0: برشا الوان وقتاش وقت اللي تبدا انت ماكش اسمك ماهوش متداول عند الناس دونك لازم عمل يكون تدريجي تبدا بشوي بشوي للي العباد ما تعرفش على
1: يعني انت ماكش ضد الفكره جمله معناتها كابش تغني ربما حاجه مختلفه شويه اما مش توا
0: بالعكس هو التنوع باهي ولكن الوقت في وقت معين
1: ربما يعني في وقت آخر في ظرف آخر
0: أنا في البروغرام إن شاء الله باش نبقى في ستيل هذايا ممكن غنية ولا زوز أخرين
1: باهي مع هذايا روينا ننتس هذا الكل على جديد اللي يطبخ في الكواليس
0: والله لا ونجم يكون
1: حبيت نعرف نفس الستيل ولا لا
0: ونجم يكون
1: تقريبا جاوبتني
0: شوفي ونجم يكون للملحن رأي آخر معناها خاطر نهزه برشا وعنده نظرته وعنده
1: صحيح
0: كيما نقولوا فكره ينجم يفيدني بها وينجم ممكن الفكره نتاعو تنجح اكثر مني معناها
1: صحيح عندك هو تصور جماعي باش تنجح اغنيه لازم يكون فما تصور جماعي
0: بالك الغنيه ممكن اللي باش نحضرها تكون ماشي في نفس ستيل معناها
1: فما برشا خاطر علاش زاد سالتك فما شكون اللي يغني معناتها الجو هذايا عاده في خارج موسم الافراح وخارج الصيفيه يختار يمشي حاجه اخرى يمشي هكا رومانسي شويه يمشي حاجه سوفت شويه ما عرفش بالنسبه لي معناتها انت ترى روحك فيها ولا حاجه بعيد عليك جمله معناها
0: شوف احنا خدمتنا انت تعرفها مهرجانات وعروسات وحفلات خاصة
1: صحيح
0: دونك باش تخدم حاجة باش انت هز الفرصة انه الخدمة اللي تخدم فيها انت في الصيف باش تكون دافع وداعم ليك باش تنشر البرودوي نتاعك
1: البرودوي نتاعك على طول العام صحيح
0: فهمتيني دونك باش نعمل حكاية رومانتيك
1: ربما انت ما تحسهاش حاجه ما تشوفش روحك فيها
0: العباد شوف فما حاجه ما همش فاهمينها انه باش تخدم ستيل اللي انت تحبه
1: معناها
0: مش ستيل اللي يحبوه العباد وتحب توصله لهم دونك يبدا عندك اسم تحب ولا تكره مانيش مش هكا تقزيم الروحي والا هذا الوضع اللي احنا عايشين فيه تو دونك الاسم نتاعك يبدا متداول عند الناس اسمك معروف تحب ولا تكره دونك
1: ما تنجم وقتها تغامر معناها
0: ما تحيرش في ستيل باش تخدمه
1: واضح
0: تبعد على ستيل تعمل رومانتيك تعمل
1: بالنسبه لتوا انت تحبيت في ستيل معين وانت تحسه ولقيت روحك فيه ويخدمك زايده علاش ليه احنا نقولوا في خدمتك زايده كيف معناتها يمشي معاك احنا سيفيت السنه الحمد لله معناتها نحلف على الحب وتكتب الزين داروس معناهم معاك في حفلاتك زايده وناس تغني معاك والكل معناتها تخير انه توا معناتها بالنسبه بور لو مومون معناتها تواصل في نفس الستيل وفي نفس الريتم
0: ولا حتى العروض الحمد لله بدات العروض ذاك حتى مهرجانات دولية معناها مهرجان تبرق الدولي ومهرجان مخلوف فما تحس فما في العوام اللي فاتوا فما تغيير معناها واحد ماشي وتحس فما حتى الأمل ولا أكثر من قبل
1: إن شاء الله ديما يا رب
0: ولا يطمح أكثر ولا يحب ديما كرياسون جديدة يحب يعمل إنتاجات يحب يوصل صوته للناس
1: بالضبط هذا هو إن شاء الله نشوفوك خير من تتمنى
0: وإن شاء الله يا رب
1: لسعد مجموعة اللي معاك الفرقة الموسيقية وين حضرت لك في أكثر من مناسبة انسجام كبير برشا بيناتكم الحقيقة عندكم ديدة فما فيهم أعضاء عندكم معناتها مشوار طويل مع بعضكم
0: الحكاية بالنسبة للتروب والعناصر أصحابي جمعتنا قبل كل شيء جمعتنا ما مش الخدمة جمعتنا كيما نقولوا احنا
1: غرام
0: وتحسنا معناها في توجه واحد نتقابلوا نضحكوا ماهيش كيما نقولوا احنا خدمة عروسات
1: نضحكوا سامحني وتفكرت السكيتش وقت زيد اللي صورتوه وقتها
0: اي بشي باين
1: بالحق معناتها تحسكم اصحاب اخوات معناتها اللي جمعكم اكثر منه خدمه معناتها بالحق
0: بالنسبه للخدمه نتاع اللي جمعتنا بالجروب توا عندنا من 2011 بديت معاه علي
1: علي
0: رفيق صغر علي صاحبي وخويا
1: عشرين
0: عمري من اللي عنا أقل حاجة حط 21 سنة 20 سنة بالنسبة للأولاد الأخرين كلهم كيف كيف معزة كبيرة ومحبة ونوجه لهم تحية كبيرة
1: تروب
0: جوهرة الفن بقيادة المايسترو علي يعقوبي إن شاء الله ربي يخلينا ديما ملمومين وديما المحبة موجودة إن شاء الله إن شاء الله ديما نفرحوا الناس إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله يا رب. كلمة ليك للناس اللي سمعوا فينا كلمة أخيرة باش نتوعدهم عاش كنت حاب تسلم أكيد الناس اللي يتابعوا فينا خليك ليك أنت أكيد الكلمة.
0: والله باش ما ننساش نوجه تحية للناس اللي نعرفهم الكل والناس اللي يعرفوني كيف كيف وما نعرفهمش نوجه لهم تحية تحية للكافية الكل اللي يسمعوا فينا واللي مازالوا ما سمعونيش كيف كيف نوجه لهم تحية أصحابي وحبيبي ونوجه تحية لمرأتي
1: اي سلموا عليها برشا
0: ونوجه تحية لأمي بابا والأخواتي
1: كل عائلة سلم عليك
0: الكل وربي يفضلنا ويفضلكم ويفضل الناس الكل ديما فرحانين إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب ووعد إن شاء الله بجديد زيدا
0: أكيد إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: كل ما كل ما تلقوني مع إيمان إن شاء الله ربش تلقوا حاجة جديدة
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. هاكا ما حبيتش نقول لك مرة أخرى نسمعوا حاجة أما المرة الجاية
0: إن شاء الله
1: المرة الجاية نسمعوا أكثر من حاجة إن شاء الله معاك باش هكا يسمعوا أكثر مستمعين أكيد بصوتك نعرفوا توا جوية صيفية وسهريات والكل يكون الفني تعب شوية أما المرة الجاية ندل عليك أكثر وأكثر إن شاء الله
0: أكيد إيمان نوجه تحية للعاملين بإذاعة الكيف الكل وإن شاء الله ربي يفضلكم ونشكركم على الاستضافة
1: يعيشكم مرحبا بك يلا سعد دار دارك في كل وقت احنا مزلنا معكم في يلا نغني مزلنا مع أجواء الموسيقى

تحيه لكم من جيل هذه جوينا. اليوم كانت تقريبا 100% تونسيه مع ضيفنا الاسعد اميني، كان حاضر وموجود معنا، حكينا دردشنا تحدثنا، وبطبيعه انتم كنتوا معنا اللي فاتوا الحوار، كي نجم يكون موجود معنا مره اخرى على شلافي باج راديو كيف وين، تنجموا تتبعوا بطبيعه اللقاء اللي كان مع الفنان الاسعد امين. انتم نذكركم تنجموا تكونوا حاضرين معنا، كان انت فنان من الشمال الغربي وما زلت ما كنتش موجود معنا، راو مرحبا، راو مرحبا بالناس الكل، تهز تليفون تكلم وتكون حاب نكون موجود في، يلا نغني مرحبا بكم معنا الناس الكل. نتلقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه لاحقه. قبل يسلم عليكم سليم الرزقي كان حاضر معنا في التكنيك، صديقنا ايضا على الديجيتال زيدا، نسلم عليه عزيز كي يسلم عليكم الناس الكل. ألفة بوهاشة في تنسيق العام للحصة، وأمين بوبكري في مراقبة البث من غرفة فنية المركزية. تحية كبيرة برشا لكم الكل، وبون ويكاند للجميع، باي باي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: في ضيافة نجم

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. سهره رائقه للجميع كما كانت امسيه رائقه ان شاء الله على موجاتنا في بدايه الشبكه البرامجيه الجديده على موجات اذاعه الكيف. بكري شويه ايمان كانت حاضره معاكم، وكان حاضر معاها واحد من اسماء من ابناء شمال الغربي، واحده من بنات شمال الغربي المتالقات في ميدانهم ومبدعة كذلك في الكتابة، سليف البوغانمي ابنة الجريسة. نوصلوا ديما مع ابناء جهتنا وهما فخر الجهة وفخر شمال الغربي في كل مرة يعني يكونوا حاضرين معنا هذا الفضاء، ولذاعة أبوابها مفتوحة لكل أبناء الشمال الغربي في مختلف الميادين كما ذكرت سليف، بين الرياضة وبين الكتابة والإبداع وخصوصية هذه السيدة الرياضية المتألقة في مجالها. باش نكملوا مع الرياضة وحديثنا وسهرتنا الرياضية اللي نرجعوا من خلال البرمجة هذه لضيافة نجم، وفضاء رياضي يمتد على ساعتين فيه نرجعوا لبدايات أسماء ألقت مع فرقها. مش لازم يكونوا لعبوا في الرابطة الأولى ولا القسم الوطني ولا القسم الشرفي ولا غيره، حتى في الرابطة الجهوية، حتى في الفرق الصغيرة نتاعنا خلوا بصمة هذا الفضاء ليهم في يعني باقة ورد تقدم لكل من قدم ولو قليل للجمعيات الرياضية في إقليم الشمال الغربي. هي مين كانت في الجريسة، أنا مش نقرب شوية مش نلقى روحي في التجروين. تحية لكل مستمعينا في جنوب الولاية، وتحية لكل مستمعينا في مدينة تجروين، وهذا المساء والبداية في هذه الشبكة البرامجية الجديدة في ضيافة نجم على موجات إذاعة الكيف. مش نبدأوها من تجروين مع واحد كذلك من الإطارات التربوية المختصين في الرياضة ولاعب سابق للنجم الرياضي بتجروين، مدرب ولد جمعية، ولد الرياضة، العشق الكبير للرياضة ولنجم تجروين ولمهنته، اسم معروف في الأوساط الرياضية في مدينة تجروين كما ذكرت، بين تدريس وبين التدريب وبين لعب الكرة. الليلة باش نرجعوا على مسيرة لواحد من الأسماء اللي اعتز واليوم يكون حاضر معنا إن شاء الله في المباشر، اللاعب والأستاذ والمدرب سي عاطف الشعباني اللي يلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية على موجات إذاعة الكيف، ومازال عنده ما يقدم للرياضة في جهته وللصغيرات اللي موجودين في مدينة تجروين. مسيرة عاطف كما ذكرت بين لاعب في نجم تجروين ومدرب وأستاذ تربية بدنية، الكل إن شاء الله نكتشفوها الليلة في سهرة الرياضة على موجاتنا مع جملة من الضيوف اختارهم من أبناء جهته بين مدرسه وأستاذه. ديما الأستاذ يعطي شحنة الأولى، يزرع فيك حاجة هكا تكبر معاك، ممكن تولي زميله، ممكن تولي حاجة أكثر شوية من زميله، ممكن يعني هكا الشحنة هذيك تخليك تكون نجم في الميدان نتاعك، وبين كذلك متفقد في التربية البدنية اللي عاونك برشا، وبين مدرب وبين زميل لعب معاك في الجمعية وكبرتوا مع بعضكم، واليوم تبارك الله ما شاء الله هما من رجالات التربية والتعليم. هذه سهرتنا الليلة اللي أمنها سليم في الإخراج، تحية ليك مع اختيارات غنائية أنا نتصور إن شاء الله تكون موفقة. سهرتنا حتى للعشرة إن شاء الله كما ذكرت من مدينة تجروين، ومع نجم تجروين الليلة ضيفنا سي عاطف الشعباني اللي يكون حاضر معنا وضيوفه اللي شرفونا الليلة على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا لكومنتير نتاعكم، أهلا وسهلا. هذه شبكة برامج جديدة، نعول كل تعويل على مستمعينا أصحاب الذوق الجيد من ملاحظات من اختيارات غنائية. الفضاءات مفتوحة
ليكم انتم الناس اللي تسمعوا فينا، اذا عندكم اقتراحات. انا عندي قائمه وصلتني في هالعطله هذه القصيره نتاع 3 شهور ولا 4 شهور، مي عندي قائمه كبيره جدا من اسامي فيهم برشا نساء. انا الحق نتاع ربي صعيب انه كنت نتعرف عليهم لولا اقتراحاتكم ولولا الناس حتى اللي يعرضوني هكا يقترحوا علي اسامي نتاع سيدات توجدوا في جندوبه، في باجة، في الكيف. وقت نحكي على كرة اليد وكرة السلة إن شاء الله تباعا يكونوا حاضرين معنا في هذا الفضاء. هذه أولى الأنغام نسمع منها مقطع سليم، وبعد تنطلق سهرتنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف.

0: 23 دقيقة بعد 8، مرحبا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سهرة الرياضة على موجاتنا وسهرة الرياضيين أبناء الشمال الغربي اللي موجودين في الأقليم ولا حتى خارج الأقليم إن شاء الله بتقنيات اللي عنا حصص إن شاء الله يكونوا حتى من خارج الحدود، لأنه الإمكانية أصبحت متاحة ومتوفرة على موجات إذاعة الكيف. وعنا برشا رياضيين يسمعوا فينا هما في ألمانيا، في فرنسا، في دول الخليج اللي هما أبناء الشمال الغربي، ديما يتفاعلوا معنا ويكونوا حاضرين. هما ديما في الصيف للأسف المنوعة تتغيب وتحجب في فصل الصيف، إن شاء الله بالإمكانيات اللي عنا توا النجم يكونوا حاضرين معنا في المباشر. كما ذكرت حصتنا الأولى نبدأوها مع نجم تجروين من مدينة تجروين، تحية لكل مستمعينا في جنوب الولاية وفي مدينة تجروين وأبناء الجهة اللي سمعوا فينا حتى خارج الحدود. وضيفي هذا المساء وسهرة الرياضة على موجاتنا يكون ضيفنا الرئيسي ويأثثها الأستاذ والمربي واللاعب والمدرب سي عاطف الشعباني، اللي سعيد أن يلتحق بنا في المباشر. أهلا وسهلا بيك، مرحبا سي عاطف، نورتنا أخويا. هذه الحصة ليك، هذه باقة ورد لمسيرتك لأخلاقك العالية، لأنه أنا نعرف خويا مليح والتقينا يعني في أكثر من مناسبة، ويعني عاطف من الناس اللي يستحقوا التقدير والاحترام، أخلاق كبيرة وتواضع ومستوى يعني تبارك الله ما شاء الله، كيف وكيفت برشا أساتذة وبرشا مدربين وبرشا لاعبين اللي ينتموا لفرق الجهة نتاعنا، فرق الشمال الغربي. سعيدة باستضافتك كوتش هذا المساء على موجات إذاعة الكيف في سهرة كما ذكرت منذ البداية هي باقة ورد، هي تكريم، هي اعتراف بالجميل لكل من قدم ولو القليل لفرق الشمال الغربي، الكبار والصغار، فرق نتاعنا الكل في مختلف الاختصاصات. وهذا المساء كما ذكرت البداية والعودة مع شبكة البرامجية الخريفية الشتوية تكون مع نجم تجروين ومع واحد من أبناء هذا النادي. الناس اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يعرفوا المسيرة، شكون عاطف الشعبين؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: ومشكورة
1: حنان على الاستضافة والمقدمة الجميلة اللي زادتني شرف كبير. عاطف شعباني تقريبا 48 سنة، لاعب سابق بالنجم الرياضي بتجوين، تدرجت بجميع الأصناف السنية، تعرف قبل ما تماش المدارس كان تم كان يعني مينيم كادي جونيور سينيور. كنت محظوظ باش نلتحق بعد البكالوريا ب المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بالكيف، اللي هي كانت حلمة كبيرة من اللي نقرأ في يعني نوفيام توا اللي هي تروازيماني سكوندير قبل. قررنا أستاذ اللي هو سي سمير الجريتلي أستاذ تربية بدنية قليبي. كنت أمنيتي نكون كيفو، في لبسته في التونيلة دي الداس نتاعو نتذكره في برشا حاجات، كنت أمنيتي يكون كيفه.
0: يعني ريتك الأستاذ اللي يخلي فيك حاجة، اللي يزرع فيك حاجة، اللي يخليك تحلم هكا بهك الهيئة، بهك الحضور، بهك الطبيعة، بهك يبعث فيك حاجة هكا قدوة.
1: هو اختصاصه كرة الطائرة،
0: مدامه جاي من قليبة يعني اختصاصه يعني كرة الطائرة،
1: ولكن هو ما عملش فريق نتاع كرة الطائرة، عمل فريق نتاع كرة يد ممتاز جدا جدا جدا، كنت أحد العناصر نتاعه.
0: يعني أنت بديت بكرة اليد؟
1: بديت بكرة اليد لا نلعب في الجامعية، نلعب في النجم الرياضي بتجروين، ولكن الرياضة المدرسية هو اختارني من جمل، كنا مجموعة نلعب في نفس الوقت يعني الرياضة المدرسية كرة اليد، ولكن يعني ننتمو للنجم الرياضي بتجروين كرة قدم. كنت يعني من بين الناس يعني التدشين بتاع قاعة تجروين في 1996. كنت محظوظ وقت في زيارة الوزير السابق في زويل، في عبد الرحيم الزويلي، كنت موجود من التلامذة اللي دشنا القاعة هذيك وقت سي رفيق جبابي هو أول مدير من القاعة هذيك. بقلت لك الصورة هذيك متاعك الأستاذ هذاك، حلمتي وأني نمشي للمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية نطلع أستاذ متاع السوق هذيك. ريت من اللي خديت
0: قررتك هو
1: سيئي قرر ونعطيك حاجة، وخديت قرار منيش باش نقرأ في الجامعة، عندي زوز خيارات، يصفر يبش يمشي للأمن بالبكالوريا، ما يخذ بكالوريا يا أمن يصفر. والحمد لله رب العالمين. يعني يخسر يعني العام هذاك 2001 الوحيد اللي نجح من تاج الوين هو العبد لله الوحيد.
0: والتحقت بالمعهد العالي للرياضة.
1: بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بعد جهد جهيد وخدمة جبارة، عديت شهر جويلية وجوان نحضر في روحي
0: حاضر في الاختبارات.
1: حاضر في الاختبار.
0: فهمتني؟ هذا أنا عام عاطف.
1: 2001 التحقت بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية. كملت
0: وقتها دكتور حفصي بوذيوفي هو المدير وقتها.
1: انا غلطت على سي محمد الهادي بالحاج احمد وبعد جاي سي يوسف البسعيدي.
0: اي سي يوسف.
1: بالضبط. كانت الانستيتيو وقتها تقريبا بكلنا يمكن في 250 وكنت محظوظ، كان عندي كنت محظوظ وانه هو ريت المبيت نتاع بوليفه عمل عام واحد ولاد، عام واحد بيت فيه الاولاد اللي هو 2001 2002. كنت محظوظ واني سكنت في المبيت هذاك خاطر بعد ولا بكله بنات.
0: يعني ظروف مواتيه.
1: ظروف مواتيه
0: فوي قريب للفاك ما عندكش مشكل. اي
1: يعطيك الصحه. سكننا شهر في الدير المبيت القديم تاع الدير. وبعد 2001 شم هو العاب البحر الابيض المتوسط
0: بالضبط.
1: بقينا نستنوا في الاساس يجينا من القريه المتوسطيه باش يحطوه في المبيت الجامعي نتاع بوليفه.
0: واضح.
1: فهمت.
0: سبقنا برشا. هذا واحد من الاحلام اللي تحقق. عاطف الشعباني التحق بالمعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف، وهكا الحلم نتاعه والامنيه انه يكون استاذ تربيه بدنيه تحقق. اي عاطف خلينا نرجعوا للبدايات ونرجع النجم تجروين. كيفاش كانت البدايه؟ كيفاش التحقت بالجمعيه وقتها؟ في الوقت هذاك العائلات التوانسه الكل نفس الجيل تقريبا. قرايتك وقرا وكهو معنيش وقتها الرياضه صعيب شوي.
1: هو الوقت ذاك بقول احكي لك بدايتي كانت من 1991. يعني تقريبا يعني العام عالي الاول في الكوليج. فهمتني. بدينا به ما تعرف ما عندنا حتى شيء كره القدم. عندنا البطاحي ومحظوظ وانه عندي بطحه يعني قدام الدار نتاعنا وبطحه قريبه لنا اللي هي كانت الملعب البلدي القديم نتاع تجروين في الستينات اللي هي نسموها احنا الرحب.
0: حومه الرحب.
1: حومه الرحب
0: يعني انت حومتك حومه الرحب عاطف.
1: حومه الرحب تقريبا.
0: يعني اسمعني الوسع والنسمه يعني كهو.
1: بالضبط كان كوره. فهمتي. ما عندنا حتى حاجه اخرى. كان كوره. وكانت عندنا بالحق ابار الجمعيه الساعه كانت عندنا الحوم حيه. الحومة بتاع تجروين كانت حية. الملاعب الترابية يعني أي بلاصة في تجروين كانت نجم تكون
0: أهميتها من الملاعب هذوكم في الحومة.
1: يعطيك الصحة. بالضبط. الروضة ملعب
0: البطحة
1: حي.
0: البطحة هي اللي تطلع على الأسامي.
1: نادي الأطفال. الرحبة فيها زوز ولا ثلاثة تيرانات. حتى من البراج عملناه تيران. وفي الصيف عندنا الطبايب اللي تتحصد تولي تيرانات تلعب فيها الناس الكل.
0: مال.
1: منحيروش. فهمتي. فهمتني. هكا هو. ومن بعد ما تعرف كي دخلنا نقروا في الكوليج بدينا ثم الجمعيه لازمنا
0: حضريا نجم. يعني عندكم لي زابيسي الوالي هذوكم اللي ينجموا يبدوا بهم الملاعبي عندكم.
1: بالضبط.
0: البطحه
1: اللي عشته وانه ريت بالحق حنان قبل. يعني نحكي لك على الجينيراسيون تاعي واللي قبلي واللي بعدي. تقريبا بعدي بشويه كانت الناس كلها راهي تعرف تكور قليل وانت تلقي واحد ما يعرفش يلعب الكور.
0: اي خاطر البطحه شبيك
1: قليل
0: اللي ما يتعلمش من الاول يتعلم من بعد يخلط.
1: بالضبط. وانا كنت لاعب متوسط مانيش لاعب الطيارة اكسيلون. فهمتني. كنت نلعب مدافع. فهمتني. بدأت مسيرتي بالاداني بتاع نجم تجروين اول مدرب بديت عنده نوجه له تحيه كبير شويه ومريض ربي يشفيه هو سعلي الملي شهير علي زقالو معروف سعلي زقالو. بدينا معاه هو
0: ملا زقالو هذا موجود في الكيف في تجروين كهوي
1: قال ربي يشفيه
0: دالي
1: لاعب سابق ربي يشفيه مريض شويه. ومن بعد سي طالب لملي هو بيدو زوما يعني كانوا لاعبين سابقين. فهمتني. هكا هو بدينا ندرجوا يعني
0: بالاختبار عاطف والا لا جيب ساكك ويجي
1: بالاختبار. لا لا لا بالاختبار. بالاختبار نحكي لك حكايه بالحق حنان. ريت في السنيور في السنيور يكون الواحد ما ريت كنا بالجمعه نعملوا لي زابليكاسيون جينيور. نحكي لك يعني فتره الجينيور والسينيور. فهمتني. كان الواحد محظوظ وانه باش يترينا في الجمعيه. راه مش مثلا باش ايجا يجيب ساكك وايجا كور، لا، ثم ناس راهي بالحق كورجيه كورجيه تجروين طلعت برشا ملاعبيه، نحكي في الجيل نتاعي فهمتني، بالحق خساره، وانهم جو في تجروين كانوا ينجموا يكونوا في اعلى الفرق التونسيه للامانه،
0: اي هو
1: فهمتني
0: مرات لو ان
1: بالحق.
0: الكلمه هذه والجمله هذه عاطف سمعتها
1: اي
0: اخويا الباهي في كل استضافاتي تقريبا يقول لي اه كان مصاب جاي في البلاصه الفلانيه راهو
1: لا
0: اليوم
1: راهي
0: موجود
1: حقيقة، راهي حقيقة
0: في
1: حقيقة،
0: احسن الجمعيات وراهو توجد
1: نعم
0: وراهو اي تحس مرات
1: حقيقة،
0: الجغرافيا قاسيه شويه
1: يعطيك الصحة،
0: كالغالب.
1: جغرافيا
0: اي
1: قاسية،
0: اي
1: شوف جغرافيا قاسية، باش نحكي
0: اي
1: لك، فكرني باش نحكي لك حكاية،
0: اي
1: فهمتني، صارت لي مع واحد من الملاعبية اللي دربتهم، تو
0: اي
1: نحكي لك إن شاء الله نتذكرها،
0: اي
1: فهمتني، ريت تجروين طلعت بالحق لو برشا ملاعبية، نحكي مثلا لعب كريم مصر، نحكي على فريد الملهي، نحكي على عقبة الشيرني،
0: اي سي فريد كأنه تعدى معايا في حس اي
1: تعدى تعدى
0: اي
1: فما الضفوع، اظن خلوا بصمه في، يعني كانوا ينجموا يكونوا بالحق في مستوى عالي، لكن شوف المسافه والجغرافيا كما تحكي انت، وساعات حتى الظروف الاجتماعيه بتاعنا فهمتني ما تخليش، علاش يعني نرجع لك للحكايه، احنا جبدناها جبدناها عند في 2008 كان عندي ملاعب ان شاء الله يسمع فيا تو، هو تو في الجيش ان شاء الله، سي هيثم السويهي، نلعب في ضد جمعيه اريانا فهمتني، سكولير رواه، نلعبوا في
0: ايه
1: تيرال مرسى، بسام المهري بتاع النادي الافريقي كان تعرف
0: ايه حصر
1: عليه،
0: ايه
1: بسام المهري وما ادراك،
0: وما
1: هو
0: ادراك ايه
1: وقتها يعني مسؤول على الشبان في النادي الافريقي، شاد اللينيا بتاع التوش ماشي جاي تبع في سي هيثم، سي هيثم يعمل في العجب بالنسبه لي انا، يا بنتي ميسي، ميسي بتاع تجريبي من احسن اللاعبين اللي درسهم، جاني وقتها طرش قال لي بالله كوتش الوليد هذا ابوه وامه ما نجموش يسكنوا به في تونس،
0: تصوري
1: يعني اقصد قلت له شوف الظروف
0: ايه
1: راهي بالحق ساعات قاسيه، لو كان مثلا الوليد هذا جاك الميسور الحال ولد فلان وينجم مثلا يعيش وعنده شقه في
0: في
1: تونس،
0: وقتها تتقضى الامور في
1: وقتها
0: وقتها
1: صدقني هيثم
0: ايه
1: هذا يكون راهو طار تيران، ولا والله اعلم راهو لقيناه في ليكيب ناسيونال، ولا لانه
0: ايه
1: يعمل فيه حاجات انا مدرب ونعرف
0: ايه
1: ومكون نتاع ملاعبيه ونعرف القيمه الفنيه ساعات نتاع كل بلاد، فهمتني؟
0: ايه
1: هذيك هي جهتنا وهذيك بلادنا والحمد لله.
0: والحمد لله
1: الحمد لله.
0: الحمد لله ايه
1: الحمد
0: كبرتوا
1: لله.
0: بشوي بشوي من
1: كبرنا بشوي
0: اداني مع
1: بشوي،
0: سي علي
1: لا
0: بعد مع سي
1: الاداني
0: طالب
1: بعد سي طالب
0: ايه
1: في الكادي، طلعنا للجينيور مع سي حموده، سي حموده بالسعود الله يذكره بالخير،
0: ايه
1: ضمن المدربين سي محمد الناصر البغالمي،
0: ايه
1: فهمتني، سي محمد الهادي جبابلي الله يرحمه، فهمتني، اللي هو اول مدرب تدربت عنده في الاكابر، من بعد فهمتني الاكابر ما لعبتش برشا بحكم جبت بريود تاع باكاروني، لعبت شوي في الانستيتيو كيف كيف، نقرا في الانستيتيو كورت شوي، ولكن ما كملتش المسيره نتاعي في يعني في الاكابر، فهمتني، وقت جبت القرايه وبعثوا لي مشيت نخدم في نفزه، يعني توقفت المسيره تم، فهمتني، يعني صغير نتاع 21 22 سنه، يعني صعبه الحكايه، فهمتني، هكا وكنا قبل الحق، يعني عشتنا في التيران، غرامنا بين البطاحي بين التيران بين الجمعيه، كان ثم برشا انضباط وكان ثم برشا قدر، كانت حاجه باهيه حنان، ما نعرفش كان يسمعوا فيا توا، يعني اللي عاشوا التجربه هذه في عمري واللي قبلي، كانت قبل ثم يلعبوا ميني مكادي في نفس الوقت، وكانت تلعب الجينيور والسينيور، الجينيور قبل وبعد السينيور، فهمت،
0: يعني
1: كانت
0: الملاعب
1: بالحق
0: ينجم يتفرج فيهم الكل الماتشول
1: يعطيك الصحه،
0: ايه
1: كنا قبل نمشوا نتفرجوا مثلا احنا الجينيور نلعبوا قبل، يجوا السينيور يتفرجوا فينا، ريت مثلا الملاعب يحب يثبت وجوده قدام
0: ايه
1: المدرب نتاع السينيور، اللي انا هاني نلعب في الجينيور راني
0: ايه
1: نجم نكون سينيور،
0: وتفرج فيا وراك تنجم تربحني وراك تنجم تهزني للفرع
1: بالضبط
0: هذاك
1: يعطيك الصحه، دو
0: ايه
1: بلوس
0: ايه
1: ريت احنا كانت الملاعبيه في السينيور باساميهم، يعني ملاعبيه باساميهم كانوا ملاعبيه كبار اللي اتفرجت عليهم
0: تأثرتوا
1: انا،
0: بيها معاط في الوقت هذاك
1: يا بنتي نبدا
0: يعني
1: فرحان
0: وانا
1: كوني
0: نذكر
1: فرحان كوني
0: الحصص اللي خدمت على نجم تجروين تحس انه
1: كاي
0: عائلات اولا
1: عائلات بيان سور،
0: عائلات والناس كل ما تغرمت ببعضها هيك كل واحد يعدي
1: انا بيتي
0: الغرام
1: هيك، انا تو عائلتي مثلا نعطيك حاجه، انا
0: ايه
1: اخوالي الاثنين ولاد الجمعيه، انا عندي خالي هو الحارس نتاع نجم تاجرين في السبعينات،
0: ايه
1: ومن بعد خالي الاقل منه كان الظهير الايمن نتاع نجم تاجرين اواخر السبعينات، فهمتني، يعني ولاد عمي وكلهم يعني كانوا ملعبيه،
0: ايه
1: فهمتني،
0: هذا اللي
1: فايت
0: لاحظته في
1: حموده
0: نجم
1: طارق
0: تجروين
1: حموده،
0: ايه
1: فهمتني، اظن كلها احنا يعني عائله رياضيه بطبيعتها، فهمتني،
0: ايه
1: عائله رياضيه بطبيعتها، فهمتني، وانا ننحدر يعني بالعائله نتاع الوالده اللي هو البشير قمير،
0: ايه
1: من المؤسسين تاع النجم الرياضي بالتجريب، هو واحمد دعباده ذو مزوز، خاطر صار خلاف شكون اسس النجم الرياضي بالتجريب
0: ايه
1: وكذا وكذا، وشكون كان فهمتني، بحثنا قبل في التاريخ وقت اسسنا جمعيه النجم الرياضي قدماء النجم
0: قدامي.
1: الرياضي بالتجريب،
0: ايه
1: للامانه يمشوا اون باراليل مع بعضهم. بالنسبه لنا احنا تاريخ احمد دعباده ولا البشير قمير
0: ايه
1: بالحق يتحطوا يعني في متساوي، يعني البشير قمير من العائله تاع يعني بنفيكا عائله رياضيه والحمد لله،
0: يعني الرياضه مش بعيده على الدار وعلى العائله وعلى ال...
1: لا لا احنا
0: ايه انت خلقت في الجو هذاك، يعني
1: خلقنا في الجو هذاك وعشنا في الجو هذاك.
0: ايه عطف كل مدرب بديت معاه راه وخلى فيك حاجه، كما خلى سي قريت لي كل الرغبه انه تكون استاذ تربيه بدنيه، سي علي وسي طالب وسي حموده
1: هاي.
0: وسي محمد ناصر، كل واحد شنو خلى في في في شخصيتك، في في عاطف الشعباني لليوم تبارك الله وما شاء الله وربي يطول في عمرك في الخير. يعني رغم كل واحد خلى حاجه هكا باش اليوم يكون عاطف اللي نحكي عليها اليوم، اللاعب والمدرب والاستاذ التربيه البدنيه والناس اللي تعرفوا في تجروين وفي الشمال الغربي الكل.
1: على فكره وقت اللي خديت الدبلوم نتاعي
0: ايه
1: مشيت السي سمير لقريت لي، مشيت سالت عليه في قليبي، خليت لي كوردوني نتاعي ثم شكون قرا معايا،
0: ايه
1: فهمتني، مشيت وقابلته.
0: قابلت
1: اوكي انت قررتني انا اليوم تو راني زميلك، وكان فرحان بيا برشا برشا برشا برشا، وانا كنت فرحان اللحظه دي ما تشريش بالفلوس.
0: وي وي وي
1: باهي. المدربين اسمع، كل مدرب وعنده الخاصيه نتاعو، كل واحد يزرع فيك حاجه.
0: ايه
1: وكنا خراب برشا من بعضنا للامانه، راه كنا نعيشوا يعني لحظات راهي باهيه باهيه باهيه باهيه. المدربين الى يومنا هذا نقدر
0: إيه؟
1: الاحترام، مازلنا نبقوا مع بعضنا، نقابلوا بعضنا في القهوه، في نستشيروا بعضنا في الصغيره والكبيره.
0: إيه؟
1: ربي يبارك فيهم وربي يطول في اعمارهم الكل، فهمتني، يعني بالحق المدربين قدوه خلوا بصمه بالنسبه لي انا، خاصه انسان علمني برشا في الحياة، برشا ما علمني في الحياة، علمني في الحياة، خاطر كنت ناويه أصحاب، يعني أصحاب أنتيم بالبدا بالبدا، هو المرحوم سي محمد الهادي الجبابلي، فهمتني، يعني أول إنسان يعني هو اللي حطني على السكة باش ندخل النجم الرياضي بالتجروين كمدرب للأصناف الشابة.
0: إي تو بعد نجو المرحلة هذه. إي
1: بالضبط، فهمتني، يعني بالحق سي محمد الهادي الجبابلي الله يرحمه، يعني كنا المدربين قبل بالحق، يعني كنا كل شيخ معاه وشيخ عليه، فهمتني، صاحب نكته وسيرتو كي يتغشش شيء حاسينه حكايات نادره وحكايات طريفه معاه مع الملعبيه الكل، كان يحب برشا النجم الرياضي بالتجروين، يحب الجمعيه بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا، ربي يرحمه ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يرحمه
1: ربي يرحمه.
0: اي ريت أهمية المدرب كما الأستاذ بالضبط، راهو
1: أكيد.
0: اسمعني ثم صوت وثم اسم، كذلك نكونوا له كل الاحترام والتقدير. أنا ممكن قابلته مرة ولا اثنين، أما زادة من الناس ما تعرف الجيل هذاك، كبرنا معاهم الناس هذوكم في اختصاص وخدمته، وإلا كي تشوفوا في تظاهرة ولا حاجة نشوفك تعرفوا ولا لا. ترى عسلامة، مؤكد مش تعرفوا. مرحبا بيك، عسلامة.
2: أهلا وسهلا،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا،
0: شنو احوالك خويا؟ لاباس؟
2: لاباس يا حمودي،
0: يعيش
2: يا سيدي،
0: يعيش يا سيدي، نتشرفوا بيك. اي عاطف شعباني ولدك؟ شكون زعما، شكون زعما هذا عاطف؟
1: ماهوش غريب لي انا، ديما اون كونتاكت، يعني صوت في التليفون مسجل في وذني اكيد. ما
0: مسجل في وذنك؟ مالك
1: مسجل في وذني اكيد.
0: شكون؟ اي
1: سي محمد الناصر بوغالمي،
0: هذا هو
1: استاذي ومدرب نتاعي، خويا من الاخر. اي
0: المتفقد زيد، ما تنساش المتفقد.
1: لا خويا، خويا الكبير اكثر من المفقد.
0: اسمع لك، كيف يجيك في زياره التفقد؟ تبدا مرتاح ولا لا سي ناصر؟ صعيبه
1: اقصى درجه نتعامل معاها بنظريه سيرفيس سيرفيس كامارادا بري.
0: أباي؟
1: هو يعرف الشيء ذا اكيد جدا، بالعكس يعني اكثر انسان
0: زعم زعم سي محمد
1: نتاعي ومتاعه،
2: هو
1: قيمته، فهمتني، نعطيه قيمته ونعطيه قدر وكل حاجه في بلاصتها، بالعكس يلزم نبين له اللي نفس المستوى والفكره اللي هو يعرفها علي. فهمتني، هو يعرفني من اللي صغير من اللي كبرت معاه الى يومنا هذا.
0: سي محمد، اولا راك فرحان بيه وهو ولدك تشوفه استاذ تربيه بدنيه، شكون المتفقد نتاعه وانت مدربه؟ حاجه ما تعودش برشا سي محمد ناصر.
2: لا هو مع سي عاطف هو تجمع برشا برشا برشا صفات وبرشا علاقات. هو قبل ما يكون تلميذي وجوار نتاعنا في النجم الرياضي بالتجوين، أستاذ لنا متفقد هو صاحبي في الحياة العامة.
0: إيه.
2: شخصنا وأنا أتشرف بذلك.
0: عايش كنت زيد كان أتشرف مثال
2: بيك. إيه. مثال للانضباط ومثال للصحبة الباهية. بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: يعطيك الصحة. إيه.
2: إيه. دونك
0: أظن الناس ماذا بيك أنت المتفقد وأنت المربي وأنت المدرب سي محمد الناس البغاني تقول له مصاب جو منهم عشرات وحتى مئات.
2: لا صحيح.
0: إيه.
2: هو ولت القيمة والشخصية نتاع عاطف الشعباني ونفقدوها شوية في المجتمع. وهو من صغره سي عاطف كان واضح هو حتى في التدريب ولا في التدريس كان واضح باش يكون له شأن في المستقبل. كان معروف معناها ما تلقيش اي صعوبه للتعامل مع الشخصيه هذه من صغره هو كان واضح.
0: انت تتذكر هو صغير سي محمد ناصر؟
2: نعرفه نعرفه من صغره بكده. ونعرفه صغير وتو احنا اصحاب.
0: ايه. وهو الطفل يعني حاس انت كديما راهو الاستاذ ولا المدرب يعرف اللي هذاك ينجم يوصل ينجم يكون عنده شأن في المجتمع ينجم يكون ملاعبي ينجم يكون مربي ينجم يكون مثال في المجتمع. انت وقتها عاطف كنت تشوف فيه الى جانب مجموعه اخرى
2: بالطبيعه. هو من كان صغير وكان في طرق التعامل باين اللي هو اكبر من السن نتاعو. كان عنده نظره استشرافيه للواقع وقبل ما يكون هو جوار وكان نعرف انه باش يكون هو باش يكون مدرب ناجح وباش يكون مدرس ناجح مدرب ومدرس ناجح.
0: إيه؟
2: وهذا هو اللي كان عليه دائما معناها مرات الشخصيات بين ليك
0: الصغرى
2: من الصغرى باين وكان هو يعمل على روحه وكان هو عنده الاوتونومي نتاع عنده شخصيه فريده من نوعه وكان باهي من الاول يحب يوصل وهذاك هو اللي كان
0: والحمد لله.
2: الحمد لله.
0: مؤكد انه فرحتك به كبيره حتى كي تمشي له في تفقد هكا ولدك.
2: لا هو امانه من المدرسين المتميزين في قطاع الرياضه والتربيه البدنيه معناها وقت تمشي تفقد ولو انه هو قال قبل سبق قبل اللي هو قال سيرفيس كمان دافري. وانا ديما مع المدرسين الاقرب مني نكون ان بو اغريسيف. هكا ولا اي نكون
0: اي خاطر نعرف سي ناصر صحيح راهو
2: لا كنا ان بو اغريسيف أما مع ساعات ديما نحب أن نمشي نعمل انسبكسيون على خاطر ديما تلقى جانب التجديد وجانب الكرياتيفيتي ديما موجود فيه وهو ما يخليش من روحه باش واحد يعمل عليه مزيه سيرتو في الجانب المهني خاطر كان متميز جدا ولا نشكره من الناحيه هذه نشكره برشا من الناحيه هذه شغل هو ناجح جدا في الجانب المهني سيرتو في التدريس ناجح جدا في التدريب الواقع نتاع الجمعيات في الشمال الغربي هو اللي خلى الناس ما تظهرش بالكدا.
0: صحيح. سي محمد ناصر الناس هذوما فضل الجمعيات الرياضيه صحيح اقليمنا صعيب وظروف الماديه صعيبه والاجتماعيه صعيبه اما الجمعيات على صغرهم وعلى امكانياتهم المحدوده نجحوا انهم يكونوا وراء بروز اسامي كما اليوم معنا سي عاطف الشعباني رغم الظروف الصعيبه نتاع جمعياتنا. تشوف الاستاذ وشوف المعلم وشوف ان الحصه هذه سي ناصر بالحق خلتني نتعرف على مئات من اللاعبين اللي استضفتهم اللي تخرجوا من اتحاد بوسالم وداد السرس نادي مكثر نجم تجروي نادي كره قدم بجريسه المعلم والمرشد برشا نجاحات رغم الصعوبات اللي موجوده في جمعياتنا.
2: شوف خلينا نحكوا على نجم الرياضي بتجروي خاطر هو موضوع ساعه. هو لا ماجوريتي دي زونسينيون الموجودين عندنا الماجوريتي دي زونسينيون دي زونترنور عندهم النجم الرياضي بتجربين كان عنده مزايا كبار.
0: ايه هذا واش حبيت نوصل معاك سي ناصر.
2: حتى انا واحد من الناس كان النجم الرياضي بتجربين عنده مزية هكا ولا اما باش نحكوا على الجمعيات الرياضيه تو خاطر البريود اللي فاتت بتترك قبل الثوره كانت خير من بعد
0: كانت خير برشا
2: وباش نحكوا على الجمعيات الرياضيه المدنيه في الشمال الغربي وسيرتو في الكيف.
0: إيه؟
2: هذه زعما حصه واحده.
0: صحيح.
2: هكا ولا؟
0: صحيح.
2: خاطر تم دو بيريود كونتراديكتوار. قبل كان لنا الشرف الانتمائي للجمعيات الرياضيه تو بتاتر ثم مشكله هكا ولا؟
0: بدلت برشا معطيات.
2: بدلت الامور هذاك. إيه؟ علاش تو إيه؟ احنا عندنا عندنا برشا مدرسين وبرشا مدربين اللي هما نجحوش، ونعرفوا احنا للمستوى العلمي والمستوى البيداغوجي والمستوى التقني كانوا متميزين جدا، اما ما جتش الفرصه.
0: ممكن الظروف ماهيش مواتيه.
2: ولا الظروف مش مواتيه سيتو في الفتره الاخرانيه، الظروف مش مواتيه.
0: صحيح صحيح صحيح. أمينة، حبيت سي ناصر يعني قلت إنه جمعياتنا على ضعف إمكانياتها وعلى ضعف يعني الوضعيات اللي موجود فيها تمكنت إنه تخرج المعلم وتخرج الأستاذ وتخرج الأمني وتخرج الموجود في الجيش، ولا بفضل هاك التأطير نتاعك أنت وقتها ونتاع المدربين الكل في الجمعيات رغم الظروف الصعيبة. به برشا راهو سي ناصر انه في جمعيه نخرج 10 معلمين وثلاثه اساتذه وشويه امنيين وشويه في الجيش وغيرها وغيرها وغيرها، راهو تسمى عمليه كبيره هذيك يقوم بها المدرب، والتاطير اللي توجد في الجمعيات نتاعنا سيرتو في الفتره اللي سبقت الثوره. يعني انا نتذكر شكون حكى لي حتى من الستينات والسبعينات كيفاش كان يتخرج معلم وهو يلعب في اتحاد بوسالم ونادي مكثر وداد السرس، والفضل الكل يقول لك الجمعيه هي اللي أطرتني والمدرب الفلاني هو اللي خلاني نقرا على روحي. للاسف اليوم ما ثماش منها العمليه
2: هذه. جو سوي توت افي داكور افيك فو سيرتو تو ما نعطيك مثلا الفتره نتاع عاطف. انا نعرف مثلا انت نجم ريالي بتجربه فتره ثم يجي 10 مدرسين ومدربين للتربيه البدنيه وللرياضه
0: ما شاء الله.
2: كان وكنا احنا وقت ندخل في تدريب النجم الرياضي بتجربين انه لونترينمون يمشي وحده بطبيعته. اي سي سي تام بو فاسيل على خاطر نحن قدامنا دي جوار اللي هما دي فيتور انسينيو دي فيتور انترنور.
0: سهل ريت سهل عليك الخدمه،
2: سهل برشا خدمه. كان الكليما كان باهي ياسر، وكان الجو باهي ياسر. وهذه انا مدام حنان لو لو لو تحلي انت في في في مستقبلا في وضعيه النوادي المدنيه في الشمال الغربي يكون
0: ان شاء الله نوعدك وتكون انت واحد من الاطراف اللي تثري الحوار ان شاء الله. يعطيك الصحه سي محمد الناس. عاطف تسمع في
1: كوتش نتاعك؟ نسمع كوتش نتاعي، ربي يفضله ان شاء الله وربي يعطيه الصحه والعافيه. والوان راه مازال رياضي الى يومنا هذا سي ناصر، مازال رانا توا نكور وعاملين جمعيه راهو عندنا جمعيه الرياضه والصحه للجميع.
2: حتى توا نربحوا نربحوهم راهو
1: مره ديما نلعب ضده لا محل، مره يربح لي ومره نربحه. فهمتني يا ما الحق والله عاملين جوله محلي لا يمكن هذا مازال
0: يسمح لها العلاقات الطيبه اللي يعني تستمر لانه فيها برشا قدر وفيها برشا موده ومحبه بين الناس والقلوب الصافيه. تخلي العلاقه تبقى بين المدرب واللاعب ومن بعد تولي زميل ومن بعد تبارك الله وما شاء الله. يعني شوفوا سي ناصر الكلمات اللي حكيها على عاطف ومؤكد على برشا ملاعبية أخرين، يعني ما تنجم تكون تكبر كان العلاقات وتوطدها وتخليها عشرة دائما إن شاء الله.
2: صح مدام.
0: عيشك سي محمد ناصر البوغانمي، شكرا ليك على حضورك معنا الليلة. أي سي عاطف، ريت التأثير كما قلت أنا منذ البداية، المدرس والأنترونور نتاعك بعد يولي متفقد معاك في الخدمة نتاعك، هذوما كل واحد يخلي فيك حاجة هك.
1: أكيد بالطبيعة فهمتي، ولو أن علاش سي ناصر كان قريب ربما إيه؟ شوف سي ناصر بطبيعته كان لاعب سابق من النجم الرياضي بالتجرويل وبطبيعته بعد أستاذ تربية بدنية وبطبيعته بعد يعني مدرب ولسنوات وبعد مفقد فهمتني، يعني تقريبا يعني هو بيدو قدوة
0: إيه؟
1: هو قدوة
0: هو تجروين يعني ولادة يعني لليوم. شكون ما يعرف سي رفيق جباب، شكون ما يعرف سي محمد ناصر البوغانمي، برشا برشا برشا يعني
1: برشا ومجموعة كبيرة. راه نحكي لك على خليل جباب، نحكي لك على شرف الدين الزيدي، نحكي لك على ابراهيم البوغانمي، نحكي على مجموعة كبيرة نتاع أساتذة ونتاع تربية بدنية ومدربين موجودين كل موجودين حتى محمد صبري البوعزيزي اللي هو ابن القلعة الخصبة. انا بما انه يعني لعب في تجربين لمدة 10 سنوات، عدى ستاجه معايا، دربته في الاكابر نتاع نجم تاجروين
0: ما شاء الله عليه، راه واحد من الكفاءات الاخلاق الكبيره يعني صبري للامانه. يعني ممكن تصعب عليك اي حاجه في فريق الترجي انترفيو حاجه، صبري وقت اللي توجد في الترجي يفرح برشا بولاد الجهه بالاذاعه
1: للامانه. بالنسبه لتاجروين للامانه عندنا ثلاثي يعني
0: خليل زيد من احسن ما تشوف وتعرف ابراهيم زاده كيف كيف
1: كيف كيف بالحق يعني اخلاق عاليه
0: للأمانة.
1: تربيه كفاءه مميزه فهمتني واصحاب وعلاقتنا قرينا مع بعضنا تقريبا نفس البريود صبري بعدنا شوي فهمتني احنا وشرف الدين الزيدي كنا مع بعضنا يعني تجمعنا الكار اللي تهزنا انا قبلهم بعام فهمتني انا دخلت 2001 هما دخلوا 2002 فهمتني كاو يعني وعلاقتنا كانت باهية باهية إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا حق وريت حتى في الجمعية في ونستحقهم الأولاد هذوما سيرتو مادين هما الوالد فهمتني نوجه لهم تحية بالمناسبة لكن يسمعوا فينا فهمت هيك هو هذيك التجروين وهذيك الكرة وهذيك الرياضة في بلادنا
0: هذه تجروين حكاية مازالت الليلة في سهرة الرياضة بعد شوي إن شاء الله تو تباعني يلتحقوا بينا كل اسم عنده مع حاجة هكا بعاتف بعد ما تخرجت من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية خيرت التدريس وين أول مرة تعينت عاتف
1: تعينت في نفزة أول ما خدمت في نفزة في إعدادية الطبابة بلاصة اسمها الطبابة خدمت غادي عملت عام ونقلت التجروين كي نقلت التجروين باش نحكي لك حاجة يعني كي دخلت أول نهار مندوبية الشباب والرياضة في كيف كان سي نجيب حمدي الله يذكره بالخير
0: سي نجيب تحية لي
1: هو وقتها رئيس المصحة فهمت نتاع التربية البدنية أعطاني مجموع الشغورات كانت موجودة الشغورات قبل مش كما توا موجودة الشغورات تختار أي هاوكا البلايص هاوكا معهد بما فيهم معهد التجروين هاوكا معهد القلعة الخصبة فهمتني كذا بعد جاني
0: إيجا اختار
1: قال لي اسمع ننصحك ولدي قال لي عندي ليك بروجي فهمتني قال لي شنو علاقتك بكرة القدم كذا وكذا قال لي ننصحك امشي خوذ زوزن بيرس نهج الجبل والنجاح تجروين راهو تم دي بروجي يخدموا فيها مراكز انه هو ذا ظومة راهم ينجموا يوصلوك المخير سايب عليك من الليسي وسايب عليك من الكوليج فهمتني يعني علاش قلت لك لو زاد سي الهادي كان عنده دور في التأطير سي الهادي وقتها مرشد هو مرشد بيداغوجي مع سي خالد الخياطي
0: متفقين
1: قال لي فازي برا خذ الظومة ولعل فيهم خير فهمتني فعلا
0: وانت كنت مقتنعة وقتها لأن في العمر هذاك اسمعني ماذا بيرني في الليسي وكذا ولا في عددية
1: والله تم اقتراح معهد تجروين ما حبيتش نخدم في معهد تجروين اللي هي كنت نشوف في روحي يعني في صغير وكذا عملت تجربة في كوليج على خاطر في نفزة كانت مميزة للأمانة ناجحة الحمد لله فهمتني أما لا وقتها ريت كان عندي نحب ندرب نحب الريني فهمتني
0: وهذاك بابي نجم يوصلك الطريق نجم يوصلك
1: اي وما كنتش نحب كرة القدم من الاول فكرت نحب عندنا قاعة مغطاة كنت مفكر باش نعمل فرع نتاع كرة يد
0: ديما قلت لك الحاجة هذيك نتاع
1: ثم حاجة هكا اي دودة مربوطة بخلفيات يعني تاريخية قديمة فهمتني سيرتو قلت لك اللي يجونا ناس في تجروين اساتذة كيما سي سمير وكيما مدام رفيقة بالعايبة خلوا تاريخ بالحق في رياضة كرة اليد لكن للأسف ما نجمناش ما كملناش طلعوا أجيال وسي عمر الجبابلي الله يذكره بالخير كيف طلع أجيال نتاع كرة يد من بعد هكا هو مع سي الهادي فهمتني وليتنا وياه هكا أصحاب شوية بديت نقرب من سلهادي قاعد نتعلم منه وهو مرشد بيداغوجي وقتها فهمتني وكانت خدمتي غرامي كما كان يحكي لك سي ناصر كنت نحب نعمل حاجة مميزة تختلف ديما عن الزملاء كل يلزمني حاجة ما هيش عند الزملاء فهمتني إذا كان هو يخدم جرانه بالعرض أنا نحب نخدمه بالطول فهمتني كما قال لك حاجة فيها كرياتيفيتي
0: ونتصور هذيك تنجم يكون كان في المراكز النهوض بالرياضة
1: بالضبط
0: معك الصغيرات
1: بالضبط خدمت تربية بدنية من لو عملت عام تربية بدنية عملت عام تربية بدنية نقرب بين زوج مدارس خامسة وسادسة ابتدائي قريب من الجمعية بطبيعتي نمشي نفرج في ليزونترينمون ساعات والله نهبط البريود هذيك السي ناصر يدرب في الاكابر ديما نهبط نمشي ندرب معاهم نترينا مع السينيور فهمتني ولا حتى مع الجونيور يعني مع اي انترونير من الزملاء اصحاب مني ولا الجميل على التو ولا ندخل للتيرا ويفرحوا بيا ونحب نعاونهم شويه في اللي شوفمون كذا وكذا فهمتني هذيك هي
0: يعني لقيت روحك راجع النجم تجروين من باب اخر عاطف المدرب، عاطف الاستاذ التربيه البدنيه، عاطف اللي تعين في تجروين، راني نجم يعني رجعت فيك الروح من جديد لاجواء الملعب وال
1: بالضبط.
0: ايه به هذيك الكل
1: هيك وبديت
0: اسمع البدايه هذيك كان بعد ما تقرا اسيا الاخبار دقيقتين ثلاثه وراجعين. خويا عاطف شعباني ضيفنا الليله على موجات اذاعه الكيف، هذه مسيره وهذه حكايه بين الغرام وبين التحدي وبين حب انك تكون مدرس ولا استاذ تربيه بدنيه وغرامك بناس كانت قرأ

رجعين نجدد تحياتنا لكم المستمعين، مرحبا بكم. هذه سهرة رياضة على موجاتها، سبيعة الأولى تعديت لفلفة مع ضيفنا الليلة والضيف الأول في الفضاء هذا في الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية على موجات إذاعة كيف. شكرا لكل من اختار موجاتنا، شكرا على التفاعل وعلى رسائلكم. إن شاء الله كل اللي تجروي فيها بارش أسامي أخرين وفي اختصاصات أخرين، إن شاء الله إن شاء الله بديت بتجروين، وإن شاء الله نرجع في الفترة القادمة. ضيفنا سي عاطف الشعباني، نجدد لك التحية سي عاطف، أهلا وسهلا بيك هويا من جديد، مرحبا. ووصلنا الفترة حكينا برشا على اللاعب وعلى التجارب وعلى التأثر بالأساتذة والمدربين وكل واحد شنو خلى في عاطف، حتى العاطف أصبح من مدرسي التربية البدنية بعد هك العوين في نفزة، حاولت ترجع للكيف واخترت تجروين لأنها بلادك.

0: ثم بوابة جديدة تفتحت ومرحلة جديدة في مسيرتك الرياضية. قبل من نحكيه على المرحلة هذه سي عاطف، ثم تليفون ياخذوه في المباشر معنا ونجدد له تحية. هو الحق نتاع ربي عندي مدة ما تعديش معايا، لأنه ديما نستأنس به، لأنه هو ديما عنده خويا تتويجات والأبطال، هو زاد من صانعي الأبطال في تجروي. علاش عرفته ولا اللي عاطف؟ ناخذ تليفونه. الو عسامه. مرحبا، اهلا وسهلا
1: الو،
0: بيك كوتش. مرحبا،
1: عسلام. وش نحواك حنين؟ لبس
0: مساء
1: عليك.
0: الخير، تحيه ليك خويا الباهي، تحيه
1: مرحبا
0: للعائله.
1: بإذاعة الكيف
0: يعيشك،
1: وبرامجك المشوقه
0: يعيشك، شكرا
1: والهيك
0: ليك.
1: وكل
0: وانا
1: فرح.
0: نفرح برشا كي نسمع صوتك خويا الباهي. انت واحد من الناس اللي خلوا بصمه في الرياضه، في العاب القوى في تونس الكل، لأنه كنت ورا يعني أبطال العالم تجروين ولادك. ما جاتني ميساج بكري شوية والعاب القوى سيرتو. عاطف هو سي رفيق جبابلي، عرفته وانت لو متأكدة.
1: أكيد شعباني،
0: عشرة كبيرة.
1: شعباني هو تلميذي كل شيء، ومن كل صراحة الناس اللي خذت المشعل بالحق، ما تعرفت تاخذ المشعل وكما يقولوها من اين تاكل الكتف. وكان مدرس
0: مدام تلميذك
1: ناجح،
0: سي رفيق،
1: ربي يستر.
0: مدام تلميذك
1: وتعدى بمراحل بكل صراحه خارقه العاده، هي كمدرس ناجح ثم كمدرب في مراكز النهوض برياضه كره القدم، واللي هي بالحق مراكز النهوض هذه نفتقدوها سوا، لأنها هي الأرضية معتها
0: صحيح.
1: والقاعدة الكبيرة اللي تحضرنا الرياضيين في ارتباط بين الإدارة والجمعيات المدنية والمدربين الوطنيين والمدربين الجهويين، وهذه معتها حلقة كاملة فقدناها تو في ولاية الكيف،
0: للأسف.
1: وبالتالي فقدنا القاعدة نتاعنا في جميع تقريب الرياضات.
0: وصعبت المهمة برشا على
1: صعبت
0: المهمة
1: بالحق،
0: كهو
1: لأن فما توا قوانين وفما حاجات
0: اي
1: ربطتنا
0: تحس ثم حلقة مفقودة.
1: طبعا
0: فقدت
1: هذه
0: الحلقة
1: الحلقة
0: هذيك المهمة
1: من
0: جدا.
1: مهمة جدا،
0: صعيب تحكي على اختصاص ناجح وعلى رياضي نجم يعطيك مثلا مستوى عالي ويوصل مستوى عالي. عاطف هو تلميذك سي رفيق، وانت تبارك الله وما شاء الله يعني اجيال واجيال تخرجوا على يديك. عاطف كان تحس هكا كما كان يحكي سي ناصر، عنده شخصيه، عنده الكاريزما، تحسوا اللي هو باش يوصل، باش يكون نهار من نهارات يعني زميلك، يكون مدرب ناجح، يكون هكا شخصيه رياضيه في جهه.
1: هو رياضي بطبيعته، حتى في مخه حتى في تفكيره بالحق، وما مش رمي ورود، اما هو في تفكيره رياضي، معناتها متشبع بالرياضه، يحب الرياضه ويحب الرياضيين ويحب يخلق ويحب ومعناتها هو من ذا شيء يخلق حاجه بكل صراحه، ما يحيرش في الحكايات هذه. الازياء الرياضيه للصغار ولا تحضير الملاعب ولا معناتها باش ينقل الاولاد على حتى على حسابه ولا حاجه، ما عندوش اشكاليه معناتها الحب لك الرياضه هذيك خليه معناتها انسان نجح، اللي بطبيعه بعد كمدرس وكمدرب اصبح مكون، معناتها مش سهل انك تكون مكون ومكون تقريبا عالمي في معناتها في البيتش كانسل، مش سهل باش تدخل المنطقه ذيك، مش سهل خالص.
0: اي تو نجوها اي المرحله هذه زاد اي،
1: وكانت عنده برشا عروض وشجعته، لكن هو اصر انه يكون يبقى في مراكز النهوض في تجروين، ويكون معناتها في بعثوا قدماء اللاعبين وبعثوا، معناتها تحس انه انسان معناتها تنجم وقت تكلفه بحاجه، والمندوبيه الرياضه في الكيف كلفته برشا مهام، وكانت ناجحه بكل صراحه بطريقه تنظيميه محكمه وعمل ميداني ناجح بكل صراحه.
0: أهمية التكوين مهم جدا، جانب التكويني، الناس اللي تأثر عليهم، الناس اللي تكون، الناس اللي يغرموه، الناس مهم جدا هك الأرضية الأولى. وقت يكون أستاذ وسي محمد ناصر ولا سي رفيق مثلا ولا يعني ولا سي الجريت من قليبيا، ثم أرضية، ثم أرضية مهمة لازمها تكون باش تعطيك من بعد هك الشخصية اللي نحكيو عليها اليوم.
1: واخدينا برشا من سيدي هادي الله يرحمه، معناتها كزميلنا
0: ايه
1: وكمرشدنا وك في التفقد، وكذلك مع سي ناصر، معناتها الوقت نحلوا حوار بكل
0: اها
1: صراحه، الاخت حنان
0: اها
1: نحلوا حوار مع سي ناصر، معناتها نحلوه معناتها سيونتيفيك، ونحلوه حوار معناتها هادف، ونحكوا على مكونات الوزاره. وش معناها مكونات الوزاره؟
0: ايه
1: معناتها مثلا انا ديما نقول السيرفيس نتاع اللي موجود في الوزاره اللي هو العلمي، ايش قدم للرياضه؟ معناتها اكل تلقى 20 بيرو فيهم الناس لاهين بالامور العلميه والامور الاكتشافات، ولا هذاك من احنا نتناقشوا فيهم مع سي ناصر بكل اريحيه،
0: ايه
1: معناتها
0: ايه ايه
1: مع سي جواد ومع سي معناتها المتفقدين
0: حصل ذم
1: الموجودين كثير.
0: بنادم الكبار، راهو تحية سي
1: تعالى
0: جواد.
1: وهذا ما تعلمنا منهم، راه
0: ايه
1: تعلمنا
0: ذم
1: منهم
0: الناس
1: برشا
0: اللي
1: راه بكل صراحه.
0: تقول كان جات الظروف مويت، يا راي لو خلوا حاجات هكا كبيرة
1: صح
0: للجهة،
1: صحيح صحيح
0: لأنه بصراحة كفاءات عالية للأمانة، يعني كيف ولادة.
1: بصراحة. كيف ولادة ولا كيف
0: ايه
1: والجامعة معناتها المعهد الرياضة في الكيف، راهو منارة علمية كبيرة، معناتها
0: ايه
1: شعت على المنطقة وعملت برشا حاجات، إن شاء الله تو ترجع بشوية بشوية،
0: ان
1: لأن
0: شاء الله.
1: تشوف أنت الناطاسيون حبست، تشوف ألعاب القوى حبست، تشوف معناتها كرة القدم النسائية حبست، معناتها كان معناتها ما كانتها الزخم تاع الناس الكل تحب توصل
0: وكلها
1: وتحب تخدم.
0: تنشط، تذكر سي رفيق وقتها، وكلها تجي في الألقاب، وكلها
1: كل تجي في
0: حتى الرجبي
1: الألقاب وكلها
0: تذكر
1: تخش.
0: وقتها، نذكر
1: نتذكر
0: سكينة،
1: ونتذكر
0: يعني حتى الرجبي
1: سي بليل
0: النسائي موجود
1: السبيعي،
0: وقت.
1: كيف سي بليل السبيعي هاك
0: هي
1: شفت
0: سي
1: وصل
0: بلال.
1: في كرة السرعة، وصل في حاجات هذاك، معناتها انا سي بليل معناتها نعزه برشا ونحبه، خاطر كيف كان تلميذ وكان عمل استاجات معايا وخدم معايا في نادي سمان تملك ليه، كان متطوع هو سهام مروشي، معناتها
0: ايه
1: هذا الناس اللي خلوا بصمتهم. انا ما نعرفش هاك انت تو تطرح في الموضوع، علاش هالاشعاع ده بدا يهرب شويه على الكيف بكل صراحه، ما تعرف انت، انا ديما نحكي معاك ديما
0: ايه
1: شويه عندي، اما تو هاك تشوف معناتها رجعنا شويه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون معناتها فما حركه من المندوبيه ولا من المجتمع الرياضي كله كبعضه. يعني انا كي
0: لأن
1: شفتي وحيد
0: وجهتنا ما
1: الكافي،
0: ينقصها شيء.
1: معناتها شفتي وحيد الكافي مازال ينشط، وشفتي يمشي يتنقل للجزائر ويعمل مقابلات ويعمل، شفت الاستقبالات كيفاش يستقبلوه كيفاش يعمل، معناتها تحس، وكان معاه سي عاطف راهو ديما،
0: ايه
1: معناتها شوف انت شفت علاش كيف يبدا واحد معناتها مشاع، راهو ديما كل شيء يسهل،
0: صحيح صحيح
1: ينجم يجيب لك هو حاجات
0: ايه
1: اللي احنا ما نجمش نجيبوها.
0: صحيح معقول.
1: ان شاء الله سي عاطف انا راهو نتفائل فيه خير، بالرغم اللي هكا رخ شوية وبرشا جمعيات حاولوا باش يكونوا اتصال به، أما إن شاء الله إن شاء الله بكل صراحة يرجع شوية للميدان أكثر، وإن شاء الله أنا نقول رياضة ودراسة أقسم معناتها لي سونتر دو بروموسيون مش موجودين، يلزم فما تقييم صريح، معناتها تقييم بدون تجريح، يعني وقت نقول لك أنا الكلمة هذا
0: ليه
1: راني نغير على الرياضة، مانيش لا أكثر لا أقل، ما عندي
0: صحيح
1: حتى ما عندي
0: معقول.
1: حتى شيء مع حنين، انا كيف نتحدث مع
0: ايه
1: الاخت حنين، معناتها هي علاش معناتها الشمال الغربي كله تتحدث معاها، انا نتبع راهو في البرامج
0: يعيشك
1: تاعتها
0: ربي يحفظ.
1: تتحدث مع كرة اليد في جندوبه، تحكي مع ناطاسيون في جندوبه، تحكي مع هاك تشوف توا جندوبه كيفاش متحركه مع سي نعمان وقاعده تنشط، واحنا ان شاء الله انا نشوف في الامل السعيدي قاعده تنشط تعرف في نشاط، معناتها
0: ايه ايه
1: ان شاء الله كل واحد من جنبه نجم نرجعوا للكيف
0: رجعوا
1: بتاعه
0: الاشعاع على الرياضة في
1: الإشاعة
0: الكيف
1: هذا معنا.
0: وغيرها. علاش ليه؟ علاش ليه؟ هاي سي عاطف، هذا استاذك.
1: هذا أستاذي نعتز به برشا، سي رفيق، سي رفيق زاد لو كيف كيف، يعني من يعني من خو تقريبا، هو زاد كيف كيف خو كبير، بو تعلمنا منه برشا من التيران من القاع المغطاة كي كان هو المدير. نقعدوا برشا مع بعض، نجبد نقطة مهمة برشا سي رفيق ذكرني بها. وقت اللي نتلموا جماعة السبور في تجروين، مش كله ولكن نسبة، يعني اللي احنا قراب شوية من بعضنا،
0: ايه
1: وقت نحلوا الديبا في موضوع معين على السبور، ما يجي كان يتعدى في التلفزة راهو. بالحق راهو وقت
0: ايه خاطر
1: يقعد سي
0: الناس
1: ناصر وسي
0: واعية
1: رفيق
0: عارفة شنو
1: يعطيك
0: تحكي.
1: الصحة ويقعد شرطة في
0: ايه
1: وكل واحد يجبد من جهته، ونبدو نحكوا يعني بالحق في الجانب البيداغوجي، في الجانب التدريبي، في الجانب الرياضي، في الجوانب العلمية كل راهو بالحق، يعني راهو مستوى راقي جدا جدا جدا نتاع ناس يعني كفاءات كبيرة بالقدام. فهمتني؟ راهو ساعات المجلس نتاعنا يكون فيه 12 13 14 مستفيد نتاع سبور اقل حاجة. اقل حاجه،
0: ما شاء الله.
1: فهمت؟ وكل واحد في اختصاصه، وكل واحد من المعد البدني عبد السلام الناصري للمدرب زياد، الكل اللي هم ولاد البلاد نتلموا مع بعض نحلوا ديباع السبور نقاش في موضوع معين. راك تعرف القيمه الفنيه تاع الناس الموجوده غادي، لكن الغالب راهي ثم ربما بعض الظروف، ربما ثم الامكانيات،
0: اي
1: ربما ثم اسباب اخرى عائليه ما خلتنيش نقدموا باش نوصلوا مثلا المراحل ما اهم. فهمت حنان؟ نرجعوا اللي كان يحكي فيه سرافيق، نحب نبني عليه انه هو عاش محطات كبيره معانا. 2005 دخلت الراني في النجم الرياضي بتجريب، خديت اعطوني صنف، اعطوني صنف الراني في الليكول والمينيم في نفس الوقت. فهمتني؟ 2006 ترسمت، جاني سي خالد الخياطي للترسيم، كملت التربية البدنية، تم اقتراح واني نعمل نصف وقت تربية بدنية ونحلوا سونتر مركز النهوض بكرة القدم. يعني باش نعمل 12 ساعة تربية بدنية و12 ساعة تدريب رياضي. تجربة نجحت بالقدا، وكانت أول مشاركة نتذكرها رياضة مدرسية، شاركنا في كأس ديليس دانون، وصلنا الأدوار متقدمة جدا.
0: هذيك أول تجربة ليك كمدرب؟
1: أول تجربة كمدرب، يعني باش نخرج خارج الكيف وخارج بالمناسبة نحب نشكر برشا، كنت حبيت نتصل به ولكن ما نجمش نتصل به، هو سي علي مقري، حبيت يكون موجود معنا، الله يذكره بالخير، هو سي نور الدين بن جاب الله،
0: يا حسرة
1: ناس
0: الجيل الذهبي.
1: الجيل الذهبي بأتم معنى الكلمة، اللي نهار تدخل المندوبية وانت ماشي باش تطلع الإجازات تحس بالقيمة نتاع الرياضة المدرسية.
0: خاطر عارفين انت زاد سي عليك تبدا تحكي معاه تبقى ساعات على الرياضة،
1: يعطيك الصحة،
0: تحس اللي هو عارف ولد ميدان خبرة، محبة زيادة للرياضة ومحبة للكيف، يمكن يجتمعوا ذوما الكل كما كان سي رفيق يحكي، يعطوك حاجة أخرى، يعطوك مسؤول فاهم واعي، حتى كي تمشي تحكي معاه يعني انت بيدك تروح متفرهد مش مع
1: أكيد.
0: واحد ماهوش فاهم حتى شيء.
1: أكيد فهمتني. بعد العام 2007 رسميا وقت كامل في مركز النهوض بكرة القدم، أنا نخدم مركز النهوض بكرة القدم، ومعايا جاء معايا سي بليل السبيعي مركز النهوض ألعاب القوى. وبدينا المسيرة ديجا مع بعضنا في القاعة المغطاة بتجرين. أنا استغليت ليت شنو حنان، استغليت القاعة المغطاة بأتم معنى الكلمة،
0: يعني على ذمتكم القاع.
1: على ذمتي، ريت على ذمتي، رغم اللي وقتها يقروا فيها بكالوريا، ولكن ريت لوقات الفراغ كل الاولاد تترين. عندي غرام كبير وقتها بالخدمه ذيك، كنت شيخ عامل جو. فهمتني؟ ونلوج على الجديد والكرياتيفيتي وكذا وكذا وكذا وكذا، ونحمس في الاولاد عاد وقت العام هذاك زاد وصلنا لادوار متقدمه جدا جدا جدا. 2008 كيف كيف ادوار متقدمه جدا جدا، سيرتو في الكاس تاع ديليس دانون نتذكرها. وصلنا نحن يعني تجروين متكرسين خير من الترجي، اللي هي ليكيب دانون تاع حمدي المدرب كيما يسموها، اللي هي تمشي باش تلعب في البرازيل. احنا الكلاسمون تاعنا الرابعين على المستوى الوطني، يعني ربحنا شبيبه القيروان، ربحنا اريان، ربحنا جمعيات كبيره كبيره كبيره كبيره. الوقت هذاك كانوا عندنا ملعبيه ربي يبارك ما شاء الله، وزيد سعلي مقري دعمنا بزوز ملعبيه من الكيف، اللي هما سي ماهر الرحموني وقتها وشهاب الجبالي. شهاب
0: لعب الترجي،
1: فهمتني؟ كان باباه الله يرحمه سي علوان كان حريص على ولده بالكدا بالكدا. وقتها احنا يعني بفضل الوليدات نتاع الكيف راهو بالحق كانت عندنا ايكيب غير الله غالب، فهمتني؟ من نجم احنا ايكيب تاريخ مدرسي وقتها. كي وصلنا للادوار النصف النهائيه ما نجموش نلعبوا ضد النجم الساحلي وهما فريق مدني. كانت صعيبه. فهمتني؟ والفينال صح وقتها بين النجم الساحلي والنادي الافريقي، ربحت النادي الافريقي 1-0، مشيت هي باش العب في البرازيل.
0: في البرازيل. وانتوما كملتوا الرابعين.
1: كملنا الرابعين، باسبوراتنا معانا. طلبوا علينا يلزم الباسبورات، مشينا بالباسبورات ثوري انت يعني
0: للاسف
1: يعني للاسف كانت حلمه ما تحققتش، فهمتي؟ في 2008
0: وقتها تحس اللي هذيك البدايه نتاعك عاطف التدريب
1: بدات من ثم حسيت، صرت حتى مع الجمعيه وقتها بالحق الكاتيجوري اللي عندي او ربما تو اللي دربتهم كل الملاعبيه كلها يعرفوا احنا وش عملنا في الاصناف نتاع المينيم والكبي، يقول مينيم كادي يعرفوا هم ايش عملوا مع عاطف شعباني ويعرفوا راهو بالحق ريت في الجهه الكل، في الجهه الكل راهو نربحوا كان بسكور ما فماش برا والداخل، يعرفوا الحديث هذا. فهمتني؟ كنا مسيطرين على البطوله لهنا، يعني سيرتو جنوب الولايه كنا مسيطرين عليها 100%. فهمتني؟ يعني الوليدات ما شاء الله نخدموا على رواحنا. ثم شويه تشجيع الحق، حتى المندوبيه لو للامانه وقتها كان برشا تشجيع، عمري ما مشيت على ماتريال وكور وكذا يشجعونا، الحق موجود فهمتني. ربما تو لاسباب ماديه وتمدت المعطيات راهو ما عادش
0: ايه
1: نجم
0: ايه
1: النوم،
0: ايه صحيح
1: فهمت؟ بس
0: صحيح
1: هذه نقطه. كان مركز النهوض بالرياضه التجريبيه كان عنده اشعاع، فهمتني؟
0: ايه
1: اشعاع كبير كبير كبير على المستوى الوطني. باهي 2008 تم تعيين المندوب سي كمال العربي.
0: العربي
1: باهي
0: سكمل العربي
1: وعملنا اجتماع سي كمال العربي،
0: اللي هو
1: عملت
0: التجريب
1: اجتماع والتجريب، عملت
0: والتجريب
1: اجتماع قال بربي نحب ثم زوز نحب نتعرف عليهم ونعاطفوا بينات،
0: اها
1: فهمتني؟ يا راني سمعت عليكم كل الخير الحمد لله نخدموا على ارواحنا، قال شنو تطلبوا مني كمندوب؟ احنا عطينا وقتها التعيين نخدموا نهج
0: قالت
1: الجبل
0: الفرق بين
1: والمندوب
0: مندوب ومندوب مثلا، هذوما الحاجات
1: بالضبط.
0: اللي يعملوا الفارق.
1: اي
0: او سي رفيق يسمع
1: اي
0: فيا
1: اي قال شنو هو الصلبين مني كمندوب نعاونكم فيه باش تزيدوا تمشوا؟ قلنا ليه تعطينا التعيين بتاع المدارس الابتدائيه؟ قل خلينا نخدموا في المدارس باش يكون سيليكسيون اشمل واوسع.
0: وتعطوا فرصة للصغيرات.
1: قل مدارس ابتدائيه عندنا 6 مدارس ابتدائيه حضاريه، فهمتني؟ تصور انت في الوقت كلم وقت هو سي خالد الخياطي كهيئه مديره معاه، قال له سي خالد هذوما غدوه يخرج لهم التعيين بتاعهم غدوه، قال وفعلا ذاك اللي صار، فهمتني؟ وكملنا ذاك المسيره ديك وكانت النجاحات يعني متتاليه والحمد لله. بدات الحكايه الاخرى هي اللي
0: أهمية
1: بدات تغير
0: المراكز في
1: حياتي،
0: ال
1: المرحله توا اللي بدات في حياتي،
0: أي
1: فهمتني؟ هي 2009 تم اختياري من جمله 44 مدرب بعد اختبار باش
0: أي
1: نكون، فهمتني، ضمن فريق باش يتم تكوينهم من طرف المجلس الثقافي البريطاني اللي اشتغلت في
0: البريطاني
1: 2009. وقتها بحضور 3 مدربين معروفين على المستوى العالمي، بوب جلوزيي وجون جودمان وبول كليمنتس، فهمتني؟ يعني هذوما يدربوا في اكبر الاكاديمي والفرق في انجلترا،
0: هاي
1: فهمتني؟
0: خليني
1: الفرق
0: نسلم
1: الناجحه.
0: على سي رفيق، يعطيه الصحة اللي خذ بخاطرنا سي رفيق وكان
1: الله
0: حاضر معانا.
1: يهنيك
0: إن شاء الله يكون
1: على
0: هو
1: رأي
0: ضيفي،
1: الصح.
0: لأنه اسمعني اليوم سي رفيق متفرغ، يلزمه حصة بساعتين ويجوه ولاده الكل.
1: انا ديما على
0: يا
1: ذمتك
0: حي كنت تستاهل كل
1: وعفو،
0: خير سي رفيق.
1: راهي كيف فيها برشا كفاءات،
0: الحمد
1: معناتها
0: لله
1: انا خايف ما نذكر عبيد ناس اخرى،
0: صحيح.
1: كيف تحسن الفضلاوي مكون دولي، كيف سيدي العايدي حكم دولي، كيف توا هاك تشوف منال حكم كيف كيف في المشي ووقت.
0: ما شاء
1: احنا
0: الله
1: عندنا الناس راهو تبارك الله، ان شاء الله كي تلمهم انت اخت حنين نهير
0: ان شاء الله
1: ونعملوهم
0: ان شاء الله
1: بلانير
0: ان
1: ونعملوه
0: شاء الله يا
1: معناتها
0: سيدي،
1: ان
0: ربي
1: شاء الله.
0: يفضلك وربي
1: اي
0: يحفظك
1: عاش
0: سي رفيق،
1: عاش
0: تحياتي
1: عاش
0: ليك للعائلة،
1: عاش
0: نتقابلوا ان شاء الله
1: عاش
0: في مواعيد
1: عاش
0: قادمة.
1: ان
0: عاطف
1: شاء الله.
0: خويا، قبل ما
1: اي
0: نحكي
1: وقت
0: على هالتجربة هذه وهالاختبار الهام، ثم تليفون كذلك موجود معانا، نعرفش كي نطلع قابلته اخر مرة قابلته فيها وقتاش ما نعرفش. مرحبا، اهلا وسهلا بيك، على السلامة.
2: الو، على السلامة.
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
2: اهلا بيك، شنو احوالك؟
0: عايش
2: انا
0: خير. شنو
2: لاباس،
0: احوالك
2: انا
0: انت؟
2: كله بألف
0: لاباسه؟
2: خير
0: العائله
2: والله،
0: لاباسه؟
2: لاباس، ربي يبارك لك
1: الصوت
2: في الدار.
1: معروف حاليا الراب.
0: ايه تحسوا، اسمعني، تحسوا مازال يكور، هو ديما يكور الحق نتاع ربي.
1: سبورتيف، لا نعرف صاحبي سبورتيف، نعرف.
0: اسمعني، ولا منزل جميل بعيده زعما هكا وصلنا الصوت.
1: والله اسمع، هو اللاعب ثم شرف الدين راهو زاد، هو حتى هو مخدم في اذاعه في بنزرت،
0: ايه نشوف فيه
1: يعني
0: ونتبع فيه.
1: صوته
0: اسمعني،
1: يوميا.
0: هو حسام الجاني وقت اللي نبدا نشوف فيه
1: اي
0: هكا تعرف، والله تبارك الله
1: يعني
0: عليهم ما شاء الله،
1: صوت
0: هذوما
1: باهي يطلع
0: السفراء
1: لك كل
0: نتاعنا في
1: يوم راهو.
0: بنزرت هكا.
1: بالضبط،
2: اي
1: حق تحل
2: اي
1: الفيس
2: ربي
1: بوك كل يوم
2: يبارك لك.
1: تلقاه.
0: مرحبا يا شرف الدين خويا، اهلا وسهلا
2: يعيش
0: بيك،
2: سكر،
0: يعيشك،
2: يعيش
0: ربي
2: حنين، ربي
0: يفضلك
2: يبارك
0: وربي يحفظك. فرحان انه ترجع معايا، كنت ضيف وكانت حصه متميزه اكتشفت فيها وقتها شخصيه شرف الدين الزيدي. اليوم ترجع لينا وانت زميل عاطف الشعباني من نفس الجيل، فترات جميله وقصه نتاع صديقه وزميله الحمد لله. يعني انتم اليوم زوز مربين، حب كبير نجم تجروين، علاقه طيبه. عاطف الليله ضيفي شرف الدين.
2: والله برشا كلام، هو برشا كلام يتقال في عاطف، لكن بالطبيعه ما تنجمش يحب برشا وقت باش ينجم واحد يكمل، لكن بس خلينا عاطف صديق فهمتي، وانسان خدوم ويحب اصحابه، هذا نبدا بالامور الانسانيه فهمتي، وصاحب واجب الحقيقه.
0: هذوما الصفات اللي عند عاطف الكل، هذوما اللي يعرفوهم فيها الناس
2: هذول
0: الكل.
2: يعني يمتاز بهم الحقيقه، ومن من الناس اللي بالحق عنده هكا إشعاع، عنده أصحابه ويحبوه لحقيقة، ونحن كذلك يعني عندنا يعني مرحلة عمرية، فهمت يعني من قديم.
0: انتم انتم اولاد حومة ولا جمعتكم الجمعية؟
2: لا انا اولاد حومة، لكن الكورة والجمعية والمهنة ولاد 60 تاع كيف الحاسيب. عاد غادي نخدم ويحب خدمته بالبدا ومنضبط والناس كل تشكر فيه ويحبوه. انا خلطت على مرحلة هذه اللي حكي عليها كنت نسمع فيه على السونتر، كان كيفاش كان يتعامل مع الصغار هو والواحد على السونتر في وقت نتاع مركز نهوض رياسه خدم التجروين. كان بالحق يتعامل معاهم ويهز لهم المدرسة القاع المغطاة وكذا ويشري لهم تينيات وحكايات وحاسيله حاجات. في الوقت يعمل في مجهود كبير بالحق، بالرغم تعرف الامكانيات محدودة شوية نتاع المدارس في علاقة بالماتريال وكذا، وكان يجتهد هو وذاك اللي يحكيه الكل. نحن كنت عشت وحتى كنت انا نخدم في الكسرين في سنة كان وقت للروح يجينا يقول انا عندي كيف مترشحة، كنا كان يقترحنا ونمشوا معنا نحضروا في النهائيات تاع السونتر. وتبارك الله كان مشرف نحكي في الجهة، خاصة وقت اللي كان موكل متسمع على مدرسة النجاح او السونتر نتاع مركز النهوض برياضة القدم. في العموم عاتوا بالحق راهو كلاعب كان ود ناجي التجروين اللي نحن جميع فلمنا في الأخير، وعشنا مع بعضنا في الانستيتي فترات هايلة على الأخر. وأنا نشارك معي حاجة ربما هو يذكرها، كنا كل نهار الاثنين وقت اللي نهضوا في الانستيتي كنا نشروا طابليت نتاع تكيات هذيك الطابليه يقولوا نحن واحدة ونتقاسمها أنا وياه، فهمت؟ قيمة العلاقة والأمور ما بيناتنا ونواصل كنا نشروا نفس الوحدة طابليت هذيك اللي تسموها 5-5
0: ميل،
2: دونك نحن نفطروا بركة في نفس النهار
0: وتروحوا في العشية.
2: هذيك عليك يعني من الواحد ناويه نقسموا الحكاية دي. دونك بالحق عاطف انسان يخليك تركز معاه يجلب لك انتباهك، خاطر هو يمد يده وهو قبل ويثبت في الجهات ويثبت في الفكره ويثبت في شسلاليك، وربما يبليس يحب الخير للعباد، وهذه راهو حاجات باهيه في البشر وكي تلقاها عند بشر تشد فيه صحيح تحب تبقى وتقابله. وانا واحد من الناس برمي العباد من اول ما نروح التجروين صعيب ما نكلمش عارف يعني تنجم تقول مستحيل الله ما نقابلوش اللهم هو مش موجود في التجروين، فهمت؟ دونك بالحق انسان محترم
0: يعني كبرت هاك العلاقه وتواصلت لانها من الاول من الصغر بديتوا مع بعضكم كملتوا قرايه يعني نجاح عاطف يفرحك ونجاح شرف الدين زاد يفرح عاطف، وهذيكم الحاجات الباهين كوتش اللي يبقوا
2: بيان سير. شوف والله العظيم احنا سوا انا بقى بعضنا انا هاني في بنزرت يجرسونا وكل جي كل حاجه هو غادي يعملها انا ما غير لا يفهم غير لا نشعر نفرح، وهو كذلك يعني نحن أسابع في الفاتور بتاعي وهو أنا كذلك وكل أو تعرف هي راو شفت النجاحات ما نت النجاح في العبيد ما تدريش على هدي صعوبة إنك تدخل في الميدان واحدة واحدة وتجا إنسان مثل ساعاتك ويحط لك حتى كلمة هيك خير يقول لك باجي في بوم
0: ريت هذيك عندها وقع كبير برش.
2: نحن هذه في جهتنا رانا نفتقدوها خاطر ما نعرفش نتحشموا كي نعملوا كيك ولا العبيد تقول تو يقول لك تو يقولوا هاو يقفف له هاو وهي ليه بالعكس راهي تشجع البشر وتخليه يزيد يقدم. نحن هاي مشينا وخدمنا البر وما ادري شو مساعدك تشوف واحد من اصحابك واحبابك تحط لك كومنتير بس مش يفرح راه ولا يدعمك الكلمه فيه مو تذكر الساتسفاكسيون وين. ونحن كذلك انا بالنسبه لي كل ما كان هو في محطاته كل سواء كمدرب ولا في الرياضه المدرسيه ولا في الواحد كل ما كان حتى في التكوين كان يعمل فيه كان الحقيقه كان انسان محترم. وانا حضرت فيه اللي حكام تاع البريتش كانسل هذيك في المسكيل ومشيت عملتنا النيفو الاولاني هو كمل وقتها ومشى ولا فورماسور وعملت وصلني هما وكعب يعني يتحسبوا على يد صوابع اليد. الحقيقة مشرفنا هو نادي الرويد برميل عبيد اللي خلى بصمته سواء في جمعية التجروين ناجم التجروين ولا حتى في ميدان التربية البدنية ولا في مراكز النهوض بالرياضة في الفورماسيون في التجروين. وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى له كل خير وإن شاء الله ربي يوفقه ويحل الأبواب ديما وإن شاء الله ديما إلى أحسن يا رب
0: إن شاء الله. يعطيك صحة شرف الدين، شكرا لك عاطفة. شنو مش تعلق
3: هاي؟ والله شهادة أعتز بها أخويا أكيد، شرف أخويا بالحق يعني بيتمعنا الكلمة كما قال لك. أنا مستحيل نمشي البنزرت أو الواحد يعني نتكلم يعني نمشي بعد شرف الدين بالذمة، يعني قهوتي في البنزرت خالصة غادي بالطبيعة. فهمت هو كيف كيف رو مليوس التجروين يبدو في الطريق حاسيله ويكلمني ولو أنه أسمع صارت مرة بارك ورسي دونس أنا ماشي البنزرت مش نعمله سيربريز وهو جاي التجروين
0: هو جاي التجروين
3: كلمت في شرف الدين انت وين؟ قال لي لا انت وين؟ يا ولدي انت وين؟ انت يعطيني حدد موقع هذا باش نتقابلوا. قال لي ما تقوليش في بنزرت، قلت في بنزرت. يا ولدي لا في تجروين، قال لي كنت جايك. فهمتني؟ اختلفنا يعني بالصدفه فهمتني؟ الحمد لله عشنا
0: الحمد لله.
3: شو عشنا فتره في نجم تجروين كملاعبيه، عشنا فتره كمدربين فهمتني يعني خدمنا مع بعضنا فترة التدريب في النجم الرياضي بتجروين. عشنا في الانستيتوي بالحق كما كان يحكي لك يعني خويات نتقاسموا مكلتنا مع بعضنا، يعني كنا لبعضنا يعني كل الاحترام والتقدير، نحب له الخير يحب لي الخير، ننجح يشجعني كيف كيف، نستشير بعضنا في الكبيرة والصغيرة والحمد لله يعني علاقتنا متميزة إلى يومنا هذا. هو بيدو شرف الدين زاد كيف كيف راهو زاد مدرب ناجح
0: ايوه عمل تجارب ناجحه
3: يعني بدون تعليق الناس كلها تعرف مانيش انا باش نجي نحكي عليه
0: ومازال ينجم ينجح ومازال ينجم يقدم وان شاء الله ان شاء الله عنده مسيره طيبه
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: اي شرف الدين خويا يعطيك الصحه ربي يفضلك، شكرا ليك، سلم لي على العائله. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه، وانتي واحد من ابناء الجهة اللي نفرح برشا انهم يكونوا معنا ويتعدوا معنا على الراديو. يعطيك الصحة كوتش، شكرا ليك شرف الدين. به نكملوا عاطف المرحلة هذيك انت على الاختبار اللي شاركت فيه، شنو هو بالضبط اللي أضاف لك؟ شنو هو المحتوى نتاعو الاختبار؟ شنو هو خلى في عاطف المدرب واللاعب والأستاذ؟ لأنه مرحلة أخرى، هذه حكاية أخرى جملة، غير أنك لاعب في تجروين ولا أستاذ تربية بدنية ولا مدرب، هذه تجربة جديدة.
3: تجربة جديدة بدأت نحفظ التاريخ 19 مارس 2009. كنا 44 مدرب تم اختيارهم باش نمثلوا مختلف الجهات التونسية. كملنا بعد 2010 عملنا الفاز 2، كنت من الناجحين. 22 مدرب تقريبا، 22 مشوا 22 نجحوا. جت الثورة عملنا بوز، رجعنا في 2012 كملنا الفاز 3 كيف كنت من ناجحين. 2014 والحمد لله تم اختيارنا 10 من الناس باش نكونوا احنا مكونين تابعين للبريتش كونسل في اطار برنامج اسمه بريمي سكيلز. فهمتني؟ يعني على تكوين كرة القدم نتاع الصغار وكذا وكذا. الحمد لله زاد كيف كيف كنت من ناجحين الوالا. احنا وقتها يعني كانوا قسمونا هذوما بالليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 كما يسموه، المستوى الاول والثاني بالضبط. الحمد لله كنت في المستوى الاول، فهمتني؟ يعني انا وسي حمادي بن صالح، احمد الهبي، وعبد الوهاب العرابي، خذينا المستوى الاول يعني بامتياز، خدمنا لارواحنا.
0: هذوما اللي سميتهم من الكيف من جهتنا،
3: احمد من الهبي
0: اي
3: حمادي من اريانا، وعبد الوهاب من سيدي بوزيد. وانطلقت المسيره، بدينا كمكونين. بدلت المرحله الجديده، ربما تول الناس باش يسألوا حنان علاش اختارت عاطف شعباني بالذات باش يكون هو ذي في الحلقة هذه، يعني كرياضة وكذا. نحب برك نوصل لعباد اللي مسيرة التكوين بريتش كونسل أنا من 2009 إلى 2020 من كورونا. حبسنا في كورونا 2011 سنة وأنا في البريتش كونسل، ومكون من 2014 ل 2020 تقريبا 6-7 سنين.
0: ايه علشان حكيت راي مرحلة مهمة زادة هذه في مسيرتك.
3: مرحلة مهمة ايه؟ خلتني نخدم مع المندوبيات بتاع تونس الكل.
0: شكون تكون عارف؟ شكون تكون؟
3: والمدربين نكون الفريق بتاع التربية البدنية ومدربي كرة القدم. ومن بعد وسعنا الاختصاص ولينا المدربين كل دون استثناء. كل فهمتني؟ هذيك ولينا نخدموا البريتش كونسل حل الافاق الإدارة العامة للتربية البدنية والبحث فهمتني اللي كان وقتها فيها سي كريم بنور فهمتني باش نكون فورماتور. وكانت عندي يعني رحلات الكامل تراب الجمهورية خدمت مع المندوبيات الكل من القبلي التوزر الجابس سيدي بوزيد كل دون استثناء من الشمال للجنوب تقريبا. ريت الفترات هذيك تقريبا من 2014 ل 2020 كنت بالحق لو جمعة في الدار وجمعة في الستاش جمعة في الدار وجمعة في الستاش فهمتني. أنا يعني كونت أكثر من 2000 مدرب وأستاذ فهمتني حنان. أنا فهمتني أكثر كونت أكثر من 2000 مدرب وأكثر من 2000 أستاذ. تلقيت تكوين اللي تلقيته راو تقريبا 15 مدرب إنجليزي تعدوا علينا وكشرف خاطر يعرف عاش معايا فترة فهمتني في البريود. يعني 15 مدرب إنجليزي بما فيهم جيريمي ويكس اللي هو يعني مدرب إنجليزي معروف جدا جدا جدا وكان هو من منظمين بتاع دورة لندن بتاع الألعاب الأولمبية. فهمت يعني الوقت هذاك ريت كنا ناخذ خدمة نحضر وخدمتنا فهمتني ونبعثوا هينهم كنت تمشي نعمل بثلاثة أربع أيام في البريتش كونسل فهمتني يعني بين البريتش كونسل والوتيل وخدمة وكذا وكذا وكذا. ومن بعد خدمة كاملة تطيح لك في الماء يقول لك نو فاليدي لا تعاود لي خدمة أخرى هذيك ما عجبتنيش ما تنجحش نعاود خدمة أخرى فهمت يعني متعبة كانت بالحق برشا تعب فهمت يعني والله نخدموا ليل ونهار باش نوصل نحضر مادة تنفع الناس وهما يقبلوه.
0: يعني انت وسي بن صالح الهوبي عاطف وال يعني خدمه كبيره والاختيار زاده
3: خدمه كبيره باهي الخدمه هذيك وين من بعد هم بوليت الاولاد مثلا احمد بتوجه الاولمبيك كيف يدرب حمادي مشى للنادي اللي فيه هو بيته في النادي الافريقي ما نجمش يوفق بين التدريب في النادي الافريقي وبين التكوين. عبد الوهاب مشى للسعوديه طاح الشرج الكبير عندي فهمتني وجدتني وقتها بعض العروض جدتني من السعودية جدتني من الإمارات كوني باش نمشي مع الأولاد نخدم معاهم خلي أفاق فهمتني
0: وكل عاد رفضت ما
3: لا مشيت للالتزام الأخلاقي مع البريتش كونسل من ناحية فهمتني والالتزام العائلي كان أهم
0: صحيح فهمتني مهم جدا
3: فكرت في العائلة بحق أكثر يعني ربما فهمتني برشا ناس يلوموا وعلاش كنت تنجم تنجح وتخرج وتمشي كما الأولاد الآخرين واللي هما كانوا ينجموا يعاونوني ويحلوني برشا أفاق يعني من صحابي فهمتني. أنا متذكر مثلا فيهم مرة صبري البوعزيزي كلمني قال لي عاطف عندي كونترا توا ليك حاضر من السعودية فهمتني فليجتك حاضرة باسبورك حاضر. قلت له صبري أعطيني لحظة خليني نفكر يهدي فهمتني زوجتي فهمتني يعني مشكورة قالت لي أسمع بالحق قالت لي عندك حرية الاختيار كان مشيت ربي وجه خيط وكان قعدت لي ما قلت حتى شيء هذه ما نجمش تدخل فيها هذه أمورك ما تحطنيش سبب فهمتني. ولدي شد عندي مخدة كان يمشي في ستاج شدها يتحضنها يبات معاه حتى عديتها جمعة في تجرين وجمعة في الدار كان قريب مني برش قال لي أسمع راك باش تمشي أنا باش نمشي للبحر
0: فضلت العائلة كهوة
3: وخلي فور لو مومون لعل تناخير وخلي هكاك وكملنا المسيرة البريتش كانسل من بعد
0: هنشوفوا البريتش كانسل سي حمادي شو بقى يتذكر منها زعم. سي حمادي مساء الخير
4: مرحبا اهلا بك
0: اهلا وسهلا بك جبناك التجروين الليلة وجبناك الكيف والنسمة الكافية مرحبا
4: التجروين تحية كبيرة للناس الكل الموجودين غادي ومرحبا بك ان شاء الله
0: يعيشك يا سيدي مرحبا بك نورتنا خويا الباهي عاطف الشعباني الفترة اللي تقابلتوا فيها ما هيش طويلة برشا اما خليتك واحد من الناس اللي قرابلوا برشا في التجربة هذه
4: ايه عاطف خويا الكبير هذاك الحمد لله يا ربي تشرفت بمعرفته وبرشا عبيد اخرين زاد من كيف تشرفت بمعرفتهم الحق الكوره والسبور هذاك اللي باش يخلي الحاجات الباهيه يعرفك بالعبيد الباهيين وعمرنا ما تقابلنا عاطف تقابلنا كيف استاج هذيك فهمتني عاطف الانسان الخدام عاطف الانسان سيريو عاطف اللي يحب يجدد عاطف اللي يعطي افكار جديده دونك تعلمت منه برشا حوايج، تعلمنا مع بعضنا برشا حوايج في البروجرام هذاك، ومعناها عاوننا بعضنا بالقدا والحمد لله، معناها هذاك اللي خلينا وصلنا للاخره في البرنامج هذاك، وتوجنا ان نكونوا مكونين مدربين. دونك ديما يبقى عاطف الانسان الكوتش المثالي، نقولوا احنا في الرياضه المثال الممتاز اللي يحتذى به صغار الكل. نتصور الحمد لله يكون عندهم شرف كبير ياسر ولايه الكيف، يكون عندهم برشا اسر تربويه في القطاع التربيه البدنيه والرياضه كيما عاطف. مي عاطف راهو اكسيبسيون بالحق، ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظه. في البرنامج هذاك انا ديما نحب نقول شنو اللي بقى لي منه، بقى برشا حاجات باهيين، اما فما طرفه صارت في البريود هذيك وقتها في احنا في برج الصدريه، فهمتني؟ دونك مطالبين ان الصباح نعملوا براتيك، ومن بعديك العشيه في الحصه المسائيه نعملوا نظري، معناها نقراو كل شيء، وفي الليل يعطيونا خدمه. كنت انا وعاطف مع بعضنا فرد بيت، فهمتني؟ وحاطين الامبريمونت في الصال نتاع الكور بعيد علينا، معناها في البيوت، فهمت؟ المجموعه اللي معانا ما يستعملوهاش برشا الامبريمونت. دونك احنا ما نحبوش نظهروا خدمتنا، خاطر نخدموا معناها ما بيناتنا بعضنا، خدمه تكون معناها باش نخرجوا شنو الخدمه نتاعنا غدوه قدام لي فورماتور وكل شيء، ما نحبوش حتى حد يراها، خاطر افكارنا وحدنا عملنا. دونك باش نقعدوا نمشيو ونجيو على الامبريمونت،
0: نزلوا الامبريمونت وقتها،
4: مشينا احنا عندنا المفتاح، خذينا الامبريمونت دخلناها للبيت، وقعدنا نطلع نخرجوا في الخدمه نتاعنا. وقت اللي يجيو الزملاء اللي معانا اللي كوتش اللي معانا باش يقعدوا بحذنا في البيت، نغطيوه بالسيكان وبالكويت وكل شيء. جوست حتى كش قعدنا لاخر الليل وقت نترجو في الاوراق، وده صبيح كي عملنا البريزونتاسيون قعدوا بيتين، قالوا لنا اخي اختش طبعت واختش خرجت
0: امبريمونت جيت بحذيكم
4: بناها بحذين البيت، وبرشا حاجات الحمد لله تبقى ديما الحاجات الحلوة. وهذا
0: اللي يبقى كما ذكرت انت حمادي، الكفاءات التونسيه تبارك الله وما شاء الله موجوده من شمال الجنوب. المواعيد هذوما مهمين جدا في مسيره اي رياضي مدرب، حاجات كيف هكا يبقوا ديما حاجات مزيانين على الاخر في المسيره، ومنجم يزيدوا كان هكا في الكفاءه وفي والحمد لله ان تونس ولادنا ديما نقول من شمالها لجنوبها. ويعني شو صدفه انت قابلتي عاطف اول مره وليتوا صحاب، ثم حاجات ربحتوهم باش تبقى في المسيره نتاعكم في الكارير نتاعكم، في يعني حاجات ما يتعودوش، لانه الاشراف كان الناس كبارات في الرياضه، في حاجات مزيانين على الاخر. وهكا جبتك الليله نسمه الكافيه باش تكون حاضر مع عاطف الشعباني، اللي انا فرحانه برشا انه يكون ضيفنا الليله في باقه ورد لهذا الشخص، للمدرب للاستاذ للمربي للمكون. حاجات يفرحوا برشا الحق نتاع ربي، تقول تونس مازال فيها الخير ومازال تولد.
4: وي
0: هاي
4: فما برشا
3: فرحان برشا بالمداخله نتاع حماد. نعطيك معلومه بالحق حنين، والله بالصدفه راهو امس وقت يكلمني سي مصدق على البرنامج،
0: ايه
3: انا بعد حمادي في تونس.
0: في تونس
3: قهوه حماد، عندنا يمكن 3 شهور ما تقابلناش، خاطر تمشي تونس تقابلني نقابلو.
4: ايه؟ والله تقابل
3: امس لو نا محمد نعملوا في قهوه مع بعضنا في اريانا. هذه يعني معلومه على الطايره، فهمتني؟
0: اكهو كي تبدا مسهله
3: الحمد لله. شوف يا ريت من الجروب كله بدينا مع بعضنا 2009، الوحيد اللي بقيت تقريبا علاقتي به يعني به يا برشا هو حماد، يعني حتى عائليا انا قرب شويه من بعضنا، يعني
0: الحمد لله
3: يعني يعني صغارنا زوجاتنا كيف هذا يعني قرب من بعضنا الحمد لله. يعني هو بيد ربما برشا ناس، خاطر هو حمادي انا ولد اريانا ولد جمعيه اريانا، حمادي اكس انترونور في نادي الافريقي. حمادي كنت تحب تسال عليه شكون حمادي بن صالح اسهل سلمودي الخماسي، لانه مخدموا مع بعضهم في الاكاديميه نتاع النادي الافريقي. ايامات سلمودي سي حمادي هو بطبيعته مدير فني تم في النادي الافريقي. حمادي هو المانجير نتاع اقوى اكاديميه في تونس في اللايك، ما نحبش نعمل الاشهار نتاع مشغل هاتف، فهمتني؟ حمادي توا زاد في اكبر ثاني تقريبا اللي ولت هي اكبر اكاديميه في تونس في البحيره، هو المانجير نتاعها مع جيرار بوشير ومع الهضومه، فهمتني؟ حمادي بالحق يعني صاحبي ما عرض علي باش نحكي معاه بالسنوات.
0: بعد ندري شنو عاملين لي حمادي التجروين، اسمعني
3: يعرف هو ظروفي العائليه والبعد الجغرافي هو اللي خلاني
4: بالامان. والله انا جست ملاحظه صغيره، كان بعد اذنك خويا عاطف، عاطف كان ينجم ينجح اكثر لو انه معناها هو معناها تخير ما بين عائلته وعاطف كل حاجه في بلاصتها، يخدم خدمته أماكن باش تمثل العائلة نتاعه، وراه يقول لك هذا خط أحمر.
0: وهذوكم تقريبا عن الإشكال هذا في الشمال الغربي حماد، يروا الكل الغالب العائلة والصغار،
4: العائلة ما تنجمش تربينا على حاجة أنه نخدمه باش نوفروا كل شيء لعائلتنا، مي عائلتنا ما نخليوهاش باش معناها ما نضيعوش عائلتنا.
0: هذا اللي عندنا برشا في الشمال الغربي للأسف اللي ديما نقول، أما الغالب اختيار راهو نشوفه في الميادين الكل. حماد
4: علاش اختيار صحيح؟ خاطر كي نشوف أنا عاطف متعلق بولده عبيد بنته عهد، معناها كيفاش وقف معاهم بالقدا، معناها صحاب. أنا العلاقة قعدنا مع بعضنا في عمل الفوا، وجاي عام بحذايا في بنزرت وفي تونس وكل شيء، مشينا مع بعضنا للمستير. دونك نحكي لك العلاقة بينه وبين عائلته، معناه تحس ولاده معناه يقرب له برشا بالكدا، البو صاحب البو ينصح البو، المثال الباهي اللي يحاول يزرع، وذاك هو ما خلاش حاجة ضايعة. دونك نصور عبيد وعهد إن شاء الله آخر نهار آخر هما كيف كيف يربوا أجيال الآخرين بالكيف وكل شيء، معناه هذيك الحاجة الباهية في الكيف راهي ولاد كيف ولادة. معناه الحمد لله أنا الحاجة اللي خلتني نقعد أنا وعاطف صحاب، أنه عاطف قلبه أبيض، عاطف اللي يحب يعاون العباد، عاطف يحب يخدم خدمة صحيحة كي يخدمها 100%، معناها يحاول يعطي كل ما عنده ويوفق ما بين عائلته وما بين حياته المهنية والعائلة. هذيك الحاجة
3: حنان
0: سمعي عاطف تفضلي.
3: بالحق قلت عندي حاجة، كنت ديما أنا كي جيت نسكن في تونس العاصمة فهمتني، نوح حمادي كنا نخرجوا العجب مع بعض. والله العظيم تعرفوا علاش؟ خاطر خدمنا مع بعضنا في البريج 5 سنوات راهو. لو حبيت عرفته في 2009 فهمتني، انا كملت المسيره تقريبا 2017، هو يظهر لي حمادي 2017، يعني ما نجمش يوفق بين التكوين وبين العائله خاطر وبين الخدمه نتاعو كاونترونير وقتها في النادي الاولمبي فهمتني. انا كملت مع البريج كانسل حمادي، يعني صعيبه عليه برشا فهمتني الوقت هذاك، فهمت مازال ولاده صغار يعني على الاخر وكذا، لقى شويه اشكاليات. انا ريت وقت نحضروا خدمتنا مع بعضنا راهو بشهادة مدربين انجليز، فاحنا كنا ديو خارق للعادة
0: ما شاء الله.
3: بالحق كنا ديو وصلوا بالحق، يعني شوف نحكي لك والله هم بين الحاجات عملوا لنا برا تيراج وصور، قال لك لا حمادي وعاطف امبوسيبل يكملوا ياخذوا مع بعض حمادي وحده وعاطف
0: في وعاطف وحده
3: قالوا نعملوا تيراج وصور، عملوا تيراج وصور احنا مع بعضنا.
0: هذا هو بين القلوب الصافية والنية الصافية،
3: يجبدوا الأوراق يعني تحتفلوا حمادي مع بعض. قال لك لا خليك
0: الحمد لله
3: والحمد لله
0: الحمد لله، ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم
4: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك.
0: نحن في العاده حمادي الكافيه نعاشروا ونعاشروا اللي يعرف العشره ويعرف معنى العشره. ان شاء الله عشرتكم دائما، ان شاء الله نشوفوك في الكيف خويا الباهي، مرحبا بيك اهلا وسهلا.
4: ان شاء الله ربي يفضلك،
0: عايش في حمادي، عايش خويا ربي يفضلك،
4: بارك الله فيك، ربي يفضلكم
0: ومعكم شكرا، بارك الله فيك، عايشك. هذا سي حمادي، ثم اسم اخر زاده مصر الحاحا انه يكون حاضر معايا الليله، وانا مصره اصرارا زاده نعش طلعوا زعما تو العشره اللي درجين نتصور مازال تنجم تطلعوا. هذا هو اي سيدي، مسيك بالخير ولهنا، مرحبا بيك. الو مرحبا بيك، هو يسمع فينا راهو سليم ان شاء الله صوتي واضح. بيه عاطف هذه تجربة أخرى وهذه مرحلة أخرى وهذه
3: التجربة بعدها حنان ريت البريود هذيك حلت لي أفاق باش نكون في الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم اللي كان يشرف عليها سي صغير زويت. فهمت في فترة التكوين جا حضر معنا سي صغير زويت في تكوين خاص. عجبوا يعني أعجب بالكفاءة نتاعنا بالماتير اللي قاعدين نقدموا فيها. فهمتني كنت معاه في البريود نتاع 2019 من الكورونا يعني حبسنا في فيبري. فهمتني يعني كملنا وقتها كان ماسي عبد الحي بن سلطان المدرب الكبار. فهمتني ركزنا برشا على التكوين في مراكز النهوض بالرياضه والجمعيات، حتى الجمعيات النسائيه يعني خدمت مع الجامعه التونسيه للرياضه النسائيه برشا، كوننا برشا بنات برشا جوارات الحمد لله. لكن الوقت ذاك يعني ماديا ما كانتش تخلص بحكم الترانسفور والبعد على تجروين والخدمه نتاعي كاستاذ، كانت صعيبة الحق، ما كملتش مع جبت الكورونا كهو حبسنا كل شيء فهمتني. أما نحب نرجع حالياً النقطة ريت 2018 رجعت دربت نجم تاجروين ومن بعد انقطعت دربت أكابر سينيور تشغيل من بعد القطاع
0: مهم.
3: رجعت عام الاول رجعت عام الاول كمتطوع متطوع للنجم الرياضي بتجروين عملنا لي سيليكسيون تاع
0: وصارت نقلة نوعية راه
3: وكان نقلة نوعية اي اخترنا لي مع جملة من الزملاء نتاعي الاكتيه حتى هما يعني مدربين زاد حتى هما تطوعوا واقترحوا علي سينيور عملت معاهم ماتش والحق ما كانش عندي مشكلة مادية لانه رئيس الجمعية نتذكرها والله جاب لي يعني شهريات مسبقة قال لي كمل معي هاي فلوس خالصة من تو وكمل قلت له لا راني ما عادش النجم فهمت لي أسباب خاصة بالحق يعني ما عادش النجم كملنا وقت لعبنا ماتش كوب ضد ساقيت سيدي يوسف
0: ربحنا
3: قلت له وصلت ليك ليكيب تو سي تو تصرف شوف انترونير راني ما نجمش أما شو عشت تجربة عملت رواسيونس في الأكاديمية يعني صور أنت بعد التدريب في السونتر يعني قبل الثورة نلقى روحي رجعت للصغار ثم معطيات تبدلت نلقى روحي بالحق بعيد كل البعد علي نشوف فيه علاش وقت كنت الريدي في سونتر دي فرونسيون كنت نشوف في روحي انا اللي دور في الوقت هذاك يعني التلامذه هما تحت تصرفي تحت السلطه نتاعي متريزيهم كيف ما نحب باش نصنع منه ماتير باهي ملاعبي باهي من بعد ريت وقت دخلت في الاكاديميه الاكاديميه تجاريه فهمتني يعني شخص قال لي تلاقي نتريني بفلوسي هذاك الموجود شو قالوا لي وقت دخلنا حضرت لهم باش ناخذ موديزات لي قال لي لا سيدي نحن رانا جايين هنا باش نكوروا ما تحبوش نحبوا نعملوا كان ماتش هكا هو نعم يا ولدي يهديك بعد كي تحكي مثلا مع المسؤول يقول لك خويا راه بالفلوس واش نعملوا بيه راه هك وهك
0: وقتها
3: وما تعرف وكذا وظروف الجمعيه يا ريت الجمعيات توا بنحكي على نجم راتب بالتجربين راه عنده حق باش يعمل اكاديميه تدخله في الفلوس لانه ما عندوش حتى مصدر
0: هذا هو معقول يس عاطف سامحني عايش خويا راهي النقطه هذه مهمه جدا اما خليني نسلم على صاحبك الساعه لانه من ذكر يسمع فينا خاطر نشوف التليفون يشعل حاضر معنا توا مؤكد انه عنده حاجات هكا يحب يوصلهم لك في صهر
3: نبرة الصوت باينة نبرة الصوت باينة كل يوم معي هنا
0: كيفاش يا ولدي هذيك الرحمن ثبت في الصوت
3: باينة باينة باينة حاليا
0: شكون هذا؟
3: سي محمد لامين الخبوشي زميلي توا في الخدمة
0: عز الناس خويا الباهي
3: عز الناس جاري جاري بلوس جيران اخوات نخدم مع بعضنا توا لسنوات تقريبا 10 سنين خدمة كزميل نفس المؤسسة نتقاسموا مع بعضنا يعني برشا حاجات الكورة
0: خذا منك برشا حاجات يعني كما خليت انت من السابقين
3: والله أكبر منه في العمر إيه؟ وأصغر مني هو بالحق عارف الناس طيب برشا إنسان سيرفياب الخدوم يحب خدمته زيادة خدام معروف يعني في الوسط الرياضي فهمتني
0: خليني نشكره مرحبا أهلا وسهلا
5: مرحبا عسلامة مرحبا بك حنان ومرحبا بالسادة المستمعين في إذاعة كتير ونوجه تحيه للمستمعين وخاصه سي حمادي بن صالح سي حمادي بن صالح فتره تاع تكوين عملنا جورني في سيدي عمر طرفه جايه هو موك ليبيست وليك ليبيست
0: ولاد جمعيه
5: ولاد جمعيه مسايدين الاكزرسيس ونحكي نوي على المشاكل تاع النادي الاخرى
0: علاه ما استدعيتونيش حمادي لمين وقتها اسمعني بعد التيتر ولا قبل هذا بعد التيتر
3: ولا قبل نحكي لك على لمين في 2014
0: ذوكم السنوات سنوات العجيف عندكم الحق وقت باش
5: تحكي سي عاطف خويا الكبير بالرسمي سي عاطف خدمت معاه وتعلمت معاه تعلمت معاه منه برشا حاجات سي عاطف سوريا برشا كل حاجه في بلاصتها خدام بصراحه حتى ولو يبدا عنده اشكال مع واحد اول مشكله توقع عليك يدز هو صدره الاولاني قسما بالله معناها يعطيه الصحه وهذه حاجه تتحسب ليه حتى ولو عنده اشكال معك توقع انت في اشكاليه ولا في اونغريناج حتى مع المدير حتى مع الزميل ما حاجه تجيه الاولاني يدز روحه من غير حسابات
0: وهذا اللي يبقى راه هذا الزميل اللي تعمل عليه
5: زميل اكثر من خويا انا نتذكر مره ودي رقد لي في السبيطار كي غير دخلت تجروين على اللي تبنوا لهاي هو وزميلتي منال خماسي نوجه لها تحيه بالمناسبه نحن في لي زومبلوا عندنا كلاس نقص يعني ثم استاذ باش ياخذ ست سوايع نقصين بطبيعه لومبلوا نتاعو باش يجي به الاستاذ هذا اللي باش ياخذ هو عامتها الدوره نتاع ساعات ما دخلتش جديد هما كي قالوا لي راه انا دخلت في بلاصه زميله اخرى قالوا لي اسماء ساعات باش ياخذ 9 سوايع في لومبلوا ولا هو قال لي خذه انت على خاطر عندك ظرف خاص وولدك في السبيطار.
0: ايه ايه هذا الزميل هذا هذه العلاقات الطيبه
5: بالرسمي ما ننساش هذا وهو مدام منين وجه له تحيه هو مدي لون فلوان تاعه باش نتفرغ ونمشي لمشيت تونس على خاطر ولدي بحكم ولدي راقد في السبيطار ويغطي عليا في الخدمه وكل شيء ويعطيه الصحه.
0: هذوما العلاقات الانسانيه اللي دوم
5: اعز الناس بالرسمي كانسان وكجميل وش تحب انت.
0: هذا هو يعطيك صحه لبيه
5: صراحه كل واحد ياخذ حقه.
0: هذا هو يعطيك صحة خويا البيه
5: ونعتز اللي هو زميلي.
0: ربي يفضلك وشكرا ليك سي لمين. يعطيك صحة شكرا ليك. ان شاء الله نرجع للتجروين في حصة أخرى. أي عاطف خويا مازالت دقيقة ياسين باش ندخل تقرا الأخبار. خلي لك كلمة الختام وفرحانة برشا إنك ضيف لي. عيش خويا
5: صحة على الدعوة على الاستضافة.
0: ربي يفضلك.
5: الحمد لله على
0: الشهادة
5: تاع الناس. إن شاء الله القادم خير لتونس وللناس الكل. نحب نوجه تحية بدرجة أولى لزوجتي اللي تعبت معايا.
0: تحية ليها وتحية للولاد وربي يفضلهم لك إن شاء الله.
5: يعني كنت في الاستاج كانت هي هز المشاغل نتاع العائلة علما وأنه الوالد والوالدة رام معايا يعني في
0: إن شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يطول في عمرك
5: ولا في داري إيه. الحمد لله. تحية لولدي إن شاء الله بكالوريا سنة ربي
0: إن شاء الله ربي ينجح وتفرح به إن شاء الله.
5: عهد شعبان إن شاء الله مشروع نتاع بطلة في ألعاب القوى هاني ندز معاها إن شاء الله ربي ينجحها وربي يوفقها فهمتني باش تكون بطلة في ألعاب القوى اختصاص رمي الجلة فهمتني. تحية لكل الزملاء كل الرياضيين لكل أصدقائي. تحية النجم الرياضي بالتجروين للناس بتعرفني وتحية إذاعة الكيف اللي كنت شخصيا
0: شكرا خويا
5: ومشكور كل رياضي نعرفه ويعرفني. أنا في الخدمة لأي زميل لأي أستاذ لأي إنسان يقصدني راني ديما في الخدمة.
0: ربي يوفقك ربي يعطيك الوقت الطيب ربي يفرحك بالولاد. تحية للعائلة الكل. نتقابل إن شاء الله خويا الباهي في مواعيد أخرى. ورك ديما رك علامة مضيئة ورك مربي ورك أستاذ ورك مكون ورك عزيز على الناس اللي يعرفوك. شكرا لك خويا عاطف شعباني يعطيك صحة. هذه سهرة الرياضة الأولى. تحية لكم من الناس الكل اللي كنتوا في الاستماع. شكرا على ملاحظاتكم. تحية لك سليم في الإخراج. إسيا بعد شوية تقرأ الأخبار. إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة.
6: في ضيافة نجم

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. في هذه الحصة نستضيف أديبا تونسيا مميزا، وسعيد في الحقيقة باستضافته. من مؤلفاته في مجال الرواية الأرخبيل، منشورات الإخلاء تونس 1980، مسمار تشيكوف، منشورات مومنت لندن 2013، ودان براءة العالم، دار العين مصر 2014، ريكامو، دار زينب للنشر تونس 2015، أعشاش مغشوشة، دار دال سوريا 2019، وبنت الفراهيدي، دار زينب تونس 2021، بالإضافة طبعا إلى 13 مجموعة شعرية، أولها أمتاز عليك بحزني 1978، وأخيرها الذئب وما أخفى 2017، وأخيرا في هذه الأيام في الحقيقة أصدر كتاب في ديوان اليافعين المشروع عن دار زينب للنشر والتوزيع، وكذلك سر القمر الأخضر رواية اليافعين. ولا شك مستمعين الأعزاء أنكم عرفتم أن ضيفنا لهذا اليوم هو الأديب التونسي المميز والشاعر والروائي يوسف أرزوقة. أذكر مستمعين الأعزاء أن هذه الحصة بعنوان الرواية بين التاريخ والاستشراف. أستاذي يوسف أرزوقة، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، وشكرا لحدائق السرد على هذه الدعوة، نجدانا منها لإثارة الأسئلة الفارقة، وفي الآن نفسه تجسيرا للتواصل بين المبدع وشؤونه.
1: في الحقيقة سعيد جدا باستضافة يعني علم من أعلام الأدب التونسي لعقود طويلة، نضال كبير في مجالات الكتابة الصحفية أولا ثم الكتابة الإبداعية في مجال الشعر. يوسف أرزوقة معروف يعني وطنيا وعربيا،

0: تعاطى مع التاريخ كزمن وكتراكم لهذا الزمن وكحضارات معناها متعاقبة ومتساوقة مع الفعل التاريخي، لابد أن يحتكم إليه المبدع من منطلق أولا سهر هذا معناها منجز التاريخ، وفي الآن نفسه أنه يتكئ على التاريخ ولا ينقل التاريخ، بمعنى أنه يحاول قدر المستطاع أن يرى النواحي المضيئة في هذا التاريخ، والنواحي أيضا التي يستطيع من خلالها الواحد أن يستطيع بالسلبيات. انطلقنا مثلا في رواية الحال التي نحن بصدد تقديمها من تستور حيث معناها الساعة معناها عكسية الدوران، أيضا من حيث المنزل والمنزول، معناها وهذه أشياء معناها غريبة وطريفة في آن، وفي الآن نفسه نحتكم فيها إلى الزمن الأندلسي. نعم. من هنا معناها التاريخ تحضر الأندلس كتيمة إيقاعية أساسها التاريخ، ووجدناها في تستور تحديدا، معناها كانت بمثابة التمهيد الأول للرواية وللتاريخ، معناها الأندلسي مجسما في الدوران الزمن، معناها الساعة
1: المعكوسة
0: والتي تعني العودة إلى الوراء، النوستالجيا، الحنين.
1: نعم.
0: كل هذا معناها معبر جدا، والكاتب ضمير المتكلم مثلا رأى فيها يعني نوع من استدعاء التاريخ، وفي الآن نفسه عكسه على الحاضر على الراهن اللي هو فيه مثل هذا الدوران العكسي، وفيه نوع من الحنين إلى الحقب الأرجوانية المضيئة في ترشيش تحديدا اللي هي تونس أو في سواها، وأيضا المنزل والمنزول في مستوى أيضا حتى معناها كما قلنا احنا تخليد الميت من خلال أنه المنزل باعتباره في الحياة في الراهن، والمنزول هو القبر الذي يصار إلى حفره وصاحبه الذي سيموت على قيد الحياة، فبالتالي تشوف أشياء اللي هي إفراز من إفرازات هذا التاريخ، كيف نصهره، كيف نستفيد أو نفيد منه.
1: نعم.
0: من خلال الإضاءات التي لابد منها
1: هنا سؤال أستاذي سيس فرزوقة، التاريخ حينما نعود إليه، طبعا نحن لا نعود إلى التاريخ برمته كما هو، وإنما ربما قد يلجأ الكاتب في بحوثه في تفتيشاته كما نقول إذن في التاريخ، إذن عن بعض المناطق أو بعض الأحداث أو بعض التي يمكن أن تتماشى مع مشروعه الروائي، كيف يمكن أن ندعو التاريخ إلى النص، إلى السرد، إلى التسريد؟
0: من خلال كما أسلفت معناها البقاع الأرجوانية، هي معناها المقاع المكثفة والمقاع التي تفيد الراهن عبر تلافيفه الحاضرة، وفي الآن نفسه عدم معناها كما نقول احنا الأخذ من التاريخ بعلاته كما هو، لابد أن الكاتب يستند إلى التاريخ كوسيط كذريعة، لا كمعناها متن معناها كامل، ولا كمعناها نقل حرفي للأحداث أو لمعناها أهم الحقب التاريخية التي مرت.
1: لكي نوضح لمستمعينا الأعزاء، نقول أن الكتابة التاريخية أو استدعاء التاريخ في رواية بنت الفرهيدي يوسف رزوقة مختلف تماما عما كتبه مثل جورجي زيدان في روايته في أعماله، كذلك التاريخ يعني كما كتب في العديد من المدارس الروائية في تونس مثلا كتابة
0: حسنين بن عمو مثلا
1: كتابته في التاريخ عندما يكتب رحمانة أو يكتب الكروسة.
0: نعم.
1: فمختلفة تماما عن هذه الكتابة. أعتقد أسمي ما كتبتها سيوسف الكتابة التاريخية النقدية التي تنقد ربما تستدعي التاريخ لتنقد وهي لتقرأ أو لتستشرف المستقبل وتقرأ.

0: الواقع في الحقيقة.
1: أو بالأحرى هي الرواية التي تنقض التاريخ.
0: نعم.
1: معناها هذا ما أردته انطلاقا من أساس معناها البطل أو البطل المعضل، معناها خليل أحمد الفراهيدي هو الذي اعتمدته على امتداد
0: نعم.
1: الرواية كلها.
0: نعم.
1: بمعنى أن البطل في هذه الرواية هو الإيقاع عبر خليل أحمد الفراهيدي صاحب
0: نعم.
1: كتاب العين، واللي اخترق علم العروض، اللي معناها حاولت قدر الإمكان أن أتمثله إيقاعا شكليا عروضيا أعني، ثم إيقاعا في شتى تلاوينه. معناها الإيقاع الصمت، إيقاع المدينة القديمة والحديثة، إيقاع الموت، إيقاع الحياة، إيقاع الملاكمة، لأنه بطل هذه الرواية هو شاذلي حمباز اللي هو محمد علي المنصوري الموجود عند جامع الفتح الذي أمام الحمام، قبلة الحمام.
0: نعم.
1: وهو في مقعد في كرسي متحرك، وهو ملاكم سابق في كاليدونيا الجديدة كان، والقصة تقريبا سيرة ذاتية له، لكن بطريقة أولا تغيير طفيف في مستوى تسمية معناها البطل المعضل فيها الإشكالي، وفي الآن نفسه من خلال معنى توزيع أدوار أخرى وتنسيب حذامي اللي هي معناها
0: نعم.
1: رئيس الجمهورية ترشيش. كل هذا انطلقت من التاريخ، معناها الفراهيدي نموذجا مثالا، ولكن هو بمثابة الذريعة السردية التي استندت عليها الأفعال والأحداث والإيقاعات خصوصا.
0: والإيقاعات خصوصا، يعني هنا تؤكد ما قلناه منذ حين من كون
1: نعم.
0: إذن استدعاء التاريخ هو استدعاء نقدي
1: بالأساس.
0: بالأساس. والروائي الكاتب عموما القاص الروائي طبعا هو يكتب أحداثا أو يكتب مشروعا روائيا أو يكتب إذن قصة ربما يعني يستدعي فيها العديد من الأحداث التاريخية والوقائع التي مرت بها البلاد أو المناطق أو الإطارات الأطر عفوا المكانية التي يشتغل عليها. هو مختلف عن السياسي، مختلف
1: طبعا.
0: عن الصحفي، مختلف عن المؤرخ. هو لا يمر مرور الكرام في تشكيله، في صياغته، في هندسته الروائية. هو يستشرف، هو يقول للجميع أنا أفكر فيكم في البلاد وفي العباد،
1: وهذا ما سيأتي.
0: نعم. وهذا ما سيأتي. كيف يمكن للروائي الذي يمتلك في الحقيقة ثقافة غزيرة متعددة متنوعة، فهو مطالب، ليس مطالب فقط أن يقرأ الرواية، الروائي يقرأ التاريخ، يقرأ الأديان، يقرأ الفلسفة، يقرأ علم الاجتماع، يقرأ التاريخ، يقرأ الجغرافيا، يقرأ جميع الأجناس الأدبية وجميع الفنون، حتى يعني يذوب في نصه كما ذوبت سيوسف في بنت الفراهيدي مثلا، ذوبت منجز الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أو ذوبت الإيقاع في السردي.
1: نعم، هو ما ذكرت والرواية هذه بالذات معناها تتمثل كل ما ذكرت في مستوى أو الاستباق أو الاستشراف، حيث نجد في نهاية الرواية حذامي اللي هي بنت شاذلي حمباز
0: من زوجته فيروز
1: نعم، والتي معناها انتهى بها المطاف بعد نشاط سياسي وبعد عودتها معناها نقولوا احنا عالمة من معناها المعاهد الكبرى في باريس، عادت من السوربون تحديدا، عادت يعني ممتلئة بشخصية مختلفة استباقية، وراهنت على المستقبل من خلال نشاطها لكي تستوي في النهاية رئيس جمهورية ترشيش. قبلها معناها شاذلي حمباز هو الآخر، معناها مر بمراحل كاسرة وآسرة في آن، وعانى ومعناها كما قلنا احنا ظلم في عهد معناها السياسي السابق، معناها وتمت معناها كما قلنا احنا تم بتر ساقه نعم. معناها نكاية
0: تعرض للتعذيب
1: وتعرض للتعذيب وأصبح في النهاية هو الآخر رسام معناها في غاليري معناها رسام ويعرض رسومه كبديل وكاستباق لما كان معناها كما نقولوا احنا يحس بالظلم والاضطهاد فأصبح رساما وفوجئ في يوم أن المستقبل معناها رديف له. كل هذا معناها ضمته هذه الرواية انطلاقا معناها من الإيقاع أساسا، لأنه شنو الإيقاع؟ الإيقاع هو اللحظة الراهنة واللحظة معناها المستقبلية، معناها إيقاع المستقبل، إيقاع الراهن، إيقاع الماضي، كلاهما معناها إيقاع واحد بتلوين شتى.
0: تلوين شتى. أستاذي إذن لكي نحوصل يعني موضوع إذن هذه الحصة ما توصلنا إليه من نقاش ومن تفاعل أفكار، نقول إذن إن استدعاء التاريخ يعني في العمل الروائي العمل السردي هو استدعاء وظيفي لا شك
1: بالأساس. وظيفي نعم.
0: نعم. وهذا الاستدعاء الوظيفي هو يتاح أو هو يجمعه الكاتب ليقرأ الواقع وليفك شفرات إذن هذا الواقع، وطبعا ليكون مستشرفا للأحداث الكبرى التي يمكن أن تقع في البلاد محليا وعربيا وحتى عالميا، وهذا في الحقيقة ما وجدناه وسنتحدث عنه بالتفاصيل فيما بعد. الإيقاع في الرواية هو إيقاع يعني من أول الرواية إلى آخرها.
1: نعم.
0: وهذا طريف وهذا مميز وهذا جميل وهذا فيه شغل دقيق وفيه إبداع وفيه يعني مشقة. وقبل أن نمر إلى الرواية بتفاصيلها، بنت الفراهيدي يوسف أرزوغا التي نشرت طبعا عن دار زينب للنشر والتوزيع في الحقيقة، وقد توفرت إذن على 252 صفحة، وكتبت بين 21 فيفري 2020 و 21 مارس 2021. الموسيقى موجودة كإيقاع، لكن الموسيقى كفن. يوسف أرزوغا كيف يتفاعل مع الموسيقى في كتاباته وإبداعاته؟
1: أتفاعل معها طبعا كأي فنان اللي هو ذائقة سمعية معناها متطورة شوية بكل أريحية، وفي الآن نفسه هي بمثابة الكاثارسيس الذي معناها نتمثله كي نعيش
0: كي نعيش وكي نحيا. إذن أقترح عليك أو أنت تقترح علينا
1: فليكن معناها من ضمن الفنانين مجدة الرومي مثلا،
0: خلقت
1: طليقة.
0: نعم. ثم سنستمع إلى مقطع من رواية بنت الفراهيدي ثم سنعود.

0: حدائق السرد. وحذامي ترشيشية جدا وأندلسية الدم والدموع، يتيمة وعديمة الإحساس بالأب، ما رأت لما رأت نور الحياة أبا لها، ما إن وعدت رأت البشارة وهي تستجلي المحيط، رأت بجامعه الكبير وعند صومعة تقادم جيرها، رأت الزمان معطلا في ساعة خرساء. قالت: ما حكايتها؟ أجابت أمها فيروز والهازي: اسألي أستاذة التاريخ فهي بمادة التاريخ أدرى لا أنا. هي ساعة لا تشبه الساعات في دورانها، من صنع جد هجرته إلى هنا قشتالة الإسبان، جاء مهاجرا وأقام في تستور، منذ متى استقر هنا؟ اسألي أستاذة التاريخ. كم قرن مضى تتساءلين هنا على تاريخ مقدمه إلى تستور؟ لا أدري. اسألي أستاذة التاريخ، فهي زميلتي، تلميذتين لفترة كنا معا في معهد الباشا بترشيش المدينة. لم أكن أهتم بالتاريخ والجغرافيا، لكنها هي واسمها مي ما أحبت يا حذامي سواهما، فقد ارتقت درجات سلمها مع الأيام حتى أصبحت أستاذة. وأنا رسبت في عام دراسي الأخير، ولم أنا الباكي، بكيت أمام جدتك اسأليها، وانحبست بغرفتي يوما بأكمله، وحين رأيت جدتك الحليمة عند رأسي وهي تفتح لي طريقا ثانيا غير الدراسة، بستها وشكرتها، صرخت: ما أحلاك يا أمي، افتحي لي أي مشروع وسوف ترين يا أمي الحنون شطارتي. التفتت إليها أمها: اجتهدي وكوني مثل مي، إياك أن تتكاسلي مثلي، أريدك نجمة لا كالنجوم. حذامي شبه فراشة، هي بنت عشر ليس أكثر، زقزقت مع أمها فيروز بعض الوقت ثم تلفتت لتقول مازحة: أنا ابنة جدتي ماما. وهمت بالحديقة وارتمت في حضن جدتها منى. لكن ما استرعى اهتمام حذامي وهي تزور مسقط رأسها تستور كالمعتاد في الويكاند شيء لم تجد من ثم تفسيرا له، هو أن ترى إنسانة هي أمها فيروز قد جنت، وذا ما لم ترده لها بكل صراحة. فيروز تحفر قبرها، شيء بدا لحذامي أمرا سابقا لأوانه. عجبت حذامي، تشاءمت، لكن جدتها منى سرعان ما قالت لها: اطمئني يا ابنتي، ما تلك إلا عادة الأحياء في تستورنا، الحي يحفر قبره بيديه قبل مماته، هي عادة أم لا ضرورتها احتياط الحي من موت يفاجئه فلا يلقاه إلا مستعدا، من وحي ما عشناه في غرناطة انتقلت إلينا هذه العدوى، من رواية بنت الفراهيدي يوسف رزوقة. حدائق السرد.
1: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، نعود إلى القسم الثاني من برنامج حدائق السرد، ونذكر مستمعينا أننا نستضيف الأديب التونسي يوسف رزوقة. تحية من جديد أستاذي العزيز.
2: وشكرا لكم من جديد.
1: نعم. بنت الفراهيدي، يعني لو الآن سنبدأ الحديث حول هذه الرواية بنت الفراهيدي. الفراهيدي إحالة طبعا كما نعرف، يعني إحالة إذن على الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، وأخال أنه كنت أظن أنها ستكون شخصية من شخصية إذن هذه الرواية فاعلة، ولكن سنجد شخصيتين فيما بعد، سنجد شخصية الشاذلي وسنجد شخصية حذامي فيما بعد. نتحدث عن حضور الخليل بن أحمد الفرهيدي الذي كان بطلا كما قلنا، الإيقاع كان بطلا في الرواية. كيف نجحت في الحقيقة في الوصول إلى نوع هذه الكتابة؟ ليس من السهل أنه كاتب يعني يكتب رواية كاملة في مصر موقعة بإيقاع الخليلي وبجمل تكاد تكون إذن موزونة، وهذا جميل حقيقة.
2: لأن أزمتنا قديما وحديثا هو الإيقاع، هناك اختلال في الإيقاع. فإذا كنا نحن على هذا النحو أو ذاك، فلأن في الإيقاع خللا ما.
1: نعم.
2: وإذا كنا أيضا في حال سامية ومتطورة، فلأن الإيقاع كان متطورا. الإيقاع لا يعني العروض اللي أردته شكلا إكسسوارا للرواية، ولكن الإيقاع روح. الإيقاع معناها حضارة كاملة وحركات وأفعال، وكل ما يمكن أن تستدعيه الذاكرة هو الإيقاع. فنحن حتى عندما معناها كما نقول احنا نعيش الصمت، فنحن نعيش إيقاعا ما. لهذا السبب أردت أن أنطلق في تشخيص الهنا والآن، خصوصا الأنا والآن السياسي والاجتماعي والحضاري، انطلاقا من تباين الإيقاعات في المرحلة نفسها وفي الآن نفسه، نخلص إلى الاستشراف. استشراف اللي ممكن يأتي بعد هذه العشرية التي نحن بصددها، لكي نعيش معناها حقبة أخرى أرادها المؤلف في هذه الرواية، كي معناها ممكن يحاول أن يفارق هذه الحقبة نحو زمن آخر، نحو إيقاع آخر تؤثثه حذامي الشاذلي حمباس.
1: ومن هذه الرواية يقول يوسف رزوقة: أما الرواية وهي في أجواء لا مسبوقة من دون ادعاء مفرط مني، فقد ارهقتها بلزوم ما لا يلزم. استدعيت فيها أولها جدي الفرهيدي، فاحتضنته من دون تمنع، جعلته موسيقى لها، فروايتي جسد يحب سماع موسيقى. موسيقى تقول الصمت والضوضاء داخله وخارجه. قالت: وأنت تفكر اكتب لي بإيقاع الحياة رواية شعرية. صفحة 168 من رواية بنت الفرهيدي من الباب السادس من مقطع مدينة الإيقاع. جميل سي يوسف، يعني ما حدث حسب رأيي واعتقادي أن هناك تذويب للإيقاع الشعري، الإيقاع في مناخته كما نعرف القديمة والحديثة، في السرد أو ما يسمى بالمشهدية السردية،
2: أو بالأحرى هو الميتاسرد اللي معنى أردته في هذا الكتاب، لعندما معنى أجلس خارج النص لأكتب شيئا عن النص، معناها عملية واعية وفي الآن نفسه عملية ليست مرهقة بالنسبة لمن يكون يتمثل الإيقاع العروضي على سبيل المثال. ليس صعبا أنه يذوب الإيقاع، ولكن بمواصفاته العروضية كلها مكتوبة على بحر مثلا الكامل.
1: نعم.
2: وعلى بحور أخرى اللي هي معناها تتماشى مع اللحظة التي معناها تفرزها الرواية. كل هذا معناها تخلي الكاتب معناها يكتب عن الإيقاع دون أن يسميه، ثم يبرر أو ينظر في الميتاسرد، معناها ينظر عن هذه المدينة الجديدة، مدينة معنى كما يقول عبد المعطي حجازي بلا قلب، يحاول قدر الإمكان أن يشخص نقديا الهنا والآن. في مثلا في صفحة في معناها كما يقولوا احنا في عنوان شعب لا يحكم أحد كالذي نعيش.
1: نعم.
2: فبالتالي هناك نوع من التشخيص نقدي للهنا والآن، انطلاقا من الإيقاع الذي معناها تضج به مدينة الهنا والآن، مدينة ترشيش الحديثة. وفي الآن نفسه هناك إيقاع الاستشراف، إيقاع معناها كما قالوا إحنا السمو، إيقاع البحث عن البديل. وفي الآن نفسه أوجدنا لها حذامي، وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، بحثا عن مصداقية، مصداقية معناها كما قالوا إحنا الرأس المدبر أو الرأس الذي سيقود البلاد إلى معناها رفاهها إن أمكن، وسيقود معناها المجتمع إلى ما به يكون مجتمعا جميلا وعظيما
1: وعظيما. وأذكر أنه هذه الرواية قد قامت على شخصيتين أساسيتين. الشخصية الأولى هي شخصية الشاذلي،
2: شاذلي حمباز، نعم
1: نعم الراوي يعني، نعم. هذا الذي نشأ يتيما وفقيرا ورغم الفقر وصار ملاكما صاحب مال خارج تونس،
2: نعم نعم،
1: وعاد فيما بعد إلى ترشيش إلى تونس،
2: نعم.
1: وسعود إلى سؤال لماذا سميت يعني أو اعتمدت ترشيش، يعني بعد الغربة، الغربة يعود إلى أجواء السياسة في تونس، ولكنه يعود إلى أو ينتهي إلى نهاية حزينة على كرسي متحرك بسبب إذن نقمة
2: حكم سابق،
1: حكم زمن بن علي وعائلة، في الحقيقة عائلة بن علي الذين إذن جروه إلى هذه النهاية الديستوبية أو المأساوية.
2: مأساوية، نعم.
1: عن هذه الشخصية التي في الحقيقة أكاد تكون يعني شخصية الشاذلي شاهد على التاريخ، شاهد على العصر، أيضا هي مستشرفة، هو أيضا ابن القاع، ابن، نعم، الشوارع الخلفية، عاش يعني محروم من الأب، من العاطفة، ثم صنع شهرته بنفسه، ثم أنهى حياته بنفسه، ولكنه يحمل تاريخ ميلاد مشابه ليوسف رزوقة.
2: نعم نعم، هناك التمثل، صحيح، تمثل انتروريزاسيون
1: لل... يعني هو مولود في 20 مارس 1957 تقريبا، يوسف رزوقة في هذا
2: 21 مارس،
1: أنا 21
2: يعني بفارق يوم واحد
1: كما قبل عيد، نعم، الاستقلال وعيد الشباب.
2: لا، هو اريد لها هذه الحقبة التاريخية، معناها انطلاقا من استقلال البلاد التونسية، ومع اني معناها فما قناع، استعملت تقنية القناع في مستوى معناها ترشيش، أردتها أن تكون ترشيش لأنه تسمية القديمة لتونس. وفي الآن نفسه معناها حاولت قدر الإمكان أني أفيد من بوح هذا البطل نفسه في الواقع. في الواقع أنا جلست إليه والتقطت معه صورة هناك، حيث وهو أمام الحمام
1: في جامع الفتح،
2: نعم، عند جامع الفتح، وتحدثت معه في هذا الشأن، وأعجبتني شخصيته، أعجبني أنه كما قلنا له غرابة في مستوى الترحال، في مستوى ما كان هو منتهى إليه، معناها اضطهد سابقا لكن مش بالشكل الذي أوردته في الرواية.
1: طبعاً،
2: هناك تحويرات،
1: طبعاً،
2: هناك لعب أو تلاعب بالمعلومة أو بالمعطيات. صحيح اضطهد في عهد بن علي، وكما قلوا احنا ممكن انتهى ما استوى عليه، وأنا غيرت أولا من الاسم الحقيقي متاعه، أصبح الشاذلي حمباز. كلمة الحمباز عندنا في الساحل هي تعني الشوك الذي يخز، نقوله حمباز معنى الشوك لاذع أو حريف. وفي الآن نفسه معناها عاش تلك الأطوار، هو كان معناها في كاليدونيا الجديدة، لكن أنا أردت له هجرة إلى مكان آخر أنا درست فيها في موسكو، معناها أردته أن يعيش فترة زاخرة وفترة متاع أنه أثرى فيها كملاكم وتعرف فيها وأنجب فيها أو معناها تبنى فيها ابنة اسمها خرشيدة، كل هذا ليعود من هناك معناها ثريا أو من أثر الأثرياء،
1: نعم.
2: وكل هذا معناها صدرت أمواله تلك، وثم يفاجأ في النهاية وهو لا يدري، وهذه ممكن من مكائد الرواية أو من حيلها، أن له ابنة تعرف إلى وجودها أو معناها فوجئ بها أمامه في هيئة كما قلوا احنا سياسية وثقافية معناها شابة، وهي التي أخذت عنه المش أو ثأرت له بالأحرى، ثأرت من تلك الحقبة لتكون، ومن هذه الحقبة أيضا حقبة هنا والآن العشرية أو الأكثر من عشرية الدوزين أو الكذا لتصير رئيس جمهورية ترشيش.
1: نعم، سنعود إلى مسألة رئيسة جمهورية ترشيش. حذابي هذه الرئيسة ابنة الشرذي من زوجته الأولى، يعني حضرت في الحقيقة في الفصل الأول وهي طفلة تريد أو تبحث عن إعادة أو إصلاح الساعة، ساعة تستور هذه نعم. المعكوسة، ثم تحضر فيما بعد في الأبواب الثلاثة الأخيرة. هي سياسية بالأساس وتبحث أولها أسئلة كما أشرت منذ حين دقيقة في هذا المستوى عن حذامي، يعني شخصية نعم. حذامي.
2: حذامي معنى أردتها معنى شخصية ذات مصداقية، أي معنى هو في نفس حتى في التاريخ نقول إذا قالت حذامي فصدقوها.
1: نعم،
2: كأنها زرقاء اليمامة، يعني عندها استقراء، عندها رؤية ثاقبة، وفي الآن نفسها عندها طموح، وتقطع مع ما هو موروث، الموروث التقاليد، المعطى السياسي، الأداء، الجانب الخدماتي، الجانب معناه المهني والحرفي اللي هو معناها مازال المتلكة، التخلف. هي حذامي تقطع مع كل هذا الزخم، الزخم الذي لا يرق لها، وارتأت أن تسمو، ولعل ذلك حلم كاسر وآسر في آن، أن تقطع مع كل ما يجعل ترشيش تابع على الآخر، وكل ما من شأنه أن يجعل ترشيش منظورا إليها من تحت لا من فوق. معناها هي وهو معناها نوع من لعلهم نوع من كما قلوا احنا تطلع الكاتب إلى ما به تكون ترشيش ترشيشا عظيمة.
1: وكأن بشخصية طيف الحقيقة الشاذلي حنباس وكذلك حذامي يعني يرويان
2: نعم.
1: سيرة بلاد، سيرة أوكي. وطن من بداية الاستقلال في الحقيقة كما أشرنا الموضوعين، مرور بفترات بورقيبة، فترات بن علي، حكم الترويكا
2: نعم.
1: أيضا بداية زمن كورونا
2: نعم
1: 2019، ويعني هناك في الحقيقة انتقاء لأحداث ربما تكون عن الواقع الديستوبي، يعني
2: ديستوبيا نعم،
1: ديستوبيا للخوف، الفزع، يعني الرعب، يعني وكأنه وسنتحدث فيما بعد يعني كيف أن يسفر زوجة يتحدث عن الرهن ليس في تونس فقط وإنما في العالم. كيف عالجت يعني الرواية يعني بهذه الحقبات، يعني هذه الفترات الزمنية، أيضا هذه الوقائع الديستوبية في فترات بورقيبة بن علي، وخاصة أنه شخصية الشاذلي فيما بعد في فترة حكم التروكا يصبح أيضا مراقبا لما يجري في الحياة من تحولات ربما تمس الهوية التونسية.
2: نعم،
1: الأزمة التي عاشتها تونس، أزمة التطرف والإرهاب والاختناق وإلى غير ذلك.
2: ديستوبيا عنوان المهيمن في الآن نفسه هو من تمظهرات الزمن الراهن. وما الديستوبيا في النهاية؟ هي أدب المدينة الفاسدة.
1: نعم،
2: حيث خبث المضمون، خبث المكان، وخبث معناها الجو العام للبشرية، للروايبضة، كل هذا معناه يخلي معناه الديستوبيا كتيمة، تيمة حدثية، وتيمة معناها إيقاعية، إيقاع الفساد، الفساد بأنواعه بمشتقاته، معناها ضروري لمثل هذه الرواية لأنها تعالج هذه التيمة، وتعالج معناها مظاهر الفساد إن وجدت بشكل أو بآخر في هذا الحقل أو في ذاك. لهذا استدعيت شخصية النسناس.
1: نعم،
2: النسناس هذه شخصية ميثولوجية، عنده عين واحدة وساق واحدة ويد واحدة، وأردته هنا معناه يقوم بدور معناه كما قلوا احنا التأديبي للمجتمع، أنه يجري ويهرول وكل من له كل من يعاين عليه فساد ما يلجأ هو معناه يعمد هو إلى تأديبه إما بالصفع أو بشيء من هذا القبيل. فوجدت أن هذه الشخصية شخصية النسناس هي التي معناها كما تعاين الدستوبية وتلاوينها، وهي التي تحاول قدر الإمكان معناها أن تكون العصا السحرية للكاتب، والتي بواسطتها يؤدب من شذ عن الطريق.
1: نعم، عن رواية بنت الفراهيدي في الحقيقة سأقرأ لك سيوسف رأي الروائية التونسية الصديقة أمنة الرميلي التي كتبت ما يلي. بنت الفراهيدي، رواية الكاتب يوسف رزوقة الجديدة والجدة هنا لا تعني التوقيت والترتيب فحسب، وإنما تتعلق أيضا بمشروع الكتابة في حد ذاته. الرواية مكتوبة بوعي حاد، وعي بفعل الكتابة، فالنص ليس متروكا لتلك التلقائية التي يترك لها الكاتب نفسه وهو يجاري لعبة الحكاية في أحداثها وشخصياتها وفضاءاتها السردية، وكأنها تكتب نفسها بنفسها. بنت الفراهيدي مكتوبة بحراسة متشددة أو مشددة من الذات المنشئة، بما أنها رواية التزم فيها الكاتب أو لزم ما لا يلزم، فقد ألزم النثر ما يكون في الشعر عادة، وفي بالتحديد الشعر العربي القديم، حيث جعل الخطاب الروائي حاويا الأوزان الخليلية قائما عليها. وهذا ما ألفيته شخصيا للمرة الأولى في قراءاتي، أو التقيته شخصيا في قراءاتي. نقرأ رواية بنت الفراهيدي فتؤرجحنا الجمل بأوزان البحور الخليلية حتى لا ننسى المعنى أحيانا ونذهب في الإيقاع. في الرواية ترشيش كما دأب الكاتب يوسف رزوقة في حديثه عن تونس، وفي ترشيش مظالم وأحلام وخيانات ووفاء وخيبات ونجاحات. في الرواية نبوءات كثيرة كأنها كتبت بعد 25 جويلية 2021، وفي الرواية امرأة رئيسة للبلد تنجح حيث فشل الآخرون. ولعلك تتحدث هنا تأكيدا، يعني ركزت يعني لأن أحداث الرواية تنتهي في 2019 عن زمن الترويكا والعشرية التي وقع الاتفاق على تسميتها في تونس بعشرية سوداء. في الحقيقة
2: المؤلف تحدث عن تلك الحقبة تاريخا لا استباقا.
1: نعم،
2: تاريخ أرخت لها من خلال معناها الانتخابات التي جرت، يعني معنا بين الشخوص اللي معناها ترشحوا لانتخابات الرئاسية. معناها حاولت قدر الإمكان أني معناها أضفي بهرة ضوء على كل شخصية على حدة، الإيجابيات والسلبيات في آن، طبعا بطريقة سردية ملائمة بعيدة عن القدح ومنصفة لكليهما، منصفة سواء كان سالبا أو موجبا. فبالتالي عشت تلك المرحلة معناها من خلال معناها التوصيف السردي، ولكن الأهم بالنسبة للكاتب الذي أتمثله هو ما سيأتي، وهو معناها ما تفضلت مشكورة آمنة الرميلي بذكره في هذه الشاهدة معناها التي لاقت في نفسي هوى.
1: نعم، تحية للصديقة الروائية أمنة الرميلي. الأبعاد السوسيولوجية في الحقيقة والثقافية يعني كانت موجودة وحاضرة بدقة، يعني هناك توصيف دقيق، يعني عارف بما يقول يوسف رزوقة، يعني يراهن العالم، هذا العالم الذي يعيش في الفوضى، يعيش في اليقين، يعيش في الشك والخوف والاغتراب بأتم معنى الكلمة. يعني كأن الرواية يعني تعيش يعني هذا الاغتراب حتى في مستوى الإيقاع المختل والمدينة الغامضة.
2: هو ذاك، هو معناها هي الرواية معناها مرآة عاكسة لكل هذا الزخم. وأريد لها أن تكون كذلك. والكاتب أي كاتب في الحقيقة معناها الذي ينشد معناها كتابة رواية معناها فارقة وفي الآن نفسه طموحة، هو معناها كما قلوا إحنا يتمثل الحس الموسوعي سيميائيا وانتروبولوجيا وميثولوجيا وتداوليا وذرائعيا، كل هذا معناها لا ينقصه لا يعدم الكاتب أن يفيد من كل هذا الزخم، لأن الكاتب معناها يذوب كل هذا في في في نصه السردي، حتى معناها طبعا دون الإبهام ودون الإغماض، ويحاول قدر الإمكان أنه أقول يحاول دائما يحاول أنه ينسج نصا سرديا فيه من الغرابة ما فيه. والغرابة ليست غرابة في الواقع بالنسبة للسارد، ولكنها معناها تخرج عن المألوف، تستعيد عما هو مألوف بأشياء أخرى، بوقائع، بأحداث، بتطلعات، خصوصا حتى في معناها هناك معناها الواحد الإفادة من وقائع عالمية جدت هناك وممكن تنسحب معناها على جسد الرواية، مثل الموسيقى اللي معناها الموت ورقصا.
1: نعم.
2: فما في في في في بلد أجنبي معناها نوع من العدوى الموسيقى، امرأة معناها قفزت لترقص وظلت ترقص لمدة أسبوع ومعناها تسربت العدوى إلى الأخير، فدروا يرقصون هناك من قضى نحبه وهو يرقص. فأنا حبيت أستغل التيمة تلك رغم اللي هي استوردتها أو أفدت منها وهي هناك لكي معنى تنسحب على ما هو هنا.
1: نعم. يسر زوجة يعني في بنت الفرهيدي يعني حتى في مستوى المعمار، يعني معمار خاص يعني لهذا لهذا البناء الفني، في مستوى ترتيب الأبواب، في مستوى العنونة. نعم. في مستوى غيرها. لعل الحوارات الكثيفة المكثفة التي حضرت في هذه الرواية هي أيضا شكلت يعني مناطق مهمة وذات دلالات كبيرة، وخاصة أسألك عن الحوار المفترض ما بين الناقد والكاتب.
2: نعم.
1: يقول الكاتب المؤلف للناقد: لا تقل مات المؤلف. هل هناك نوع من المعاناة التي أراد الكاتب أن يمررها انطلاقا من هذه الجملة، معاناة الكاتب اليوم في مستوى حتى حضوره في هذا البلد كمثقف إلى غرار أو على غرار السينمائي المسرحي الفنان التشكيلي الموسيقي؟ يعني هناك أيضا تغييب للمثقف التونسي في العشرية الماضية في توصيف ما يحدث أو ما حدث في البلاد.
2: وهذا على سبيل مناهضة من بعض النقاد أو المناظرين اللي قالوا بموت المؤلف.
1: نعم.
2: فأحيانا الكاتب أي كاتب له طريقه السالكة وله قناعاته وله ما به يكون كاتبا مختلفا. لهذا السبب حاولت قدر الإمكان في هذه الرواية أن أقول بمعناها بحضور الكاتب كمعناها هو الآخر كإيقاع معناها خاص في الرواية، والمعمار يقتضي هذا. لماذا؟ أنا استعمل معنى صديقتي مثلا الله يرحمها زها حديد المعمارية العراقية الكبيرة.
1: نعم.
2: وهي التي معناها كما قلوا احنا أخذت من الجوائز في النمسا وفي في شبيهة بجوائز نوبل، معنى من كثرة ما هي شخصية لافتة وشخصية معناها تتمثل تفكيكية جاك ديريدا معنا في في في في معمارها. هنا في هذه الرواية لما لا الواحد، وفي روايات أخرى لما لا يلجأ إلى هذا المعمار الإنسيابي، الإنسيابية في ما هو مقول وفي ما هو معمار. كل هذا يخلينا معناه نقول بحياة المؤلف في النص لا غيابه، يقول لك نحتكم إلى النص دون الاحتكام إلى صاحبه، من كتبه هذا النص وهو مؤلفه وهو حياة أخرى زاخرة وهو نفسه بطل معناه ضمني غير معناه كما قلنا مرئي لكنه موجود في ثنايا النص. هذا يخالف أو يعارض أو يفند ما قال به نقاد آخرون مشهورون لما حالة يقولوا أنه موت المؤلف، مات المؤلف معناه حاشتنا كلب النص فقط.
1: هل أصلحت ساعة الدستور؟
2: يبدو لي أصلحت، يبدو أصلحت كعلامة تاريخية فارقة، ولكن أنا ما أهمني فيها هي أنها تدور عكس سيرها، بمعنى أنها تعود إلى ذلك الزمن الأندلسي، غرناطة وكذا، والجد الذي الأندلسي الذي معنا كما قالوا إحنا قطن في تستور أرادها أن تعني هذا المعنى.
1: وربما هذه الساعة تعكس أيضا حتى إيقاع يعني ترشيش
2: إيقاع ترشيش، نعم المختل. اللي هي قاعدة تسير إلى الوراء، إن شاء الله تصبح تسير إلى الأمام.
1: إن شاء الله تصبح تسير إذن إلى الأمام. لماذا اعتمدت كلمة ترشيش؟
2: لم ترشيش
1: وأنت دائما تستعمل؟
2: لا أنا هي يعني وجدتها، استعملتها حتى في رواية سابقة، نعم. في الواحد استعملت لها حتى عملية نحت لغوي نيولوجي، قلك معناها كيفاش علاش أصلها، انظر معناها واحد فما معناها كل حدوثة صغيرة معناها قابل واحدة وكذا عند الصحراء وفما هناك نخلة فمعناها حبي يتزوج واحدة، فقلت له انظر ترى شيشا، الشيش هو معناها التمر المبتسر، وبالتالي معناها اشتققتها من غديك.
1: نعم. شكرا أستاذي العزيز يوسف الرزوقة، في الحقيقة سعدت بتقديم هذه الرواية الممتعة. بنت الفرهيدي في الحقيقة قد جمعت في طياتها، في أحداثها، بين شخصيتها، بين قراءة التاريخ وكذلك الاستشراف، الاستشراف المحلي والعربي والعالمي. يوسف في الحقيقة ساعة لا تكفي، نعم. لتقديمك لمستمعات ومستمعي ذات تونس الثقافية.
2: شكرا لكم، وشكرا لبنت الفراهيدي التي أثارت هذه الأسئلة،
1: وستثير في الحقيقة أسئلة أخرى متعددة وكثيرة. مستمعي، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي،
5: ديما علي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. إشراقات هذا الصباح عن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرشيد. والرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم، أي هداهم ودلهم عليها، وهو الذي تنساق تدابيره إلى غاياتها على سبيل السداد، من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد. وهذا الاسم لم يرد في القرآن بهذه الصيغة، ولكن تكلم عليه العلماء استنباطا لما جاء في القرآن في قول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقوله عز وجل: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله عز وجل: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والرشد هو الصلاح والاستقامة. ودلالة اسم الله الرشيد أنه المتصف بكمال الكمال، عظيم الحكمة، بالغ الرشاد، هو الذي يرشد الخلق ويهديهم إلى ما فيه صلاحهم ورشادهم في الدنيا وفي الآخرة، لا يوجد سهو في تدبيره ولا في تقديره. يقول ابن القيم في شفاء العليل: الرشيد يحب أهل الرشد، وهو الذي جعل من يحبه من خلقه كذلك، وأعطاه من الصفات ما شاء، وأمسكها عمن يبغضه، وجعله على أضدادها، فهذا عدله وذاك فضله، والله ذو الفضل العظيم.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من يغيث الضارعين من الكرب،

أغف ربي ملهوفا بعين عناياتي وأنقذ إلهي المسلمين من الخطب. أغف ربي ملهوفا بعين عناياتي

والصلاة.

وصلي على طه الشفيع محمد.

نواصل مع معاني اسم الله الرشيد، الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو سبحانه مرشد الحائرين. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والله سبحانه وتعالى له إرشادات عظيمة في حياة العباد، فهو سبحانه أرشدنا إليه وعرفنا به من خلال مخلوقاته وكتبه ورسله. والله سبحانه أرشدنا إلى دينه وهدانا إليه وأرشدنا سبحانه إلى أن الشيطان عدو يضل العباد عن الصراط، وأرشدنا سبحانه إلى التعامل مع متطلبات الحياة والكون. والله الرشيد هو الذي ضبط أفعاله وحكمه وتوازنت أحواله مع كثرة صفاته، فلم تضخ صفة على صفة، كلها ثابتة عاملة في الكون بالقدر الذي أراده الله، فكل أفعال الله عز وجل رشيدة. وإذا وصف الله بهذا الوصف فهو الرشد المطلق، فعلمه مطلق، قدرته مطلقة، رحمته مطلقة، وهو سبحانه مرشد بأفعاله يلهم أهل الرشد إلى طاعته وأرشد الخلائق إلى هدايته. ولذلك فإن له آثارا إيمانية في حياة العبد، فمن كان أكثر العباد اتباعا وعملا بما شرع الله كان أكثر رشدا وصلاحا وتوفيقا في الحياة الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالرشد في قوله وفعله وأمره ونهيه فإنه يطمع في توفيقه تعالى وهدايته له، فمن هداه الله فهو وليه ومرشده، ومن أيقن بأن الله هو الرشيد في قوله وفعله وحكمه وتشريعه اطمأنت نفسه فلا يخاف بخسا ولا ظلما ولا رهقا. قال تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومن آثار الإيمان بسم الله الرشيد أن من أدرك جازما بأن الله هو الرشيد في أفعاله رضي بقضاء الله وقدره وصبر على ذلك، فينال بذلك الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

فرج بحولك كربتي، فرج بحولك.

فخفي لطفك يستعان به على الزمن المعاند.

من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد. يا من

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقى. ربنا لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا. اللهم اجعلنا أوسع نظرا وأرقى فكرة، نرى الجنة ونعمل إليها. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، أينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، أينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. ربي اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. ربي استودعناك أيامنا القادمة، فاكتب لنا فيها كل خير، وادفع عنا كل شر وبلاء. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وارزقنا أجمل مما نتمنى، وأكثر مما نتوقع، وأفضل مما ندعو. ربنا بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وثبت يقيننا، وارزقنا حلالا يكفينا يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لدينا جواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

وأطيعوا الله ورسوله والله خبير.

ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله له عذابا شديدا.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست بين أناس أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح البشرى لكم. يومكم بشرى وأرزاق وبرشة أموال وبرشة آمال وبرشة حب وبرشة سعادة وحلوى وقهوة حلوة. قولوا بسم الله.

توكلوا على الله حق التوكل، وتوكلوا على الله تجدوه، أليس هو القريب الحنان المنان؟ بلى هو الرحمن الرحيم، أكرم الأكرمين، جواد السائلين. وحين تنصح الأم الحياة تقول: يا بني، لكي تكون ملكاً مهاباً بين الناس، إياك أن تتكلم في الأشياء إلا بعد أن تتأكد من صحة المصدر، وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تتهور، وإياك والشائعة، لا تصدق كل ما يقال، ولا تصف كل ما تبصر، وإذا ابتلاك الله بعدو، قومه بالأحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن، وادفع بالتي هي أحسن. وإذا دفعت بالتي هي أحسن، فإن العداوة تنقلب حباً ووداً وبآم.

وإذا أردت أن تكتشف صديقاً سافر معه، ففي السفر ينكشف الإنسان حيث يذوب المظهر وينكشف المخبر. ولماذا سمي السفر سفراً؟ إلا لأنه عن الأخلاق والطبائع يسفر.

وعندما تنتقد يا بني أحداً فبعين النحل تعود أن تبصر ولا تنظر للناس بعين ذباب، فتقع على ما هو مستقذر. وعندما يثق بك أحد فإياك إياك إياك يا بني، إياك أن تغدر.

سأذهب بك إلى عين الأسد، وسأعلمك أن الأسد لم يصبح ملكا للغابة لأنه يزأر، ولكن لأنه عزيز النفس لا يقع على فريسة غيره. مهما كان جائعا يتذور، لا تسرق جهد غيرك فتتجور. تعود يا بني، تعود يا بني، لكن لأنه عزيز النفس مهما كان جائعا يتذور.

تعود يا بني أن تشكر الله بلى فاشكر، يكفيك أنك تمشي وتسمع وتبصر. أشكر الله وأشكر الناس، فالله يزيد الشاكرين، والناس تحب الشخص الذي عندما تبذل له يقدر. اكتشفت يا بني من الحياة أن أعظم فضيلة في الحياة هي الصدق، وأن الكذب وإن نجى فالصدق أخلق بمن كان مثلك. تعلم يا بني الصدق، وتعلم يا بني الصدق، وتعلم يا بني الصدق.

بني يا بني، وفر لنفسك بديلا لكل شيء، استعد لأي أمر حتى لا تتوسل لنذل يذل ويحقر، واستفد من كل الفرص، لأن الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر. لا تتشكى ولا تتذمر، أريدك متفائلا مقبلا على الحياة. أهرب من اليائسين والمتشائمين، إياك أن تجلس مع رجل يتطير. لا تتشمت، لا تفرح بمصيبة غيرك، إياك أن تسخر من شكل أحد، إياك أن تسخر، فالمرء لم يخلق نفسه، ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صنع الذي أبدع وخلق وصور. إياك أن تسخر. لا تفضح عيوب الناس فيفضحك الله في دارك، فالله الساتر الستار يحب من يستر. لا تظلم، لا تتجبر، لا تتجور، لا تظلم أحدا. وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، تذكر أن الله هو الأقدر، وادع الله في كل حين ليسترك، فالستر نجاة في الدنيا والآخرة. وانطق بها من أعماق نفسك وقل: يا الله، يا ستار، استرني في الدنيا والآخرة، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أفتجيب؟

يقول الملياردير السعودي الراجح: كنت فقيراً لدرجة أنني عجزت عن الاشتراك في رحلة للمدرسة. لم أستطع أن أدفع قيمة المشاركة وهي ريال سعودي واحد، رغم بكائي الشديد لأسرتي التي لم تكن تملك الريال. وقبل يوم واحد من الرحلة أجبت إجابة صحيحة، فما كان من معلم الفصل فلسطيني الجنسية إلا أن أعطاني ريالاً مكافأة مع تصفيق الطلبة. حينها لم أفكر وذهبت مسرعاً واشتركت في الرحلة، وتحول بكائي الشديد إلى سعادة غامرة استمرت أشهراً. ويضيف: وكبرت وذهبت الأيام وغادرت المدرسة إلى الحياة، وفي الحياة وبعد سنوات من العمل وفضل الله عرفت العمل الخيري، وتذكرت ذلك المدرس الفلسطيني الذي أعطاني الريال، وبدأت أسأل نفسي: هل أعطاني ريال المكافأة صدقة أم مكافأة فعلا؟ ويقول: لم أتوصل ولم أصل إلى إجابة أبدا، لكنني قلت إنه أيا كانت النية فقد حل لي مشكلة كبيرة وقتها، ودون أن أشعر أنا وغيري بشيء. هذا جعلني أعود إلى المدرسة بحثا عن هذا المدرس الفلسطيني حتى عرفت طريقه، فخططت للقائه والتعرف على أحواله. ويضيف الراجح قائلاً: التقيت هذا المدرس الفاضل ووجدته بحال صعبة بلا عمل ويستعد للرحيل، فلم يكن إلا أن قلت له بعد التعارف: يا أستاذي الفاضل، لك في ذمتي دين كبير جداً منذ سنوات. قال وبشدة: ليس لي دين على أحد. وهنا سألته: هل تذكر طالباً أعطيته ريالاً؟ لأنه أجاب كذا وكذا. وبعد تذكر وتأمل قال المدرس ضاحكاً: نعم، هل أنت تبحث عني لترد لي ريالاً؟ يقول الراجح: قلت له نعم. وبعد نقاش أركبته السيارة معي وذهبنا ووقفنا أمام فيلا جميلة، ونزلنا ودخلنا، فقلت له: يا أستاذي الفاضل، هذا هو سداد دينك مع تلك السيارة وراتبا تطلبه مدى الحياة. ذهل المدرس: لكن هذا كثير جدا. لكن قلت له: صدقني، إن فرحتي بريالك وقتها أكبر بكثير بكثير من فرحتك بالفيلا والسيارة. ما زلت لا أنسى تلك الفرحة.

يقول الملياردير الراجحي في الأخير: أدخل فرحة، فرج كربة، وانتظر الجزاء من الكريم. للتذكير أعزائي المستمعين، سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكبر وقف خيري على كوكب الأرض. هي أكبر مزرعة نخيل في العالم، والتي يبلغ عدد النخيل فيها 200,000 نخلة. مزرعة الراجح بمنطقة القصيم، هذه المزرعة كلها وقف لله تعالى، يوزع أنتاجها على الجمعيات الخيرية وعلى الحرمين الشريفين للإفطار في شهر رمضان المبارك. كما أنت كريم يا رب، كما أنت رحيم، كما أنت جوادا، كما أنت أكرم الأكرمين، كما أنت قريب، فيا قريب.

أغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب أخرج من أجسامنا كل شر وكل مرض وكل سم وكل داء وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق. يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، ويوما ما حين نرحل دون أمتعة اجعل وجهتنا يا رب الجنة. اللهم أمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. أعزائي المستمعين، نعطر أيامكم وأنفاسكم ولحظاتكم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. دمتم في حفظ الحفيظ الحافظ، حبا وسلام

0: بإمضاء نورة الهمامي.
1: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تنطلق اليوم من ولاية الكاف النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة لهذه المؤسسات ورواد الأعمال. وكانت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي قد دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. تتواصل بولاية جندبة فعاليات المعرض التجاري لغاية 11 من أكتوبر المقبل، والذي يعد مناسبة للمساهمة في إضفاء حركية اقتصادية وتجارية هامة بالجهة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس من 29 من سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تبنت أمس الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر، وذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أمس اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني بأنه تنازل مخزن من السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشر. أعلن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك مساء أمس أنه لا توجد أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية على جدول أعمال الوفد، حسب ما أفادت به الوكالة الإسلامية الإيرانية للأنباء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، يسعد صباحكم إن شاء الله بكل خير ويمن وبركة. نسأل الله أن يجعل صباحنا صباح فتح لكل خير وفرجا لكل هم وجبرا لكل قلب. صباحكم سعادة وبشائر طيبة مستمعينا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد في أسبوع جديد. نأمل أنه إن شاء الله تكون كل تفاصيله ميسرة بالتوفيق واللطف والسلامة لكل مستمعينا في كل مكان. إذاعة الكيف نستقبل معكم هذا الصباح من السادسة إلى التاسعة على موجات إذاعة الكيف.

هو أكيد أنه دعوة الوالدين ودعوة الأم خاصة هي من أثمن الهدايا الصباحية اللي تنجم تبدأ بها يومك وتبدأ بها أيضا مشوارك في الهدية الجديدة اللي أعطاها لك ربي في هذه الحياة. لكن ساعات تغيب دعوات الأمهات وهذه حكمة ربي سبحانه في خلقه. فإن شاء الله كل الرحمة للأمهات المتوفيات وكل يعني الصحة والعافية لمن هن على قيد الحياة. إن شاء الله الدعوات تستقيم ونعرفوا أنه حتى كي تغيب الدعوة حاليا لكن تبقى في غيابهن تبقى ديما تحف يعني كل الناس وكل الأبناء مدى الدهر حتى ساعات اللقاء. لكن خلينا احنا ديما نذكروا أنه حتى في قانون الصباح حتى إذا غابت دعوات الأمهات الصباح ديما عندها كان شوية من الطقوس اللي ماذا بينا الناس الكل نحاول نحافظوا عليها. أول الطقوس: لا تقرأ ما يزعجك ولا تسمع ما يعكر مزاجك ولا تتحدث مع من لا يروق لك. في الصباح كن انتقائيا قدر المستطاع لينتعش يومك. هذه نصيحة صباحية. فأكيد الصباح مع بدايته مع أيضا ما تألفه الروح من كلمات من بشائر وما تلتقطه نفوسنا من ملامح الخير من صفات الأمل من الدعوات من الكلمات الطيبة. فنسأل الله أن يكون صباحكم نور يبهج الروح وبشائر تسر القلب ولطف من الله يرافق خطاكم. إن شاء الله تكون أيام روض من السكينة من الأفراح فيها بهجة من الروح. وأنه أهم حاجة أنه ربي يلبسكم رداء العافية والصحة ويجعل لكم من الخير أوفره ومن السعادة ما يرضي قلوبكم. هذه دعواتنا لكم مستمعينا الناس الكل في كلمتنا الطيبة لكل من اختار أنه يعدل معنا الموجات في هذا الصباح ويستفيق معنا على يوم جديد وعلى أسبوع جديد. إن شاء الله نتنفس فيه نفس الأمل والحرية والطيبة والخير والتوفيق في كل مساعيكم في هذه الحياة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا وديمنا صباحنا تونسي مع كلماتنا وأنغامنا التونسية.

صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، يا ربي العمل عليك. بدينا هكا نحسوا في نسمة خريفية كافية شمالية غربية ترد الكيف. هكا سليم يقول لي النسمة متاع اليوم هي قوية شوية، لكن سليم يقول لي باهي هكا تخلينا نرجع شوية نهزوا شوية من طاقة الصيف ونخبيوا منها برشا ليامات الصيف. إن شاء الله هالنسمات هذه تكون واعدة بالغيث النافع وبتقلبات الجديدة تشملنا خلال هذا الأسبوع. احنا الحقيقة عملنا طلع على موقع المعهد الوطني للرصد الجوي هذا الصباح، صباح الاثنين 28 سبتمبر 2026، واللي تتوافق مع 16 ربيع الثاني من 1448 هجري. اليوم صباحا في الكيف الحرارة بين 17 و30 درجة والسحب قليلة، وبين 17-30 درجة والسحب أيضا قليلة في سليانة. بيجا أيضا بين 18 و32 درجة وجندوبة سحب قليلة، والحرارة بين 19 درجة و34 درجة. معطيات أوليا حاولوا نفسروها أكثر بعد السبعة إن شاء الله من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فيها أكثر التفاصيل بأكثر دقة على أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. كما تعرفوا نهايين ونودعوا شهر سبتمبر، ننتظروا أكتوبر يحل علينا إن شاء الله بالخير وباليمن وبالبركة، ونستناه أيضا مختلف التوقعات الجوية الجديدة إذا كان فما أمطار وفما غيث نافع، لأنه مهم جدا نحكي في موسم الأمطار لما له من تداعيات على الحياة وعلى انطلاقة المواسم، منها مواسم البذر ومواسم جديدة في هذا العام. ما زلنا معكم وما زلنا ديما بإقاعاتنا التونسية، وديما رمينا حملنا على المولى سبحانه وتعالى، وديما نستناو أنه ربي يهندسنا تفاصيل يومنا بما يليق بينا ويليق أيضا بأماننا ودعواتنا.

يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، ويا ربي أكيد الخير كله بين يديك. نحكيه في كل ما يتعلق بفلاحتنا بمواسمنا الخريفية، مواسم البذر، مواسم أيضا الجني اللي بديت ملامحها والاستعدادات لها. نحكيه على أيام تحسيسية لفلاحي المناطق السقوية بكل من جندوبة، بوسالم، ودمليز، غار الدماء، حو لا أهمية ومزايا زراعة اللفت السكري. وطبعا تم الدعوة للبرنامج متاع الأيام التحسيسية هذه بحضور ممثلين عن الشركة العامة للصناعات الغذائية بالشمال، عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، المعهد الوطني لزراعة الكبرى، الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة. دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية للحرص على ضمان انتظام تزويد المناطق السقوية المخصصة لزراعة اللفت السكري بمياه الري، وأصحاب المعاصر إلى ضرورة الاستعداد المبكر لموسم تحويل الزيتون وتوفير الشروط الصحية وشروط السلامة المطلوبة وتجديد الشهائد الوقائية في الإبان. طبعا الاتفاق على تواريخ افتتاح موسم جني الزيتون 2026-2027 على النحو التالي: زيتون الزيت الافتتاح إن شاء الله يوم 1 نوفمبر 2026، والغلق يكون بتاريخ 28 فيفري 2027. وبالنسبة لزيتون المائدة الافتتاح 1 أكتوبر 2026 والغلق 30 نوفمبر 2026. هذه في بعض المتابعات الأولية لتنظيم ومتابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون لخلال هذا الموسم، واقتراح بعض الحلول اللي تلاقي تجاوز الصعوبات اللي تنجم تعترض سير هذا الموسم، والقيام بالمعاينات اللازمة للمعاصر لمصبات المرجين بالجهة. مازلنا احنا بطبيعة الحال نحاولوا انه ان شاء الله نكونوا في متابعة لمثل هالملفات الحيوية اللي تهم برشا برشا من فلاحينا، وايضا من الخائضين في الفلاحة العائلية وكل من يهتم بالفلاحة وبالزيتون وما ادراك ما الزيتون اللي هو عنا اولوية في جهات الشمال الغربي وفي تونس الكل حتى على مستوى عالمي. ان شاء الله اصبحكم دقلة وحليب وزيتون وكل خيرات الدنيا بما تشتهي قلوبكم من الخير. مستمعينا بليجة بيجة بليد المندرة والصابة، تحية لكل مستمعينا في بيجة هذا صباح، وتحية لكل فلاحتنا في كل مكان.

0: تمام السابعة صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق اليوم من الكاف النسخة الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من جولاته الجهوية لهذه السنة، والتي تشمل 4 محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيس للتعريف بآلية تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وكانت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي قد دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع. تم مؤخراً بولاية الكاف بحث سبل التصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين، وذلك في إطار التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطط استباقية للتصدي والحد من هذه الظاهرة التي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي. أكد كهيت مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي أن إنجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة المنقضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أمس اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني بأنه تنازل مخزن من السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان المحتل والانتقال إلى التفاوض غير المباشر. أعلن مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك مساء أمس أنه لا توجد أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول جدول أعمال الوفد حسب ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: طير في وقتي.

أنت وقلبي أقوى مني أكيد. ما زلنا متواصلين معكم في توقيتنا بالضبط 7:15 على موجات إذاعة الكيف. نستناو في تأمين طبعا مصافحتنا المباشرة مع المعهد الوطني للرصد الجوي في محاولة لمواكبة أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. شكرا أكيد لزميلي سليم الرزقي وأيضا زميلي لسعد بن عياد. شكرا لزملائنا في الغرفة الهاتفية. نستنى أكيد معكم تأمين المصافحة باش ناخذوا أكثر التطورات حول طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. ونذكروا أن اليوم في الكيف تنطلق النسخة الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من جولته الجهوية لهذه السنة، واللي تشمل 4 محطات: الكيف، المنستير، قفصة وجرجيس، للتعريف بآليات تمويل الابتكار وأيضا فرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. ما زلنا معاكم، ما زال ما تأمنتش بطبيعة الحال المصافحة، نستنى وبعد شوية إذا كان بالإمكان نتواصلوا معهم ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. نمشي والنغم ورجع.

0: اهلا صبحوا على صديقنا صبحي بن احمد من المعهد الوطني لرصد الجوي. هذا الصباح نهارك اسعد الايام صبحي، مرحبا.
1: تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: احنا زيدا حيوك وين حيو من خلالك كل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي، نحاول نتابعوا معك اهم مستجدات طقس اليوم والايام القليلة القادمة باذن الله.
1: نعم، في يوم الامس هو تواصل نزول بعض الامطار بجهة شرقية للجنوب والوسط، وخاصة بولاية صفاقس كانت أعلى كمية بجهة قرقنة، سجلنا 21 مليمتر. كذلك بجربة حمص السوق كان تقريبا في حدود 2-3 بسد ويكش و7 مليمترات بجهة الكتف من ولاية مدنين. بالنسبة لهذا اليوم يبقى الطقس تقريبا في استقرار على كامل البلاد، خاصة بمناطق الشرقية للجنوب تكون الإمكانية واردة لنزول بعض الأمطار نظرا لطبيعة المنخفض اللي موجود على البحر اللي يسير في تيارات شرقية تشمل الواجهة الشرقية للوسط والجنوب، لكن بقية المناطق يبقى الطقس استقرار، سماء صافية إلى قليل السحب مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة. في الصباح الباكر تبقى درجات الحرارة منخفضة، تقريبا اليوم سجلنا 14 درجة كحرارة في الصباح الباكر بجهة الكيف، وتصل إلى حدود 29 درجة كحرارة قصوى هذا اليوم. تتراوح عموما الحرارة ما بين 27 إلى 32 درجة على كامل البلاد. وبالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، خاصة بسواحلنا الشمالية جهة منطقة السيرات، سواحل تبرقة باش يكون فيها البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، وبقية السواحل يكون البحر قليل الاضطراب. يبقى الطقس استقرار طيلة الأسبوع إن شاء الله، بداية من يوم الغد والأيام القادمة هنالك استقرار نسبي في العوامل الجوية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، رياح جنوبية تقريبا على كامل البلاد، مع عدا الواجهة الشرقية تبقى ديما معنية بنزول بعض الأمطار بين الحين والآخر، إلى حين إن شاء الله آخر هذا الأسبوع هنالك معناتها بوادر نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. صبحي شكرا لك على التفاصيل، نتمنى لك يوم موفق وإلى اللقاء.
1: وإلى اللقاء يا عايشة.
0: أهلا، ما زلنا معكم، ما زلنا مواصلين في صباح جديد ديما على راديو الكيف، صباحنا تونسي بتفاصيل، ونمشي ونغم قصير وراجعين مع الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع.

0: الكيف، محمد يحيى نصر الكيف، وسميرة برسكي أيضا الكيف، هاجر مسعودي تجروين، أمال بوغان، ميساقية سيدي يوسف، سيف الدين مسعودي قلعة سنين، ويامن مزي نبر، بيجا سفيان العلاني، ختام حمديني، تبرسق هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تيبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فراس نصيري، مجاز الباب، سهام القاسمي، نفزة سفيان زواغي، ووادي زرقا نادية شلوتي، بلاريجيا أحسين غزواني، بوسالم منير مشرقي، توفيق دريسي، جندوبة الشمالية هند تخيلي، جندوبة الجنوبية خميس رزقاوي تبرقة، رضا ضيف لعين دراهم، العروسي الانكشاري غار الدماء، فرح عبدلي فرنانة، في الروحية هنون حسني، في الكريب محمد تقية، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد بنجاجي، سليانة كامل الهمامي، قعفور جلال الدين بن فرحات، كسرة يوسف مفداوي، ومكثر محسن الرمضاني. نتمنى ديما موفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
4: صنعة كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
5: اي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
8: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
4: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
8: باهي يا سيدي، أتوان لم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك، وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ذا وحتى هاي.
4: هاك حفظ درسك.
7: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
9: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
10: تمام السابعة والنصف صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
11: صوت الشمال الغربي
12: إذاعة الكيف.
10: صباح الخير. ضمن عناوين نشرتنا القديمة، مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة يطلق اليوم من الكاف النسخة الثانية لجولته الجهوية الثانية لهذه السنة. بولاية جندب التأكيد على تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي الماضي فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب. تواصل المجهودات لجهر المياه بكامل الطرقات المرقبة بولاية سيليانا استعدادا لموسم الأمطار. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تؤكد استعدادها لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم. بداية من يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة

0: كافة ولايات الجمهورية بهدف التوقي من مخاطر المخدرات. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان
1: بكل الألوان.

0: كالعادة نحييكم ورجعين نتمنى أكيد طريق كله سلامة، طريق كله أمان لكل مستعملي الطريق لتلمذتنا طلبتنا، للناس اللي تنافي، للناس اللي حياتها وحركتها وخدمتها ديما على الطرقات. وديما نذكروا أنه المرصد الوطني للمرور ولسلامة المرور يذكركم ديما أنه مسؤولية الحركة والسلامة على الطريق هي مسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة للناس الكل. كل واحد مسؤول على وضعيته وضعية غيره، سواء المترجل وإلا اللي سوق والركاب. وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، سواء في حالات الصحة وإلا في حالات تكون فيها الوضع الجوي غير هادئ. احنا اللي همنا أن الناس الكل توصل لباس بأمان وسلامة لبيوتها. وديما معكم إذاعة الكيف مع زميلة توفيق الشيرني في ركن ثنية زينة، أهم التوصيات والإرشادات، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم باش نحكوا على كيفية التعامل مع المترجل أثناء القيادة. المترجلين هم من أكثر مستعملي الطريق عرضة للخطر، هذاك علاش يلزم السائق يكون يقظ ومستعد للتوقف عند اقتراب من الطريق أو عبورهم له. وين يلزم ننتبهوا؟ ننتبهوا بشكل خاص عند ممرات المترجلين، أمام المدارس ومداخل المؤسسات، محطات الحافلات، المناطق التجارية والمزدحمة، الأماكن ذات الرؤية الضعيفة، عند اقتراب المترجل من الطريق. وإذا كان نشوفه شخص يستعد للعبور يلزم نراقبه مبكرا، يلزم نخفه من السرعة ونكونوا مستعدين للتوقف ونترك للمترجل مجال آمن للعبور. الأطفال قد يتصرفوا بشكل مفاجئ خصوصا قرب المدارس أو الأحياء السكنية، هذاك علاش السائق يلزم يخفف من السرعة ويراقب جوانب الطريق ويكون مستعد للتوقف في أي لحظة. في الليل مثلا أو عند ضعف الرؤية يصبح اكتشاف المترجل أصعب، هذاك علاش لازم نستعملوا الأضواء المناسبة، نخف السرعة حسب الرؤية ونركزوا على جوانب الطريق وممرات المترجلين. من الأخطاء الشائعة أنه نقتربوا بسرعة من ممر المترجل ونستعملوا المنبه لإجبار المترجل على الإسراع ونتجاوزوا عربة تتوقف للسماح للمترجل بالعبور. يلزم الناس الكل تتحلى بالصبر والحذر وتكون القيادة بنفس السرعة، وما يلزموش نتجاهلوا المترجل قرب المؤسسات التربوية. إذا كان ثم مترجل أمامك يلزمك تنتبه وتخفف من السرعة وتستعد للتوقف وتمر بعدها بأمان. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.

0: إشهار عيد ميلاد إم جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: وقيت لي جديد الرياضة وأحب الرياضة. موعدكم اليومي مع حنين بن مصطفى. صباح النور حنين.
4: صباح النور رفيقة تحية لكل مستمعينا. يوم سعيد للجميع وبداية أسبوع موفقة. أخبار الرياضة على موجاتنا، البداية بأخبار الجمباز والبطولة الوطنية وفي اختصاص جمباز الأيروبيك. فريق مستقبل سليانة يستهل مشاركته في البطولة الوطنية بثلاثة ميداليات ذهبية. برافو لهذا الفريق، يقدم في نتائج كبيرة ويهدي لتونس في أبطال، وفريق بعلامة ممتاز جدا موجود في فرق الشمال الغربي في الرياضات الفردية الأولمبية الباجي في كرة القدم. بعد الاتفاق وفضل الإشكال المالي مع اللاعبين، الفريق يبدأ اليوم تربصه في مدينة عين دراهم جمعة تقريبا، ونهار السبت باش يلعب لقاء ودي امام فريق مستقبل المرسى. يثبت منو بحديد المنتدب اخيرا. بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي ممكن تتاجل مشاركته في المقابلات الرسميه بعد الاصابه اللي يشكو منها حتى قبل مجيء لفريق الاولمبي البيجي. هذه اخبار فريق الاولمبي البيجي كما ذكرت اليوم، اللي يبدا تربص مدينه عين دراهم. بالنسبه للرابطه الثانيه والمقابلات الجولة الافتتاحية بالنسبة للرابطة الثانية، المجموعة الأولى مقابلتها اللي تلعبوا نهار السبت 24 هدف تم تسجيلهم. وبالنسبة للنتائج نذكر انتصار مكارم المهدية أمام سبورتينج بن عروس 2-1، وفوز مستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين 4-1. 2-1 كذلك لبعث بوحجلة خارج القواعد أمام فريق النجم الخلادي. تعادل 2-2 بين كوكب عقارب والملعب السوسي. 2-1 للرالوية أمام هلال الشابة، ونفس النتيجة انتهت عليها لقاءات هلال مساكن ومحيط قرقنة، وفوز للهلال وانتصار جمعية ميجرين على مستقبل جابس بنفس النتيجة. في المجموعة الثانية مقابلتها اللي تلعبوا البارح 13 هدف وانسحاب شيكر مفتاح قبل بداية لقاء جمعية ريانة وفريق الملعب الجيبسي. الملعب الجيبسي يدربوا شاكر مفتاح. نذكر بالنتائج البارح، بداية طيبة الأولمبيك الكيف بالغيابات بالإصابات الموجودة باللاعبين الغير مؤهلين نقطة. الفريق مخسرش، انطلاقة جيدة في انتظار الأفضل، وتعادل أمام اتحاد قصور السيف في الكيف دون أهداف. شبيبة القيروان البارح فازت أمام جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر. تعادل 1-1 بين الملعب الجيبسي وجمعية تريانة 3-0 لهلال ردية في المكنين أمام سبورتينج المكنين هدف مقابل 0. لأمال بوشمة أمام فريق النادي القرب 2-1 لمستقبل قصرين في قفصة أمام القوافل، وبنفس النتيجة انتهى لقاء القلعة الرياضية وأولمبيك مدنين. والقلعة تربح أولمبيك مدنين في مدنين. صعوبات بالجملة تعاني منها أندية الرابطة الثانية لكرة القدم، انسحابات بالنسبة للمدربين، لاعبين غير مؤهلين، وإشكاليات مالية موجودة بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي الجولة الثانية أمام منتخب بوتسوانا هذا المساء 8 تعليل في ملعب رادس. نذكر التصفيات المؤهلة لكان 2027. نذكر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لوصل تحذيرات صادق جديدة، إمكانية كبيرة أنه مش يكون غايب عن المقابلة هذه بداعي الإصابة. العيدوني ماهوش مش يكون في التشكيلة، وعلى غرام كذلك سيتغيب عن مواجهة بوتسوانا. النصراوي إمكانية كبيرة أنه يبدأ المقابلة. نذكر بوتسوانا كانت تعادلت 2-2 مع ليبيا، وتونس مع أوغندا 1-1. نذكر فريق واحد بشي رافق منتخب أوغندا أوغندا البلد المنظم في هذه المجموعة. إذن التوقيت 8 في ملعب رادس تونس بوتسوانا. دائما مع الأخبار، المنتخبات الوطنية، وتألق أبطال تونس في دورة بولونيا الدولية لتيكواندو، وتتويج البطل الأولمبي والعالمي فراس القتوسي بذهبية وزن 87 كيلوغرام في بعد فوزه على المصري أدهم الشيخ 2-0. نرجع لكرة القدم، والمنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة يتعادل مع المنتخب المغربي لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة على الأراضي المصرية. هذه برقية الرياضة، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش. الجمعة هذي ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلان. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
5: الساعة الآن تشير إلى تمام 8 صباحاً.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكلام.
5: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: مشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة تطلق اليوم من الكاف نسختها الثانية من جولتها الجهوية. بولاية الكافة المطالبة بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. بداية من يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف التوقي من مخاطر المخدرات. في تفاصيل الأنباء، تنطلق اليوم من الكاف النسخة الثانية لمشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة في جولة جهوية لهذه السنة، والتي تشمل 4 محطات وهي الكاف والمنستيرة وقفصة وجرجيس للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتأتي الجولة في إطار مواصلة العمل الذي انطلق في سنة 2025 مع التركيز على خصوصيات واحتياجات وإمكانيات كل منظومة جهوية والاستماع إلى احتياجات أصحاب المشاريع والتحديات التي تواجههم. أكثر تفاصيل مع المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية.
7: الانطلاقة متاع الجولة في الكاف نبدأ بتقديم المشروع، تقديم آليات التمويل وكذلك التعريف بمكونات المشروع. باش يكون معنا صناديق الاستثمار الموجهة للمؤسسات الناشئة وصندوق الاستثمار الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتعريف باستراتيجية التمويل وكذلك الآليات اللي نوفروها عن طريق مشروع البنك الدولي. ندعيو الشباب اللي عنده فكرة مشروع وإلا الشباب اللي انطلق في إطلاق المؤسسة الناشئة متاعهم وإلا حتى اللي عندهم مؤسسات صغرى اللي فيها تمويل لاستثمار للابتكار باش يكونوا موجودين، باش يكون أكثر حضور معناها وأكثر استفادة للجهة من البرنامج هذايا وكذلك من آليات التمويل اللي باش يتم استعراضها واللي هي تنجم تهم عديد الباعثين وعديد المؤسسات اللي موجودة بالجهة. بطبيعة باش يكون فضاء للحوار كذلك حول مشاغل متاع الشباب اللي موجود في الجهة والمؤسسات هذية، ونحاولوا بيدنا نقلموا آليات الدعم متاعنا حسب متطلبات الجهة ومتطلبات الشباب الموجود.
5: أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم فضلاً عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وتندرج هذه اللقاءات في إطار المهمة الاقتصادية التي نظمتها كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وبدعم من سفارة تونس بالجزائر ومركز النهوض بالصادرات خلال الفترة من 22 إلى 24 من سبتمبر. تم مؤخراً بولاية الكاف بحث سبل التصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين، وذلك في إطار التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطط استباقية للتصدي لهذه الظاهرة والحد منها. وقد دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيد الفلاحين إلى اليقظة والتبليغ عند الضرورة.
8: الموضوع يهم نحن كجهة هو موضوع سرقة المواشي وحتى المعدات الفلاحية، وبالتالي احنا دعوتنا للفلاح او المتساكنين خاصة في الرياف يردوا بالهم وتكون ثم حماية ذاتية على الاقل، تكون ثم تجهيزات اللي موجود تو النجم واحد يعمل كاميرا يرد باله على السرق، كثير ثم حاجة يعرف الامان للامن اي واحد قريب ليه، يعني خاصة الموسم جاي نتاع الشتاء والخريف هذول الايامات الباردة يعني تكثر فيهم السرقات هذه. دعوا الفلاحات باش يردوا بالهم، مجهود كبير خاصة على مستوى ولاية كيف والسرقات اللي صاروا عملول تم الكشف عليهم وثم مكسر المسروق رجع، ماذا بينا احنا نوصلوش للمرحله هذيك، ماذا بينا فلاحتنا يردوا بالهم وين ثم حاجه يعني، وهي قبل كل شيء الحمايه الذاتيه، وبالتالي نجموا نحافظوا على القطيع نتاعنا من السرقات.
5: أكد كهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي أن إنجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة الماضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب.
9: الإشكاليات نتاعنا نحن هو في وصول البذور، يقول لك مثلا جندوبة مخصصين لها 60,000 قنطار من البذور الممتازة، مقام حصل مخصص لها مثلا 3,000 قمح لين مخصل، لكن الكميات هذه صعيب ياسر باش توصل، وحتى ولو توصل ما توصلش في الوقت المناسب. ماذا بين الكميات هذه نتاع البذور كي توصل للولايه، ماذا بين ثم عدد بين الولايات وبين الجهات تخص لها الكميه نتاعها في الوقت المناسب. تغيرات المناخ نشوفوا فيها هذه برشا، بالنسبه للفلاح جربوا برشا اصناف، ماذا يمشي الفلاح يلقى صنف مش متماشى مع الارض نتاعه، والا جربوا معناتها في المواسم الفارطه ما يلقاش في الجدول نتاعه. ماذا بين الحسم اللي هي عماد الانتاج عمناول الحاجيات نتاع ولاية جندوبة تحدث 27,000 طرنات وصلت 16,000 طرنات، بالنسبة للدي أبي حاجيات 12,000 طرنات وصلت منها 8,500 طرنات. تجد الكميات هذه توصل مع كميات صغيرة وما توصلش في نفس الوقت، هذه تأثر ياسر على الإنتاج.
5: تواصل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليان مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف معتمديات الولاية استعدادا لموسم الأمطار، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني الذي بيّن أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة للقيام بالتدخلات اللازمة.
10: بالنسبة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسريانة تتعهد بصيانة المنشآت والمجاري المياه الأمطار، بالنسبة للتعهدات هذه من خلال صفقتين الكلفة الجملية نتاعهم 450 مليون وهم يمتدوا على كامل الولاية. التدخلات وين ثم مشكلة عنا ندخلوا وين لزهراج وين الكوسيات في كامل الولاية، وخاصة طريق الوطنية رقم 4 وطريق جهوية 73 و 71، تدخلات في زوز مقاولين، وضف إلى ذلك عنا تدخلات أخرى بالمعدات نتاعنا عدد 4 آلات ماسحة وتراكس وشرجار و8 فروع متوزعين على كامل الولاية.
5: أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم بداية من الشهر المقبل منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الأعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
11: خطة تنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات، 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
5: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كشفت وزارة الصحة أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادم، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية. تبنت أمس الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوية لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS الذي يتواصل بالحمامات إلى 29 من هذا الشهر، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين لـ28 جمعية من القارات الخمسة. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده بداية من اليوم وحتى 30 من سبتمبر الجاري بجنوب إفريقيا. في أنبائنا الدولية، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أمس اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيونية بأنه تنازل مخزن عن السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه رفض مقترحاً مشروطاً قدمته إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: لدينا سيطرة كاملة على المضيق وتخرج كميات هائلة من النفط عبر المضيق يومياً. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة يطلق اليوم من الكاف نسخته الثانية. بولاية جندوبة المطالبة بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. بداية من يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة مناطق البلاد بهدف التوقي من مخاطر المخدرات. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
12: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
13: أمي شبي بنت
12: عندي ما نقول لك.
13: يحكي عن الناس ما فيك.
12: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
14: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
15: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. إشهار عيد ميلاد امجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي امجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
1: امجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: في مستجدات الهاي تيك رجعنا لكم من جديد مستمعينا، وكالعادة تبدو ميتا وكأنها تحاول هذه المرة الاقتراب من الناس بحذر أكبر عن طريق نظارة ذكية جديدة من دون كاميرا، نظارة لتخفيف مخاوف الخصوصية لرفقة هذا النوع من الأجهزة منذ البداية. هذا طبعا يوضح أن الفكرة لم تعد فقط في إضافة مزايا جديدة بل في إزالة ما يثير القلق أولا. وبحسب التقارير النظارة المرتقبة تحمل اسم لونا، تعتمد على التفاعل الصوتي مع الذكاء الاصطناعي مع 6 ميكروفونات، زر جانبي لتفعيل المساعد، وما يجعلها أقرب إلى مساعد صوتي يرتدى على الوجه. هذا طبعا يربط المنتج الجديد بتوجه أوسع في السوق، حيث تحاول الشركات جعل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أسرع أسهل خلال اليوم. طبعا غياب الكاميرا هنا ليس تفصيلا بسيطا بل محاولة تغيير الانطباع كله حول النظارات الذكية، لأن المشكلة بالنسبة للكثيرين لم تكن في جودة الجهاز بل في الشعور بأنه قد يصور أو يراقب. أبل دخلت أخيرا سوق الهواتف القابلة للطي آيفون ديو. الهاتف لم يلفت الانتباه فقط لأنه جديد بل لأنه أيضا أعاد إلى هذه الفئة إلى الواجهة أمام جمهور هو أوسع بكثير. ومن هنا تبدأ أهمية هذا الجهاز، لأنه أبل حين تدخل أو تدخل أي فئة جديدة فهي لا تطرح جهاز فقط بل تدفع الناس لإعادة النظر في السوق كله. الآيفون ديو يأتي بشاشة خارجية وداخلية قابلة للطي مع طلبات مسبقة، تبدأ انطلاقا من 16 أكتوبر وتوفر رسميا في 23 أكتوبر. هذا طبعا يقود إلى نقطة مهمة وهي أنه أبل قد تستحوذ مباشرة على نحو 30% من سوق الهواتف القابلة للطي هذا العام، مع احتمال ارتفاعها إلى 40% بحلول 2027. تطبيقات الخرائط في الصين أصبحت قادرة على عرض عد تنازلي مباشر لإشارات المرور وأحيانا حتى للإشارات اللي تبعد عدة شوارع عن موقعك. هذه تطبيقات مثل الأماب تعرض للسائق عدد الثواني المتبقية قبل تغيير الإشارة، إلى جانب حالة الازدحام وتوجيه المسارات. وتعتمد هذه الميزة على بيانات إشارات المرور الطرق المتصلة بالبنية التحتية الذكية، بحيث تصل المعلومات الموجودة في الشارع مباشرة إلى تطبيق الخرائط أثناء القيادة. طبعا الأماب يعد المطور من شركة أوتونافي من أبرز تطبيقات الخرائط والملاحة في الصين، ويواصل إضافة مزايا تعتمد على بيانات القيادة في الوقت الفعلي. أعلنت جوجل عن إجراءات وعقوبات تستهدف المطورين اللي تتسبب تطبيقاتهم في استهلاك مفرط لموارد الهواتف الذكية، خصوصا التطبيقات اللي تستنزف البطارية أو تستهلك الذاكرة العشوية رام بشكل كبير. وتشمل الإجراءات تقليل ظهور التطبيقات المخالفة في متجر الجوجل بلاي، إلى جانب عرض تحذيرات للمستخدمين بشأن مشكلات الأداء واستهلاك الموارد. ينظم المعهد العالي للتوثيق بجامعة منوبة بالتعاون مع مخبر البحث في علم المعلومات الملتقى الدولي علوم المعلومات والأنظمة الذكية انطلاقا من 29 إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد هام من الباحثين والأكاديميين والمهنيين في هذا المجال. بهذا الخبر نوصل الختام معكم مشوارنا في جديد الهايتيك لهذا الصباح، ونمشي والنغم وراجعين بعد شوية مع أسعار السوق وأيضا فقرة الميكرو تروتوار ديما على راديو الكيف.
3: هاي تك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار
5: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: إشهار
1: عيد ميلاد إم جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعة هذي إم جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك أون بلون. عدي لابليكاسيون ماي إم جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
4: ورجعنا لكم مكملين مشوارنا الصباحي ديما معكم مستمعينا. ان شاء الله نهاركم السعد الايام، ان شاء الله كل خطوات السلامه والرحمه واللطف في كل دروب ومشاوير الحياه. واحنا اول مشوار معكم باش يكون مع زميلي عادل الخميسي اللي يقودنا طبعا في اسواق وشوارع مدينه الكيف، نحاولوا معكم في اطار قفه اليوم الاسعار وحجمها مدى ارتفاع وهل فما انخفاض وإلا ليه، حتى كان طفيف شما الحاجات من الخضروات اللي دخلت الجديد لأسواقنا في هذه الفترة الخريفية، بعض التفاصيل العرض والطلب وكل ما يحمله المواطن من مشاغل عبر أسواقنا وعبر العرض والطلب. عادل صباح النور.
5: صباح الفلول يا سمير رفيق، ان شاء الله نهارك مبروك، بدايه اسبوع نشيط للناس الكل. اول ملاحظه نحب نسوقها في السياق هذايا هو الحركه المروريه الغير عاديه اللي اصبحت عليها مدينه الكيف خاصه في وقت الذروه. هنا لابد ووجب التفكير في طرق اخرى معناها وقراءه واستراتيجيه جديده لتوزيع الطريق بالنسبه لمدينه الكيف، اللي نعرف انه تقريبا فما شارع وحيد رئيسي اللي هو معناه المنجز ليما مع شارع الحبيب رقيبة في بن علين. هذا

0: هما اللي عليهم الضغط الكبير، وخاصة في فترة الذروة من 7:30 حتى 8:30، والعكس من نص نهار ونص حتى الماضي ساعة هكذا دولي. هذه ملاحظة. بالنسبة للتزود ما بين البارح واليوم، القراءة تختلف شوية. سيدة الطاولة أو سيدة السوق أو كما نريد نسميها هي طماطم، الطماطم اللي صبحت ب 4500، معناها اللي كانت ب 18100 ب 15100، قفزة كبيرة برشا. معناها هذه على طريقة قفزة زانة بال 4800 4500، والنوعية رفيقة ما هي شيء، معناها هذه اللي زيدي اللي خلينا نتسائلوا. معناها تقريبا 3 مرات 300% نسبة الارتفاع نتاعها، مع انه النوعية غير صالحة للاستهلاك، نقولها بالحق لانه تز الكعبة تلقاها غير صالحة للاستهلاك. هنا ما نعرفش شنو عملية خزن، عملية الطقس غيرت شوية، فما قراءة لابد وانه نتلولها بالدرس مسألة تمام. بالنسبة للبطاطا 2500 تقريبا بقات في سوقها، البصل اللي هو الاخر شاد ارتفاع 18% و15%، حتى سالت التجار يقولوا لي انه بديت بالاسبوع المقبل باش تتقد شويه ربما. هذا في السوق المركزيه معناها سومها مش يطلع هي الاخرى وتتضرب في 2. بالنسبه للفلفل ما بين 2000 و2500 المسكي والحار، الحلو 3500 حتى 4200، القراعه بالبرج بدينار فما ب 15%، بالنسبه للفاقوس 3500 اللي سجلناه كذلك. بالنسبة للثوم اللي موجود بنسب وتختلف عليه طلب كذلك في الفترة هذه من 9000 حتى 12000، موجودة كذلك الخضروات موجودة 500 حتى 700 بالنسبة للكرافس، بالنسبة للسفناري 15%، اللفت 18%. نجي شوية للغلة، التفاح موجود بأنواع لكن بداء هو الآخر يبين النوعية متاعه، فما نوعية تكون ب 3000 و 4000 حتى 6000، لكن كي تحل الكعبة تلقاها معناها من داخل ما هيش هي، معناها فيها النقاط اللي تخلينا نتسألوا ماهيش شديدة بين ظفرين، لكن عملية متاع خزن وضربين مهوية
1: متأكسدة، معناها فيها تأكسد
0: متأكسدة. هذه بالنسبة كذلك الخوخ موجود ونوعيته هو الآخر، معناها فما عملية أكسدة، موجود ب 5000 وموجود ب 6000 وموجود ب 4500. بالنسبة للجديد بدينا نعرف الفترة دي فترة البسر والدقلة بنوعية أخرى، معناها لكن الدقلة اللي جت ما زلت ما هيش بتاع أثناء بتاع مناول، تخدم ب 12000 وب 10000، البسر ب 9000 وب 7000. هذا الجديد بالنسبة للغلال تقريبا هذه ما شفناها في السوق. بالنسبة للحوم البيضاء ما زالت الأمور ما هيش واضحة، الدجاج في ارتفاع، سكالوب على 22800 بالنسبة للدجاج، سكالوب الدان 19800 فما اللي بيع ب 20500، بالنسبة للدجاج الحي ب 9000 و8750، بالنسبة للكبدة 21 دينار، البيلوم 16980، الكركاس الكبير 7800 حتى 9000. هذه بالنسبة للحوم البيضاء. بالنسبة للحوت حبيت ناخذ مقارنة، تقريبا الحوت محافظ على سومه، معناها الشرو 24، معناها دراد عفوا 24، الشرو اذا كان موجود ما بين الازرق وما بين شويه في الابيض حتى 16000 ومن 12000. بالنسبه لللاتشا كيف كيف ماهيش موجود بكميات كبيره من 9000 حتى 12000، هذه ما سجلناه ما بين امس واليوم. رفيق
1: يعطيك الصحة يا عادل، شكرا جزيلا ليك. إذا هذه ريكاب على أهم المعطيات الخاصة بأسواقنا لليوم ونسب العرض والطلب، ورب يكون في عون الجميع. احنا مازلنا معكم، مازلنا مواصلين، نمشي ونغم وبعد شوية راجعين مع فقرة الميكرو تروتوار.

ورجعنا لكم واصلين معكم مستمعينا ديما رحلة الصباح الأولى في انتظار أنه تتأمن لنا أكيد فقرة الميكرو تروتوار مع زملائنا في بيجا. حبيت نذكر بروزنامة الفحص الطبي لحجيج ولاية الكيفلي موسم 2027-1448 هجري اللي تعلم من خلاله الإدارة الجهوية للصحة عن روزنامة الفحص الطبي للمترشحين للحج حسب المعتمديات. وطبعا الانطلاقة باش تكون بمدينة الدهميني سرس 30 سبتمبر 2026، الكيف الغربية تجروين يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، القلعة الخصبة يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، الكيف الشرقية السبت 17 أكتوبر 2026، قلعة سنين سقيط سيدي يوسف نبر طويرف بتاريخ 27 أكتوبر 2026. الفضاء هو مدرسة علوم التمريض ببيجا، وإن شاء الله طبعا تتيسر كل هذه الحملات للالتحاق بحج موسم الحج لهذه السنة. نمشي والنغم سليم وبعد شوية نرجع مع زميلي نيجي الخلولي كالعادة في فقرة الميكرو تروتوار.

0: إذاعة الكيف، شكرا أكيد لكل زملائنا في الكيسة هذا الصباح، ومعاكم نيكسي وأكيد ومعاكم أيضا نشوفوا الأسعار ونشوفوا الغالي ونشوفوا المشوار وفرق بين الكيف وبين بيجا في جولة صباحية متجدة مع الميكرو مع زميلنا ناجي الخلولي. ناجي صباح النور.
1: صباح الخير رفيقة، وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: إذن نحييك العادة في جولتنا الصباحية، احنا مع زميلي عادل قمنا بجولة في أسواق مدينة الكيف، الأسعار لا تحتمل الحقيقة، نسب يعني متاع منتوجات غذائية اشترها ماهوش متوفر واشترها تحت الغلاء يعني المتقد في بيجا، شنو الأحوال؟
1: فعلا رفيقة، أنا كنت نسمع في زميلي عادل، كنت نسمع في الأسعار، الحقيقة الأسعار في ولاية الكيف أكثر من ولاية بيجة الحقيقة، وحسب أنا كنت في السوق معناها في جولة. شوفوا هذا موضوعنا رفيقة الحقيقة، خرجنا احنا المواطنين، خرجنا نهار السبت وسألنا المواطنين على شنية رأيهم في الأسعار المدة هذه خاصة، ولا حديث الشارع رفيقة، شفنا حتى من أعلى هرم السلطة اللي معناها تناولوا موضوع الأسعار، وخاصة أنه لابد أنه يتم الضغط على الأسعار باش تكون في متناول معناها ما الميزانية نتاع المواطن، باش المواطن اليوم ما يتشكيش الحقيقة رفيقة. وكما ذكرت معناها بالنسبة للأسعار في السوق أقل برشا من ولاية كيف، كيف نسمع مثلا مادة معناها مادة الطماطم اللي هي ب 4500 في ولاية الكيف اليوم، في بيجا ما تجاوزتش 3 دينارات من 2000 ل 3000 الحقيقة رفيقة. وشوفنا حتى اليوم نوعية معناها تحسنت، لأنه فما تشكيات من الجودة، الجودة اليوم في وقت تجاوزت فيها معناها وصلت في ولاية بيجا طماطم وصلت حتى لـ 3750 و 4000 في الأيامات اللي فاتت، وعديد المنتوجات كانت طلعت، الدجاج كيف كيف، عديد المنتوجات الحقيقة الاستهلاكية كانت طلعت رفيقة. احنا بالطبيعة خرجنا للشارع ونسأل المواطن، سألنا خاصة على الخضر والغلال كيفاش المواطن يشوف الأسعار نتاعها، الأسعار بصفة عامة الحقيقة رفيقة، نسمع شنو قال المواطن في الشارع ونرجع.
0: هي تنشوفوا
2: والله الغلة توها السما باهية، فما غلة رخيصة راهي، تو كيف نقولوا نحن فما العنب فما 5000 فما 4000، الطماطم تو الطماطم غالية برشا، الطماطم ب 3700 3800، ما تحت شي قاعدة هي مين شي غير قاعدة وبين استعبى ياس أسوان به، الفلفل أنا بدينار وب 1200، الفقوس أنا ب 1200، البطاطا ب 2000، البصل أنا بدينار.
3: هي باش تحب نحسك بصدق، هي شنو هي؟ عرض وطلب. بالنسبة للأسعار تاع الغلة كيما السبناخ والمعدوس والواحد، هي عوامل مناخية، أنت تشوف تو الخس واللي تي الكعبة من داخل كحلة، حكمة ربي سبحانه، عوامل مناخية أثرت بصفة كبيرة على تو أنت طماطم تشوف الجودة ماهيش الكل يابسة، ماهيش الجودة كان والغلي مناش عوامل مناخية اللي أثرت على الشيء هذا، كيف تغلى الحاجة يولي عليها الطلب. الطماطم ما هي بربع آلاف ما ناخذهاش، يعني ناخذ رطيل على الأقل. أما إذا راك تغلي هي بدينار وب700 وب800 كيلو طماطم ياخذ رطل، وبربع آلاف ياخذ بكيلو كيلو ونص. يسد الاستهلاك، وش نقول لك يسايس روحه والله لا بأس. ما يحكيش على الغل، سيفة غريبة. كعبة الخس ب3000
2: برشا غلية على المواطن. برشا المواطن ما عادش خالط على حد شيء. اكتبوا هيك رارس يتبشر، بشر العباد ما خداش لا تبشر اكتبوا على حد شيء. تو الناس ما عندي السوق السلعة غالية برشا. كيلو طماطم ب3.5 المواطن قداش يخلص؟ خينا احنا في السوق نتفرجوا باوينات.
0: نتفرجوا بعوينيتنا هكا في السوق، وأكيد حالة تشبه البرشة حالات في عديد الأسواق في ولاية تونس الكل، وخاصة ولاية الشمال الغربي. نيجي عندك تعقيب؟
1: بالفعل رفيقة، احنا بالطبيعة راهو من الولايات المنجل عندنا مناطق سقوية راهو رفيقة اللي نشوفوا فيها الغلاء، خاصة في تسجيل معناها في السنوات الأخرى وفي معناها والسنة اللي نشوفوا من توا رفيقة، لأنه توا راهو مازال تراي المناطق السقوية نتاعنا
0: بالضبط.
1: استفهام علاش هالاستغلال هذا، معناها علاش هالارتفاع نتاع الأسعار هذا الكل وقت احنا ننجو. وسؤال موجه الحقيقة مش كان على أسعار نتاع الخضر والغلال، حتى على اللحوم الحمراء الحقيقه هذه لابد انه يتم مراجعتها، وباش تكون على الاقل تتماشى والمقدره الشرائيه تاع المواطن، وتكون في المتناول. مش معقول رفيقه نشوف في غلاء كبير برشا في شهر سبتمبر، اللي كما ذكرت راهو المناطق السقويه مازالت في ذروه الانتاج نتاعها اللي موجوده، نحكي لك في ولايه بجه.
0: هذا مؤسف الحقيقه انه يعني المناطق المنتجه تبقى معناها في عوز تام وتحت طائله معناها الاحتكار والا الارتفاع المجحف في الاسعار، وانه تخدم الارض وتنتج الارض وقدام عينك معناها تشوف الارض نتاعك اللي تعطي، ولكن في نفس الوقت المواطن ماهوش قادر معناها يعبيك القفه نتاعو بما يلائم الغذاء المناسب لعائلته بأقل معناها الأسوام وبأقل معناها الإمكانيات. نيجي يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، نخليك أكيد تكمل مشوارك الصباحي وجولتك الصباحية في متابعة أهم التظاهرات ومكبتها في ولاية بيجا. شكرا ليك وإلى اللقاء. حبيت كالعادة احنا بعض الثواني ونخدم معكم مشوارنا في ماتينال اليوم. حبيت تحية كبيرة برشا لزملائي في التأمين الإخراج التقني هذا صباح، تحية لسليم الرزقي في القيادة التقنية، وشكر خاص لزميلنا لسعد بن عياد اللي حاول يأمن معنا لبياج أو الكساء الإذاعي لمنوعة الصباح الخير، وأيضا لكل برامجنا ومنوعاتنا في إذاعة الكيف، مجهودات حلوة منهم في هذا الكساء الصباحي، إن شاء الله تكون فيه برشا امتاع ومؤنسة لكل مستمعينا. احنا هكا نوصل الختام مشوارنا معكم في المتي لليوم. نتمنى لكم يوم موفق، أسبوع موفق بما يليق طبعا بكل مستمعينا في كل ما تشتهون وما تحبون من خيرات وبشائر الحياة. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من الأربعة للخمسة في برنامج العيادة البيطرية ومتابعة أمراض الصحة الحيوانية. نقولكم في الأمان وإلى اللقاء.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام 9 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. تنطلق اليوم من الكاف النسخة الثانية لمشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من جولة جهوية لهذه السنة للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وكانت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات قد دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أن إنجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة الماضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. كشفت وزارة الصحة أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادم بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني بأنه تنازل مخزن عن من السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشر. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا. أكيد أنا اليوم في لقائنا استوديو الناس على امتداد سويعتين نطرحوا فيها جملة من مشاغلكم وحديث الناس على موجات إذاعة الكيف. نتحدثوا على موسم الأمطار، كل ما يهم الاستعدادات لهذا الموسم من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، ونتحدث على الأطراف المتداخلة والمعنية لمجابهة الكوارث، أكيد من حماية مدنية، من ولاية، تجهيز، الناس كلها مجندة من أجل يعني درء الأخطار على المواطنين وحفاظ سلامتهم، سواء كان ممتلكاتهم أو الأرواح البشرية. نتحدث على جملة من الاجتماعات، وإن شاء الله يكون حاضر معنا ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني، باعتبار أنه فما جلسات يقوموا بها زادة في الدهماني بخصوص الأودية وبخصوص يعني الحفاظ على سلامة المواطنين. حديثنا أكيد الجزء الثاني من السويعة الأولى باش نتحدثوا فيها على الصحة الحيوانية وكل ما يهم زيد الإجراءات الوقائية من رزنامة التلقيح وتصدي لظاهرة التهريب وكل ما يهم هذا الموضوع. إن شاء الله يكون حاضر معنا سيفة حزميل رئيس دائرة الإنتاج الحيواني مندوبية التنمية الفلاحية بالكيف. السويعة الثانية مستمعينا باش نتحدثوا على موضوع على غاية من الأهمية فيما يخص الحملة التوعوية الخاصة بمقاومة الإدمان والمبادرة التشاركية الوطنية، غدوة إن شاء الله انطلاق القوافل الصحية والنفسية للمؤسسات التربوية وكل ما يهم يعني دور الشباب ودور الثقافة وكل الأماكن الحاضنة للشباب، نشر التوعية والتحسيس لمجابهة هذا الملف الخطير أو الآفة الاجتماعية لتنخر صحة شبابنا وصحة المستقبل تونس الأجيال القادمة. حديثنا مستمعينا فيما يخص قرى الأطفال SOS، أكيد إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة زبيدة روابح مديرة مركز المندمج بالساقية تعطينا أكثر تفاصيل. زيدا سعاد في البيدي SOS السليانة إن شاء الله يكون حاضر معنا للحديث عن هذا الموضوع اللي هو على غاية من الأهمية، الحق لكل طفل ببيت يأوي، هذا الشعار بخصوص الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال اللي الملتقى هذه يلتئم اليوم ويتواصل على مدى 4 أيام بمشاركة يعني تقريبا 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال SOS. إلى جانب أخبار الجهات مع زملائي المراسلين مشكورين أكيد في مدنا بآخر الأخبار الخاصة بولاية الشمال الغربي بيجا سليانا جندوبة. أهلا وسهلا بالجميع، معكم سليم الرزقي في الإخراج الرقمي، سعاد عباس في التنسيق، لسعد العيد في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، مولدي الهميلي في التأمين الهاتفي، وتحييكم مع وطف اليعقوبي في إعداد وتقديم هذا اللقاء المباشر في لقائنا اليوم استوديو الناس. المشوار يتواصل معاكم إن شاء الله حتى 11، نمشي النغم ويكون ضيفنا حاضر معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا. أكيد يعني باش نطرحوا موضوع على غاية من الأهمية، مشاغلكم مشاغل الناس الكل في موسم الأمطار. نتحدث على لجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، العمل هذا البرنامج الوطني اللي تخدم عليه الدولة، وأكيد لجان مختصة في هذا المجال لمجابهة مخاطر موسم الأمطار، سواء كان الخاص بالممتلكات العامة والخاصة، وأيضا فيما يخص سلامة البشرية. حاضر معنا سي ياسر الفريحي رئيس المجلس المحلي بالدهماني. أهلا وسهلا سي ياسر، صباح النور.
1: صباح النور، صباح السرور، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا
1: أخت عواطف، تحية لك ولكل الفريق العامل معك. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات داخل وخارج ولاية الكاف.
0: مرحبا. إذن سي ياسر نتحدثوا على المجالس المحلية، أكيد أنتوما يعني من مشمولاتكم اليومية إنكم ترفعوا بعض المسائل اللي تهم سلامة المواطن، مشاغل المواطن، من بينها نتحدثوا على موسم الأمطار، نتحدثوا عمل تشاركي بينكم وبين اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تكون من حماية، وأيضا في الولاية والتجهيز وغيرهم اللي يعملوا على سلامة المواطن. هيت في البداية نتحدث على أهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الموسم، موسم الخريف. تفضل.
1: واضح. أنت اليوم أخت عواطف طرحت موضوع مهم ياسر، وهو وقته يعني، فهمت؟ أنا فرحان اللي معاكم اليوم باش نحكيه على موضوع هذا المهم اللي هو يعني مجابهة الكوارث، وخاصة يعني في الفترة هذه اللي ما يلزمش نستنوا حتى تصب المطر ولا يقع الاشكال باش نتحركوا. يعني لازم تكون هو حتى يعني تدابير استباقيه، لازم يكون فما وقايه والاستعداد مسبق، وهو من اهم يعني خطوه باش نحميوا بها المواطن ونقلوا على الاقل من الخسائر. اليوم يعني كي نحكيوا احنا على مجابهه الكوارث في ولايه كيف، خاصه نحكيوا على منظومه كامله يعني. يعني فيها اللجنة الجهوية، يعني فما لجنة جهوية ترأسها سيد الوالي، وفما لجان محلية ترأسها سيد معتمد المنطقة.
0: نعم.
1: كذلك يعني من يعني في اللجان هذه موجودة يعني البلديات، الحماية المدنية، التجهيز، الفلاحة، الديوان الوطني للتطهير، كذلك الشركة التونسية لاستغلال وتنزيع المياه، والعديد يعني من
0: المرافق،
1: وكل طرف يعني عنده دور لازم يقوم به في الوقت المناسب. هذا هو يعني أهم النقاط اللي لازم تكون يعني يعني في هذه التدابير الاستباقية، يعني تكون محل متابعة جدية. يعني هي الطرقات يعني خاصة يعني خاطر بعض الطرقات يعني فيها نقاط مختلفة منخفضة، وفما الأودية وفما مجاري المياه اللي يلزمها يعني معاينة مسبقة،
0: يعني جهر المياه يعني الحواشي متاع الطرقات هذه باش تكون على قليلة، يعني فيما يخص المياه مثلا مياه السيول على قليلة تكون فما نوع من المجاري اللي تستوعب الكميات المائية هذه، باش ما يكونش فما نوع من الفيضانات وإلا تمشي للمحاصيل وغيرها.
1: أكيد يعني يلزم معاينة مسبقة، يلزم تنظيف وصيانة، كذلك يلزم مهم نقطة مهمة ياسر يعني التثبت يعني من جاهزية وسائل التدخل. يعني إذا كان أنت ما عندكش وسائل تدخل، ولا وسائل تدخل يعني ما هيش يعني ممريق لنقوله احنا بطبيعة ما هيش بيكون التدخل مش بيكون ناجع. أهم حاجة أنا اللي لاحظته البريود الأخرانية يعني والله يعني اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وحتى اللجان المحلية أخذوا موضوع البلوعات اللي هو قنوات تصريف المياه، اللي هو موضوع مهم ياسر. يعني كي تصب المطر يعني تلقى وين تمشي. يعني خلينا نقول لك يعني انه قبل موسم الامطار لازم قبل ما تكون يعني تنزل الامطار واحنا قادمين عليها لازم تكون فما حمله شامله لتنظيف هذه البلوعات ورفع الاتربه والاوساخ والتثبت من القنوات والمجاري. يعني خاصه كما نقولوا البلوعه المسكره تنجم تتحول في وقت قصير يعني خطر على المواطنين والممتلكات،
0: اكيد باش تفيد يعني وتحدث اضرار حتى على المحلات التجاريه. لهنا فما المسؤوليه مشتركه يعني فيما يخص فواضل البناء، فيما يخص زاد المساله هذه الخدمه على بكر، يعني لهنا الولايه الولاية عندها دور، وفي نفس الوقت المواطن زاد يتحمل عبء من المسؤولية هذه، إلى جانب المقاولين اللي يخدموا خدمتهم ويخلوا أكداس من الجرافي ومن الرمل وغيره اللي ما يرفعوهاش وقت الأقل مطرة باش تتسد البلوعات هذيك.
1: هذا هو، هذا هو، نأكد على نقطة، نقطة مجابهة الكوارث ماهيش مسؤولية طرف واحد سيدتي الكريمة، يعني المواطن زاد عنده دور، ما يلزمش نحطوا الفضلات في مجاري المياه ولا قدام البلوعات، وما يلزمش نعملوا تصرفات تزيد تعرقل تصريف مياه الأمطار. في المقابل المواطن من حقه يلقى المصالح المعنية حاضرة يعني وسريعة في التدخل وقت الحاجة.
0: أي لاحظنا سي ياسر أنه بعض البلوعات نتحدثوا اللي مخدومة بطريقة ماهيش صحيحة، تخلي حتى تعطل السيارات وباش تمر، وفي نفس الوقت البلوعات هذيك ما تبلعش الماء نقولوا احنا متاع السيول وغيره، يعني يبقى نوع من الخطر اديهم على المواطنين، يعني الطريق يعوم بالماء، المواطنين والمترجل والتلامذة ما ينجموش حتى يتعدوا من الطريق، خاصة إذا كان ما فماش تروتوار، يعني الناس تبني على التروتوار وتخلي العباد تمشي في الكياس، فما قلت متاع ماء وإلى جانب يعني الحفر الموجودة.
1: صحيح. هو علاش انا قلت لك راهو من النقاط المهمه قبل موسم يعني الامطار هو المعاينه الميدانيه.
0: اي
1: يعني قبل نزول الامطار يعني يلزم معاينه ميدانيه يعني من اللجان هذه، لانه ماهيش فقط اجتماعات يعني والمحاضر جلسات، يلزم المسؤولين والمشرفين واللجان المحليه واللجان الجو كلنا يلزم يخرجوا للميدان يشوفوا الطرقات، يشوفوا القنوات، يشوفوا الاوديه، يشوفوا النقاط المنخفضه، يشوفوا الاحياء اللي سابقا صارت فيها اشكاليات، يعني كان عاملين ولعنا فيها برشا اشكاليات نعاودوا اثنين نشوفوها، وهذاك اللي صار من قبل يعني اللجان المحليه والجهويه، وكنا شفنا يعني بتاريخ 9 سبتمبر سيد الوالي كان يعني عمل خرج عمل زيارات للقلعة السنان المعتمدين على يدوروا في المعتمديات نتاعهم، يعني حاليا فما اشغال يعني نتاع يعني عاودوا في البلوعات، يعني قاعدين تو حاليا لجان محليه قاعدين يستبقوا اللي نشوف فيه بعيني على الاقل في مدينه الدهماني انهم قاعدين يبدلوا في برشا روجرات وقاعدين ينظفوا، ولكن هذا غير كافي، يلزم ديما تكون الجاهزيه تكون حق يعني موجوده، فهمت؟ زيد على ذلك
0: على الاوديه زاده مخاطر الاوديه، يعني أي الفواضل الأودية الموجوده في الاوديه ترفع منسوب المياه، تخلي يعني عمليه الفيضانات سهله نقولوا احنا تدخل حتى للمنازل، يعني مشكله كبيره.
1: اكيد يلزم فما جهر، يلزم هو هي فما خطه راهو اللي جهر نحن نعرفوا اللي ولايه الكاف يعني كلها يعني تضاريس واوديه، يلزم تكون عمليه هناك عمليه جهر للاوديه، فهمتي؟ يلزم تكون يعني باش يعني تدخلات عاجله باش نجموا احنا الماء يجا ويمشي، مش باش يطلع منسوب المياه ويدخل حتى للحوم ويدخل حتى للديار وكل شيء، وهذا يلزم تكون فما يعني جاهزيه حقيقه للوسائل، يعني توا احنا كي باش نجروا الاوديه ولا باش نخدموا البلوعة ولا نعرفوا الاطربه يلزم فما معدات حاضره.
0: نعم
1: نحن في ولايه كيف نفتقدوا الحوايج هذه، نفتقدوا اللي يعني فما نقص نتاع شاحنات، فما نقص نتاع اليات رفع الاطربه، فما نقص نتاع مذخات، يعني فما نقص نتاع وسائل شفط المياه، يعني يلزم معدات التدخل وخاصه الموارد البشريه، فهمت؟ يلزم تكون موجوده بكثره في البريود هذه، واهم حاجه هي يلزم تكون فما تنسيق بين مختلف المصالح. لانه احنا تو حاليا الكوارث الوقت والتنسيق، يعني الوقت ويعني والتنسيق ينجموا ينقذوا ارواح. لكن احنا مش ندخلوا مخر، لكن احنا مش ننسقوا مخر، في ديجا يعني فات الفوت. الوقت والتنسيق عاملين مهمين ياسر ياسر للتدخل، يعني نجموا ينقذوا برشا حاجات. كما قلت لك احنا ولايه كيف عندنا التضاريس والبرد والامطار الغزيره، يعني في بعض الفترات تفرض علينا نكونوا يلزمنا نكونوا اكثر استعداد، خاصه كما كنت تحكي انت بالنسبه للطرقات والمسالك الريفيه والمناطق، يعني برشا عندنا مناطق ريفيه كي تصب برشا الامطار
0: الاوديه، يعني تقاطع الاوديه يعني يحدث اضرار جسيمه، يعني
1: فما ناس حتى تلامذه ما تنجمش تمشي للمدارس نتاعها، فما ناس تمشي في زوج وثلاثه كيلومتر على ساقيها في الارياف، كي تصب الامطار وش تفيد الوديان وكل شيء، ماهيش باش تمشي تقرا
0: وتعطل عقارب،
1: باش تنعزل لازم لهنا هناك تدابير استثنائيه.
0: هو سي ياسر سامحني، عندكم اجتماعات خلال هذا الاسبوع يعني بخصوص المساله هذه؟
1: احنا ان شاء الله نهار الجمعه عندنا يعني اجتماع للمجلس المحلي في الدهماني، بحضانا ضيوف يعني موجودين في بخصوص هذا الموضوع
0: نعم،
1: عشان نشوفوا يعني
0: الضيوف
1: يعني
0: هذوما تعطينا فكرة عليهم، يعني باعتبار إنهم عندهم دخل في المسألة هذه في مجابهة الكوارث في معتمدية الدهماني، ونعرفوا يعني اجتماعات على المستوى المحلي.
1: هو احنا بالنسبه للتنسيق يعني بخصوص مجابهه الكوارث، هو كما نجيك انا على اساس مستوى معتمدية الدهماني ديما
0: مهم.
1: تبقى السيد معتمد، واحنا في تواصل يومي ومباشر يعني مع
0: نعم
1: الحمايه المدنيه،
0: مهم.
1: في تواصل مباشر مع السيد معتمد، وفي تواصل مباشر مع يعني كل الاطراف السناد الفلاحه، في تواصل مباشر. وحتى نحن لهنا كما كنت نحكيك مقيله على ثقافه التبليغ، المواطن يعني كي يشوف بلوعه مسكره ولا طريق فيه خطر ينجم، احنا عندنا اعضاء مجالس محليه موجودين في كل العمادات يبلغونا، ونحن نكون يعني نقطه التنسيق بين يعني السلطات المحليه والاطراف هذه. احنا باش يكون بعدين ان شاء الله نهار الجمعه يعني مسؤول يعني على مستوى يعني بيئي في ولايه كيف، وباش يكونوا بحذنا يعني بعض المسؤولين باش نحكيوا على يعني معتمدية الدهماني كيفاش، خاصة نحن عندنا في الدهماني عندنا واد يقص البلاد على سنين، واد يزيد هذا يقسم البلاد على سنين، واحنا حتى كي جاء وزير البيئة مؤخرا عن
0: نعم
1: تو شهرين ووزير التجهيز، كنت انا شخصيا طلبت منهم لزوز الوزراء لزوز، كان صار حتى كتابيا على اساس باش يجهروا لنا واد يزيد، وبعثت حتى مراسلة عن طريق سيد الوادي، وخاطر الواد هذا كما قلت لك يشق الدهماني على سنين، الدهماني فيها 27000 ساكن يقسم على سنين الواد هذايا، دونك ومع زاد فوضنا للبناء، ومع زاد يعني مشروع حمايه مدينه دهماني من الفيضانات تعطل توا عنده سنوات، ويعني فما وعود باش يرجع مقاول يعني ديزيزاسيون تاع مقاول وياخذ مقاول جديد، ومازال نستناه وتوا داخلين على الشتاء، دونك تفاعل هو سيد الوزير المره الاخرى يعني
0: نعم.
1: على اساس باش يتجهر الواد هذايا، لكن خدم 5 ايام ولا 10 ايام ماكس وخدم شويه يعني ومشي على روحه ما عاودش رجع، دونك احنا لهنا يعني والواد هذا كل ما يحمل المطر يخرج حتى يدخل يفيد ويدخل حتى وسط البلاد. انا لهنا نوجه رساله يعني المسؤولين، علاش المقاول هذا ما نعرفش خدم 10 ايام وما عاودش رجع، وبالتالي توا نحن داخلين على موسم الامطار.
0: نعم،
1: وحتى
0: الى جانب موضوع سياسي رفع النقاط السوداء، يعني خاصه الفواض المنزليه، حتى فواض المنزليه الناس اللي تلقي بها في الاوديه، ولاحظنا ظاهره غريبه توا انه حتى على الطرقات يعني الوطنيه فما اكداس من النفايات اللي تلقي بها المواطنين، يعني استغربوا في الظاهره هذه، الى جانب اكداس من النفايات اللي تهزها المواطنين وتلقي بها على حواشي الاوديه، لاحظناها بصفه غريبه يعني.
1: سيدتي الكريمة، أنا لهنا وجهناه النداء ونعاود نوجهوه ونعاود نحكوا عليه، ريت يفوض البناء دي إذا كان ما فماش ردع وما فماش خطايا، راه المواطن باش يزيد يطيش الزبلة ونجي ويطيش فوض البناء ونجي. هنا خدمة البلديات
0: بلدية تعزيزها يعني بالحاويات، تكون الأحياء وضع حاويات
1: بشرية، هي حتى موجودة الحاويات، راه فما ناس تهز لك فواض البناء تكبها تشوف الحاويه ما تكبش فيها، ولا حتى البوباله ما تطيش في الحاويه.
0: هو فواض البناء ما تتحطش في الحاويه، يعني هذا ممنوع، يعني يتم رفعها
1: يعني
0: من قبل البلديات بمعلوم اكيد يوصلوها للاماكن المخصصه لها. المشكله في النفايات اللي تلقي بها، رينا في وين الكردمي، رينا وين طريق الدهماني، يعني حتى المناطق يعني فيما يخص رفع الفواضل هذه من قبل البلديات الخاصه، نتحدث على التواسع العمراني والارياف اللي هي من مشمولاتها، لهنا كارثه كبيره برشا، وقت اللي تكون هالنفايات موجوده في الاوديه وترعى فيها الاغنام وغيرها، ترجع امراض يعني موجوده تنقلها الحيوانات، نحكي على الصحه الحيوانيه من الصحة الإنسانية. نعم،
1: البلديات فما قانون،
0: أنت
1: مو عندك فواض البناء ولا عندك يعني نتاع بقايا أغصان وكل شيء، لو أنت تمشي للبلدية تخلص معلوم معين 10000 15 دينار
0: بالضبط،
1: يجيك الدراكتور ولا الكاميون قدام الدار يهز لك هذيك هو يتصرف فيها. أما إحنا ما عندناش الثقافة هذه، إحنا عندنا ثقافة بنينة وعملنا رجلنا موضة طيش في الكعيار طيش وين يجي لهنا، دور البلدية سلطة البلدية والبلديات يكون فما ردع، يكون فما تنبيه أولي شفوي، واذا كان ما صارش يعني ما امتثلش يكون هنا تكون فما خطيه ماليه، لانه انت كي تعمل خطيه ماليه راه ما عادش باش يعاود الحكايه هذه. فهمتي؟ لهنا
0: وفما
1: يعني
0: حاجة
1: ربما
0: أخرى سي ياسر، أصحاب المحلات مش الكل، مش الكل يعني نكرر ما همش الكل، فما ناس تنظف ترفع الفواضل هذيك النفايات وتحطها في الحاوية، لكن فما أصحاب محلات يكنسوا الفواضل هذيك ويطرحوها تمشي للبالوعة وقت تصير أمطار سيول تتسبب

0: يرفع هيك الفوضى
1: يرفع.
0: هذيك
1: هاي هاي
0: ديريكت يكبها في البوبيل ولا
1: موجود،
0: في الرافعة
1: هذه
0: هذيك.
1: ثقافة بشرية،
0: ايه
1: ثقافة بشرية. إذا نقول لك أختي
0: جنبنا
1: كريمة،
0: برشا حاجات كوارث.
1: أنت في بالك المحلات التجارية مش هم البلديات مش هم مفروض يجيبوا لها من الحاويات؟ نورمالمون اللي عنده محل تجاري هو قانونيا، نحكي لك قانونيا، هو اللي يشتري الحاوية ويحطها قدام المحل نتاعه
0: ايه
1: ويخلص معلوم تعرف على الفضلات قانونيا. أما إحنا لا، احنا صحيح البلديات ويوفروا في الحاويات ويحطوا، ورغم هذاك كله نشوفه في سلوكيات بشرية غريبة
0: نعم هذا
1: جدا.
0: هو، يعني
1: وبعد
0: نحن العيب
1: وبعد
0: فينا نقولوا احنا مش
1: صحيح، ومن بعد يجي ومن بعد يجي اكو ما هديتوش البوبالة، اكو
0: علاش
1: ما
0: صارت
1: عملتوش، اكو
0: فضلت وكل
1: بحق
0: مهم.
1: ما عندناش ثقافة. انا حتى الخروبة هذه معلوم، هو راهو
0: استخلاص
1: معلوم
0: المعلومة.
1: يعني استخلاص معلوم، اي راهو معلوم رمزي، هو من بعد باش يتكدس باش سنوات باش يولي برشا. نحن ما عندناش ثقافة انت باش نخلصوا، احنا ما عندناش
0: هذا
1: ثقافة باش نمشي
0: يعني
1: نخلص
0: عدة
1: الخروبة.
0: جوانب اللي تعطل المسائل، كما خاصة كما تحدثنا فيما يخص التجهيزات والآلات لرفع
1: كلها هي
0: الفواضل.
1: كلها
0: الوقت اللي
1: كلها
0: تكون معلوم، يعني استخلاص المعلوم هذا يعاون البلدية باش يعني تشري تجهيزات أخرى وتدعم المسألة هذه في مواجهة الكوارث. نخلي كلمة
1: تدعم.
0: الختام سي ياسر، تفضل.
1: انا نقول لك يعني نحن الكارثه ما يلزمش نستنوها باش نواجهوها، لازم نستعدوا لها قبل ما تصير. والوقايه راهي مسؤوليه الجميع،
0: نعم
1: ولازم يكون فما تنسيق بين الهياكل اللي هو مفتاح النجاح. يعني احنا كنواب مجالس محليه دورنا زاد هو نقل مشاغل المواطنين، متابعه النقاط السوداء، المطالبه بالتدخلات اللازمه.
0: نعم
1: يعني في النهايه هو الهدف واحد، هو حماية المواطن وحماية ممتلكات
0: والمواطن
1: وضمان
0: شريك زاد في رفع النقاط.
1: أكيد المواطن لازم يكون شريك. تحية لكم وشكرا لكم
0: بارك
1: على
0: الله فيك،
1: الاستضافة أخت عواطف، ومرحبا بكم، فمش حتى
0: شكرا
1: مشكل.
0: ليك سي ياسر الفريحي
1: شكرا.
0: رئيس المجلس المحلي بالدهماني، نحييك ونحيي كل اللي معاك يعني يخدموا من أجل مصلحة المواطن في معتمدية الدهماني، ونحيي أكيد كل رؤساء المجالس المحلية والأعضاء اللي في الحقيقة يخدموا في خدمة كبيرة، مقترحاتهم يرفعوها للولاية للمسؤولين لتجنب يعني عديد المخاطر وعديد طرح مشاغل المواطنين وحلها. شكرا وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف.

0: إشهار.
1: جابتا ريحة البرزجان، مجريسة الساقية السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مواصلين معكم هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. استوديو الناس اليوم باش نتحدثوا على الصحة الحيوانية وأهمية هذا الموضوع باعتبار صحة المستهلك من صحة الحيوان، باعتبار أنه يستهلك المنتوجات الحيوانية. الموضوع هذا باش نتحدثوا فيه أكيد مع سي فتحي زميل رئيس دائرة الانتاج الحيواني بمندوبية التنمية الفلاحية بالكاف. سي فتحي صباح النور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا كيف مستمعي ذات الكيف.
1: مرحبا بك. اذا سي فتحي، نعرفوا انه في مقر ولايه الكيف صارت يعني جلسه لضبط خطط تنمويه استباقيه مشتركه للتصدي لظاهره سرقه المواشي وتامين الرصيد الحيواني للفلاحين، وهذا ياتي في اطار التنسيق المحكم بين السلطه الجهويه والمحليه والمصالح الامنيه والفلاحه لضبط خطط استباقيه للتصدي والحد من الظاهره هذه اللي تتمثل في سرقة المواشي واللي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي. نتحدث على الأمن الغذائي، نتحدث على الصحة الحيوانية، كيفية المحافظة عليها وعلى رصيد الثروة الحيوانية في بلادنا. حبينا في البداية نتحدث على برنامج العمل متاعكم فيما يخص المحافظة على صحة الحيوانات. أكيد فما رزنامة التلقيح للتصدي للأمراض السيري والأمراض المستجدة، ناخذ عليها فكرة معك في البداية سي فتحي، تفضل.
2: بالنسبة للصحة الحيوانية في ولاية كيف، هي معناها ثم رزنامة معناها مراقبة صحية للقطيع المتواجد في ولاية كيف.
1: نعم.
2: ثم حملات تلقيح معناها تقوم بها مصالح البيطرية، مصالح البيطرية بمندوبية الجهة التمثيلية. معناها في بداية كل موسم تشرع المندوبية في حملات التلقيح المجانية والإجبارية لقطيع الماشية من أغنام وماعز وأبقار. معناها حسب برنامج وطني معناها نتبعه، خاطر يلزم الحملات تصير في نفس الوقت في كامل البلاد التونسية.
1: نعم.
2: الحملات هذه تشمل تلقيح قطيع الأبقار ضد أمراض الحمى الكلاعية. السنة هذه صار نوعين متاع التلقيح ضد الحمى الكلاعية، خاطر اللقاح القديم اللي فيه بعض العترات ولقاح جديد معناها لظهور عترة كانت تهدد البلاد التونسية، خفنا دونك استبقنا وعملنا دو فاكسان للقطيع متاع الأبقار.
1: نعم.
2: وكانت نسب حقيقة ربي، نحن بدينا تقريبا من شهر فيفري، قبل حتى من شهر فيفري عندنا أدوية معناها متوفرة من أول العام، معناها بدينا حتى من شهر ديسمبر واستطعنا معناها في الخضم هذا أنه نوصل لقح تقريبا 20,000 راس ضد المرض الحمى الكلاعية. وتقريبا لقحنا بالنسبة للمرض الجلد العقدي، المرض الثاني اللي كان ظهر في نهاية 2024، لقحنا تقريبا وصلنا لقحنا 25,000 راس. ثم قطعان تعاودت تتلقح تذاك علاش عدد يفوت شوي بتاع الحمى،
1: يلزم تلقيح وإعادة تلقيح ضروري.
2: نحن ما عملنا الرابيل، ربما الحملة هذه يمكن نقوم بها، خطر وقمنا بها العام الأول والعام الثاني ويمكن العام الثالث الموسم الجاي مش نزيد نقوم بها، هذه زيادة العقدي لأني خلت خسائر برشا
1: نفوق عدد كبير من الأبقار.
2: صحيح. هذه بالنسبة للأبقار. بالنسبة اللي هي ركزنا معها، خطر الأبقار أولا القيمة السوقية متاعه والقيمة معناها، لأنه البقرة في الدار عندها قيمة أكثر من نعجة متاعه أكبر. ركزنا معها على الأخر معناها السناء، ولأن كذلك البقرة هي راي ديليكاتو شوي بارابور للنعجة، هي حساسة أكثر من النعجة ومن الماعز معناها.
1: يعني لهنا توفير الظروف الصحية الاسطبل الموجودة فيه، الأعلاف اللي تعلفها، الميل اللي تشربوا،
2: هذوك مجموعة
1: نصائح والتلقيح اللي هي ضرورية للمحافظة.
2: نحكي على التلقيح والصحة الحيوانية ونحكي على
1: بالضبط،
2: خاطر الموسم هذا عندي شوية نصائح.
1: تفضل. بالطبيعة باش ناخذوا نصائح.
2: بالنسبة للأغنام عطوا بسرعة.
1: تفضل.
2: قتال الأغنام لقحناه كذلك ضد الحمى الكلاعية. ودخلنا فاكسا جديد السنة اللي هو مرض طاعون المشترات الصغرى، هذا يعرفوا الفلاحة خاصة في صغار في العلالش وفي الصغار الخرفين، لأنه يسبب خسائر السنة. دخلناه أول مرة للرزنامة
1: سامحني لهنا سي فتحي، شنو هي الاعراض اللي تظهر على العلوشه؟
2: طاعون هي اخذر لي، هو طاعون اسمه طاعون، دونك يسبب برشا نفوق، وكذلك الاعراض
1: فجئي يعني
2: مختلفه. ما هوش فجئي كيما المرض التسمم المعوي اللي نسموه احنا الدم والمراره ولا اما هذايا اللي معناها ناتج على عمليه التهريب، خاطر ما كانش موجود عندنا المرض هذي جنوب الصحراء. وظهر تقريبا منذ 2006 2011 بدا يظهر في تونس ويتواجد، واخيرا جبنا له الفاكسا هذا ان شاء الله ننقصه من الخطائر اللي سببها. هذوما لي دو فاكسا اضافه الى الفاكسا نتاع الجذري، لان مرض الجذري زاد موجود، دونك نقحوا الاغنام ضد الجذري، وكذلك مرض الحمى المالطيه اللي يشمل الاغنام على الطرح، معناها على اللي نسموه نحن
1: النعاج يعني
2: أي الاجهاض، عمليه الاجهاض.
1: نعم
2: هذوما التلقيح اللي كانت موجهه للقطيعه الماشيه في معناها في ولايه الكيف. النسب كانت متفاوتة، لقحنا تقريبا وصلنا بعض النسب فوتنا معناها وصلنا حتى 80% في بعض الأحيان، كما الحمى الكلاعية وصلنا ربما وصلنا حتى 83%
1: نسبة جيدة يعني.
2: نسبة 80% تقريبا توفر
1: تغطي
2: بين القطيع. وعندنا كذلك حملة تلقيح الكلاب، نستغل الفرصة هذه باش
1: ايوه هذه بالحق باش نسألك على حملة تلقيح الكلاب والقطط ضد يعني لأمراض ال
2: ضد
1: داء الكلب عفى الله الجميع.
2: هذه انطلقت غرة سبتمبر بطبيعة، ثم معتمدية انطلقت أوائل سبتمبر، ثم حتى انطلقت حتى 10-15 سبتمبر. نحن الحصيل وتوا تقريبا وصلنا تقريبا 20% من تلقيح الكلاب.
1: مازالت متواصله يعني سي فتحي الحمل
2: متواصله الى موفى اكتوبر، وربما ثم اضافه شهر حتى شهر نوفمبر معناها كتمديد.
1: يعني الاطباء البياتره يخرجوا للارياف، واكيد ثم فرق
2: معناها من الادارات، معناها كل تقريبا كل معتمديه فيها فريق يخرج يخرج يلقح، وعندنا معناها مركز زاد قار في مقر معناها المعتمديه في مقر دائره الانتاج الحيواني، الدائره الفرعيه للانتاج الحيواني، معناها مركز قار للتلقيح. اللي يحب يجيب الكلاب نتاعو ولا القطاط نتاعو ولا الاداره موجودين. نحن نحن نستغلوا الفرصه هذه باش ندعو الفلاحين وندعو المربين في الارياف خاصه للاقبال على الحمله هذه، راهي ما تقلش خطوره على الامراض الاخرى. ان نرى معناها تواصل ظهور داء الكلب عند الانسان في تونس معناها ما يعتبرش به بالنسبه للبلد سياحي وبلد في القرن 21. دونك ننصح للاخوه المربين والفلاحين باش يقبلوا عليها وما يحقروش الحمله هذه، راهي مهمه خاطر
1: حمله مهمه لا قدر الله سير الماشيه نتاعهم تتضرر من عضه الكلب لا قدر الله،
2: على صحتهم وعلى صحه المواطنين بالطبيعه. بالنسبة لي خاطر الحملة مازالت متواصلة لآخر أكتوبر، دونك ننصحهم بالإقبال ونعاود نلح عليهم باش يقبلوا ما يحقروهاش خلاص الحملة.
1: وبالنسبة لحملة التلقيح كما ذكرت الأمراض الخاصة بالأبقار وبالأغنام مازالت متواصلة، يعني مازال ما لقحش خاصة كي نتحدثوا على الجلد العقدي هذا المرض الخطير.
2: بالنسبة العقدي صار تغطية ممتازة، ما سجلناش ظهور أمراض أخرى مرة أخرى، معناها خاطر الحملة الأولانية بالكل صارت بالقداء وهذه زادة بالقداء، وإن شاء الله مش نكملوا نحن بعد الحملة متاع حشيك داء الكلب هذية نواصلوا معناها الحملات الاخرين ان شاء الله ننطلقوا تقريبا شهر ديسمبر او شهر
1: هو سي فتحي ما يخفاكش زاده كي نتحدثوا على تهريب ناس تدخل بقر وغلم يعني على الحدود وبشت يعني وفيهم امراض يعني لهنا، هذاك علاش احنا النصيحه اللي تقدمها سيادتك انهم يلقحوا انهم يعني يردوا بالهم، ادخال هالابقار هذيه ولا الاغنام على قطيعهم يمثل خطر كبير يعني.
2: هذاك واش ننصحوا بالنسبه للموسم الجديد معناها مستهل الموسم الفلاحي، ننصح الفلاحين خاصة توا بالنسبة للموسم الجديد، أولا تلقيح القتال أغنام خاصة ضد مرض التسمم المعوي اللي هو بما يعبر عنه بالدم أو الفراس أو البومرير، هذايا لأنه هذايا معناها خاطر ظهور غطاء نباتي، مش يبدا يظهر جديد
1: اي
2: غطاء نباتي اخضر،
1: اي
2: دونك مش يصير اقبال من الحيوانات هذه، ومش تصير بعض ظهور المرض هذا. دونك ننصحهم قبل ما يحطوا القطيع نتاعهم في المراعي، ان شاء الله ربي يوصل بالسلامه، ان شاء الله
1: امين.
2: تزيد تصب الامطار.
1: اي
2: دونك باش يلقح قبل، يلقح ضد التسمم المعوي اللي هو بومريره.
1: اي بومرير، نعم.
2: لذلك ننصح الترفيه في القيمه الغذائيه للاعلاف المقدمه خاصه لدى الاناث تدريجيا بالطبيعه، الاناث الحوامل باش يتحصل على اعلى الشبيه، معناها في صحه جيده،
1: نعم،
2: وتنجم تقاومك الامراض نتاع الصغار الملول.
1: وموسم الشتاء يعني برود الشتاء وكل
2: برود الشتاء، خاصه موسم التوالد يبدا تقريبا من شهر سبتمبر حتى معناها الجانفي، هذا موسم التوالد نتاع قطيع الاغنام في ولايه الكيف. الحرص كذلك على
1: نعم.
2: نظافه المنشات ورفع الفضلات في وقتها، معناها ودوريا، وتفادي تكون المستنقعات من المياه حول الاسطبلات،
1: مياه الراكد،
2: تقليل المياه الراكده، للتقليل من تكاثر الحشرات والنواقل،
1: نعم،
2: خاصه مع تواصل حراره الطقس.
1: نعم،
2: هذا خاطر ديما في الوقيت هذا في شهر اكتوبر حتى نوفمبر مش تظهر اكل الامراض اللي تنتقل بواسطه الحشرات، اللي هي مرض الجلد العقدي عند الابقار،
1: ايه،
2: واللي هي كذلك مرض اللسان الأزرق عند
1: أي.
2: الأغنام،
1: أي.
2: وكذلك مرض اللسان الأزرق ومرض النزيف الفيروسي عند الأبقار. هذوما الأربع أمراض يتواجدوا في الأوقات هذه في آخر الربيع وقت ترتفع الحرارة مع الرطوبة،
1: نعم،
2: وكذلك في الخريف مع الأمطار الخريفية،
1: يعني وقت تكثر الحشرات هذيك، يعني سبب رئيسي.
2: دونك هذه نتفادوا معناها بالقضاء على المياه الراكدة حول المنشأ وحول الدار، معناها حول الطبلات، ورش المبيدات الحشريه، ثم مبيدات حشريه مرخص بها ما تاثرش على الميد المائي وما تاثرش،
1: نعم،
2: تفقد معناها التوكسيسيتي نتاعها بمجرد بعد استعمالها.
1: أي.
2: معناها هذه يستعملوها في المنشات وفي الاسطبلات للتقليل من الكثافه نتاع الحشرات،
1: نعم،
2: كذلك يستعملوها، ينجموا يستعملوها كذلك على الحيوانات، باش الحيوانات هذه ما تقتربش من الحشرات، ما
1: الحشرات ما تقرب
2: منها،
1: نعم،
2: وما تصيرش ظهور الامراض.
1: ديما الوقاية خير من العلاج، نصائح مهمة جدا سي فتحي،
2: نصائح مهمة، وننصحهم زاد الاتصال بالطبيب البيطري، معناها عند ظهور الأمراض هذه خاطر ما يدروش عليها مرض معدي مش معدي، يتصلوا بينا ولا بالزملاء الخواص، لأنهم هما زاد يتصلوا بينا ويعلموا الإدارة.
1: نعم،
2: كذلك عزل الحيوانات المريضة
1: مريض
2: لتفادي ما يظهر عليه المرض، يعزلوا لتفادي معناها العدوى داخل القطيع.
1: وكي يشري حيوان زاد ما يدخلوش ديريكت للقطيع،
2: الحيوانات الجديدة ديما يحطها على جنب
1: حتى يشوف صحته.
2: يشري الحيوانات ماذا بيه، عنده أوقات معينة يشري فيها الحيوانات، ما يشريش في الأوقات هذه ما يشريش.
1: وقتاش بالضبط سي فتحي يعني من المستحب؟
2: الأوضاع مثلا في الصيف، مثلا في أواسط الشتاء، أما الأوقات نتاع لي ترانزيسيون هذوما نتاع التغيرات يتفادى، وخاصة نحن في ولاية حدودية وقريبة ياسر الحد، والحيوانات المهربة وربما دول الجوار ما تعملش حملات كيفنا نحن بنفس النجاعة اللي نعملوا بها نحن،
1: ويردوا بالهم على قطيع الحيوانات، أكيد الرصيد الحيواني من السرقة، يعني هي يعني يردوا بالهم من الناحية هذه،
2: ويتصلوا بالإدارة. أنا نحن تحت الطلب مع الإدارات المحلية في المعتمديات، مراكز المعتمديات، ولا الإدارة الجهوية موجودين إن شاء الله ونعاونوهم.
1: بارك الله فيك،
2: ربي يوفق الجميع ان شاء الله.
1: امين، شكرا لك، بارك الله فيك سي فتحي زمان، رئيس دائره الانتاج الحيواني مندوبيه التنميه الفلاحيه بالكاف. شكرا لك على ما تفضلت به من نصائح هامه للاخوه الفلاحه وللناس اللي تحب تعمل مشاريع في تربيه الماشيه. شكرا لك والى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات اذاعه الكاف.
0: إشهار.
3: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير، قبل للفايجة شلالاتها وهواها، وحبس في تبرقة مرجانها وغناها، الثلج البحر والخضار، أيما وخيتي جندوبة في المنار.
0: إشهار.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس العاصمة من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادمة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تنطلق اليوم من ولاية الكاف النسخة الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جولة جهوية لهذه السنة للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وكانت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات قد دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أن نجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة الماضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكميات اللازمة وفي التوقيت المناسب. حذرت جامعة الدول العربية والرئاسة الفلسطينية من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس والضفة الغربية في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس دينية بداخله بالتزامن مع الأعياد اليهودية. وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أمس اتفاق الإطار بين لبنان والكيان الصهيوني بأنه تنازل مخزن من السلطة اللبنانية، داعيا إلى تجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان والانتقال إلى التفاوض غير المباشر. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف. أكيد إن شاء الله يكون ضيفنا حاضر معانا الأستاذ بالعيد وليد عبد الله باحث في علم الاجتماع للحديث عن البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات وأهمية هذا الموضوع، خاصة أنه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية. نذكروا أنه وزير التربية سيد نور الدين النوري اللي أشرف نهار الجمعة على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وهذا البرنامج اللي ينجز بالشراكة مع وزارات الداخلية والصحة والشؤون الثقافية والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الاجتماعية والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي، كذلك تكنولوجية الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. الورشة هذه تندرج في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، واللي الهدف منها ضبط برنامج عملي موحد بأجل تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وأكيد في هذه الورشة اللي أشرف عليها السيد وزير التربية أكيد عديد المخرجات الورشات اللي ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر 2026. لقاءنا مازال متواصل معكم مستمعينا، لحظات يكون حاضر معنا ضيفنا.

مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف. أكيد إن شاء الله نقول وإحنا المنع خير. مستنس سي بالعيد يدخل معنا في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس، وحبينا تخصيص حديثنا على البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، والبرنامج اللي تقوم به الدولة بالتشارك مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعديد الوزارات من أجل الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط التربوي وكل ما يهم تصدي للسلوكات المحفوفة بالمخاطر. نرجو الموضوع هذا إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون حاضر معنا ضيفنا. حبيت نذكر أنه السادة المستمعين رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية والتراتيب التنظيمية المتعلقة بها بالنسبة للثلاثي الأول أكيد السنة الدراسية 2026-2027 من نهار الاثنين 2 نوفمبر إلى يوم السبت 21 نوفمبر. قيم تلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة تقييم مستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية المقررة بالبرامج الرسمية حسب ما هو مدرج بدفتر النتائج المدرسية الخاص بالتلاميذ مع السير العادي للدروس. من نهار الاثنين 23 نوفمبر حتى اليوم السبت 5 ديسمبر 2026 يجتاز تلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى السنة السادسة مختلف الاختبارات التقييمية الكتابية للثلاثي الأول في المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية حسب ما هو مدرج بدفتر النتائج المدرسية الخاصة بالتلاميذ مع السير العادي للدروس. ومن 7 ديسمبر حتى نهار السبت 12 ديسمبر يخصص المدرسون الفترة المذكورة لإصلاح الاختبارات في يوم واحد وتسليمها إلى التلاميذ قصد إصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم من الاطلاع عليها وإنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة وتنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل يوم 10 ديسمبر 2026. من نهار الخميس 10 ديسمبر 2026 حتى 12 ديسمبر 2026 أكيد يعالج مدير المدرسة الأعداد بالفضاء الرقمي ويصادق عليها ويتم تسليم بطاقات الأعداد المدرسية بداية من يوم 10 ديسمبر 2026 وفي أجل أقصاه يوم 12 ديسمبر 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. وأكيد نذكر أنه اليوم 28 سبتمبر 2026 إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكيف اللي يشمل عدد من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات سيدة ناجية الغربي أدعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج والخروج بمقترحات للوصول أكيد لدعم 230 مؤسسة. وأكيد فما زوز آليات للدعم، المرافقة ولا التسريع، ويعني منح الشباب 200 ألف دينار للمؤسسات الناشئة اللي تبعثها أكيد تحث على النساء، المشاريع النسوية وكذلك المشاريع الشبابية. مشوارنا مازال متواصل معاكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة هالة دريدي مكلفة بالإعلام للحديث عن الملتقى الدولي اللي يطلق من اليوم على امتداد 4 أيام بمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سويس، باش نتحدث على الأطراف المتداخلة وأيضا الأهداف من وراء تنظيم هذا الملتقى الدولي بعد هذا النغم.

0: مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. استوديو الناس اليوم نهتم بموضوع على غاية من الأهمية، خصوصا الملتقى الدولي والإقليمي للجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس. باش ناخذوا أكثر التفاصيل على هذا الموضوع مع سيدة هالة الدريدي، مكلفة بالإعلام للجمعية التونسية لقرى الأطفال. أهلا وسهلا، مرحبا مدام هالة.
1: صباح النور.
0: صباح الورد. مرحبا،
1: يعيشك الله يخليك، شكرا على الاستضافه. صباح النور اللي يسمعوا فينا الكل على ذات الكيف.
0: مرحبا. اذا حبينا ناخذوا فكره على هذا الموضوع وهذا الملتقى واهميته تحت شعار لكل طفل الحق في بيت ياويه، اهتمام بهذه الشريحه من المجتمع، واكيد مشاركه لجمعيات القرى للاطفال اس او اس. ناخذوا الأطراف المتداخلة وهذا الحضور في الملتقى الدولي اللي يعتبر على غاية من الأهمية، حبينا نحكي على الأهداف من وراء تنظيم هذا الملتقى. تفضل.
1: مرحبا بك. والله هو حقيقة ملتقى دولي فيه عديد النقاط المهمة اللي تعنى أساسا بوضعية الطفولة الفاقدة للسند في كل أنحاء العالم.
0: نعم.
1: اليوم التجربة التونسية في ونموذج الرعاية اللي تقدمه قراءة في الأسويس في تونس أصبح نموذج يحتذى به، نموذج وضع تحت مجهر البحث ومجهر المتابعة من جمعيات في كل أنحاء العالم، ومنها الإشراف الدولي للمجلس، المجلس الدولي لقراءة في الأسويس. ووقت اللي صار الاقتراح أنه يكون المؤتمر الدولي هذا في تونس استئناسا بالتجربة وإيمانا بأنه تجربة تونس تطور في هذا الموضوع، وزاد إيمانا أنه نجموا نجتمعوا في بلد عنده النموذج الناجح اللي نجموا نطبقوه وناخذوا منه لدول أخرى. مؤتمر يتلقى نهار 29 ويتواصل نهار 29 إن شاء الله، الغدوة يكون الاختتام
0: على ربعية.
1: السيدة أشتفحت وأشرفت عليه السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دكتورة السيدة أسماء الجابري، كانت حاضرة في الافتتاح اليوم الأولاني اللي تم فيه تقديم التجربة التونسية والنموذج التونسي لكل الدول الحاضرة اللي هما 28 دولة.
0: نعم.
1: ممثلة في رئيس جمعيتها أو مديرها الوطني. والحدث المهم والأهم والأكبر هو وجود المجلس الدولي لقراءة في الأسويس، الهيكل التسييري لقراءة في الأسويس في العالم.
0: نعم.
1: اللي يشرف على 150 جمعية في العالم موجود في تونس باش يحضر الملتقى هذية. عقد اجتماعات وزادة لهنا في تونس، والأهم أنه باش يخرج بنقاط تفيد الطفولة خاصة في إفريقيا. البارح في اليوم الثاني كان انعقد الاجتماع السنوي لدول منطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا الوكنا. صار فيه انتخاب رئيس الجمعية التونسية لقراءة في الأسويس، رئيس لهذه المنطقة. هو تصنف في الأسويس بالمناطق الجغرافية، هو اليوم ما يترأسها، واللي هو في نفس الوقت عضو في المجلس الدولي. حاجة أخرى مهمة جدا، البارح تم إعلان ورقة أو وثيقة سميت بإعلان تونس، ورقة إلزامية للدول الـ 28 اللي مشاركة في الملتقى هذية.
0: نعم.
1: إنه هي تتخذ من النموذج التونسي أولا الخبرة والنموذج في الحوكمة، في تطوير الموارد، في تطوير قسم التطوع، في تطوير قسم البرامج، يخلو من التجربة هذه. ورقة جاءوا فيها عديد النقاط وتم إمضاءها من الدول المشاركة اللي بشتكون إن شاء الله عندها صفة الإلزامية لأنه هما يطوروا من هيكلة الجمعية متاعهم.
0: نعم.
1: ويقدموا في الطريق هذه. حاولنا في الأيام هذوما أنه نقدموا النموذج التونسي، وزاد حاجة أخرى نحاولوا أنه ناخذوا من الدول هذه، لأنه اليوم لو كان ما يصيرش التبادل متاع الخبرات.
0: نعم.
1: ما نقدموش اليوم احنا زاده في الجمعيه صحيح في مستوى نتاع تطور، سواء في اقسام تطوير الموارد في الاعلام في البرامج، لكن زاده مازلنا نستحقوا للخبرات من الدول الاخرى ومن المجلس الدولي.
0: مهم جدا تبادل الخبرات، وانه الهدف اكثر يعني دعم الدوله التونسيه، خاصه انها بتحقق هدف انها تدعم المواطنين المحبين للعمل الاجتماعي والمحتضنين للأطفال، يعني قرى الأطفال. ونعرف أنه

0: الشعار هذي مش من عدم، لكل طفل الحق في بيت يأويه، يعني هذا الهدف اللي تخدموا عليه.
1: هذا هو احنا شعارنا في جمعية تمثيل القراءة في الأسويس هو لكل طفل الحق في عائلة.
0: أي
1: ومن الشعار هذايا واستئناسا بالشعار زاده نتاع المنظمة الدولية،
0: نعم
1: جاء شعار الملتقى هذا انه لكل طفل الحق في بيت يأويه، البيت بما فيه السقف،
0: أي
1: البيت المادي، وبما فيه زاده الرعاية
0: الصحية
1: والبيئة
0: والنفسية.
1: والعائلة والصحية والنفسية، المتابعة في للطفل اللي هو في عمر صغير أو حتى للشباب الفاقدين للرعاية موجودين داخل منظومات رعاية تتبع قراءة في الأسواس. شعار تحاول الدول هذه سواء 28 اللي مشاركين في الملتقى أو ال 150 دولة اللي اليوم المجلس الدولي اللي يشرف عليهم موجود معنا، انه نطبقوه في تونس او في الدول. في تونس حقيقة مشينا اشواط في تنفيذ هذا الشعار، لكن فما دول ما زالت حقيقة بعيدة. اليوم لو كيف نحكيه على الطفولة في افريقيا، فما اكثر من 35 مليون طفل
0: نعم
1: في كل
0: فاقد
1: القارة
0: السند. اي
1: هي فاقدين للرعاية الأسرية. في تونس نخدم على أنه إن شاء الله 30,000 اللي مصنفين في فاقدين للسند العائلي يكونوا منظوري الجمعية. اليوم احنا على عتبة 12,000 مستفيد، 12,000 طفل هو في رعاية الجمعية التونسية لقراءة في الأسويس، وإن شاء الله نسكروا 2026 ب14,000 طفل.
0: نعم
1: هذا أكيد بخير التوانسة، بتبرعات التوانسة اللي اليوم نفخر حقيقة،
0: مناصرة الفئة هذه يعني اللي بنلعب.
1: نفخر جدا في
0: نعم
1: تونس انه بالتشريع اللي موجود بدعم الدولة بمعاضدتنا لمجهود الدولة اليوم نقترب من انه نحقق ارقام قياسية. والاهم اليوم عنا الاستقلالية المالية اللي برشا دول المشاركة في الملتقى هذه تخدم عليها وما زالت بعيد عليها.
0: نعم أكيد سياسة الجمعية أنه تحتضن الطفل ودعمه وإبقائه في الفضاء العائلي، هذه أهم حاجة مدام هدى هالة عفوا.
1: أكيد أكيد هو الهدف نتاعنا اليوم كل هو الرعاية الأسرية. لك علاش احنا في جمعية قراءة في الأسرة تونس نقدم على العائلة الطبيعية. اليوم احنا عنا الصغار اللي يعيشوا معنا في مع امهات قراءه في الاسواس وفي الديار اللي احنا نرعاهم رعايه كامله، لكن العدد الاكبر لمنظورينا هم اللي نرعاهم في وسط عائلاتهم. اليوم كيف يجيك اشعار والا قرار بانه تأوي طفل في قراءه في الاسواس، قبل ما نمشيوا في اجراءات الايواء داخل المؤسسه والا في وسط منزل مع ام اسواس، نمشيوا في اجراءات ما اهم، نشوفوا العائله هذه علاش صغير انفصل عليها، يجي نشوفوا شنو السبب.
0: الدواعي نعم
1: بالضبط، كان فما اشكاليات ماديه، كان فما نقص للتاثير، كان فما مشاكل نفسيه، هذا اللي نحاولوا نخدموا عليه وندعم الاسره انه هي تكون مستقله ومستقره وفي نفس الوقت تحافظ على صغيرها. هذا الهدف نتاع الجمعيه،
0: مصلحه الطفل.
1: نقصوا قد ما نجموا من الصغار اللي يكونوا موجودين داخل منازلنا، لكن نزيدوا من الصغار اللي نحن نرعاهم داخل عائلاتهم، على خاطر ايا كانت الظروف تبقى الأسرة الطبيعية هي المكان الأفضل للصغير متى توفرت الظروف الملائمة لذلك.
0: واضح. حابين نشكرك سيدة هالة الدريدي مكلفة بالأعلام الجمعية التونسية لقرى الأطفال، بارك الله فيك أكيد على المقترحات وعلى كل ما يهم تبادل الخبرات بين 28 جمعية أكيد من شبكة قرى الأطفال سويس، واللي أكيد عندهم عديد الأهداف من أجل يعني مصلحة الطفل فاقدي السند، الطفولة المهدة وغيرها من الأطفال اللي يكونوا من الأجدر والأهم أنهم يكونوا في فضائهم الطبيعي الفضاء الأسري الأصلي. وإذا كان في دور يعني المراكز المندمجة للطفولة أكيد تكون دعم من الجانب المادي. نعم
1: منازل أسواس قراءة
0: نعم.
1: الأسواس تقدم الرعاية داخل منازل
0: دينا.
1: للرعاية الأسرية
0: أي.
1: مع أم ثلاثة مراكز.
0: هذا هو هذا هو.
1: عايز.
0: شكرا بارك الله فيك، بالتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك مدام هيلة وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف بعد شوية مع زملاء المراسلين، ناخذ أكثر تفاصيل على أخبار ولايات الشمال الغربي.

0: مرحبا بكم. إذا مع زملائي المراسلين وأكيد نمشي نبقى في الكيف بطبيعة مع زميلتي آمنة الخليفي وآخر الأخبار الولاية. أهلا وسهلا، مرحبا آمنة. آمنة مرحبا. إذا لحظات تكون حاضرة معنا زميلتنا آمنة الخليفي أكيد للحديث عن آخر الأخبار والمستجدات بولاية الكاف، واتباعا يكونوا حاضرين معنا زملائي المراسلين من ولايات الشمال الغربي بيجا سليانة وجندوبة. آمنة حاضرة؟
1: حاضرة.
0: مرحبا، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عواطف، نقول لك نهارك زين انت وكل المستمعين عبر موجات راديو كيف. بالطبيعه الموعد نتاعنا الاسبوع يتجدد فيما يخص الاخبار الخاصه بولايه الكيف على عده افضاء كما العاده، هكا ركاب صغرون باش نحكيو شويه على انطلاق أو إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في ولاية الكيف، اللي يشمل عواطف عدد من المشاريع كما المشاريع الفلاحية المستدامة والتكنولوجيات الخاصة بالمياه. وكانت دعات المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي غربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي زادة أصحاب المؤسسات الصغرى للمشاركة والانخراط في البرنامج هذايا اللي هو برنامج واعد، نعاود نذكر اللي هو مشروع لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كيف باش نلقوا عواطف الشأن العام لمدينة الكيف؟ أنه تم البارح يعني اجتماع المجلس، قلت البارح اجتماع المجلس الجهوي للأمن وهذايا تحت إشراف والي الجهة، اللي كان أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف وتكثيف المجهودات لإنقاذ القانون تحقيق الاستقرار والتصدي لكل المظاهر المخلة بالأمن العام ومقاومة الجريمة والمحافظة على الممتلكات العامة، خاصة عواطف كما نعرف يعني العودة المدرسية والأفات والمخاطر شرطو المخدرات اللي قاعدة صايرة عليها برشا مشاكل، ورينا برشا يعني ذكاء صاروا في الوسط المدرسي ومن أمام الوسط المدرسي. لك علاش يعني تكاثر الجهود لازم تكون من الإطار التربوي الأمني بصفة عامة، والعائلة اللي هي القدوة الأساسية باش نكيف الناس الكل الآفة هذه اللي قاعدة تتيح بالعديد من التلميذات، ونقول إن شاء الله ربي يحميهم وحاجة بيها إنه صار منع إنهم يخرجوا في ركري وإلا شوية على البرمانونس البرة
0: بداية من غرة أكتوبر.
1: أي الحمد لله، عاد حاجة إنه التلميذ يبقى في المعهد بيع الوقت،
0: المهم يتوفر له دي بيرمانونس ويكون موجودة نوادي لاحتضانه، أكيد تشغيل الوقت متاعه، نقولوا نحن الوقت متاعه يكون مكثف واستغلاله الاستغلال الأمثل أكيد بالنسبة
1: بالطبيعة. يعني لازم الناس كلها تتصدى للظاهرة أو الجريمة هذه اللي ماهيش ظاهرة، اللي هي جريمة وجريمة كبيرة في حق التلميذ. باش نخدم مع وقتش إنه نهار 24 سبتمبر كان زادة تم تخصيص جلسة لانعقاد معقدت يعني الموضوع نتاعها كان فيما يخص طريقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني للفلاحين. هذه بطبيعة الحال كان بين السلطات المحلية والأمنية والمصالح الصحية المشتركة. دونك كما تشوف يعني عواطف لازم الجهود وكل التكاثف من مواطن من مسؤول من أمني غيره باش نتحدث
0: على الثروة الحيوانية.
1: للحفاظ على الثروة الحيوانية والتصدي للجريمة بأنواعها. مرة أخرى نقول إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل. هذه أبرز الخبيرات اللي صايرة بين اليوم وبين البارح في ولاية الكيف.
0: شكرا لك آمنة من الكيف. نمشي لسليانة مع زميلي ماهر عماسي. ماهر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، كيف تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: ايوه ماهر، حابين نتحدث على ولايه سليانة اكيد من عده جوانب، الجانب التربوي الجانب التنموي، تفضل. مرحبا.
2: نبدأ بالجانب الرياضي أكيد وألف مبروك لجمعية أمل الرياضي ببارجو، تحقيق مرتبة أولى وطنية في البطولة الوطنية للجمباز، 5 ميداليات ذهبية للجمعية هذه اللي في مدينة بارجو. مبروك للمتوجين ومبروك للجمعية. وكما نعرف ولاية سليانة تقريبا في الجمباز هي الأولى على مستوى وطني، حقيقة سواء جمعية المستقبل الرياضي اللي أيضا حققت العديد من الميداليات وعندها برشا أبطال سواء في المنتخب الوطني وحتى شاركوا في بطولات إفريقية وعالمية رياضة ماخذة حظها بصفه كبيرة في ولاية سليانة من خلال جمعية المستقبل الرياضي بالجنباز، وهي جمعية الأمن الرياضي ببرغو اللي اليوم توجد بخمسة ميداليات. ونعرف اليوم البنية التحتية متاع الرياضات المناطق
0: رغم الظروف الصعبة
2: طبعا هذا البنية التحتية اليوم وقت نوفروا إطار ربما للصغيرات ينجموا يبدعوا كما يبدعوا في القراية. وشفنا عمي مثلا التميز في الامتحانات الوطنية تعطيهم الفرصة رم يبدعوا
0: لأن الخيرات في النوادي الرياضية أكيد والنجاح فيها علاش لا فتح أفق أرحب ليهم أي ويكون مستقبلهم في المجال الرياضي. نعم
2: جدا ومش كيف في الرياضة على فكرة راهو في الموسيقى في المطالعة في العزف في برشا نوادي وبرشا حاجات نشوفوهم متألقين وخاصة مبدعين. المسرح ديما نشوفوا أبناء سليانة متألقين. ممكن الإشكال يعني ما بعد هذا تألق كتيب صغير ومحاط في النوادي من بعد شنو يصير مالك المشكلة ربما ينجم نلقاو لها حل في علاقة بأنه عندنا الكفاءات عندنا المواهب ونشوفوا
0: في تتويجات ويشاركوا يعني في المهرجانات الإقليمية والوطنية للمسرح تبارك الله يعني تتويجات هامة في ولاية الشمال
2: الغربي ديما توجوا في المراتب الأولى. نعم. يعني ثم نويو ثم حاجة نجم نخرجوها للجهات هذه مرة أخرى مبروك للجنبات إن شاء الله بالتألق للجمعيات الأخرى. مش فيك تاول البنية التحتية الحقيقة شفنا في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتقلبات المناخية ثم عمل كبير الحقيقة قاعد يقام تاول في علاقة بجهر الأوزية الطرقات المرقمة نعرف التضاريس عيدة في ولاية سليانة ودي متأثر الأمطار ولكن ثم مطلب أساسي الحقيقة حكينا عليه في أكثر من مرة هو في علاقة بالمسالك الفلاحية تقريبا وين ندخل أي صفحة من صفحات ونحكيه مع المجالس المحلية للتنمية ولا حتى مع في حالات الفلاحين.
0: نعم.
2: يقول لك اليوم المسالك الفلاحية ضرورية وحاجة أولية اليوم لأن اليوم نحكيه مثلا في العروسة نحكيه في برويز برشا سكان وبرشا تجمعات سكنية يلقاو صعوبة باش يوصلوا للخدمات يوصلوا للمدن سواء مواطنين يمشي يعديه ويمشي يقضيوا مصالحهم ولا حتى التلامذة. نعرف والطابع والمشهد السكاني في ولاية سليانة تقريبا أكثر من 60% طابع
0: رينا يعني الكارثة اللي صارت في الروحية أكيد يلزم تهيئة فيما يخص الأودية وفيما يخص القناطر اللي يلزمها تتقد باش التلامذة تنجم تتعدل أو اللي زادة كيف كيف ما تنقطعش الطريق عليهم. لهنا خدمة كبيرة للتجهيز يعني بصراحة فيما يخص العمل نتاعهم اللي هما توا في موسم الأمطار جهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بولاية سليانة. ومن جانب آخر زاد الاهتمام بالجانب هذا فيما يخص القناطر وتسهيل العبور يعني للمؤسسات التربوية ولي مقرات العمل علاش لا.
2: طبعا هذا هو الأساسي راهو اليوم من بين حكيناها قبل بالأسباب اللي خلت برشا نزوح رقم واحد في جمهورية التونسية في النزوح هو الطريق هو لأن وقت اللي يغيب على المواطن الطريق ما عادش يجب يبقى في المكان هذاك. إن شاء الله الاستراتيجية تبدل شوي لأنه نمشيو أكثر للأرياف ونمشيو أكثر للتجمعات السكنية لأنه هذيك هي سليانة هذاك هو طبيعة السكن في ولاية سليانة تلقى عشرة في دوار في جبل عشرة قرين هكا عشرة ديار هذيك هي الحياة الناس تبع في أراضيها تبع في مصالحها. إن شاء الله مع العمل قاعد قام توا في علاقة بالشهر الأودية والطرقات المرقمة والإمكانيات اللي قاعدة تتوفر بالنسبة للإدارة الجهوية للتجهيز وعلى المستوى اللجنة بصفة عامة إن شاء الله نتوجه غادي لأنه أنا حتى فما سواق نقريفي بلايس على نقريفي ما يمشيش باش نفهمه اللي
0: ما يعديش الطريق يعني باش
2: نحكيه مع سواق النقل الريفي عبيت تمشي بالكيلومترات باش توصل للطريق الرئيسي باش تثبت في النقل الريفي. النقل الريفي ما يدخلكش للمناطق هذه كم نخدم بدار الثقافة العروسة الحقيقة بسيدي برويت عفوا تقريبا 2.8 مليون دينار نسبة تقدم الأشغال 80% تقريبا من المنتظر أنه باش تنتهي الأشغال في شهر أكتوبر إن شاء الله تكمل من غير شهر أكتوبر يعني الشهر الغير ويقع استغلالها. بلدية سليانة نرجع مرة أخرى الحقيقة حيح المقر الجديد محليهم زيان ولكن الشبيه نتاع الأعوان مازال مطروح وبلدية سليانة كانت راس الجهات المعنية أنه توفير أعوان في خدمة قسم الحالة المدنية تعريف الأمن والمضمون المواطن مازال لحد اللحظة يخسر برشا وقت باش يقوم بالخدمة هذه.
0: واضح، شكرا لك ماهر، يعطيك الصحة، شكرا وإلى اللقاء. نمشي البيجة مع زميلي ناجي. مرحبا ناجي.
3: مرحبا بك عواد، مرحبا بكافة مستمعي إذاعتك.
0: أهلا وسهلا. إذا ناجي، كي نتحدثوا على بيجة نتحدثوا على الموسم الفلاحي بداية.
3: بالفعل عواد، نتحدثوا على الاستعدادات، وخاصة أنه سنة بالنسبة للاستعدادات وتوفير المستلزمات الحقيقة إشكالية كبيرة عواد. تعرفي اللي الموسم الفلاحي راهو يبدا حتى من نهايه التحضير ليه، من نهايه العام.
0: نعم.
3: لانه على ارض الواقع على حقيقه معناها بالنسبه للفلاح توا التحضير بالنسبه لتحضير الارض نسق بطيء، لكن الفلاح اليوم عواد راهو ما يستناش لاخر لحظه باش يقتني مستلزمات الانتاج. الفلاح اليوم ماذا به يلقى الاسنده موجوده،
0: البذور الممتازه اللي طرحنا الموضوع هذا يقبل
3: بطبيعه وصفه اللي هي لابد كيف كما ذكرت لك تكون موجوده، واللي هي الحقيقه الكميات الموجوده على ذمه الفلاح معناها كميات ضعيفه برشا، والاصناف ماهيش الاصناف الكل الموجوده عواتب لان وراه مش كان نلقاو صنف معين. الفلاح اليوم يحب يزرع صنف اللي يتماشى مع التغيرات المناخيه، ونعرفوا توا عواتب خاصه وما معناها ما شهدته للسنوات الفارطه الحقيقه تغيرات كبيره تخلي الفلاح يختار صنف اللي هو يتماشى
0: مع طبيعة المناخ
3: بطبيعة سواء يتحمل
0: طبيعة التربة زيادة نتاعو
3: التربة اللي هي سواء عواطف راهو الفلاح فما تحاليل نتاع التربة. إذا كان الفلاح يحب يخدم الطرق العلمية الفلاح ما عليه كان يهز معناها يعمل سوا لأنها وقتها عواطف عينة ويمشي يعمل التحاليل نتاعو باش هكايا على الأقل الفلاح يعرف شنو هو الأرض نتاعها يلزمها معناها لازمها معناها من أسمدة، شنو الأصناف اللي تمشي معاها، شنو ناقصها الأرض هذيا، باش الفلاح غدوة كي يزرع عواطف الأسمدة يعرف شنو معناها شنو لها
0: وشنو البذور تتماشى معاها سواء كان في المنطقة البعلية وإلا السقوية. نعم.
3: راهو الفلاح عواطف راهو برشا في مثلا في ولاية بيجة راهو ما عندناش مناخ واحد اللي هو بين جنوب الولاية وبين شمال الولاية، الحقيقة اختلافات كبيرة حتى على مستوى التساقطات.
0: نعم.
3: وهذه معناها ما يخلي اليوم الفلاح الحقيقه يخدم باش تكون غدوه ياخو معناها
0: ثمرتك مردوديه اكثر،
3: التغيير نتاع الجمع حوات
0: سلم التغيير
3: مردوديه، والمردوديه تختلف بين شمال الولايه وجنوب الولايه. وان شاء الله قدام هذا كل عواطف كما ذكرت لك راهو هو الفلاح ما فماش اسمده مثلا مدد مفقوده توا في بيجه مش موجوده الحقيقه، واحنا بدينا الموسم لكن الفلاح كما ذكرت لك عواطف يحب يحضر على بكري لكن مش موجوده، واهم من هذا من هذا كل عواطف ان شاء الله ربي يرحمنا. والحقيقه في بيزا نقص الامطار ما صبتش لحد الان كميات كبيره تخلي الفلاح غدوه يخرج ويحرص، لانه الحقيقه قاعده الكميات تصبت كميات ضعيفه، وان شاء الله معناها في المده الجايه يكون فما اسمده يكون فما بذور ممتازه، لانه الفلاح راهو يحب ماذا به رغم العام الصعيب اللي فات شفناه العام اللي فات شفنا خاصه كما ذكرت شفنا حتى السلم التعيير اللي برشا فلاح يطالبوا بتغييره برشا خلاو اسعار مدنيه والحقيقه تدمروا منها معناها الفلاح، لان الفلاح صارف وخاصه وانه المردوديه كانت ضعيفه العام اللي فات تشكاوا منها الفلاحة الكل. على كل الاستعدادات بالنسبة للموسم الفلاحي شفنا جلسات شفنا ندوة كانت تتعاملت
0: بطبيعة
3: وزارة الفلاحة لكن الحقيقة ما زالت مستلزمات الانتاج ناقصة،
0: تسريع في توفيرها ان شاء الله.
3: ان شاء الله عواطف تتوفر بطبيعة نبقى وفي الانتاج الفلاحي عواطف نحكي وعلى المنتوجات ولاية بيجة اللي تمتاز بها خاصة بعض
0: المناطق
3: منطقة وشتاتة نحكي على الكريمة عواطف الكريمة اللي هي توا موجودة في السوق وبدأ الموسم نتاعها برشا، وكما حكينا على بعض الإشكاليات اللي هي متعلقة بالمناخ والارتفاع درجات الحرارة اللي تعديت في صيف الفرد أثرت شوية وفما تراجع طفيف للصابة نتاع السنة اللي نعرفوا عواطف راهو تحدث حركيه كبيره وعندها مهرجان
0: الكريمه. وقتاش يعني يبدا
3: المهرجان الكريمه؟ هو في العاده اخر اكتوبر، لكن حسب جمعيه مريم للثقافه والتنميه اللي هي قاعده تعمل المهرجان حقيقه مازالت الرؤيه مش واضحه عواطف.
0: نعم.
3: مازال فما بعض الاشكاليات بالنسبه لتنظيم المهرجان لانه المهرجان يحتاج لدعم
0: ايه.
3: والدعم هذا يجي حتى من المسؤولات المحلية ومسؤولات الجهوية، كل أطراف عودة باش يعمل مهرجان يلو، وعنده مصاريف مهرجان فيه هنا اللي نعرفه كل عام يعملوا ندوة مهمة حول القطاع الكريمة، معناها خاصة وأنه القطاع هذا في حاجة كونه يطوروا في المساحات بالطبيعة، ويمشوا يعرفوا به معناها في عدة ولايات إنتاج الحقيقة عواصف يحدث الحركية، والمهرجان برشا ناس تسأل عليه لحد الآن حسب
0: عنده فايدة غذائية كبيرة يعني شجرة الكريمة نعم
3: فعلا عواط هي شجرة العائلة يسموها راي مش دار في وشيتها ما تلقيش فيها معناها ثانية تاع كريمة تلقي فيها على الأقل بعض الشجيرات اللي هما راهم مورد رزق يمثلوا غدوة يخرج معناها يبيعها معناها أي معناها بالنسبة
0: مورد رزق للعائلة
3: مورد رزق
0: كما الفريز يعني وقته كل زيد ونتحدثوا زيد على الرمان اللي يعني بعد
3: كيف عوات ولانه هي المهرجان لانها اعلنت عن موعد تنظيم المهرجان وقاعدين يحضروا والرمان توي كان ان شاء الله معناها باش يكون موجود في السوق بالنسبه للانتاج خاصه في معتمدية الدستور اللي هي معروفه بانتاجه الثمره العيديه وبالطبيعه وديما يحاولوا يطوروا وتحصلوا على التسمية المثبتة للأصل الحقيقة السعي باش يخدموا في بالنسبة للكريمة الحقيقة ما زالت الحقيقة وفما خدمة قاعدين يخدموا فيها أبناء الجهة خاصة باش
0: تكون في السلوك الغذائي للمستهلك التونسي
3: عندها فوائد صحية عوات عندها فوائد صحية برشا على كل بالنسبة لي كما ذكرت عادة معناها بالنسبة للمنتوجات الفلاحية هذه راي تحتاج الدعم وتحتاج العناية وخاصة من وزارة الفلاحة راي الفلاحة اليوم رانا لابد نهتم وشفنا عوات خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة أثر تأثير كبير الحقيقة ولابد المياه تكون موجودة باش نكون على الأقل نحافظوا عليها وندعموها وراي تساهم في الحركية الاقتصادية بالجهات المعنية.
0: هذا هو شكرا لك يعطيك الصحة ناجي بارك الله فيك. بالأكيد بالأخبار الخاصة بولاية بيجة نكون وصلنا نهاية مشوارنا اليوم في استوديو ناس. شكرا لك نزار سعاد لسعد بن عياد كيد نحيي مولدي الهميلي وأجمل تحية عوض في العقوبي دمتم بخير الناس الكل بارك الله فيكم على المتابعة إلى اللقاء.

كاس الليمت يمحي الغيوم سلامها كان كاس الليمت.

0: لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان سلي.
1: تمام ولا 11 صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق اليوم من الكاف النسخة الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في جولته الجهوية لهذه السنة للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وكانت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات قد دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا المشروع. أكد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة أن نجاح موسم الزراعة الكبرى بالجهة يتطلب تدارك إشكاليات الموسم الفلاحي للسنة المنقضية فيما يتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة بالكمية اللازمة وفي التوقيت المناسب. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. كشفت وزارة الصحة أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية. تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديون يوم غد الثلاثاء يوما عالميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية، وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو وحوالي 181 مليون دينار تونسية إلى جانب برنامج التنمية المستدامة أدابت. وتستهدف التظاهر أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين والخبراء المحاسبين ورجال الأعمال لإطلاعهم على الشروط والإجراءات العملية للانتفاع بهذا الخط التمويلي التفاضلي والبرامج المصاحبة له. اقتحم مئات المستوطنين برفقة مسؤولين في سلطات الاحتلال الصهيونية المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة ونجديها خلال عمليات مداهمة وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

0: جسور الأمل. جسور الأمل مع ضحى البكائي.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من جسور الأمل. جسور الأمل اللي فيها نجيب لكم مختلف الجمعيات والمنظمات والمبادرات والبرامج. اليوم مش تحثوا على برنامج وطني مهم جدا، وخاصة أنه هو يهتم بالنساء والفتيات اللي ما كملوش قرايتهم، اللي ما عندهمش مستقبل مهني، اللي لوجوا على التكوين. البرنامج الوطني هذا للتعلم مدى الحياة، ما هوش لمحو الأمية مش نفرقه، للتعلم مدى الحياة. هو موجه للنساء هذوما، للبنيات هذوما، للفتيات لفرصة ثانية باش يتعلموا أول حاجة القراية، وزيدة باش يتعلموا برشا أنواع من اختصاصات ينجموا يكونوا بهم حرفة، ينجموا ياخذوا شهادة، ومن بعد ينجموا يبدأوا مشاريعهم الخاصة. هذا الكل وين؟ هذا موجود في ولاية الكاف، وباش تتحدثوا على البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة من بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا المنسق الجهوي لهذا البرنامج، ويعطيكم التفاصيل الكل، وخاصة كيفاش نجموا تسجلوا. ونأكد لكم البرنامج راهو مجاني، وكيفاش أيضا تنجموا تتصلوا بهم بعد شوية إن شاء الله تضيكم مختلف التفاصيل. في الجزء الثاني حبينا نتحدثوا على جسر للأمل بالنسبة للشباب الصغيرات، وخاصة توا مع العودة المدرسية، فرصة كبيرة للتطوع لخدمة المجتمع. إذا كنت تحب ولدك يولي مسؤول، يولي معناها معتز بقيم المواطنة والتطوع، معليك إلا تلحقوا بالكشافة التونسية تنخذوا فكرة على فوج نشط برشا في ولاية جندوبة، فوج نور الشمالي، كانوا حاضرين معنا في أكثر من مناسبة بحكم كمية التظاهرات اللي عندهم، والآن زاد عندهم برشا جديد خاصة خلال الفترة القادمة، تنخذوا كل المعطيات مع قائدة الفوج السيدة إنصاف العيادي. مرحبا بكم في الاستماع لينا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذا كما ذكرت في بداية حصتنا ضيفنا الأول المنسق الجهوي للبرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة بجهة الكيف سي طاهر الفايق. مرحبا سي طاهر.
1: مرحبا بك مدام ضحى، عسلامة، صباح النور.
0: أهلا وسهلا،
1: مستنيك.
0: مرحبا. إذا إن شاء الله برشا جديد وبرشا تفاصيل اليوم ياخذوهم معنا المستمعين وخاصة المستمعات اللي همهم هذا البرنامج. نرجع شوية على هذا التصور الجديد اللي أرسيته تونس في مجال تعليم الكبار واللي تجاوزت به مش فقط المحو الأمية ولكن فما حاجات أخرى تتعلق بالمهارات الحياتية والحرف وبرشا تفاصيل. نخلي لك المجال.
1: شكرا مدام ضحى. هو البرنامج برنامج قديم وكان اسمه برنامج محو الأمية، وبعد ولا اسمه البرنامج الوطني لتعليم الكبار بداية من سنة 2000 وقت ما أسست هذا البرنامج. ثم تقريبا في السنوات الأخيرة تم منها إضفاء حلة جديدة على هذا البرنامج، أصبح اسمه البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة. وفي الواقع إداريا ومؤسستيا هو برنامج تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، يشرف عليه مركز وطني لتعليم الكبار ذات استقلالية إدارية ومالية. جهويا هو ممثل في تنسيقيات جهوية تحت إشراف الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. تقريبا هو برنامج معناها اكتسب حلة جديدة. نحن اليوم نختمه في إطار برنامج جديد عنده صيغة جديدة، حلة جديدة. هو مجال لتطوير كافة المهارات للناس اللي أموا مراكز التعلم مدى الحياة. قولي أنت شنو المهارات هذه اللي أصبح معناها أصبحت ذات قيمة في هذا البرنامج؟ هي مهارات متنوعة، أهمها هي المهارات المعرفية القرائية بصفة عامة، وخاصة التمكن من الأبجدة والتمكن من بعض اللغات الفرنسية وحتى الإنجليزية. إلى جانب هذه المهارات العادية التقليدية، هناك مهارات جديدة أصبحنا نركز عليها اليوم في البرنامج الوطني، من بينها المهارات الاجتماعية مثل إشاعة ثقافة السلامة المرورية، السلامة الصحية في العمل، التثقيف الصحي والسلامة المهنية. هي تقريبا مهارات جديدة وأصبحت عندنا شراكات مع المؤسسات الناشطة في هذا المجال. مهارات أخرى هي المهارات الحياتية. نحن نخدم برشا على السوفت سكيلز، المهارات الحياتية، مثل برامجنا تقريبا محورة حول مفاهيم مثل التعاون، مثل التسامح، مثل العمل المشترك والتعايش الإيجابي، مثل مهارة تجاوز الضغوط. مهارات عديدة يستحقوا لها الناس اليوم في الواقع الجديد. إلى جانب هذه المهارات الاجتماعية والمهارات الحياتية، هناك مهارات حياتية، مهارات يدوية بلتو، وهي مختلفة في مراكزنا وخاصة في المركز النموذجي لتعلم مدى الحياة. أنا مهارة صناعة الحلويات التقليدية والعصرية، وعنا مهارة تعلم الخياطة. هذه تقريبا الزوز مهارات اللي موجودين عنا في المركز النموذجي وفي مراكزنا في تعليم الكبار، إلى جانب المهارات الأخرى اللي ذكرتها لك اللي تمحور حولها منهج التعلم مدى الحياة.
0: هي فرص لا تعوض سي طاهر، ولكن لشكون؟ الكبار فقط؟ شكون الفئات المعنية بأنها تكون موجودة في المركز النموذجي وتتمتع بالدورات التكوينية وهذا البرنامج اللي تقدموه في مختلف المهارات اللي ذكرتها؟
1: فعلا هي مضامين متنوعة كما تلاحظ، معناها مضامين جديدة، مضامين مستحدثة، ومضامين متنوعة. بطبيعة الحال هي موجهة لفئات ولجمهور متنوع. أول شريحة نخدم عليها هي الشريحة التقليدية العادية اللي خدم عليها تعليم الكبار في صياغه التقليدية، وهي الناس اللي تحرمت من الذهاب إلى المؤسسات التربوية لسبب أو لآخر. يعني الناس هذولا ناس تحرموا من انهم يمشوا للاقسام، هي فرصه تتيح وزاره الشؤون الاجتماعيه للرجوع الى للذهاب الى هذه المؤسسات التعليميه. يعني الشريحه هذه هي شريحه الاميين، وعنا منهم برشا، راهو مازال عنا منهم برشا. واحصاء 2024 يأكد انه النسبه مازالت في حدود 17.3. نشرحوها وباش ندخلوا في تفاصيلها، اما احصاء اخر احصاء للسكن والسكنه يعطي معطى انه 17.3 مازالوا معناها في حاله
0: اميه،
1: نقصد صحيح، اما مازالوا في حاله اميه، وبالتالي نحن مركزنا تستهدف هذه الشريحه بالاساس. الشرائح الجديده الان والمستحدثه مع المضامين الجديده، المنقطعين والمتسربين من المؤسسات التربويه النظاميه، شرط انه يكون انتهت علاقته مع المؤسسات التربويه وتجاوز السن الاجباريه للتعليم وهي 16 سنه. يعني بعد 16 سنه عنده شهاده مدرسيه تثبت انه هو منقطع وانه مهدد بانه يرتد الى الاميه، نحن ناخذوه معنا في مراكزنا. الشرائح الاخرى هي الناس اللي مشيت للمدرسه وعاشت تجربه فشل مريره، وذولا كثر ويريدون العوده بشوق كبير الى المؤسسات التربويه. كيف ثم شكون مشى للمدرسه قرا 7 اساسي وبعد انقطاع ومده طويله نتاع انقطاع رجعته كريمون معناها امي، وبالتالي نحن معناها نجم ناخذوه فيه. بل اكثر من هكا، مركزنا ومركزنا الجهوي لتعلم مدى الحياه ينجم ياخذ حتى ناس عندها شهادة عليا راغبه في تطوير مهاره من المهارات الاخرى اللي ما تكونش فيها واللي يحب يتكون فيها، مثلا صناعه الحلويات مفتوحه للجميع، اولويه صحيح للي يتجاوزوا في اميتهم، مي ثم شكون في مراكز اخرى في ولايات اخرى ثم شكون عنده شهائد عليا ثم طب ثم واحد يرغبوا في تعلم مهاره اخرى. مراكز تعلم مدى الحياه مع اش اسمها مراكز محو الاميه قادره وتقبل انها تاثر الجمهور ذلك.
0: الاقبال على مركزنا كيفاش؟ يعني كي نسمعوا الكلام اللي تحكي فيه سي طاهر، يعني شوقنا ناس الكل، مش فقط المنقطعين ولا اللي خرجوا ولا الامي، ناس الكل تحب تتعلم هذه المهارات الحياتيه اللي وفرتوها، والا ايضا تحب تتكون، ناس متخرجه وتحب تعرف وتتعلم صناعه الحلويات.
1: عندنا جمهور، عندنا ناس تجي تسجل في مراكز مختلفه في مختلف المعتمديات، وخاصة في المركز الجهوي لتعلم مدى الحياة بالكيف. معناها احنا عملوا مثلا خدمنا نتائج معناها تقريبا اللي انتقلوا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية نسميوها نحن تقنيا من مرحلة الأساس إلى مرحلة التكميل في حدود 243 شخص نجحوا من السنة أولى، نقولوا نحن السنة الثانية، أما هي مش الأولى والثانية بمنطقة التعليم النظامي.
0: أي.
1: يعني من مرحلة إلى مرحلة أخرى، مرحلة الأساس يعني لي كونيسونس دو باز اللي هما تقريبا في حدود 3-4 سنين في الابتدائي، إلى مرحلة ثانية هي مرحلة التكميل. هذول النتائج 25-26 فقط تروى، وعنا تقريبا 109 حصلوا على شهادة التربية الاجتماعية، يعني أتموا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بنجاح. ولهيك أنه المتحصلة على الجائزة الرئاسية لهذه السنة بعنوان 2025-2026 هي خريجة المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة بالكيف، هي السيدة مبروكة ملوكة قاطري، حصلت على جائزة السيد الرئيس وتنقلنا معها للقصر الرئاسي وتسلمت جائزتها اللي هي متفوقة على المستوى الوطني، وهذا يجي من الكيف ويجي من المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة. عنا شريحة أخرى هي الناس اللي تعلمت المهارات اليدوية كما حكيت لك، عنا 20 مترشح سنة لاجتياز شهادة الكفاءة المهنية بالتنسيق مع مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل. عملناه تقريبا 50 واحد تحصل على شهادة الكفاءة المهنية وعدها بنجاح، وعنده الآن بعد ما مر بالتكوين بهذا المركز الجهوي اليوم عنده شهادة كفاءة مهنية، واليوم أصبح ينتج في حومته ولا ينتجري في معناها مندمج في مشروع اقتصادي صغير، ولا يخمم باش يعمل مشروع اقتصادي صغير. يعني تقريبا فكينا العزلة على مجموعة، حتى وأنه العدد معناها مش كبير برشا، مي نحن نستهدف الناس اللي بالحق في عزلة وفي حالة تهميش، حاولنا أنه نفك عليها العزلة هذه، العزلة المعرفية والعزلة الاجتماعية والعزلة الاقتصادية.
0: هو القراية كلها تكون في المركز، يعني القراية والتعلم الحرف هذوما كلهم يكون في المركز النموذجي
1: على مستوى الكيف. على مستوى الكيف المدينة عن المركز الجهوي تقريبا في قاعات كافية، فيه هو فضاء للتعليم وللتدريب وللتكوين، فيه معناها إدارة ترشيقية موجودة فيه، وفيه قاعات وفيه مدرسين. على مستوى المعتمديات عندنا في المعتمديات كلها، عندنا في قلعة سنان، عندنا في الدهمين، عندنا في جريسة، عندنا في التجروين، عندنا في النبر، عندنا في القصور، عندنا في السرس.
0: يعني وين هما موجودين؟
1: البرنامج هذا رو مش موجود كان في الكاف المدينة. الكاف المدينة فيها مركز جهوي فيه تقريبا 9 أو 10 قاعات مخصصة للتكوين والتدريب والتعليم، وفي المعتمديات الأخرى عندنا كيف كيف مراكز تعليم كبار، وعندنا مدرسين في مستوى كل معتمد.
0: التوقيت كيفاش؟ هل التوقيت مرن يساعد الفئات هذوما؟
1: معناها ويحدد مع الدرسي تقريبا. أنا معناها نخلي باب مجال والباب مفتوح بين المدرس والدرسي، يتفقوا على الوقت اللي يساعد الدرسي، بل انه من المدرسين يحاولوا يعاونوهم. معناها تقريبا هي الحصص في اغلبها التوقيت اللي يمشي مع الدرسين، باعتبار انه اغلبهم كلهم تقريبا من جنس الناس، يساعدهم ديما الحصص المسائيه، معناها انهم يكملوا امورهم في ديارهم وبيادهم وغيرهم. بعد الحصص المسائيه تقريبا اغلب الحصص تنطلق في مع تقريبا الساعه الثانيه بعد الظهر. في المركز الجهوي عندنا حصص صباحيه وحصص مسائية، باعتبار أن عندنا زوج مدرسات، زوج مكونات في مهارة الحلو، مش نشرها في حصة مسائية فقط، عندنا حصص صباحية وحصص مسائية.
0: هل فما صعوبات فيما يتعلق بالبرنامج هذية، تحديات تعيشوها مع منظوريكم اللي جيوا بحذاكم للمركز؟
1: ككل قطاع عنده صعوبات، وكل قطاع عنده تحديات. من بين الصعوبات هو مشكل استقطاب النواة الصلبة من الأميين. بالحق نحن نحب نستهدف الآن، هو البرنامج كي بدأ معناها بدأ عدد كبير أميين، تويكا احنا نخدمه براتيكمو على النواة الصلبة من الأميين. 19% من الأميين في مستوى تونس ككل، و 23% من الأميين على مستوى الكيف، معناها هي نواة صلبة من الأميين، وأغلبهم من النواة الصلبة دي هي موجودة في في في أعماق الأرياف، وخاصة في صفوف النساء. يعني المرأة الريفية في الأوساط الريفية العميقة هي تقريبا عندنا مشكل الوصول لهذه المرأة، وقاعدين نحاولوا باش نجموا نوصلوا لها. ثم مشكل آخر وتحدي آخر بالحق معناها، وبرنامج فيه بعد حضاري كبير برشا، أما ديما نطيحوا في صعوبة التوفيق لدى اللي يحبوا يقبلوا على البرنامج هذا، بين التوفيق بين حاجياتهم للتعلم وفي نفس الوقت ضرورة قيامهم بأعمالهم ولا بنشاطهم الاقتصادي. احنا ديما نشجعهم نقول لهم راهو معناها راهو هذا ما يلغيش هذا، راهو مش بالضروره انك عندك انت اهتمامات التزامات في المنزل باش تقصي روحك من البرنامج اللي وفرته لك الدوله. بليش مدرس بليش، وادوات بليش، وتكوين بليش، وتاطير بليش، ومساعدات في المجال الضيق بليش. معناها بالحق هي فرصة باش الناس تلتحق. هي تقريبا الصعوبات معناها اللي
0: وقتاش نبداو نقراو ان شاء الله في المركز اللامتجه هذا؟
1: احنا تويكا بصدد تسجيل المتكونين في مكتبي في المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة. الكتابة مفتوحة من 8 ل4 نتاع العشية لتسجيل المترشحين معناها اللي يحبوا يقرأوا السنة الدراسية ذي اللي تنطلق فعليا يوم 1 أكتوبر.
0: غرة أكتوبر إن شاء الله.
1: إن نحن تعليم غير نظامي معناها عن المرنة شهر سبتمبر كله هو شهر استقطاب قاعدين يقوموا به زملائنا المدرسين. الاتصال بإدارة المركز الجهوي للتعلم مدى الحياة قريب المحكمة الابتدائية وقريب قنصلية الجزائر، الإدارة مفتوحة، يجيب نسخة من بطاقة التعريف، بالنسبة للمنقطعين صغار السن يجيب نسخة من شهادة مدرسية ويتفضل مرحبا به. التكوين اللي يحب يسجل فيه، التعلم اللي يحب يسجل فيه، المهارة اللي يحب يسجل فيها، ومجانا معناها كله توفره وزارة الشؤون الاجتماعية
0: إلى حد الآن.
1: تم شكون اللي عنده نوامر المدرسين اللي هم بيدهم معناها يخدموا ليلا نهارا في عملية الاستقطاب خلال شهر كامل شهر سبتمبر، ينجموا يتصلوا بهم مباشرة المدرس زاد هو قناة بيننا وبين الدرسين. يعني يسجل في الإدارة ونفس الشيء يسجل حتى في عند المدرس، وبعد نحن بطبيعتنا باش نحينوا سجلاتنا يوم 1 أكتوبر إن شاء الله تنطلق الدروس بشكل فعلي.
0: تحبوه إقبال كبير السنة ولا حد الآن كيفاش الإقبال؟
1: إن شاء الله الإقبال إلى حد الآن الناس قاعدة تسجل معناها إقبال إيجابي. الفرص مازالت مفتوحة، الأماكن مازالت مفتوحة، معناها مرحبا بالناس الكل.
0: ايش باش تحبوا معناها فرصه خير من هك؟ اذا الناس اللي تسمع فينا، البنات اللي انقطعت بكري بكري على القرايه نساوا حتى كيفاش يكتبوا اساميهم، مازلتوا صغار، الاولاد كيف معناها، النساء اللي قاعدين في الديار علاش ليه، اخرجوا تعلموا حرفه، تعلموا حاجه جديده. بالحق هذا برنامج نعتبره من اجمل البرامج اللي عديتها معايا على موجات اذاعه الكيف، باعتباره انه يوفر هذه فرصه للحياه ستار، فرصه انه انسان
1: فعلاً
0: يربح حياته.
1: يجيونا في صيغة وقت اللي يخرجوا من هنا يتخرجوا ويأخذوا شهادة الكفاءة المهنية يولوا في وضعية أخرى كريمات، واللي قابلة للحوار، واللي قابلة للعمل المشترك، واللي قادرة أنها تتجاوز ضغوطاتها، واللي عندها مهارة يدوية، واللي تفهم شكون تعلم الفرنسي. سنة عنا تجربة جديدة في المركز الجهوي هو أنه أستاذ لونجلي، باش نحصوا على أن نوفروا أستاذ لونجلي يعني تعلم اللغة إلى جانب الإعلامية، يعني تقريبا تعلم القراءية، تتعلم اللغة الإنجليزية، تتعلم الإعلامية، وتتعلم مهارة يا الحلو يا الخياط. معناها تقريبا فرصة معناها من ذهب للشرايح اللي معناها ما لقيتش حظها في المنظومه.
0: يزم يفكوا فرصتهم، هو ينجم يكون في صغرهم ولا الله اعلم شنو هي الظروف الحياتيه اللي حرمتهم القرايه، حرمتهم، لانه العلم نور بالحق، الحاجه اللي تخليك تمشي ما تسال حد وتقرا البلايك وحدك وتتصرف وحدك، هذه مش سهل. اذا كنت حرموا قبل توا فكوا فرصتكم، حتى كان الدنيا مش مساعدتكم معناها التوقيت مرن برشا، تنجموا تتفاهموا معناها، امشيوا اقبلوا، سجلوا، اسالوا. نتمنى اي واحد من الفئات اللي ذكرناهم سي طاهر واللي تمهم هذه الفرصة، نتمنى سنة يستغلوها، نتمنى سنة بنياتنا نسينا وليداتنا زيدة. ومهم جدا انه اي واحد يعرف يقرأ ويكتب، اول حاجة هذيك مهارة ضرورية جدا، المهارات الاخرى زيد واللي انتم زدتوها خاصة انجليزية وفرنسية واعلامية، يعني بالحق انسان كأنه كان يحلم انه امي ومن بعد ينجم يتمكن من هذه معناها الحاجات اللي باش تنفوا، خاطر اولادنا هنا نشوفوا فيها معناها كيفاش ينجم انسان يجاريهم وهو معناها حاجات بسيطه ما عندوش. هذه فرصه توفرها الدوله وبصفه مجانيه، فمش خير من هك.
1: ما فهمش خير من هك، ما فهمش فرصه خير من هك، وابوابنا مفتوحه ونتعاملوا معاهم بكل مرونه، ونتعاملوا معاهم وعندنا مدرسين معناها كفاء، معناها متكونين في المجال هذا، معناها مدرسين عندهم البعد الإنساني، عندهم البعد البيداغوجي، عندهم البعد العلمي، مأطرين، معناها تحس روحك في فضاء تعليمي معناها فيه بوكود سيفيزم، فيه برشا ابعاد حضاريه، فيه ناس معناها فيه البعد التعاوني البعد التشاركي، فيه معناها اللي يدخل هو حقيقه ثم من الاول ثم رهبه من اللي يدخل للمركز ويدخل المراكز تعليم كبار ما عادش يحب يخرج منه بالحق.
0: أصداء إيجابية برشا وتوصلنا حقيقة على المركز.
1: ولت ثم معناها علاقات، ولت ثم ديزانتيميتي. ما كي نمشي أنا للقاعة تعلم مهارة الحلويات.

0: تعلموا
1: إن
0: زيادة
1: شاء
0: حرفة، نجم فما بعض الفئة تعدي شهادة الكفاءة المهنية، يعني فرصة ذهبية لأي إنسان يحب يستغل حياته تو. وراو كيما قلنا راو هذا سلاح تفكوه وحدكم، سلاح القراية، ماهوش باش تبقاو تستناو الوقت اللي يجي لتوا نسجل ونشوف ونطلع ونحضر لو ماكسيموم، مش بالضرورة يحضروا حصص الكل، يحاولوا قد ما ينجموا. وإن شاء الله هذه الدعوة توصل. شكرا لك سي طاهر، نورتنا وشرفتنا بحضورك معنا على موجة إذاعة الكيف.
1: شكرا لذاتك،
0: شكرا، يعطيك الصحة. إذا كذا كان معنا سي طاهر الفايق المنسق الجهوي للبرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة، برنامج مهم جدا جدا، مش بقى نذكركم به على امتداد الحصص لأنه نحبكم الكلكم تسجلوا، ما نحبش حتى واحد يبقى منقطع عن التعليم، يعني لبنياتنا ولوليداتنا ولا نسي. استغلوا هذه الفرصة للدعوة الجديدة للتسجيل باش تنجموا تكونوا حاضرين في غرة أكتوبر معاهم وتبداوا حياة جديدة، صفحة جديدة، تتعلموا تقرأوا وتكتبوا، تتعلموا صناعة الحلويات عنا في الكيف، وعنا تعلم الخياطة موجود بحذاكم في المعتمديات، مش فقط ذي في الكيف، يعني في كل معتمدية موجود، وأكيد موجود في ولايات الشمال.
2: إشهار. لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برصق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابية ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار. إشهار.
1: ولا فما ديزنتيميتي ما كي نمشي أنا للقاعة نتاع تعلم مهارة الحلويات، معناها سيمفوني، معناها سان لابوراتوار، يعني الناس تخدم وناس مع بعضها أصحاب وناس، معناها والله ما نعرفش أنا، فرصة توفرها تونس ذات البعد الاجتماعي، تونس الاجتماعية اللي مجتمعها للناس اللي ما خذاوش فرصتهم، فرصة بس يتقدموا ويسجلوا أساميهم وينطلقوا معنا في 1 أكتوبر إن شاء الله
0: يسمعوا هذه الدعوة، إن شاء الله يستغلوا هذه الفرصة اللي تتاح لهم كل عام باش يتخلصوا من الأمية ويبدأوا حياة جديدة ويتعلموا برشا مهارات، مش فقط تقرأوا وتكتبوا أكاهو، تعلموا زيادة حرفة، نجم فما بعض الفئة تعدي شهادة الكفاءة المهنية، يعني فرصة ذهبية لأي إنسان يحب يستغل حياته تو. وراو كيما قلنا راو هذا سلاح تفكوه وحدكم، سلاح القراية، ماهوش باش تبقاو تستناو الوقت اللي يجي لتوا نسجل ونشوف ونطلع ونحضر لو ماكسيموم، مش بالضرورة يحضروا حصص الكل، يحاولوا قد ما ينجموا. وإن شاء الله هذه الدعوة توصل. شكرا لك سي طاهر، نورتنا وشرفتنا بحضورك معنا على موجات إذاعة الكيف.
1: شكرا
0: شكرا، يعطيك الصحة. إذا كذا كان معنا سي طاهر الفايق المنسق الجهوي للبرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة، برنامج مهم جدا جدا، مش بقى نذكركم به على امتداد الحصص لأنه نحبكم الكلكم تسجلوا، ما نحبش حتى واحد يبقى منقطع عن التعليم، يعني لبنياتنا ولوليداتنا ولا نسي. استغلوا هذه الفرصة للدعوة الجديدة للتسجيل باش تنجموا تكونوا حاضرين في غرة أكتوبر معاهم وتبداوا حياة جديدة، صفحة جديدة، تتعلموا تقرأوا وتكتبوا، تتعلموا صناعة الحلويات عنا في الكيف، وعنا تعلم الخياطة موجود بحذاكم في المعتمديات، مش فقط ذي في الكيف، يعني في كل معتمدية موجود، وأكيد موجود في ولايات الشمال الغربي الكل. إن شاء الله كل منقطع عن التعليم يستغل هذه الفرصة الجديدة للحياة. احنا جسور الأمل متواصل من بعد شوية مع الجسر الثاني اللي اخترناه اليوم.

0: مواصلين معاكم في جسور الأمل وجسرنا الآن فوج نور الشمال بالكشافة التونسية بجندوبة حضر معنا قائدة الفوج السيدة إنصاف العيادي. مرحبا قائدة إنصاف، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بحاس بح النور، تحية ليك ولكل مستمعي ذاك الكيف.
0: مرحبا أهلا وسهلا،
1: مبروك عليكم البرنامج جسور الأمل، ما شاء الله محلي حتى الاسم
0: يبعث الأمل وإحنا من خليلكم نحب هكا نستضيفوا كل مبادرة تنجم تبعث الأمل في الإطار هذي. باش نتحدث على فوجكم، فوجكم اللي كان حاضر معنا في أكثر من مناسبة، وعليش بحكم التظاهرات والأنشطة يعني الكثيفة اللي قاعدين تقوموا بها، ديما حاضرين ما شاء الله عليكم ديما متميزين. نرجع شوية المرة الأولى على تعريف الفوج، ومن بعد باش نطرقوا بشوي بشوي إلى كل النشاطات وخاصة الجديد.
1: فوج نور الشمال هو يسمى تأسس، هو راهو عنده جذور ما هوش الاسم أما قبل كي كنتم تستدعوني دونك عندي أنونت أو بنخدم بيري يعني اسمه فوج نور الشمال، أما قبل كان اسمه فوج المجمع الصحي وطرقت يظهري في برنامج نسيت تلمون تبعتوا لي في مرة برنامج نسيت طرقت لي الاسم علاش بدلت تلمون كان المجمع الصحي مهني ريت معناه مقتصر على المهنة اللي فما الصح الأسيب أحذانا قريبة للكشافة، وفي بالي اخترنا من الأولى حبينا جوست لوكال ولا حبينا نعاونهم عاوناها مسحيح ما للأمانة ونحكي بعض التحديات البرشة اللي عنا ما صدفناش انه واحد يبشي شجعنا ولا كي مشيت التغوازون شفت معناها ما شاء الله الفوج ماشي ويقدم ومع خدمتنا معناها اللي مع المستوى المحلي الجهوي الوطني كيف كيف نشاركوا حتى لطو معناها في المقيمات في المرتقيات قلت علاش ليخ نبدلوا الاسم بيسك بشي يولي بيسك شمال نحن نقولك علاش الشمال الغربي نحن ناقصين وقلتها قبل في الكشافة فقط الشمال الغربي الكل مانيش كيما الساحل وكيما المناطق الساحليه وكيما تونس العاصمه وكيما برشا معناها ديما كشفين بالحق موجود حتى في الاستاتستيكا ديما اقل من في العدد في المشاركه نمشي انا من ولايه جندوبه ديما فوجي يمشي لون باش يشارك وكسوا في قسم المرشدات او في الاقسام الاخرى وفي المخيم الوطني اللي صار الجمبوريز اللي صار 2023 معناها ديما نمشي كان فوجي برك فمش مشاركات برشا تحسها ديما قلك نشوف من الشمال يخي يكون باش كعبيت شوي كيف كيف كيف كيف كيف نلقاو كعبيت فانت ما فماش الا غالب فما المستوى ترجع ديما للتاريخ راه ترجع ديما علاش تاريخيا انه علاش فما قصة الكشاف في جندوبه وعلاش ما كانوش ينشطوا مليح المهم دونك هذاك كي شفت انا الفوج ما شاء الله مقابلين عليه شباب وسخطوا من الاطفال ديما اللي هما قاعدين يكبروا لينا مجاونا من عصافير اللي عمرهم من 4-5 سنوات تو ما شاء الله وعندنا اشبال ولو زهرات اللي هما يولوا في من 6 حتى 11 سنة دونك قلت هذاك علاش ولا حتى كي يجوا باش يطلبوا كشافه كسوى المؤسسة العمومية عندنا شراكات راهو شراكات جددناها مع فوج نور الشمال اي فما ما جددناش على خاطر بريسك عندنا شراكة على مستوى الوزارة والقيادة العامة هي المركز نتاعنا القيادة العامة تبع الكشاف التونسي دونك فما شراكات ينادوا كان انا الفوج الموجود وما يستدعوا راه انا الفوج الموجود ديما يبدا حاضر اللي هو فوج بل المجمع الصحي دونك بدلته هذاك علاش وعملته نور الشمال تالمو يبدا حتى في المعتمديات نبدو ينادونا نمشوا والدليل طوال باش نحكوا عليهم الحملات كيفاش انتشرنا بختو ومشينا
0: العودة المدرسية استعديت ليها بالكدي وكنتوا حاضرين في أكثر من مؤسسة تربوية كيفاش جاء النشاط هذي هالمبادرة منكم وإلا تمت الاستعانة بكم لتهيئة يعني المؤسسات التربوية باش تستقبل وليداتنا على أكمل وجه؟
1: المبادرة حقيقة مش منا المبادرة نحن ديما ريت المدارس ننشطوا فيها كي تصل بينا المدير أما المبادرة كل عام كنا المدارس ننشطوا فيها مدرسة أو اثنين مو تعرف لي نحن ياسر نحن الفوج باش تنشط في أغلبية المدارس برشا علينا دونك نعملوا منخرطين ديما نعملوا منخرطين نمشوا ننشطوا مرة كما نقولوا نحن كل عطلة يستدعونا نمشوا الحق ويعطونا شهادة فرحوا بينا أما فما المدرسة اللي عندنا فيها منخرطين ديما نتلهوا به المدرسة أو المعهد هي كانت المبادرة دي من مدير هذه جنرالمون العام اللي فات وهذه من المدير اللي قلنا راكم شطوا معانا جو تعملوا معانا نمشوا فيك بليزير ونقولوا له ما عندناش حتى مش أما المرة هذه المبادرة كانت من المندوب الجهوي للتربية الجهوية بولاية جندوبة اللي هو السيد فوزي الرحالي بالحق نشكره برشا وأنا تحية ليه على خاطر هو كانت المبادرة منه كان لوج على نيميرو برشا كسوا يتفكر هو حب حتى يحكي كيفاش مع معناها يتصل يتصل ما تحصل على حتى حد. قلت له انا نخدم بارتو راني كيفكم انتم معناها هو تلمو حتى مخر بعد الوقت الاداري ديما موجود ما شاء الله عليه وديما. قلت له حتى انا كيفكم راني ديما موجوده حتى الوقت الاداري وتحصل وقال لي عندك. فقلت له ايوه تفهمنا. كانت اتصل بدا بالهلال كان معنا الهلال الاحمر التونسي دونك كانت معناها بالشراكه بالحق ما بيناتو والعمال والعاملات الحق يخدموا في مندوبيه التربيه تحيه ليهم بالحق كنا دعمره ما كناش وحدنا دعمنا نحن المؤسسات هذه سخطوا انها برشا ما شاء الله ورا ما وصلناش الكل هو ما شاء الله عليه مندوب دارهم الكل الباقيه في الارياف سخطوا في مندوبيه التربيه فما في بالي حكايه في برنامج اخر في الكيف وفما تنشروا ليه زاد برشا صور اما راو فما نحن عملنا في التسعة اما راو ما شاء الله فما حاجات اخرى استحقت في كما تجي تجهيزات اللي مشينا لهم نحن بركة مش نظافة كاو تجهيزات على مستوى الطول على مستوى التجهيزات اللي في الأقسام وفي المدرسة كانت على مستوى معناها ما شاء الله عليهم داروا أكثر من مدرسة ونحب نحيي بالزادة المسؤول على الإعداديات اللي هو سي فيصل العبيدي وسي رضا زادة بوليهمي كانوا هم الحق زادة معاه مع المندوب يخرجوا وكانوا يبدلوا على بعضهم المدارس ويمشي المدارس من الحقيقة حقيقة يعني أول مرة حاني ننشطوا مع السنوات وانا رجعت لك أشياء معناها منذ ست سنوات طوى النشاط نتاعي على الميدان اللي أول مرة نشوف بالحق حملة مكثفة من المندوب الجهوي ومن الإداريين الكل والمسؤولين الكل اللي معاه في المندوبية أنه بالصفة هذه يكون في نفس الوقت وفي وقت وجيز من 1 سبتمبر حتى لتريز نحن كملنا لكاتورز ليل سنين ربطحنا حتى لتريز معناه كانت رونتري لوكان حتى لتريز كنا على الميدان نحن نرتحوا كنهار نهارين ما بيناتهم ونرجع للميدان ونحب نشكر ياسر الأفراد اللي عندي اللي هم المرشدات وكشافة خاصة اللي عمارهم من دوس حتى الديساتون هذوما المتقدمين اللي نسموهم نحن الكشير المتقدم خاصة اللي عمره من 15 لديساتون هذا يسمى في كسوة في البنات والأولاد نسموهم كشيف متقدم على خاطر بالحق خرجوا معنا وكانوا مستعدين وكانوا فرحانين معناها كانت هك الخدمة باش يقدموا فيها ما هيش أوبليجي عليهم راه ما هيش أوبليجي عليهم وخليهم حتى الأولياء وكالصغار يقروا في البريمير نخرجوا معك نخرج خرجت حق زوج ولا ثلاثة ريت نحن عنا المتقدم 11 سنة اللي هو تسموها الأشبال أو الزهرة عنا متقدمين شبل وزهرة خرجوا معايا مرة زوز أشبال ومرة زهرة هكاك فهمت ذا المو عمناها حبوا هم متقدمين حبينا أنا حبيتهم يشوف كي هم حبوا يخرجوا قلت لهم شوفوا كيف يشوفوا نحن ننظفوا أبرا منكلفوهمش بحاجات تفوق الإرادة أو المستوى نتاعهم باش ينجموا نحن نعرفوهم خطر كل واحد صغير كيفاش ينجم يوصل أما كحد يعني ما الحق اللي في مندوبية الطرف يعجبوهم برشا هم يشوفوا فيهم من البعيد في التصاور أما تنمو شافوهم على الميدان وكيفاش يسألوا فيهم ولا كيفاش يسألهم المعتمد شنو السيد معتمد غرديما تحية لي وقت خرج معنا زادا كمشينا على الحدود المدارس معناها تلمو كيفاش يسألوا فيهم وهم كش واعين شنو يقدموا أنا كان مضحك أنا وصلت التالي
0: يتبدل باشا الصغير ولا الشيب اللي يلتحق بالكشافة يعني القيم اللي تتزرع فيه خاصة من خلال الأنشطة هذه إنه يكون حاضر يعني يغير وجه مدرسة وإلا مؤسسة تربوية حاجة مش سهلة أكيد فما برشا حاجات تتغير في الصغيرات هذوما
1: صحيح أبسط الأشياء الوعي اللي كنا نحكو عليه توا ليش أنا كنت نضحك بالحق وما يحكو خطر نحنا كي جونا للكشافة سخطو فوج نور الشمال راهو ما نعطيهوش مهمات ونخرجوا للميدان من أول نهار لا نحنا نوعوهم رانا عندنا حملات تحسيسية توعوية راكم باش تخرجوا راكم باش تحكوا مع عباد راكم باش تقولوا كيف نهكا راكم باش تحكوا كيف نهك راكم أنتم ما جيتوا للكشافة علاش ما جيتوش كل للترفيه وللألعاب برك ديما نعاودها ذكرتها قبل في ديما في البرامج كل ما ندخل وزيد ندخل بعد رانا نقدموا في رسالة بالحق رسالة نبيلة رسالة معناها بالحق رسالة شنو الهدف نتاعها انه باش ننمي راهو الصغير ماهوش المجتمع برك ديما نقول لهم وديما مع الاولياء كيف اللي يجيني نقول له راهو باش يخرج لك راهو باش ينمي شخصيته هذاك تنمية الشخصية اللي هو من الصغرى وراهو بعد خدمة المجتمع هو باش يطلع مسؤول اول حاجة باش يطلع المسؤولين مسؤول على كل حاجة يعمل باش يطلع خدوم سيرفيابل حتى من دارهم باش يبدا من عائلته من امه مع ابوه باش يكبروا راهو خاطر امه وابوه بعد شكون باش يعانيهم وشكون باش يتلهى بهم شكون لك صغير وباش يكون متاكد لك الكشاف اللي يكون عنده الصفات هذوما كلهم الصغرى مش يكون كما انسان عادي حتى ولو يبدا متربي على قيم اخرى خلينا احنا نبدا نوعوهم ياسر ويخرجوا للميدان اساس ان رانا مش نعلموا في حاجات معارف هكا هو وفما زاد المهارات نتاعو فالمهارات نحن على المستوى المعارفي والمهاري والسلوكي بولا. دونك نهتموا بالمهارات نتاعهم اللي عنده في الموسيقى اللي عنده في المسرح. ديجا عندنا مسرحيين وعندنا كي يخرجوا يترفوا اصلا هو كي يخرج يخدم في الخدمة مترفه. ديجا هبط فيديو البارح وشافوا عليه الاولياء برشا. انا من الاول قلت لهم راهو صغاركم كي نروح نبدا نحكي مع الاولياء كي يمطوا غدوه عندنا جروب خاطر ما عامله بهم جروب نبدا نحكي معهم نقول لهم راهو صغيرك شو عمل شو فعل شو نكتشف فريد يخرج لي على الميدان نكتشف فيه شنو اللي عنده يبدا الوالي ما في بالو شوف كيفاش يبدا الولي معاه كان يقري فيه نقول لهم راه ما تخلوش ولادكم اقرا يتود روح للدار اقرا روح للدار راه خلي له هاك الساعه فالسمان الجمعه مش يمشي يتفرهد فيها
0: ولا ويحتك حتى بالعالم يواجه المجتمع يعرف كيفاش يتصرف يعني الكشافه هي مش فقط معناها خدمه للمجتمع بقدر زاد خدمه لنفسه باش نقدموها له وخدمه للعائله يعني الكشافه مجال كبير بالنسبه لشبابنا وفتيات ولكن هذا ما يخلوش انه فهم برشا تحديات مش بالسهل معناها خاصه العمل بالنسبه لكم انتم قايده انصاف
1: والله تحديات برشا لان ديما نقولها اول حاجه نحن في الشمال كشافه ناقصه تماما وانا بالحق باش ندعي على السلطات انها تدعم هذوما راهم يخرجوا هذوما تو مندوبي التربيه وفرت لنا النقل شفت كيفاش وفرت النقل وحتى المدارس اللي مشينا غادي انا ولادي نقول لهم ديما لومجكم تحتكم وبالحق اللومجه نتاعهم بفيهم الماء ديما معانا ديما نقول لهم كيما القايده نتاعكم انا نهز انتم مازال ثم مديرين يعطيهم الصحه خاطر عندهم زاد موارد وثم لا ما كانش عندنا حتى مشكلة قلنا نحن جايين نخدموا في الوطن وهذيك هي نحن خدمة معناها وطنيا وطني فولا اما راهو كي تخلي انت كشافة وقت تستحقها ديما ومن بعد ما تمنحهاش حتى منحة كبسيطة من الدولة ولا عنا فهمت كيف ما عناش نحن رانا الفوق شو ظهر علينا في الكشافة كشافة التونسية منظمة شو يقولوا لنا منظمة عريقة عندها الفلوس تاخذ في المشاريع كل ما يجي مشروع انا نحط يدي على قلبي نزيد عليك والله عليه والله لنزيد شهر قبل عملت الاطفال رحت لك اول وقت عنده 2 ans 3 ans 2023 اخر مشروع صارت فيه عملت الاطفال ثبت فيه فلوس به راهي الكشافه وقلتها فعملت راهي الكشافه ما تعطيش للافواج وتفرق فلوس صدقوني حتى كي تجي باش تريق الحاجه تبدا تريق لها الفوق في القياده العامه ولا تعمل بها حاجات القياده العامه تريق بالكدا كنشافوا كيفاش المركزي وانا ديما نحكي عليه في اللي قائلتهم نقول لهم عندنا مقر ما شاء الله في تونس وزادة ثم في برج السدرية ثم مخيم كشفي هو عطيته الدولة زادة اللي تستثمر فيه الكشافة تبني فيه وتقد فيه في حاجة ألعاب وديما الكشافين سوم رمزي أقل ونستدعو فيه زادة أخرين فهمت كيف وزادة عملت فيه مبيت الموك يبدأ عنا تدريبات وكذا نبدو نمشو نستحقوه هذاك ما راهي ما تعطيش لفلوس الأفواج صدقونا حتى سناكي كيف ما مشروع إن شاء الله بينتوتا يعلن عليه راهو ما تعطيش فلوس وهي يقول لك تعرفها المثال الصدقة ما تصح مزازي مالي الدار نحن والله مالي الدار لهم بزين والله لهم بزين وناقصي واحد يا نحكيها واحد نبدا ندور حكيت هذه للمسؤولين كي قابلوني سوغ تيران وحكيتها للسيد الوالي وقلت رانا نحبوا على منحه سوغتو فجور الشامل تحبوا تخلوه يتواصل رانا ما عندناش من القياده العامه الفوق ما تعطيش فلوس رانا ندبروا دي سبونسور وحدنا وانا سبونسور نتاعي والله اصدقاء وعائله والله دورت خاطر شفت بغير ما نسمي اكس واكريك وما مولوناش عندي سنوات 6 سنين على الميدان وما مونيش حتى شيء انا من الاصدقاء شفتك التونيك اكيد راك تبعت التصاور ضحى فما زي الرسمي نتاع نحن يسخن نتاع الشتاء عندنا تيني دو كون سمول هي زي المخيمات يخرجوا بيت الصيف كيف الحملات هذه كل شيء اي شكون عملتهم اختار اكيد الصغار فما اولياء نتشكرهم بالحق انه نجموا عاملهم راه ما عندناش عندي فوق من 60 صغير راه مش الكل باش ينجم يوفر 60 ما عنديش 60 زي اما انا شنو نعمل دونك نخرج ومش الكل ديجا ما تعرف الصغار الكل مش ديما يبدو ديسبونيبل كان اللي بالحق اولياءهم تبدا واعي علاش احنا ديما نوعوا تحدي كبير اول تحدي راه الوعي بالأولياء. يا باش يخلي لك صغير يخرج ويخدم لك خدمة الوطن ويخدم لك الحوايج هذيك وما غير حد شيء راه ما غير سون زانتيغي ما غير حتى يلزم وعي كبير ولازم بالحق يلزم وعي كبير وانه هاك الشخص هذاك مؤمن عنده ايمان بالعمل التطوعي فوالا دونك انا نشكرهم ياسر الاولياء اللي عندهم ايمان معايا بالعمل التطوعي اللي ساهموا معايا في الازياء وديما نقول معايا خاطر انا ديما متبرعه وعندي كسوه زي الرسمي او التعصيف المراول راني من جيبي من اصدقاء ومن عائلة يلتي نجيب بها ما عندي سبونسورينغ رام أولادي كيف محتاجين الأخرين ينجموا أزياء وراهم ما عندهم ان شاء الله غدا ممكن نخلي هيك النومبر اللي عندي برجوبل عندي ما بين 25 كان زي دونك هذاك يبدلوا به اللي يحضر لي خاطر فما صغار ما تنجمش راي ما تنجمش تشري لك هيك زي هذاك دونك انا ديما رسالتي هذه التحدي الكبير انه الفلوس والتحدي لاخر الوعي من الولي انه راه ولدك تخليه معانا في خدمه الوطن راهو باش يفيد روحه وبعد يفيد وطنه حتى ليكم انتم من بعد كاولياء راك باش تلقى ولدك كما قلت اجتماعيا تلقاه مندمج مندمج يعرف كيفاش يتصرف يعرف كيفاش علاقاته ويعرف كيفاش يبدا متدرب نحن ما شاء الله انا نقول لهم صغيره تخلي يوصل كشيف او مارج ده معناها يوصل 13 15 كانزون سامحني كانزون صحيح كانزون راه يبدا متدرب بكل شيء يبدا يعرف ما شاء الله عندي مرشدات ما شاء الله العام الجاي ان شاء الله يولوا لي قادم ما شاء الله فالمو ويلف وبك العمل هذاك وديما يخرجوا على التراب ديما يخدموا اوليائهم تحيه لهم الكل اولياء اللي يساندوا فينا على الباج اللي ديما يكتبوا في الجروب او في العلن بالحق سنسغمو تحية ليه
0: الوجهة توا بعد شنو كملنا المؤسسات التربوية كملنا الحملات توا فما جديد بالنسبة لنشاطاتكم برمجين
1: به هو كسوسوا ناحية الفوج نحن برنامجنا ديما مجدد كل عام أكيد عنا وحدات نخدمو شك سمان كل جمعة زادا نحب نقول المنخرطين فما اتصلوا بيا برشا قلت لهم راني إن شاء الله من السبت خاطر فما منخرطين خليناهم الصيف أنا من جوان جوية وترتحنا عملنا مخيم ورتحنا وقلت برشا الأولياء اتصلوا بيا عن طريق الباج خاطر حتى نمروي يتصلوا بيا برشا قلت لهم في سبتمبر مش نعرجوا هذه أعلام مرة أخرى إنه فما اللي رجعت له فما الحق ما نجمتش كثرت علي نوامر رانا باش نعرجوا إن شاء الله السمان بروشين اللي هي معناها جمعة السبت لحد فوالا يوم بالاحد لحد القادم ان شاء الله باش نبداو في النادي دونك دار الكشافه جندوبه هذيك المقر دونك باش يتصلوا بنا يرجعوا برنامجنا ديما مجدد عندنا استراتيجيه جديده ان شاء الله عندنا اطار فوي جديد في كل مفاجاه زاده مدخله برشا برامج جديده ان شاء الله باش تكون مع بالشراكه مع مندوبيه الثقافه عندنا انشطه وعندنا ان شاء الله مش باش نحكي حاجه اخرى عندنا برشا حاجه جديده عندنا مستقبل لذيذ ان شاء الله
0: والباب مفتوح للتسجيل زاده ينجموا ينخرطوا توا اللي يسمعوا هكا ويحبوا انهم يكونوا ولادهم في صفوف الكشافه كما ذكرنا هو صغير باش يتعلم وزيده باش يفيد المجتمع نتاعو من صغر سنه
1: صحيح هذا هو نستناو فيهم نحن ونستناو في الواعين خاصه الاولياء باش ما يجيبوش صغيرات ونتعبوا عليهم من اللول ويلعبوا ويعاونوا بعد يبطلوهم هذه هي اللي عندنا بالحق في الشمال الغربي تعرف ديما السن ديما يوصل لل 11 12 وتقول لك صايي او تلعب او كلعب ولد ولا لعبه بنتي توا راهو صايين باش تبدا قرايتها ايه قرايتها وعندنا في الصف في يقراوا في السيكوندير ولا في الكوليج ومازالوا فيه النومبر اقل ديما المدرسه اكثر خاطر هما في الشمال الغربي ما عندوش اقرا امشي روح اقرا ليه يبطل قرايته وهو ترى كان ترى الوقت يعدي فيه على التليفون والله اكثر من الوقت اللي باش يخليه ساعه يخرج يتعلم فيها ويتدرب
0: والانشطه فيها. يعني التوقيت نتاعها مرن بالنسبه لكم انتم يعني تعرفوا كيفاش تختاروا التوقيت اللي يناسب الصغيرات وقت القرايه معناها هذه ما هيش اشكال
1: ولا ساعه انا حتى اللي يقراوا علاش اخترتوا لحد قبل يقرا ديما يقراوا لي بالجمعه والسبت ولطوا في الجروب نتفاهموا ما تعملوش امان ايتود بالاحد حتى كي تعملوا ايتود بالاحد اعملوه من 8 ل 10 باش انتم تجوني من 10 ونص نص نهار ونص نحن ديما ساعتي لابلي بار نشاطنا ساعات حتى كيبدو عندهم فراغ ونفوتوا ساعات يفوتوا اولادي تلموا انه يحبوا الانشطه ويحبوا هك اللي قاعدين يعملوا فيه كسوا في الكشف كيما اللي صار في الفيديو فك الاناشيد الكشفيه وهكا كيفاش حركيتهم ونشاطهم ما شاء الله دونك معناتها تلموا يفوتوا ما يقلقنيش نقول له وقت عندي وقت اللي عنده راه مرن وقت ما مرن اللي عنده يجيو نقول لهم اجيو حتى ساعه ما تجوش باغ سيمين اجيو باغ دو سيمين ما تجوش باغ دو سيمين اجيو ان فوا باغ موا انا مره في الشهر راه سيفي دونك المهم ما تبطلش والله ديما نبدا نحكي مع الاولياء هذا التحدي الكبير اللي عندنا مشكله في الشمال الغربي ديما يمشوا هذاك علاش فما افواج تمشي للمدارس راه مش تعبين كيفي انا امانه وفما المسؤولين شافوني وفي بالهم هذا الكل على الميدان واذاعه التلفزيون معروفه ويسمعوني الكل ديجا يعرفوا اللي شافوا على الميدان كيفاش القايده نصاب تبدا تعلم فيهم وتبدا تخدم معاهم كيف كيفهم راه عشان انا نشرف عليهم راه نحن القايده بالحق يخدم كيف كيفهم على الميدان باش قدوه هكا القائد هذاك يكون قدوه وهو كيمارس هذاك يقولوا يتبعوه راه مش كل شيء بالكلام راه بالفعل يشوفوا القائد في تصرفاته في افعاله في كلامه الصدق في كيفاش بالحق في تطوعه معناها يولوا بالحق هذاك علاش انا نشكر الاولياء اللي بالحق يصدقوا حتى لو خرجوش معانا فما برشا يصدق يقولوا لي على تاريخك معناها رصيدك الكشفي والتطوعي عندي رصيدي التطوعي راه قبل الكشف قبل ما نرجع الكشافة انا راني متطوعه متطوره كنت في المجتمع المدني وتعرف الكل كيفاش خدمت والمسؤوليات اللي نصبتها والحمد لله ان شاء الله يطلعوا انا نتمنى انه بناتي وولادي من سوج نور الشمال هما يطلعوا كيفي وخيره ويشدوا معايا سوج نور الشمال.
0: هو اذا كان متميز نور الشمال هذا الفوج راه اكيد متميز بالطاقه الايجابيه الموجوده عند القايده انصاف العيادي اللي تغني معاهم وتلعب معاهم وتخدم معاهم وتجري معاهم، واذا كل موجود في الصور والفيديوهات. احنا تمنياتنا ليك ديما بالتوفيق، وديما احنا معاكم بتبيعة في تغطية لكل الأنشطة اللي تقوموا بها. نحب وليداتنا ينخرطوا في مثل هذه المنظمات اللي تضيف لهم رغم التحديات والصعوبات اللي معناها يلزمنا نتحدث عليها، هذا جانب ضروري، ولكن الفايدة حاصلة وخاصة بالمخيمات اللي قاعدين تقوموا بها وبهذه الحملات الصغيرات يستفيدوا برشا، والساعتين اللي باش يعديهم على التليفون يعديهم بحذاكم راهو الفايدة معناها تكون مضاعفة برشا، ويستفيد يتعرف على عبيد، وانت تربح كولي، انت تربح ان ولدك يعرف كيفاش يتصرف في المجتمع كي يخرج نهار اخر قديش باش تبقى معاه. الكشافة التونسية دائما هي يعني من المبادرين باش انهم يبنيوا شخصية بالنسبة للصغير والشاب ويبنيوا فيه القيم المجتمعية. خليلك كلمة الختام قايدة انصاف.
1: والله أنا أشكرك مساعة برشا برشا، ونشكر كل المذيعين اللي اتصلوا بي وصديقتي رفقة زادة وإنتي زادة برنامجك زادة اللي كان ما شاء الله، وهذا جسر الأمل إن شاء الله تكون عنا ديما أمل يا ربي باش نتصلوا. صدقني ولولا الأمل لحد واصل فيه، أنا صدقني ساعات نوصل للتطوع ونقول سيء بلا من التحديات اللي موجودة بتغطو. ساعات رو واحد ما يلقاش حقه، وساعات رو الخدام اللي عنده رصيد رو قبل رو هو يبدأ في الواجهة رو في الواجهة أي حاجة هو في الواجهة بش يتضرب، وكان يصير نجاح بش يكون وانتها بون. نعرف اللي فما عباد رو يتقيم مليح وتعمل، أما رانا نواجهه ياسر المتطوعين نحن في برشا حاجات سيئة ما له غزمة. نحب نشكركم برشا، إن شاء الله موفقين في برنامجكم هذا، وإن شاء الله يبدأ عنا إن شاء الله جديد إن شاء الله.
0: مرحبا في كل وقت، شكرا لي قايدة انصاف العيادي. كانت هذه فكرة إذن على فوج نور الشمال بالكشافة التونسية جهة جندوبة. فوج يخدم برشا لتعزيز قيم التطوع المسؤولية خدمة المجتمع، شفتوا معنا الأنشطة اللي يقوم بها، والباب مفتوح إذا كانت تحبوا تحطوا وليداتكم. الكشافة التونسية مش موجودة في جندوبة فقط، موجودة في كل ولايات الكل، تنجموا تعلموا صغيراتكم إنهم يعتمدوا على رواحهم ويبنيوا حاجات جديدة ومهمة جدا في شخصياتهم بانخراطهم في الكشافة التونسية من أهم المنظمات الناشطة والعاملة في تونس، وإن شاء الله ديما تتجاوز التحديات خاصة الموجودة في الجهات. كانت هذه جسور الأمل اللي اليوم نذكركم البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة انطلق التسجيل فيه غرة أكتوبر، إن شاء الله تنجموا تبدأوا تقرأوا. شكرا لكم على الاستماع وإلى اللقاء.
2: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أمي شبي بنت
3: عندي ما نقول
4: يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إشهار
8: شق ثنايا الكريب قعفور وبهارات المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
7: إشهار
9: تمام منتصف النهار.
10: صوت الشمال
9: موجز الأنباء. تحية طيبة. تنطلق اليوم من الكاف النسخة الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من جولته الجهوية لهذه السنة للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. كشفت وزارة الصحة أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية. تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديون يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري بالعاصمة يوما عالميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية، وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو حوالي 181 مليون دينار تونسي إلى جانب برنامج التنمية المستدامة أدابت. فالشرق الأوسط اقتحم مئات المستوطنين برفقة مسؤولين في سلطات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين على الأقل بينهم سيدة ونجليها خلال عمليات مداهمة وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية. جددت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تفويض مهمتين تدعمان موظفي الحدود والشرطة الفلسطينية، وجرى تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية لمدة 9 أشهر حتى نهاية جوان 2027. إلى اللقاء.
11: هدف ورأي. هدف ورأي بإمضاء خير الشارني.
12: مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. حدث ورأي موعد يتجدد معكم كل عادة نهار الاثنين ونهار الاربعاء في المواضيع اللي تهم شأن الوطني. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. إذا اليوم الموضوع اللي باش يكون موضوعنا الرئيسي في برنامج حدث ورأي عودة على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة 81، واللي كان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي كانوا ممثل الدولة التونسية في الأمم المتحدة، وكان قدم بيان بطبيعة الحال الجمهورية التونسية، والتواجد هناك بطبيعة الحال كانت عنده مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الشخصيات، ومن أهمها السيدة دوبرافكا شويتسا هي المفوضة الأوروبية للمتوسط. اللقاء هذي جاء في مجموعة من النقاط المهمة، ومن أبرزها هو تأكيد تونس على العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وأيضا على ضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. وفي السياق هذا شدد الوزير على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من الواقعية والإنصاف، وأنه تكون مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة. هذا العنوان الرئيسي. إذن هو صار عليه حديث سابقا فيما يتعلق بمراجعة الاتفاقيات اللي ما تخدمش مصلحة تونس، ما فيهاش توازن وتخدم مصلحة دول أخرى وما تخدمش مصلحة بلادنا، ولعل من أبرزها اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي. الاتفاقية الاتفاقية هذه هي من عام 1995، اختلال كبير برشا في الموازين في علاقة بهذه الاتفاقية، والكي تونس ماهيش من المنتفعين من الاتفاقية هذه. على ذلك علاش اليوم ضرورة إعادة النظر فيها، كيفاش هذه باش يتم، وشنو المنفعة أكيد على بلادنا، لأنه اليوم وقت مش تعاملوا الند بالند ونتحدثوا على السيادة الوطنية، لابد وبالضرورة أنه تصير مراجعة الاتفاقية هذه وغيرها ربما من الاتفاقيات. باش ناخذوها الموضوع بالقراءة والتحليل كالعادة، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل الموضوع، يكون حاضر معايا أيضا سي جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي. وسي جمال هو منذ سنوات من أكثر الناس اللي كانت دائما تدعو إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية، لأنه ما تخدمش مصلحة تونس يعني من مختلف الزوايا يعني الاتفاقية هذية. على كل حال هذية موضوعنا الرئيسي لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، نبدأ معكم في لقاءنا من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معنا، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل. عسلامة ومرحبا سي نجاح، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك بجميع مستمعين مستمعات إذاعة الكهف.
0: مرحبا، شكرا لك أستاذ. حاضر معايا أيضا سي جميل الدين العويدي، الخبير الاقتصادي في موضوعنا لليوم. عسلامة ومرحبا سي جميل، أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا وتحية إلى مستمعينكم وفي نجاح.
0: بارك الله فيك، شكرا لك على حضورك معنا. أيضا أستاذ نجاح سالم، مرحبا بكم معنا في موضوعنا الرئيسي لليوم. نتحدث أكيد أستاذ نجاح سي جمال على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الجديدة 81 وما رافقها أكيد من حضور شكلا ومضمونا. الساعة كيفاش تبعتوا الأشغال هذه بالنسبة للجمعية العامة الأمم المتحدة؟ خلينا هكا تعليق أولي معاكم سي نجاح، تفضل، وبعد معاك سي جميل، تفضل.
1: وفي حقيقة الأمر أنا شخصيا ربما هذه الدورة وكسبقتها ما كانت شكل عندها ما يسمى بك الزخم، وإلا الرغبة الجامحة في متابعة ما يسمى ب أطوارها وإلا مداخلات متاع الرؤساء وإلا الأجواء عامة للملمة بها. سألت على مسألة من حيث الشكل، سألت على مسألة من حيث المضمون. من حيث الشكل لاحظنا لكونه هنالك مبدئيا مسائل هذيك القارة تدخل في إطار ما يسمى بالتشريفات في الأمم المتحدة، هذيك محافظة عليها الأمم المتحدة. المسألة متاع الضيوف، وين يجلس الضيوف الرئيسي، لخي لخي لخ، و ما تبعها أيضا ربما من ملازمة الهدوء وطلب ملازمة الهدوء من طرف رئيس الجلسة إلى آخره. هذا من حيث الشكل. من حيث الشكل أيضا لاحظنا كسابقتها من الدورات، وفي حقيقة أمنوش بالدورات، حتى ربما الاجتماعات العادية متاع المنتظم الأممي، خروج بعض الوفود نظر لعدم رضاها عن كلمات وفود أخرى، خاصة وأنا نشوفه براتيكم والعالم توا مقسوم على زوز، لكن ما قلناش كزوز وشوية ناس أخرين ربما لما تحاولش باش تجي مع طرف ومع طرف آخر. العالم مقسوم على زوز، لكن ما شد انتباهي توا ننتقل إلى المضمون هو أنه على الأقل هنالك أصوات لا تزال تندد بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وهذه هي اللي طغت على أعمال الجمعية العامة في اجتماع 81.
0: نعم، نمشي معاك سي جميل. نفس السؤال في متابعتك أكيد لأشغال الأشغال الجمعية العامة الأمم المتحدة، في نفس السؤال شكلا ومضمونا كيفاش تبعته، ولعل هو الأبرز يظهر لي الأبرز واللي خذاه وعمل جدل كبير برشا هو عند دخول رئيس الكيان الصهيوني وانسحاب تقريبا نسبة كبيرة برشا، أكثر حتى من 50% من الجلسة، قعدوا فقط البعض يعني، وشفنا زيدا هو كيف معناتها كيفاش كانت ردة الفعل متاعه. يظهر لي صفعة وكانت سبقتها رأي صفعة حتى في 2025 يظهر. تفضل سي جميل.
2: شكرا. هو الحقيقة يعني الاجتماع متاع السنة هذه عبارة وكأنه لا سمح الله احنا على أفواه يعني ربما حرب عالمية ثالثة، لأنه ثم تهديد بالمعنى النيلي معناه قال معناه يعني يقضي على إيران مرة واحدة يعني، حتى وقال في معناه وقت وجيز معناه تهديد معناها بالسلاح النووي، ولذلك معناها في وضع يعني متأزم جدا، ووضع يعني ساد فيه يعني برشا ظلم يعني كبير على مستوى مثلا القضايا الإنسانية كما في غزة وكما في الضفة وكما في فلسطين كاملة وفي جنوب لبنان كذلك وفي اليمن وغيرها، وكذلك في مسألة معناها المنطقة العربية والخليج العربي اللي احنا نتمناه أنه يتعهد أنه باش يكون يعني مسؤول على نفسه، وكان معناه يظن أنه عنده غطاء أمريكي إلى غير ذلك، ولكن تبين بالكشف، وهذا معناها شهدوا به يعني جميع الأطراف بما فيهم حتى المعنيين أنه كان غطاء لدفاع على الكيان معناها المغتصب أكثر منه دفاع على بلدان الخليج، وبلدان الخليج هما اللي مولوا وهما اللي اعطيوا في الأرض متاعهم إلى غير ذلك، وهما اللي عرضوا رواحهم إلى هال ربما ردة فعل إيران اللي هي أنا شخصيا أعتبرها ردة فعل معناها طبيعية، أنه تنطلق منه عداوات كبيرة جدا ويعني قواعد مدججة بالسلاح في يعني في الدائرة كاملة متاع المنطقة اللي هي مقابلة معناها.
0: سمحني سي جميل نستسمحك فقط لأنه عنا إشهار ونرجع بعدها مباشرة.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
0: نرجع معك سي جميل، اكيد تواصل في فكرتك. كما قلنا احنا توقفنا عند ايران والموقف الدولي في علاقه بالتوترات اللي صايره حاليا في منطقه الشرق الاوسط عموما. تفضل سي جميل.
2: صحيح، وهي تستدعي يعني مراجعات كبيره جدا. وانا حسب اعتقادي من جميع الاطراف بما فيهم معناها بلدان الخليج العربي اللي هم اشقائنا، وكذلك جدا من ايران ومن اللي نعتبرها كذلك محور مهام جدا في المنطقه لربما مقارعة معناها الإمبريالية اللي ننساوش أنه الثورة الإيرانية جات بعد معناها انقلاب في سنة 53 على رئيس الوزراء السابق ولا رئيس حكومة محمد مصدق، اللي آمر معناها باسترجاع يعني وتأميم الثروة النفطية في إيران، وتم معناها الانقلاب عليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ولذلك معناها هو نضال وثورة معناها من أجل استرجاع السيادة واسترجاع معناها ثروات إلى غير ذلك. وإحنا مثلا في تونس أنا مازلنا معناها نتكلم على كيف على ثروات وطنية وعلى التصرف فيها.
0: وهذه اللي بشنجوها نحن بطبيعتنا في العنوين الرئيسي. تفضل سي جميل ميسيل، شو وصل فكرتك؟ يعني احنا نعملوا في تعليق عام على أشغال الجمعية العامة. تفضل.
2: صحيح يعني، ولكن لابد من مواقف معناها تكون مدروسة، ولابد من ربما حتى خلية تفكير معناها معمق في ما يجري معناها في الشرق الأوسط وفي الخليج، حتى معناها نتبين الحقائق كيف ما يلزم وناخذ يعني مواقف مدروسة وموضوعية، وربما يطغى عليها الطابع معناها متاع ربما وجود قواسم مشتركة ما بين إيران كقوة معناها ربما أصبحت معناها عندها اعتبار، وهذا معناها ما فيش حتى شك. وكذلك مش قوة يعني ما تكونش قوة طاغية ولا ربما، أما بالعكس معناها ربما نتمناها تكون قوة تحرير وقوة معناها رد الاعتبار ل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، حتى البلدان الأوروبية من سطو على ثروات نتاع البلدان الخليج على أساس أنه يخوفوهم، على أساس أنه يعني معناها يعرفوا حتى الخدمات نتاعهم وبيعان الأسلحة نتاعهم إلى غير ذلك. كل هذا مهم جدا باش نتناقشوا فيه، وباش نتناقشوا فيه ربما حتى في الجامعة العربية مثلا بطريقة أخرى غير معناها الطرق اللي كانت موجودة، أو حتى في أماكن أخرى اللي تكون ربما عندها مردودية أكثر ونزعة نحو يعني التحاليل الموضوعية والصادقة من أجل معناها التحرير. وباش نربطه معناها بمسألة معناها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بصراحة معناها هي شراكة معناها كانت مسلطة ما فيهاش أنا مثلا يعني اطلعنا على كل الوثائق يعني مفيش حتى نقاش. يعني تم معناها يعني النص اللي معناه خدمته خدمه معناه الاتحاد الأوروبي هو نفسه اللي معناه طبق بحذافيره وبدون حتى أي مس في حتى سطر منه. كذلك مثلا من حاجات حتى غير بديهية حاجات يعني غير معقولة أنه تمش مثلا ترجمة للعربية
0: هذه في مجاف الاتفاقية مع اتفاقية هذه تبادل حر سي جمال. احنا سي جمال سامحني احنا باش نجوها لانه هذه لانه مازالوا عندنا تقريبا دقيقتين قبل اذان الظهر باش بعديك تبدا الافكار كلها مسترسلة لانه معاك ومع سي ناجح باش نحبوا نفهموا الساعة الاتفاقية هذه من 95 وصولا لليوم وشنو اللي ضمناته وانت هاك بديت سي جمال تم بعد ان شاء الله نكملوا. خليني نرجع معاك استاذ نجاح سلم لانه بالحق نحب نفهم سي جمال شنو طبيعه هالاتفاقيه هذيه. وانا راه في تقديمي قلت سي جمال منذ سنوات في دائما الفكره هي نفسها ما تغيرتش، القناعه هي نفسها ما تغيرتش، ضروره مراجعه هذه الاتفاقية باعتبارها ما تخدمش.
2: أي
0: هذا هو لأنه ما تخدمش مصلحة تونس. واليوم معناتها الموقف الرسمي التونسي يمشي في الاتجاه هذا. سي ناجح تقريبا في دقيقة أستاذ نجاح سالم الخليل أكيد التفاعل تفضل.
1: عمر لبريميس بداية نتاع هذه الاتفاقية بدأت منذ السنوات 1986 من القرن الماضي بعد ما شهدت تونس الأزمات الاقتصادية 84 واللي الفترات اللي بعدها تونس كانت آنذاك ضعيفة، بمعنى أوضح أنه حتى تتحلحل المسألة الاقتصادية والاجتماعية لابد لها من اتفاقيات ولابد لها من الناس وإلا الدول اللي تمد لها يد المعونة. كانت آنذاك فرنسا ومن وراء الاتحاد الأوروبي مد لنا يد المعونة، لكن هالمعونة هذه كانت مغلفة بمسألة السيطرة ومغلفة من مزيد إنهاك الاقتصاد التونسي. لذلك السبب لابد من هذه أو لهذه الاتفاقية من إعادة بلورة.
0: نعم نرجع لها بالتفاصيل الكل الاتفاقية هذه كيفاش تصير المراجعة وأهمية زادة أن نستغل الوقت وننفذ لأنه على الوقت مهم جدا. هذه نرجع له باش نخذوه بتفاصيله مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر. خليكم معنا في المتابعة والاستماع.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب. إذا المستمعين الكرام، نرجع نواصل معكم في لقاءنا من برنامج حدث ورأي، ونعود نذكر مرة أخرى بموضوعنا لليوم، هو عودة على الموقف التونسي في ضمن أشغال الجمعية العامة الأمم المتحدة، واللي يتمثل خاصة في لقاء وزير الخارجية بالمفوضة الأوروبية للمتوسط، والتأكيد الرسمي التونسي على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وحتى تكون في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية، وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. نمشي معك سيد نجاح سالم، نرجع معك أكيد باش توصل أكيد في قراءتك. الاتفاقية هذه هي اتفاقية شراكة تم توقيعها من عام 1995، ضمنت مجموعة من البنود. نخلي لك أكيد المعطيات القانونية سينجح بطبيعة الحال في التعريف بهذه الاتفاقية. تفضل.
1: هو في حقيقة الأمر هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الخاصة بحكم أنها اتفاقية اقتصادية. الاتفاقية الاقتصادية هذه فيها زوز أطراف كبار، لكن داخل الأطراف الكبار دوما فما أطراف أخرى، زوز أطراف كبار ما بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي، لكن الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي متعددة، لأنه لاحظوا أن الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان بمثابة الدول المتوحدة وإلا إقليم ولا مجموعة من الدول، إلا أنه عادة ما نشهد سيدة خيرة، وهذا انطلاقا من الواقع أنه ساعة على ساعة كل دولة تولي تخمم في المصالح الاقتصادية نتاعها. إذا كانت الاتحاد الأوروبي اللي هو مجموعة من الدول واللي تضموا اتفاقية أيضا، كل دولة كيف تشد الأمور بعضها تولي تخمم في اقتصادها وتخمم في شعبها وتخمم في مالياتها، كدير بالنسبة لتونس اللي هي تعتبر طرف أصغر بكثير من الاتحاد الأوروبي، وربما أصغر بكثير حتى من دول داخل الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الاتفاقية تم إبرامها في 17 جويلية 1995. التنفيذ كان في مارس 98. علاش؟ لأنه حتى نعطي على الأقل الطرفين تونس الاتحاد الأوروبي برهة فترة من الزمن بشي

0: الصناعية وبعض المنتجات الفلاحية معفية تماما من ما يسمى المعاليم الجمركية.
1: أي.
0: هذا اللي خلى فبلاص باش تونس تتقوى أصبحت الدول الأوروبية أقوى شيئا فشيئا على الأقل في علاقتها الثنائية. الدول الأوروبية ريد لو تحولت من الحديث عن الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأوروبية أصبحت
1: من العام إلى الخاص،
0: لأنه حتى الدول الأوروبية ما كانتش مؤمنة بتلك الوحدة الصماء، مثلا كيف ما الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من 50 دولة ونشوف ممثل واحد على مستوى الخارجية. الدول الأوروبية كل دولة عندها ممثلها وكل دولة عندها مبعوثيها وكل دولة عندها هيكلها وكل دولة عندها بمعنى كل دولة تضرب على الدراب متاعها. في هالخضم هذا لاحظنا لكون تونس دخلت خاسرة ولا تزال خاسرة وممكن باش تخرج خاسرة لا قدر الله. حان الأوان ولا آن الأوان وجاء الوقت، وربما راهو يعتبر مؤخر توه من المفروض هذا فكرنا فيه منذ السنوات الألفين أي منذ 20 عام التالي، لكن مع الأسف ما نفذناش، رغم لأنه العديد من الأصوات ولا تزال تنادي بإعادة بلورة كما أشرت قبل الآذاني لهذه الاتفاقية على مستوى 4 حاجات على الأقل. المستوى الأول ضمان ما يسمى بشراكة حقيقية، عندما نتحدث عن شراكة نتحدث عن زوز أطراف وهو صعيب باش نلقوهم، لكن على الأقل بليزوموان على الأقل تقريبيا زوز أطراف متقاربين. خسرت أنا في هذه نربح في الأخرى، ربحت في هذه نخسر في الأخرى إلى آخره. المسألة الثانية هي التوازن، وهذا يا ربما اللي جاء في البيان متاع تونس. التوازن بمعنى شنو؟ أنه مش الدهك الكل بشي يجي على تونس اللي هو الطرف الضعيف واللي كان ضعيف واللي ربما ما زال ضعيف. ثلاثة، مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واللي أثار جزء منها في جمال الدين عويديدي مرحبا به مرة أخرى ونشكره على ملاحظته في علاقة بالمتغيرات الاقتصادية في العالم الكل، سواء تعلق الأمر على مستوى التوازنات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر على مستوى الاتفاقيات ما بين الدول، سواء تعلق الأمر على مستوى أيضا الخارطات وليس الخارطة في العالم الجيوسياسي، سواء تعلق الأمر على مستوى الحروب، تعلق الأمر على مستوى الشعوب، تعلق الأمر ما بعد الربيع العربي وقبله إلى آخره. رابعا، دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي وما أدراك ما الاقتصاد التونسي، دعم القيمة المضافة لهذا الاقتصاد وما أدراك ما القيمة المضافة، لعل سي جمال الدين عويديدي أكثر مني اختصاصا في الحديث عن القيمة المضافة للاقتصاد
1: خيرا. إذا هو سي نجاح السالم، أنت قلت من المفروض كان صار التفكير قبل حتى بعشرين عام وتصير المراجعة، لأنه فما اختلال كبير في موازين القوى والاتفاقية هذه ما تخدم مش مصلحة تونس. هو صار تفكير تقريبا في 2013. سي جمال تتذكر قديش تحدثنا وقت إعادة التفكير في تطوير الاتفاقية هذه، كيفاش باش تولي اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل لاليكا وقتها اللي تعرفت لاليكا، وكان فما تمشي نحو معناتها انه باش تدعم هذه، وهذه تقريبا باش تكمل معناتها تقضي تماما معناتها على اللي مازال موجود خاصة في القطاع الفلاحي اساسا، لكن الحمد لله
2: والخدمات
1: لكن والحمد لله وقتها حتى على متذكر تحدثنا فيه برشا سي جمال، والحمد لله معناتها ما تمش معناتها المضيف في الاتفاقيه هذيك، والاتحاد الاوروبي كان حريص شد اشد الحرص انه يتم توقيع حراوه
2: عليه في 2019. كانت حتى الغضب نتاع السفير السابق الاتحاد الاوروبي هو السبب نتاعو انه ما تمش معناها التوقيع في 2019.
1: راي كانت بالحق معناتها اتفاقيه مش في مصلحه تونس، واحنا راهو اليوم كنا نتحدثوا على اتفاقيه هذه ومش معناتها احنا ما دام اتفاقيه ما تخدمش مصلحه البلاد ضروري انه نتحدثوا عليها ونبينوا شنو نقاط الضعف نتاعها، وانه زاده لانه ما تخدمش مصلحه تونس هذه اولا واخيرا معناتها. اي بالطبيعه تفضل سي جمال.
2: الكريمه باش نذكروا بعض معناها النقاط اللي هي مهمه جدا. أنه فكرة اتفاقات شراكة كان منصوص عليها، يعني مش سمحني سياسي ناجح معناها ملاحظتي معناها مش من 86، يعني في 57 وقت في يعني اتفاق روما في 57 وقت وقعوا في الاتفاق متاع روما اللي كون معناها 6 دول كانت وقتها ألمانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا، يعني قرروا

0: أنه فرنسا بضغط كبير جدا من فرنسا، وهدت حتى أنه تخرج يعني من الاتفاق إذا ما يتحطش فيه، من نصوص فيه نص فيه أنه كل المستعمرات القديمة متاع البلدان هذه اللي في أفريقيا، أولا الفكر العام هو أنه العمق الإفريقي اللي هو كبروا له في الخريطه نتاعه توا ورجعوه في يعني في الحجم نتاعه الصحيح اللي تظهر معناها الاخرين كلهم يعني يعني حتى اوروبا كامله ما تجيش حتى جزء من تاع شمال افريقيا فقط. في كل الاحوال اثبتوا حاجه انه اذا كان باش يكون عندهم وزن ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحده الامريكيه اللي هما رابحين في الحرب العالميه الثانيه، ما ضروري أنه يرجعوا للعمق الإفريقي باش يستغلوا حرفياً المواد الأولية متاعهم ويصنعوها ويعاودوا يرجعوا يبيعوها لهم، وهذا اللي صار. هذه معناها نقطة هامة، وأنه الباب اللي باش يدخلوا به هي اتفاقات الشراكة أختي الكريمة والسيناريو. منصوص عليه حرفياً، وبدأوا في كل مرحلة يفرضوا معناها فتح الملف هدايا للنقاش مع تونس مثلاً اللي بعدك الجدل على الاستقلال الداخلي واستقلال معنى استقلال البلاد التامة وغير ذلك. وقتاش باش نبداو يعني في المفاوضات على اتفاقات الشراكة؟ كان يعني مهم جدا، وكانت الفرصة بالنسبة لفرنسا هو عام 64 وقت اللي تونس أمت معناها الأراضي الفلاحية التونسية، استشاطت فرنسا إلى أقصى درجة ومعناها وقفت حتى كل ما ربما تعطي فيه معناها في الإعانات إلى غير ذلك في الوقت هذاك، وقالت هذا معناها مناقض اللي اتفقنا فيه وكل شيء. باش رجعت عند مسافر الرئيس بورقيبة الله يرحمه إلى فرنسا باش يهدي الوضع شوية، شرطوا عليه من باريس من فرنسا أنه يعني نرجع باش نتحدثوا في الاتفاقات الشراكة 64. ثم انطلقت معناها الاتفاقية المفاوضات، وأول اتفاق شراكة اللي صار وموقع ما بين البلدين ما بين ثلاثة بلدان، هو ما بين المغرب وتونس بنفس النص اللي يبدلوا كان في الاسم نتاع الدولة فقط ولا بعض من الجزئيات، عندنا زيت الزيتونة وما عندهم حاجات أخرى إلى غير ذلك، في عام 69 على أساس أنه احنا مازلنا معناها البلاد تعبة وحاجتها بالمعاليم الديوانية باش تحافظ عليها باش تبني معناها البلاد، هذا في النص نتاع الاتفاق ومعترف به من الطرف الأوروبي للمجموعة الأوروبية أنه تخليه الديوانة معناها على كل حاجة تجي من البلدان الأوروبية ومعناها توظف عليها معاليم ديوانية، أما أنتم يعني منتوجكم الصناعي في من تونس كي يمشي لأوروبا ما يدفعش ديوانة. المشكله اللي احنا ما عندناش منتوج صناعي وقت عندنا منتوج وحيد اللي هو تعمل بعد الاستقلال هو الحديد والصلب، هذاك استثناوه قالوا الا الحديد والصلب هذاك لا
1: غير معناتها يخلص نقولوا احنا ديوان
0: معناها، ولكن اكتشفنا معناها بالبحوث انه هذا كان تحذير لقانون 72 لأنه ثم شركات أوروبية باش تنتصب في تونس وتولي تبيع السلعة متاعها في الفضاء الأوروبي وغيره، وتعتبر أنه يعني فضاء يعني ما يخلصش المعاليم الديوانية في أوروبا، وباش معناها تكون هي كذلك ما مشمولة بالمسألة هذه ما يصيرش فيها يعني تضارب أنه لا يلزمها تدفع الديوانة في أوروبا كي تدخل، يعني كل شيء مدروس بحق. ثاني اتفاق هو بسرعة مع عام 76 لكن ما كانش عنده يعني جانب اجتماعي أكثر، وبدأوا يحذروا إني مسألة التأشيرة ومسألة ربما هجرة سرية إلى غير ذلك، ولكن الأشنع هو 95 واللي حبيت نقول كذلك حتى الأخ ناجح معناها بكل احترام أنه مش اقتصادي فقط، هو يشمل حتى مجلة الحوادث الشخصية معناها الزواج ومثلا زواج معناها المسلمة من غير المسلم إلى اللي جبدت بكلها بعد الثورة معناها كان شفتوهم هذوما كلهم موجودين من عام 95 وموجودين في كذلك فرضوا أنه نغيروا معناها كل القوانين اللي هي مخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي أن تصبح مطابقة للقوانين بتاع الاتحاد الأوروبي، يعني أحنا نصطفوا يعني كليا على كل القوانين نتاعهم، سواء في الصرف، سواء في مثلا البيئة، في كل الميادين. معناها تقرأ تقول هذا ما همش مسايبين حد شيء، وذلك علاش الملكة هذه جات تتم وتطبيق للي ما صار في الوقت ذلك. نرجع توا للحاضر بسرعة إن شاء الله.
1: اي تفاصل
0: بالنسبة
1: الشيخ
0: للحاضر،
1: لانه مهم راهو هو انه المسار التاريخي هذايا راهو مهم ان نسمعوه، لانه هذايا اكيد معناتها كل معناتها ما يصير في الحاضر اكيد عنده ارتباط بالماضي، والتاريخ
0: أكيد
1: مهم
0: أكيد.
1: ان نقرأ التاريخ وندرس التاريخ
0: يعني هما
1: باش نفهم.
0: مبرمجين
1: اي
0: محضرين، وخرج كتاب اخ نازح نتمنى معناها تقراه، مهم جدا. العنوان نتاعو هو عملوه زوز سويديين من جامعة ستوكهولم. العنوان نتاعو هو أوزوريجين دو كولونياليزم دو لونيون أوروبيان، يعني يتحدث يقول معناها يعني منين ما ينبع معناها أوزوريجين دو كولونياليزم دو لونيون أوروبيان. وكان جدل كبير جدا تاريخيا، الكتاب معناها مش كبير ياسر لكن مهما جدا، فيه كل التفاصيل على هالتحضير اللي صار قبل ما يوقعوا في الاتفاقية نتاع روما في
1: 1957.
0: اليوم أنا توا شفت يعني اللقاء اللي قام به السيد وزير الخارجية في نيويورك، وتبين معناها أنه يتكلم حتى على المسائل التجارية.
1: أيوة.
0: أنه احنا المسائل التجارية مش قالونا اللي احنا عنا فايز مع فرنسا ومع ألمانيا ومع إيطاليا، دونك ما علاش باش نرجعوه معناها إذا كان ثم فايض أو فيما يتعلق بالمبادرات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية إلى غير ذلك. في المبادرات التجارية وصلوا معناها خاصة وهذا هو المؤلم جدا، أنه الأبواق الداخلية اللي هي مساندة للطرف الأوروبي وهم من أبناء جلدتنا معناها مع الأسف، لكن معناها ومؤلم جدا صراحة. عندما يستدعوا سفير فرنسا يقول اي صحيح انتم قلتوا، وراوا حتى في الاحصائيات نتاعكم تقولوا لي عندنا معناها فايض تجاري مع فرنسا ومع المانيا وبعض ولا مع ايطاليا ومع البلدان الكل معناها، وقت اللي هو اكثر من 50% من العجز التجاري نتاع تونس يجي من الاتحاد الاوروبي تقريبا على مدى 30 سنه ولا اللي صار فيها. ثاني حاجه، حتى في يعني في العاده وقت يصير اتفاقيات من قبيل هذا تصير يعني لجنات معناها كبيرة جدا ومهمة جدا، وكذلك معناها علمية وجدية ووطنية، عندها طابع وطني باش تقرأ حساب يعني اش باش يصير في البلاد إذا كان ندخلوا في شراكة مثل هذه، لأن احنا نحكيه على شراكة ولات تقريبا 26 ولا 27 دولة مع دويلة معناها صغيرة بصراحة من ناحية حتى الاقتصاد، خلينا من معزتنا هذيك حاجة ثانية، و الوطن نتاعنا عز علينا، واحنا نقولوا راهو يعيش ولاده عايش حتى 50 مليون نسمه في انا كمختص في الاقتصاد انا نقولوا معناها بالفم المليان. ما عملناش حتى دراسه استشرافيه، وما عملناش حتى دراسه باش نشوفوا كيفاش نطبقوا. والغريب في الامر، وذكر في ناجح قال معناها كانوا معناها باش يتطبق من 98، بدايه من 98 على 10 سنوات يعني حتى 2008. الشيء الغريب في الأمر أنه طبق في 96 في تونس، بداية من 96 وأنا سابق أوانه، وقت اللي هما ومازال ما تعديش على مجلس النواب في تونس، ولكن هو كان الشرط أنه يعديوه على مجلس النواب بتاع كل البلدان متاعهم، وكان وقتها أنا ذاك تقريب 16 دولة. هذوما الإخلالات. الإخلالات هذه مهمة جدا، لأنه الاتحاد الأوروبي يفهم أنه الباب مفتوح للخروقات ولكل الخروقات، لأنه ما ثماش معناها تجنيد وطني في تونس للحرص معناها على ردان البال على كل معناها كبيرة وصغيرة باش ندافع على الوطن، وأصبح معناها الباب معناها مفتوح.
1: ثاني
0: حاجة عينا من الحاجات اللي مهمة جدا اللي هي حتى مطروحة اليوم، لأنه شخص معني نعين وزير تجارة تونسي من عام 96 اللي هو جاي باش يطبق، لأنه وزارة التجارة محورية والخارجية محورية باش معناها تمرر معناها الاتفاق هذايا في القوانين نتاعها وفي كذلك الإجراءات نتاعها نتاع الديوانة إلى غير ذلك، من عام 96 وهو وزير التجارة إلى 2007 يعني تقريبا 16 سنه ولا حاجه كيما هكا على بعضهم يعني. ثم مده معناها وجيزه نتاع 6 اشهر عوضوا معناها وزير اخر ثم رجع بسرعه معناها بسرعه. واللي اليوم يعيش في فرنسا واللي اليوم يحب يقدم روحه باش يترشح من جديد لتونس في تونس رئيس جمهوريه في تونس اللي نقولوها بكل وضوح وفاهم يفهم فهمت. وهو حريص في الوقت الحاضر هو يسكن معناها في في في معناها في منطقة معناها اللي هي من أثر المناطق في في في فرنسا وعنده توا تقريب معناها مستورة حتى التوا وحرص باش ما يطبق حتى قانون اللي هو في صالح معناها الشركات التونسية. وإحنا مثال على ذلك احنا تشكينا بشركة إسبانية اللي تعمل معناها ممارسات مخلة للمنافسة وتم معناها كان ثم لازم نعطيه حقه قاضي جليل اللي هو سي غازي جريبي الله يطول في أنفاسه ويطول في صحته اللي كان معناها طبق معناها القانون حسب الملف وكان وكان معناها حريص على أنه بشي طبق وكان أول ربما قرار خذاه المجلس منافسة باش يحافظ على يعني يعني الشركات التونسية معناها تاخذ حقها في هذا كله. هذا الكل يعني هذه الطرق اللي تم التطبيق بها
1: أي.
0: وما تطبق حتى قانون لا متاع دامبينج ولا متاع هذا القانون يسميه كلوزد سوفغار اللي هو معناها باش ربما تحديد كميات وهذا موجود فيه والمنظمة العالمية للتجارة أعطت كل الفرص وحاطة معناها تقول خرجوا قوانين باش تدافعوا على رواحكم خاطر من بعد راهو
1: صحيح صحيح
0: معناها طوفان
1: صحيح صحيح. وهذه كنا زادة تحدثنا فيه تحدثنا فيه سي جميل أنه حتى منظمة التجارة العالمية تعطي للدول اللي هي فما اختلال في موازين القوى والاتفاقيات ما تخدمهاش تنجم تقول لك راهي تنجموا تراجعوا وتنجموا إعادة النظر خلي يتفاعل معنا.
0: كان فيها صراعات كبيرة حتى داخل المنظمة ما بين البلدان الصاغية والبلدان كما مثلا البرازيل كما الصين كما
1: اي خلي خلي
0: اي في القوانين هي الولايات المتحده الامريكيه الاتحاد الاوروبي ثم الصين.
1: نعم اليوم الواضح والثابت انه الموقف الرسمي التونسي نحو اعاده مراجعه هذه الاتفاقيه اتفاقيه التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي اي سي ناجح. خلي لك التفاعل اكيد ببرشة تفاصيل قدمها لنا سي جمال انطلاقا من بدايه منطلق تاريخي وصولا معناتها لليوم واللي صار هذيا الكل كما قلت انا ثابت اليوم والله باش نزيد انا معناتها سي جمال وانت قلت الابواق اليوم والناس المدافعه على مصالح ربما دول مش على مصلحه تونس هو شفنا مؤخرا والله شفت انا مؤخرا وقت اللي خرجت وصار فيها برشا حديث حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الموقف الرسمي ما خرجش موقف رسمي اما هي خرجت معلومه انه معناتها تونس نحو معناتها فما التوجه نحو انه تامم الثروات نتاعها وغيره تحدثوا على الملح والبترول وغيره وغيره وغيره فما انا شفت والله بالصدفة أحد الخبراء في الاقتصاد اللي خرج يقول لك لا راه مش بالساهل باش نجم نراجع الاتفاقيات هذه معناتها تقريبا تعجيزية ما تنجمش تصير اللي هي ليه ما علاش ليه ما تنجمش تصير إذا كان حاجة ما تخدمش مصلحة البلاد ما ترجعش نصور عرفت ما ترجعش بالمنفعة على البلاد شنو المستحيل ما فماش نصور حاجة مستحيل. سي ناجح حي نخلي لك الكلمة سي ناجح خلي تفاعل معنا أستاذ ناجح سالم وبعد نرجع معك سي جميل تفضل سي نجح.
2: شكرا سي جمال على هذه المعلومات القيمة وفي حقيقة الأمر الكتاب الذي أشرت إليه صدر عام 2022 إن لم تخلني الذاكرة هكا ولا
0: بالفرنسية لكن 2014 هو لكن في فرنسا ما حبتش الترجمة لأنه يعني كان ثم صد ليعرفوا أنه اللغة الفرنسية منتشرة في أفريقيا لكن الترجمة عام 22 عندك حق.
1: تفضل سي نجح.
2: على أي حال هذا في علاقة برب ما اللي قاله سي جمال كله صحيح المعطى التاريخي والمعطى الواقع أيضا لكن ثم نقطة هامة حبيت نركز عليها اللي هي اللي أشرتي لها مؤخرا وأنا نتصور في جمال ضدها اللي هي كيفاش إنسان مختص في الاقتصاد ولا غيره ولا في القانون يقول لك راهو من المستحيل ولا من الصعب أن نراجع اتفاقية. الاتفاقية تقوم على مسألتين اثنتين هما برشا مسائل لكن لذيق الوقت الفصل ثم إرادة من تعزز دول وتقوم أيضا على ما يسمى بالمصالح المشتركة. أنا مصلحتي مضرورة. نعم سيد
0: قلت لك حق تقرير المصير يسمى.
2: نعم نعم، اللي هي منبع نتاعه هو في من بعد كيف تولي دار حق تقرير المصير، عادة نتحدث عنه أو نتحدث عن الحق في تقرير المصير قبل قيام الدولة، لأني اكتفيت بالمسألتين الاثنتين لأنه نتحدث عن دولة ذات سيادة، بمعنى أنه نتحدث عن السيادة أكثر من حق تقرير المصير. ربما الحق في أنه نشوف خياراتنا وين، الحق في اختيار النظام الاقتصادي اللي يهمنا، الحق في اختيار النظام السياسي اللي يهمنا، الحق في اختيار كيفية النظم المجتمع متاعنا ولا الاقتصاد، كيفية النظم والفلاحة إلى آخره. هذا يدخل في مسألة السيادة، لأنه كل دولة حرة، كل دولة كل سلطة سياسية تشرف على دولة حرة نظرا لهذا المبدأ اللي هو مبدأ السيادة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية فما مسألة أخرى هامة أيضا، كيفاش الشخص يقول لك راهو ما نجموش ان ان ان نقفوا هل والا نبدلوا هالاتفاقيه في الوقت اللي ما نجموش سبب بادير لكونه مستحيله؟
1: أيوة.
2: ما نجموش أيوة. خلينا نبادروا،
1: فما امور اجرائيه هي بطبيعتها تصير، معناتها فما امور اجرائيه تصير، ما مش معناه ما نجموش ولا مستحيله. لي تفضل سينيش
2: اللي كونه من الصعيب، لنفترض انها صعيبه مثل معناتها ناقفوا ونكتفوا يدينا حتى الشعب التونسي لا قدر الله يموت ولا الشعب التونسي يزيدوا ازمات اخرى الى اخره. المساله هذه مجانبه للصواب، لم اقل مخطئه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه فهم العديد من المسائل اللي اشار لها في جمال عويديدي، خاصه في قراءته للتاريخ. مع الاسف هالتاريخ هذا الملعون مع الاسف لا يزال يكرر نفسه، بمعنى اوضح انه تلك الغزوات وان تغيرت الطرق فانها لا تزال تلك الطرق الاستعماريه، تغيرت لكنها لا تزال ثم استعمار. ذلك الاستغلال متاع الدول القويه للدول الضعيفه لا يزال، لكن تغيرت الطرق. مع الاسف من بين هذه الطرق اللي اشرت له سيده خيره وفي العديد من المرات احس لكونك ضدها كاتيجوري كمان مثلا بي، لكونه انسان لا يدافع عن بلده بقدر ما هو مدافعته على اطراف اخرى اللي تحدث عليهم في جمال وقال من بني جلدتنا. انا نحير كيفاش هالناس هذوما لا تزال تصدق انه الدول المستعمره والدول اللي في وقت من الاوقات امتصتنا كالليمونه، ومانيش باش نذكر دوله معينه اللي هي كانت اكثر الدول عند استعمارها الدول تمتص كالليمونه، مع الليمونه تدخل الدوله معينه ما تخلي فيها شيء. كيفاش يتوقع ويتصور أنه بمرور 10 سنوات بمرور عقدين من الزمن ستتغير هذه الدول؟ هذا واحد. اثنين، الناس اللي ضد تغيير الاتفاقية ولا تبديلها وإلا تنقيحها في سبيل أن تونس على الأقل تستنفع، وإلا الناس اللي ضد أنه تونس تستفيد، شنو المغزى؟ معناتها هو يحب يعيش في تونس مضطهدة، يحب يعيش في تونس الاقتصاد متاعها منهك، يحب يعيش في تونس وإلا يحبنا نعيش نحن؟ لو كان يحب هو يعيش في تونس عيش وحدك، نحن نحب نعيشه في رفاهية كيفنا كيف الدول الأخرى وكيفنا كيف شعوب الدول الأخرى. ولو كانك أنت في معناتها في علاقة بالغرب أنك تدافع على مصالحه هذا يعتبر عيب لبني جلدتنا اللي أشار عليهم أو إشار إليهم في جمال الدين عويديدي. حتى لا أحتكر الكلمة سيدة خيرة، أشرت إلى المسائل الأربعة ربما اللي جات ولا على الأقل اللي لخصت فيها الأصوات التي تنادي بتغيير هالاتفاقية هذه ما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وإن كان فيها شوية حاجات ربما باهية. الحاجات الباهية خلت العديد من الرسميل التونسية تستفيد وقت من الأوقات، إلا أن هذه الرسميل رجعت للنوم مرة أخرى، ربما العديد من الرسميل أيضا التونسية خرجت البرة وخرجت الفلوس متاحة. الحاجة اللي حبيت نركز فيها،
1: ما عادش عندي برشا وقت سيدي نجح،
0: ماذا بي عندي إضافة مهمة
1: أي تفضل سي نجح تواصل فكرتك. لا ميسالش واصل فكرتك سي نجح باش سي جمال باش نخدموا معاه.
2: الله يبارك. دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي والاقتصاد أي دولة ماهوش كلام وماهيش بتجيبوا الاتفاقية بقدر ما تجيبوه نحن. تجيبيه سوعدنا، يجيبوه خدمتنا، يجيبوه تحريفنا، يجيبوه سعينا لحبنا لبعضنا وحبنا لبلادنا ودعما للاقتصاد نتاع بلادنا. تفضلي
1: سيدي. واضح. يقول لي مازال عندك 3 دقائق ونص زميلي نزار. سي جميل باش نلخصوا في 3 دقائق ونص توا. الاتفاقيه هذه كيفاش نجموا نراجعوها؟ وسي جميل انا حكينا وياك البارح تقول لي ما يلزمناش نضيعوا الوقت، معناتها من المفروض راهي صارت من قبل. تفضل.
0: صحيح. انا باش نربحك الوقت.
1: اي.
0: ونحب نبشر في سي ناجح وسيادتك زادة انه فصل 93 تقريب اما تنثبتوا فيها 93 تقريب واضح يقول لك كل طرف سواء تونس او مجموعه الاتحاد الاوروبي يحب معناها يضع حد لهالاتفاق هذا يعلم الطرف الثاني قبل 6 اشهر بطريقه رسميه.
1: أي.
0: وبعد 6 اشهر تولي كل بلاد كل مجموعه حل معناها
1: الاتفاق
0: يعني الحل موجود.
1: أيوة.
0: والحل وهذاك علاش أنا نقول يلزم نقرأ الاتفاقية. إحنا قريناها يمكن 20 مرة باش ما استوعبناها لأنه فيها معناها تشابك معناها خلط كبير وفيه معناها هاي. ولكن أي والله ماش يعني كل مرة نفكر نقوله لا يلزمنا نثبته في الحاجة الفلانية هاي. كما الفصل هذا وأنا حكيت فيه وكتبنا عليه حتى في جريدة الشارع المغاربي وقلنا معناها راه فما إمكانية ولكن المعطلين لذلك الناس اللي قررت في 95 سمعوني مليح خاطر ما مهم جدا والله بكل صراحة عام 95 قبل حتى من عام 90 لكن 95 فهموا اللي في تونس ما عادش بتبقى صناعة يا إخواني راهو هذا هو المهم جدا ما عادش بتبقى صناعة وطنية ما عادش تشوف مثلا جين فانتازيا ما عادش تشوف حتى شيء اللي هو ما مصنوع في تونس وتونسي الأحذية كلها مشيت معناها ما عادش عنا إلهي. والكل ولات فضاءات فرنسية وعلامات كلها معناها فرنسية وغيرها وإيطالية ومخلطة معناها إسبانية كما واحدة منهم ما نسميهاش أما إسبانية إلى غير ذلك والكل والباقي الكل مثلا في محل ولك علاش القيمة المضافة والله عندي بيان عندي رسم بياني معناها إستغرام اللي عملته مؤخرا شفت يعني من عام 2000 ل 2018 القيمة المضافة للصناعة المعملية في تونس تقريبا ما تجيش تقريبا العشر متاع القيمة المضافة متاع اللي تجيب فيها التجارة والتجارة اللي هي بالتوريد واللي هو بالعملة الأجنبية نفس الشيء بالنسبة للصناعة يعني العمومية بصفة عامة خاصة بالنسبة للبترول وبالنسبة للفوسفات كيف يعني في تقهقر وتراجع يعني وهذا السبب وهذيك هي معناها القطاعات اللي هي باش تشغل وباش معناها تعمل القيمة المضافة وتزيد في نسبة النمو وهذا علاش اليوم المراجعة لازمها تنطلق من هذا المعطى
1: وهذا ممكن ماهوش مستحيل سي جميل هذا ممكن جدا ماهوش
0: في 7 سنوات
1: باش نختم سي جميل
0: يخدم 7 سنوات عملنا الفولاذ والبترول وتكرير النفط يعني شركة يعني صنع السيارات كل ما صار في تونس في 7 سنوات هذه بما فيها الدواوين المهمة كما ديوان السياحة وكما يعني شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه
1: انتهى الوقت
0: في 7 سنوات فقط كنقارنوا بالثورة من 2011 ل 2018 حق وصار هذا كله
1: هدمة
0: أنا ما مرينا شيء
1: واضح إن شاء الله على كل حال يصير التدارك هذية كما قلنا ممكن ماهوش مستحيل من أجل مصلحة تونس أولا وأخيرا وقبل كل شيء. شكرا ليك سي جميل جيل عويديدي شكرا ليك سيد نجاح سيلم إن شاء الله نكون هكا وصلنا المعلومة كما يلزم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.tn، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: الواحدة ظهرا هنا على موجة إذاعة كيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، تلقوا الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف. المطالبة بالتسريع في جهر البلوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية من مخاطر الفيضانات بجندوبة الجنوبية. بولاية باجة، عدد من الأولياء يستحسنون قرار وزارة التربية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بداية من غرة أكتوبر المقبل. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. كفي الفرشيشي والروبورتاج التالي.
4: جميع المجالات التي تحتوي على التجديد التكنولوجي مستهدفة من آليات الدعم والتمويل التي يوفرها المشروع. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات والمشرفة على المشروع ناجية غربي.
5: المشاريع اللي فيها تجديد كل المجالات، في الفلاحة، في الصحة، في كل المجالات، كلهم مستهدفين آليات الدعم وآليات التمويل يوفرها المشروع.
4: جلسة تقييمية بالعاصمة في اختتام الجولة لحصر أفكار المشاريع التي سيتم مرافقتها وتمويلها وفق ما تضيف محدثتنا.
5: نعمل جلسة تقييمية في تونس نرجع فيها على الجولة الكل، نستخرجوا بعض الحاجات ولا طلبات الجديدة نقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
4: صناديق والاستثمار كانت حاضرة لتقديم برنامج تمويلها للمؤسسات الناشئة وأصحاب أفكار المشاريع من أبناء الجهة. مدير عام شركة التصرف في صناديق الاستثمار طارق التريكي.
6: تمويلات بالنسبة لينوفاتيك توصل تقريبا مليون دينار، المشاريع متاع 2 ملايين دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الهدف من أنه نستثمر في صناديق مختلفة أنه يكون عنده استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
4: أصحاب أفكار المشاريع أكدوا أهمية هذا المشروع للتعريف بمشاريعهم وإيجاد فرص لتمويلها.
7: الفكرة متاحة هو قصص أنيمي للصغار بطريقة جديدة، إضافة إلى نشاطات تلوين، هدايا، أبليكاسيون على التليفونات موجهة للأطفال بين 3 و8 سنين. مشروع تو في مرحلة الذهاب إلى السوق، دونك قاعد نلوج في ديك اليوم. دوري اليوم باش نشوف فرص الانفستيسمون.
8: البروجي متاعي هو مسلك سياحي في مدينة الكيف، عندي تطبيقات في البيئة وفي السياحة. لهنا باش نعرف الفرص اللي تنجم تعاوني في البروجي متاعي، نجم نمشي به من المرحلة اللي بعدها.
4: المرحلة القادمة لمشروع ستكون في ولايات المنستير وقفصة ومدنين.
2: تطورت الخدمات الصحية المزداة بقسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي بالكاف بفضل التجهيزات المتطورة والإطار الطبي والشبه الطبية، بما مكن من تسجيل نسبة شفاء 100% لدى مرضى الالتهاب الكبد الفيروسية المتكفل بهم من ولايتي الكاف وجندوبة، وفقا لما فدنا به المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
9: يشهد قسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي تطور في بنية التحتية، تطور في التجهيزات وكذلك في الخدمات نقدمها إلى مواطنين، حيث عن زوز أطباء مختصين في الاختصاص هذا، كذلك إطار شبه طبي كوفا، كذلك من كل العاملين بالقسم، عن الفيبروسكوبي، عن كذلك كولوسكوبي، عن كل الإقصاءات المطلوبة في الاختصاص هذا، عن معناها 26 سرير، 13 سرير نساء و13 سرير رجال، كذلك عن وحدة متكاملة كاملة حديثة للتقاسي، وأيضا عنا برنامج مهم كذلك نقوم به في نطاق القسم هذا اللي هو مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، وبالتالي البرنامج الوطني الهدف متاعه هو القضاء على المرض هذايا. نسبة الشفاء في القسم هي 100%، ناخذه في المرضى متاعنا متاع ولاية الكاف وولاية جندوبة، وتقريبا النسبة هذه تفوق النسبة الوطنية، وكل المرضى اللي تمت الإحاطة بهم تماثلوا إلى الشفاء، وإن شاء الله برنامجنا في 2030 نقضيه نهائيا على الالتهاب الكبد الفيروسي صنف جيم. كذلك هو برنامج مجاني، التحاليل مجانية، العلاج مجاني.
2: إحياء لليوم العالمي للتوقي من داء الكلب، عفى الله الجميع، اليوم تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب القيام بأنشطة تحسيسية موجهة للتلاميذ، وذلك إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية فتحي زمان.
10: تنظم المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف أيام تحسيسية وتوعوية حول مخاطر هذا المرض وطرق التوقي منه. الأيام هذه انطلقت منذ أسبوع تقريبا بالمدارس الريفية بالجهة. بدينا بمدرسة الشريشي يوم 25 سبتمبر ومدرسة الكردمي يوم 26 سبتمبر، وتتواصل طيلة هذا الأسبوع بعديد المناطق، نذكر منها معتمدية نبر عمادة القصر بالمدرسة الابتدائية، قلعة سنان الساحل العام قرب البلدية اليوم، وغدوة إن شاء الله قلعة الخصبة قرب المعهد وإدارة الفلاحة، تتواصل بمناطق أخرى حسب الرزنامة موجودة على موقع المندوبية بصفحات التواصل الاجتماعي. الأيام هذه يتم فيها تنشيط حصص للأطفال بالمدارس وتوزيع مطويات والإجابة على استفسارات المواطنين، مع العلم أن حملة التلقيح ضد داء الكلب، تلقيح الخطاط والكلاب، انطلقت تقريبا بكافة معتمديات الولاية بواسطة فرق متنقلة تجوب الأرياف، وكذلك أن مراكز قارة تعمل حسب التوقيت الإداري بكافة الدوائر الفرعية لإنتاج الحيوان، ونسبة التلقيح اللي وصلنا لها حاليا تقريبا 20%، وما زالت متواصلة إلى موفى شهر أكتوبر.
2: طلب عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية مكرم جبالي بالتسريع في جهر البلوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية من مخاطر التقلبات المناخية والفيضانات.
11: بعد الأمطار الأخيرة احنا تبشدنا بنزول الأمطار، لأنه الوضع بعد هالأمطار بالنسبة لدول التطهير الريفيكسيون ناقصة، بالنسبة للمقاول ما هوش قاعد يقوم بالريفيكسيون كما يجب، بيزيقوا ما همش كونفورم المواصفات المطلوبة. احنا اليوم نطالبوا بمتابعة، نطالبوا بتنسيق استجابة، نعاودوا نشوفوا تعهدات متاع المقاول وديوان التطهير تجاه ما عهد إليهم. عدة عمادات متضرة غادية، عمادة النور، تطور، نقاط يعتبروا نقاط سوداء. المشروع الرمان موعي كوفري بالبلوعات، اليوم ما فماش بلوعات، هي بقنوات تصرف مئات الأمطار باش يزيد الطين بلة. أما ما جلس باش حددنا الأولويات تدخل العاجل، حذرنا وقلنا راهو يلزم تدخل عاجل. احنا اليوم مازلنا نستنوا جلسة تجمع ديوان التطهير والبلدية كل الأطراف باش نشوفوا كل واحد ما له هو ما عليه.
2: طلب عضو المجلس المحلي ببلطبة عوان من عمادة عسالة مهر سلامي السلطة المعنية بإيجاد حلول لتردي الوضع البيئي بوادي بوجعرين بسبب ركود المياه وانبعاث روائح كريهة بما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
12: بالنسبة لواد بوجعارين هو واد يمر على متسكنين حي سنيت عماد تعسالة ويصب في واد بوجعارين. هذا معناها لاحظنا اللي كونه فما ركود مياه وروائح كريهة تخرج من اللي كان يفو مضابين احنا المسؤولين على المياه الراكدة هذه والصرف الصحي الموجود على مستوى الواد بوجعارين ان شاء الله يتدخلوا فيه في اقرب الاجال بس نمنعوا معناها من الروائح ومن المتسكنين تقلقوا من الروائح هذه ان شاء الله في اقرب الاجال.
2: تقدمت أشغال بناء مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سليانة بنسبة 40%، ويشتمل على عدة مكونات منها قاعة عروض كبرى وخصصت له اعتمادات تقدر ب 5,435,000 دينار وفقا للمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسليانة منصور المرواني.
13: مشروع مركز الفنون الدرامية بسليانة هذا المشروع الهام للجهة واللي تقدر منها مساحته ب 2000 متر مربع تخصيصه خلال سنة 2025. طبعا فيه مكونات إجمالية جناح إداري وحدات إنتاج للأعمال المسرحية والفنية طبقات وورشات للتكوين قاعة للندوات وقاعة متعددة الاختصاص ووحدة لإنتاج الأعمال المسرحية والفنية قاعة عروض يعني بطاقة استيعاب تقريبا منها 200 شخص. مركز الفنون الدرامية الرخية بسليانة منها يقدر منها الاعتمادات المرصودة ليه في حدود 5,000,000 دينار و435,000 دينار. انطلاق الأشغال هو تم في 21 منها أكتوبر 2025 مدة منها إنجاز المشروع 420 يوم. نسبة مهمة نتقدم بها هو توفير نسق عادي للأشغال 40% نسبة تقدم الأشغال.
2: استحسن عدد من الأولياء بباجة قرار وزارة التربية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بداية من غرة أكتوبر بهدف مجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر مطالبين بتوفير الشروط الملائمة لتطبيقه. فتنة تجاني ورصد لهذه الآراء.
14: استبشار بهذا القرار الذي اعتبره عدد من الأولياء خطوة مهمة لتعزيز سلامة التلاميذ.
15: قرار باهي مضى بين التلاميذ ما عاش يخرجوا سبحان الله على الأكسيدونية مضى بين القرار هذا يتبقوه يحمي التلميذ من جميع ما يبقوا في الساحة يبعدوا على المخاطر الكل.
16: وقرار باهي أحسن قرار اللي اخذته الوزارة لحماية التلاميذ.
17: فرحت حتى ما نبدأ مقامي على صغير اللي هو في اسم مؤسسة تربوية إذا ما يقراش على قلب بعيد على الشارع ومخاطر.
18: عجبني برشا وديجا أنا بدي فرحت بأعز قرار عجبني لكون التلميذ كما يقراش ولا اللي هو في الساحة ما يخرجش للشارع لحماية الصغير.
14: هو قرار لحماية الأبناء من عدة مخاطر وهو مرتبط بتوفير عدة شروط.
19: نتهنوا عليهم عنا وقت نحن نمشوا روحوا بهم وذكرهم خاصة عن الكياس خاف عليهم الكياس من الكراب يخرج طول مهما شوز هي داخل خيري
18: برا نجم الصغير ما يعرفش يعيط له ذاك يمشي يمدلو حاجة يعملها يدخل ولدي في حاجات يكونوا علاش خاطر وخرج لبرا من مكتب قاعد في الشارع انا ما يساعدنيش المعلم يراقبه المدير معناها انا ولدي مطمن عليه.
19: اما المهم يوفرونا دي سيرفيون باش يحد من سلوك العنف اللي موجود برا وكل اما زاد لازمك باش توفر في الاداره لي سيرفيون لي سال بيرمانونس
16: يوفروا القاعات ساعه بيرمانونس تعمل لهم قاعه.
14: بين حمايه التلاميذ والحد من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر يدخل الوسط المدرسي بدايه من غره اكتوبر مرحله جديده من الاجراءات الوقائيه.
2: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس والمسؤولة عن هذه القوافل نجل رشيد وهذه الإضافة.
20: انطلق المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات منظمة من طرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. هذه المبادرة موجهة للشباب وللأسر بالتشارك مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري الذي سيقوم بالشراكة مع الوزارة من خلال الأخصائيين النفسيين والمختصين في الاتصال اللي باش يقدموا خدمات إنصات وتوجيه للشباب المعني بالأمر الأمر. ستنطلق هذه المبادرة من 29 سبتمبر 2026 في كامل ولاية الجمهورية. المبادرة هذه الهدف منها توعية الشباب حول مخاطر الإدمان والمخدرات وتوفير فضاء للإنصات والتوجيه للشباب. ستكون على كامل يوم 29 سبتمبر 2026. دعوة مفتوحة للجميع للالتحاق بالمندوبيات الجهوية في المناطق التي ستنظم فيها هذه المبادرة. ستجدون معنا مختصين نفسيين، مختصين في الإنصات للقيام بتوجيهكم.
2: قدمت وزارة الصحة جملة من التوصيات لفائدة كبار السن للوقاية من الأمراض ومضاعفاتها والحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر تحت شعار نمط عيش سليم وتقسيم مبكر من أجل شيخوخة آمنة. وأوصت الوزارة باتباع تغذية صحية ومتوازنة من حيث الكمية والنوعية والحفاظ على نشاط بدني منتظم وملائم في مختلف المراحل العمرية والامتناع عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول والتوتر والتقصي الدوري للأمراض المزمنة خلال مرحلة ما قبل الشيخوخة ولدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها فضلا عن تقصي الهشاشة وأمراض الشيخوخة لدى كبار السن. وشددت وزارة الصحة كذلك على تعزيز الاندماج الاجتماعي لكبار السن في محيطهم ومساعدتهم على الخروج من العزلة والتغلب على التوتر والضغوط إلى جانب مساعدة كبار السن المرضى والفاقدين للاستقلالية على توفير حاجياتهم ومتابعة أمراضهم. تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديون غدا بالعاصمة يوما عالميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو حوالي 181 مليون دينار تونسية إلى جانب برنامج التنمية المستدامة أدابت. وتستهدف التظاهر أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين والخبراء المحاسبين ورجال الأعمال لإطلاعهم على الشروط والإجراءات العملية للانتفاع بهذا الخط التمويلي التفاضلي والبرامج المصاحبة له. في أخبار العالم، جددت دول الاتحاد الأوروبي اليوم تفويض مهمتين تدعمان موظفي الحدود والشرطة الفلسطينية. وجرى تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية لمدة 9 أشهر حتى نهاية جوان من سنة 27 و2000. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها: إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكفة، المطالبة بالتسريع في جهر بلوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية من مخاطر الفيضانات بجندوب الجنوبية، بولاية باجة عدد من الأولياء يستحسنون قرار وزارة التربية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بداية من غرة أكتوبر المقبل. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

ثاني موعد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. الأولمبي البيجي اللي بدأ تربص عند راهم هذا اليوم بعد الوصول إلى اتفاق حول الوضعية المالية للاعبين وجزء من المستحقات ستصرف في وسط هذا الأسبوع بعد وصول العائدات المالية الخاصة بصفقة اللاعب الياس الضاوي لاعب نيس الفرنسي. هكا الإشكال المالي بدأ في الانفراج بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي كما ذكرت. تربص عند راهم يوفى نهاية الأسبوع بلقاء ودي أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. النجم الرياضي الساحلي من جهته ينطلق في تربص عدد 28 لاعب على القائمة. الاتحاد المونستيري جلسته العامة التقييمية بشكون غدوة 23 سبتمبر. إلى أخبار كان والتصفيات الخاصة بكان 2027، نذكر مقابلات هذا المساء جمهورية أفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، غينيا، سيراليون، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وثمانية المنتخب الوطني التونسي يواجه بوتسوانا بعد نقطة في الجولة الافتتاحية أمام منتخب أوغندا. نذكر منتخب بوتسوانا كان نتعادل مع ليبيا 2-2. علي أحمد أريقا هو الحكم الرئيسي للقاء تونس بوتسوانا 8 تعليل في ملعب رادس. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة اللي كان 2007، نذكر منتخب واحد باش يترشح مع منتخب أوغندا البلد المنظم. وغيابات بالجملة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي على غرام يوسف عيسى العيدوني إمكانيا يكون غايب، وصادق الديدة اللي تعرض إلى إصابة، والنصراوي إمكانيا يبدأ المقابلة. نرجع لأخبار كرة القدم والرابطة الثانية، الرابطة اللي انطلقت البارح، ونذكر بنتائج المجموعة الثانية اللي فيها فريق جندوبة الرياضية وفريق أولمبيك الكيف. أولمبيك الكيف اللي يبدأ الموسم بتعادل أمام اتحاد قصور السيف دون أهداف، وهزيمة لجندوبة الرياضية في القروان من فريق الشبيبة هدف مقابل صفر. جمعية ريانا تعادلت مع الملعب الجيبسي 1-1، 3 أهداف مقابل صفر. لهلال الرديف في المكنين أمام سبورتينغ المكنين، فوز أمل بوشم أمام النادي القربي هدف مقابل صفر. دربي الجنوب الغربي انتهى لمستقبل القصرين في قفصة أمام القوافل 2-1، 2-1 القلعة الرياضية أمام فريق أولمبيك مدنين، وانسحاب شاكر مفتاح من تدريب فريق الملعب الجيبسي 13 هدف سجلوا البارح في المجموعة الثانية. في المقابل المجموعة الأولى 24 هدف مقابلة لعبوا نهار السبت، وفيها انتصار مكرم المهدية أمام سبورتينغ بن عروس 2-1، انتصار مستقبل سليمان أمام اتحاد تطاوين 4-1، 2-1 لبعث بوحجلة أمام النجم الخليدي تعادل 2-2. بالملعب السوسي كوكب عقير برلوي فازت على الشابة 2-1، هلال مساكن أمام محيط قرقنا، وبنفس النتيجة فاز جمعية مجرين أمام فريق مستقبل جيبس. نكمل بالرياضات الفردية، وفريق الجيمبازي مستقبل سلينا اللي بدأ البطولة الوطنية في اختصاص جيمبازي الأيروبيك بثلاثة ذهبيات. هذا الفريق اللي يعرف التتويج في كل مرة على المستوى الوطني بالنسبة لمستقبل سلينا في رياضة الجيمبازي. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية، والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: البارع عيننا كحل النوم، الليل طول وانا نفكر فيها المرأة. كان قلبي صدق جدك التهابي ما يكون بأحسن مكان على خطرها.
1: زعمة واش تبغي عندنا؟ من اللي بعثها؟ وليش جابت مرحولها؟ تكون شناوية تعيش معانا يا سي حمدان؟
0: حتى هي حسونة هكاش خمنت هالمرأة لابد وراها قصة.
1: هيا خف روحك خف روحك.
0: قول لي يا حسونة، نبغي نجدك وما تترشش.
1: كيف نترشش يا سي حمدان؟ انت محسوب زي سيدي.
2: انشد انشد.
0: الغيبة بنتي اشبه عندها شهور النكدة يا اخي، ما كنتش متفاهمين.
1: ما ناقص المحبول كان ما كلت الفول. ايش يبغي يقول على بنته؟ هو سيدي عملوا لي شكيمه في كرونتي على صغر سني، ويقول اشبه ذهبه منكد. تنكد ولا ان شاء الله تنفلق.
0: اشبيك سكتت يا حسونة؟
1: والله يا سي حمدان اش مش نقول لك، فاجأتني يا اخي. ذهبه شكت لك مني؟
0: لا لا لا ابد، اما اني حاس بها ما هيش مرتاحه.
1: تهنى يا سي حمدان، تهنى تهنى من هالناحية. هيا خف روحك، هيا جدي والجماعة راهم قاعدين يستنوا.
0: أم الصغر يا حسونة اللي تمشيه انت في خطوتين ونسيها انا في أربعة.
1: المخل والراحة والتهنيد، كرشة وحدها صارت وزن 50 كيلو.
0: امشي بشوي يا حسونة، امشي بشوي على خاطري، امشي بشوي.
1: الله يبارك يا سي حمدان، الله يبارك.

0: خير يا جدي؟ قول لنا شنو اللي فما؟ علاش فزعت الدوار؟
1: اسكت يا حسونة، اسكت اسكت، خلي جدك يتكلم.
2: حاضرين الكل المنوبي.
1: حاضرين يا سيدي، يسمعوا فيك.
2: يا رجال ظل الزعتر، يا كبادي وحفادي، نبغي نوصيكم وصية تديروها حلقة في وذانكم.
3: قول يا جدي، قول
1: جدي.
2: لا إله إلا محمد رسول الله. الشامخة وعيالها ديروهم بين عيونكم. المرأة جابت زادها وزوادها وتبغي تعيش بيناتنا في دوارنا بين هلنا وناسنا، نريدكم تحسبوها واحدة منكم. بناويتها زي بناويتكم، والمانع ولدها زي ولادكم. حالها ومالها من حالكم ومالكم. المرأة معدنها طيب، وصلها كبير، نبغيكم لا تغيروها ولا تحيروها. يسلمكم.
4: يا خال يا خال، هالمرأة فوق روسنا متفهمين، وكلامك في قلوبنا، لكن قول لنا شنو وصلها ومنين ومن أنا برجتنا وعلاش اختارت باش تعيش في دوار.
1: سيدي سي حمدان عند الحق، نبغوا نعرفوا معدنها. اش قالت البارح؟ البارح قاعده سهره لحذاك للفجر. قول لنا شنو هي قصتها.
0: شنو هي قصتها يا جدي؟ صارحنا بقصتها.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. نقصوا من الدواء واسمعوني مليح. ماضيها ما يخصها كان هي وعيالها. انتم اللي همكم حاضرها، اللي همكم جودها وكرمها واخلاقها وعشرتها. يا اهل ظل الزعتر، الشامخه ودعتني سرها، وانتم تعرفوني مليح، بيري غارق.
4: يا خال حتى ني تخبوا علي يا خال.
2: ليش انت من هو؟
4: أنا إن شاء الله باش نولي شيخ عليكم.
2: إن شاء الله إن شاء الله. أنا قلت لك يا وليدي أصبر ورزن، يوم اللي يرضى عليك الخليفة وتصير شيخ يعمل الله نايم.
5: يا جماعة، سيدي كلامه صحيح، البيوت أسرار، والشامخة شرطت البارح شروطها، وحنيك بالله نجدتكم الحين ما عندها حتى معنى، ما دام هالمرأة دخلت قلب سيدي التهامي وعلى خاطرها جمعنا ووصانا، نعتبروها دخلت قلوبنا الناس الكل. وانت سي حمدان خير لك معاش تميز روحك عرجال، رانا الكل أولاد 9 شهور.
4: شنو الكلام يا حاج الهادي؟ تسمع في ولدك يا خال التهامي؟ ما ناقصك كاني يطردني من بيتك.
2: لا حد يطردك يا حمدان، وانت هادي قصر في الحديث، أنا كملت كلامي. اليوم العشية تنصبوا للشامخة بيت في وسط الدوار. المرأة راهي بفلوسها، لا حد يعمل عليها مزية، واللي ما شعطها حاجة قبل ما يمشي يقبض حقها. هيا بروا شوفوا مصالحكم وهنوني على ما وصيتكم.
5: حاضر سيدي. تهنى تهنى سيدي.
1: ما يصير كأن اللي تبغيها سيدي. إن شاء الله إن شاء الله.
0: العشية نصبوا لها بيت وسط الدوار.
3: تهنى جدي تهنى، ما عندك

0: شدوا الحبل مليح، شدوا من غاد،
1: هيا خف رواحك قبل ما الشمس تمسك.
2: الشامخة عندها زهر يكسر الحجر، عود مريده للدوار متعاونين، هذه بيتها صارت منصوبة تقول.

0: خزلها المرجوم معقولها بيه؟ شكون يعرف؟ الدنيا فيها ياسر. بسم الله. يا شامخة يا امرأة قربي جاي قربي جاي.
1: مسيك بالخير يا سي حمدان.
0: يا مبروك عليك البيت الجديد. ما قصروش صار عندك بيت وعليه الكلام.
1: الفضل الله والخالنة تهامي.
0: شدي هالمرقوم فرشيه لعيالك وراهو ما عنديش مضيع. حسبيني بن عمك يا شامخ.
2: يعطيها الصحة عيلتك، لابد هي اللي صنعتها.
0: لا, لا لا لا لا لا لا لا يا شامخ، المرحومة عندها سنين من اللي ماتت. المرقوم هذا شرهولي سي المنوبي من مذرف، خذيه مبروك عليك.
2: شد سي حمدان شد، هذا حقه وزيادة.
0: خلي فلوسك عندك، أنا قلت هدية، مانيش محتاج للفلوس.
2: يا تاخذ حقه يا هزها معاك، أنا حلفت لا ناخذ حاجة من الدوار بلا فلوس. شد سي حمدان شد.
0: عيب عليك يا مرأة، راهو عيب. أنت تبغي تحشميني، أنت ضيفة على الدوار.
2: ما عدتش ضيفة وما نبغي حد يحسبني ضيفة ولا غريبة، أنا صرت واحدة من ظل الزعتر هكا خالي التهامي قال.
0: يا لالا أنت وما تريدي، كيف ظهر لك هكاني موافق.
2: خليني نمشي نعاونهم بالك يحتاجوني، بخاطرك سي حمدان.
0: مرحبا بيك يا لالا، نهزوك على كفوف الراحة إذا لزم.
3: وجميل.

0: هاي ركبه الاثنين وين محل الدرام.
1: محل الراحة بعد التعب. الليلة تهنى قلبي وطمان. الليلة على تراب ظل الزعتر النوم تلقيه. ارقدي واشبعي بالنوم، ارقدي خلي بالك يرتاح، يرجع فيك النفس، يجري من جديد الدم في عروقك، يصفى يا شامخة صوتك الصداح. ارقدي هذا تراب ظل الزعتر الفواح.
2: جناب الهمام أدام الله عزه وعافيته. أما بعد، التحية والولاء وتقبيل أيديكم البيض الكرام، فإني أعلم جناب سيدنا أن مرأة غريبة تدعى الشامخة وفدت البارحة على ظل الزعتر صحبة بنتين وولد، ولها من الخيل اثنين وحمار واحد وجمل وقريطة، كما أحيط سمو الخليفة أدام الله بقاه إن التهامي، وابنه ساعدوها كثيرا ومكنوها من المقام في القبيلة. وأعلموا سيدي إنني سأوافيكم في الإبان بكل كبيرة وصغيرة، راجيا من جنابكم الرضا والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خادمكم حنان حمدان.
3: حمدان
4: إنه صوت عميرة زعم روح. يا مسحل سهل
3: يا حمدان يا أخي رقبته.

تحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

عسلامتكم من كل معنا، مرحبا بكم في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. اللقاء أكيد نتلقى معكم تو يتواصل معكم على الأنغام على الركين زيدا اللي تعودتوا عليها مع كلمتكم زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف. إن شاء الله تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة البداية تكون مع كوكتيل من اختيارنا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. صنع وبعدنا الريتم داير اخترنا لكم فيه اليوم خوليو إيغليسياس، نحكيو عليه شوية. اسمه الكامل هو خوليو خوسي إيغليسياس لاكويفا، من مواليد سبتمبر، تحديدا 23 سبتمبر 1943. هو مغني وكاتب أغاني إسباني ولاعب كرة قدم محترف سابق، يعرف بأنه المطرب الإسباني الأكثر نجاحا على المستوى التجاري في العالم، وهو واحد من أفضل الفنانين مبيعا للتسجيلات في تاريخ الموسيقى، وين بلغت تسجيلاته ومبيعاته قرابة 100 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم ب 14 لغة. وتشير التقديرات لأنه قدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 5000 حفلة موسيقية حضرها أكثر من 60 مليون شخص في 5 قارات. وفي أفريل 2013 أدرج خوليو في قاعة مشاهير كتاب الأغاني اللاتينيين. عام 1989 كان احتفى بكونه سجل أغاني بمعظم اللغات واحتفى زادة احتفية به زادة عام 2013 خاطر حقق أعلى عدد من التسجيلات المباعة في تاريخ الموسيقى اللاتينية. تكرم في 2013 في بكين باعتباره الفنان العالمي الأكثر شعبية في الصين، في البرازيل وفرنسا وإيطاليا ودول أخرى. يعتبر خوليو أنجح من حقق أرقام قياسية في المبيعات الأجنبية، بينما في وطنه إسبانيا باع أكثر عدد من التسجيلات في التاريخ بنحو 24 مليون تسجيل. أكيد كيما تعرفوا فاز برشا جوائز في مجال الموسيقى، من بينها جائزة غرامي اللاتينية، جوائز الموسيقى العالمية وجوائز البيلبورد الموسيقية، جائزة الموسيقى الأمريكية، وزيدا كيف تحصل على الميدالية الذهبية للاستحقاق في الفنون الجميلة بإسبانيا، ووسام جوقة الشرف في فرنسا، وعينته فرنسا سفير خاص للفنون الأدائية عام 89، وتحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود من عام 1985. هذا اختيارنا لليوم، أكيد خوليو إيغليسياس نجم نحكيه عليه أكثر برشا، ما كالعادة كما نحكيه على فنانينا نسمعهما.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الثاني على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد متجدد مع الأخبار. مساء الخير. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تم بقسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي بالكاف تسجيل نسبة شفاء 100% لدى مرضى التهاب الكبد الفيروسي المتكفل بهم من ولايتي الكاف وجندوبة وفقا لما أفادنا به المدير الجهوي للصحة بالكاف دكتور مصف الهواني. طلب عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية مكرم جبالي بالتسريع في جهر البلوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية من مخاطر التقلبات المناخية والفيضانات. تقدمت أشغال بناء مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سليانة بنسبة 40% ويشتمل على عدة مكونات منها قاعة عروض كبرى وخصصت له اعتمادات تقدر ب5,435,000 دينار. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من الشبكية من مخاطر لوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. عالميا وفي الشرق الأوسط شن جيش الكيان الصهيوني اليوم الاثنين غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة وفق ما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. نهاية الموجز إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: مع جر وسوف نرجع معكم أكيد تحية مجددة لكل مستمعينا. مازلنا معكم مع الموسيقى وأكيد كل حد فيكم بيشيلقى الموسيقى اللي يحبها. كان ما عجبتوش كل الموسيقى شكون نجم يكون فيكم شكون هكا اللي من كل ريتم من كل أكيد نوعية متاع موسيقى عنده ما في شكون يسمعوا. احنا اليوم مع زيدة الموجة الجديدة زيدة كيف كيف يزمنا ما نبعدوش زيدة برشا عليها مع الفنانين اللي زيدة نسمعوهم المدة هذية واللي عاملين ضجة واللي زاد علينا شنو اللي صار وقت اللي جاو لتونس. نحكي على واحد من الأسماء هذه نحكي عليه الشيمي. الشيمي اخترناه اليوم في زوم على فنان باش نسمعوه في كوكتيل ما نحكيو عليه شوية. مسيرة الشيمي كانت بدأت في 2021 يعني هنا بإطلاق تراك لسه وقدم روحه في البداية كرابر من بعد اتجاه لتقديم أغاني تنتمي لموجة جديدة من البوب الشيمي وسرعان ما أصبح من أبرز الأسماء فيها خاصة بعد النجاح الواسع اللي حققته أغنية يليل ويلعين في الصيف عام 2023. وفي 2024 صدر الشيمي قائمة البيلبورد هوت الليالي أول مرة بأغنية وين وأصبح أصغر فنان صدر قائمة البيلبورد 100 فنان. ومن الراب كما حكينا بداية وقبل ما يصبح نجم الموجة جديدة من البوب وتميز تغنيه مزجها لتأثيرات الموسيقى الشعبية بموسيقى البوب. الشيمي زاد من خصائصه وهو يلحن أغاني ويكتب كلماتها بنفسه ومعظمها جيت بلهجته الشامية مع استثناءات قليلة باللهجة المصرية. اختيارنا اليوم في زوم على فنان الشيمي.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة

0: العيال ابعد كده الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بتعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان الشيء من اختيارنا اليوم في زوم على فنان، وككل مرة نحاولوا نغيروا شوية في الاختيارات، وبطبيعة ديما اقتراحاتكم ناخذوها بعين الاعتبار. خليونا اقتراحاتكم في باج راديو كيف وصلنا بعضنا الكوفر. في كوفر اخترنا لكم نغم من أنغام الزمن الجميل باش نسمعوه بصوت طبعا الفنانة التونسية ألفة بالرمضان، نحكي على نغم أي ظنوه.

تحياتنا لكم من جديد. أكيد الناس الكل هذا كفر اختيارنا لليوم. وصلنا بعدنا الدويتو من الفنانين اللي عندهم أكيد تجربة مع تجربة الدويتو. نحكيه على أسالة في اخترنا لها اليوم في دويتو. اخترنا أنه يكونوا الزوز لديو يكونوا مع نفس الفنانة اللي هي أسالة نصري في تعامل هلوليني اللي اخترناه مع أسم المنور في سيد الغرام أو كان نغمة تغنيه في اللهجة المغربية نوعا ما وستيل هذايا. وكيف كيف اخترنا لكم بلدي مع حسام حبيب. هذوما اختياراتنا في دويتو مع أسالة نصري.

0: بشتاق لك
1: وبخلص لك.
0: انت حلمي وانا صوتك،
1: انا حضنك في عز خوفك.
0: حرة يا أرض الياسمين،
1: حرة.

تحياتنا من جديد كل أصدقائي. هذا كان اختيارنا اليوم في بتبيع دويتو مع ليديو لخدمتهم زوز من ليديو لخدمتهم أسالة. اخترت لكم في نغم الختام بين الحنين وبين الترابيات أو كحاجة تجمع بين الأركان للزوز، حاجة تونسية تقطوخة تونسية حلوة برشا مع الهادي جويني. في عينيك تقتل فيا اللي هي واحدة من روائع الفن التونسي الأصيل، لحنها وأداها الفنان الراحل الهادي جويني، وتنتمي الأغنية هذية رصيد الوجدان العاطفي التونسي، وتتميز بنمطها كما حكينا التربي المغاربي الرقيق. أغنية جميلة برشا كي تبقى محفورة في البال. إن شاء الله تكون اختيار موفق معكم أنتم زيدا، وإن شاء الله تنال عجيبكم بطبيعة. هذية حصة أخرى معكم من بين كلمة ونغمة، حبينا كالعادة تكون الاختيارات متنوعة. كيبا كامل سلم عليكم الناس الكل، نزار الهريغي في التكنيك، أمين بوبكري في مراقبة البث، مغرفة فنية مركزية، ميكروفون كانت معكم إيمان حنيشي. باي باي.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
1: شبي بنت
0: عندي ما نقول،
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: تمام الثالثة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المجاز. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات لتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تقدمت أشغال وبناء مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سليانة بنسبة 40%، ويشتمل على عدة مكونات، منها قاعة عروض كبرى خصصت له اعتمادات تقدر ب 5,435,000 دينار وفقا للمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسليانة منصور المرويني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تنظم عمادة المحاسبين ببلاد تونسية والشركاء الاقتصاديون غدا بالعاصمة يوما عالميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية، وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو أي حوالي 181 مليون دينار تونسي إلى جانب برنامج التنمية المستدامة أدابت. شن جيش الكيان الصهيوني اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة وفق ما أفادت به وكالة الأعلام اللبنانية. حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين اليوم من خطورة التصعيد الصهيوني الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، مؤكدا استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يمثل محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الصهيوني أي شرعية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحقة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
6: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في موعدكم مرايا الجهات انطلاقا من الاثنين للأربعة أو للخميس، سمحوني 4 أيام على امتداد الأسبوع. مرايا الجهات تجيكم من كل جهات الشمال الغربي، اليوم تكون في الكيف ولاية الكيف وكل ما يهم ولاية الكيف إن شاء الله نحكو فيه من بعد إن شاء الله مع بعضنا، وبطبيعة باش تكون لنا برشا محطات اللي تعودتوها تكون موجودة في مرايا الجهات. هذيك علاش باش نمشوا الأول نغم ونرجعوكم.

0: الافتتاحية.
1: تحياتنا لكم من جديد. وفي الافتتاحية اليوم الاثنين اطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في ولاية الكيف، واللي شمل عدد من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه، واللي دعت لها المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى للمشاركة والانخراط في البرنامج هدايا للناس بالطبيعة اللي تحب تكون حاضرة أو كانت حاضرة اليوم في النسخة هدايا اللي هي تهم بالطبيعة دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في الكيف. أكيد جدا. من ناحية أخرى، اليوم كان أحياء اليوم العالمي للتوقي من داء الكلب، وين تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب، عافانا وعافاكم الله، من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية بمختلف المعتمديات ولاية الكيف. دائما نحكي لهنا على ولاية الكيف بما أنه اليوم حديثنا في مرايا الجهاتهم ولاية الكيف، فإنه في كل المعتمديات إلى جانب القيام بأنشطة تحسيسية موجهة للتلاميذ، وهذا في بالطبيعة وهذا باش يتواصل إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله بقدرة ربي. أكيد في الافتتاحية زادة باش نحكي لكم إن شاء الله إنه صارت أو باش تصير إن شاء الله غدوة المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، هو باش تصير في كل ولايات الجمهورية التونسية وبما فيها بالطبيعة الكيف غدوة إن شاء الله. الحديث كبير وكبير برشا في الموضوع هذا، خاصة المدة هذه كلها ثم دائما حديث على أهمية ومخاطر تعاطي المخدرات للشباب، للكهول، للصغار. اليوم ولت تتحكي في الفئات العمرية الكل تقريبا، إن شاء الله ربي يلطف بالجميع، وديما نقولوا ردوا بينا على صحتنا وصحة صغيراتنا وصحة المحيطين بينا، لأنه المخدرات آفة كبيرة محيطة بالمجتمع، وهي اللي قاعدة تؤدي للجرائم المختلفة اللي قاعدين نشوفوا فيها في كل دول العالم مش في تونس كهو. هذيك علاش ديما نقول لكم ردوا بالكم، واللي يحب يعرف أكثر تفاصيل غدوة ينجم يكتشف أكثر من خلال المبادرة هذه اللي تهم إن شاء الله الناس الكل والفئات العمرية الكل إن شاء الله، ديما لباس الناس الكل. من ناحية أخرى ثم حاجة باهية ومهمة اليوم، لأنه تحكي برشا عن إشكاليات سرقة المواشي للفلاحين، واللي تأرق الفلاح اليوم لأنه هذيك هو مورد الرزق متاعه، كيفاش نجمو نتصدوا للظواهر هذية. كان تم ضبط خطط استباقية مشتركة للتصدي لظاهرة سرقة المواشي وتأمين الرصيد الحيواني بالنسبة للفلاح، وهذية مهم برشا، هذية نحكي لكم في الكيف بالطبيعة، وهذية مهم برشا على الأقل نجمو نحاولوا أنه نأمنوا الرصيد الحيواني للفلاح اللي هو هذيك هو الركيزة الأساسية ليه. وهذية في الجلسة في إطار التنسيق المحكم بين السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية لضبط خطط استباقية للتصدي والحد من ظاهرة سرقة المواشي اللي تستهدف أرزاق الفلاحين والأمن الغذائي.

0: تحياتنا لكم من جديد. أكيد مواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات، وحبينا نحكوا في الحقيقة عن مرض إن شاء الله الناس الكل لاباس، إن شاء الله الناس الكل بخير. حبينا نحكوا عن المرض الفيروس الكبدي جيم، أكيد حبينا علاش نحكوا عليها اليوم في الكيف تحديدا، لأنه مهم برشا وقت نوصلوا لنسب معينة نسجلوها من التعافي بالنسبة للمرض هذايا، وإن شاء الله الناس كلها بخير إن شاء الله يا رب. وحاضر معنا المدير الجهوي للإدارة الجهوية للصحة بالكيف دكتور منصف الهواني. مساء الأنوار، مرحبا بك دكتور.
1: شكرا لك، مساء الورد، شكرا للاستضافة، شكرا لكافة العاملين معك.
0: الله يخليك،
1: مرحبا بكل المستمعين ذات الكافة.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك ومرحبا بيك دكتور. اليوم حاجة تفرح، اليوم كي نسمعوا أنه حققنا مش شوية نسبة 100% أو مش حاجة شوية، رغم أنه في كل الربوع في ولاية الجمهورية أقل، يعني وصلت 94% تقريبا، ما الكيف 100%.
1: شكرا لك، فعلا حاجة تفرح وهي شفاء لكل المرضى والحمد لله. هذا يرجع لي من كل الفرق متاعنا الطبية وشبه الطبية وكل المتدخلين، هو برنامج وطني للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف جيم. عندنا برنامج اللي هو حتى 2030 إن شاء الله يكون صفر حالة من التهاب فيروسي كبدي. احنا في القسم نتاعنا قسم امراض الجهاز الهضمي والمعده برئاسه الدكتور كمال الماجري وكل الفريق اللي معاه، تكفل بمواطني ولايه الكاف وولايه جندوبه. كان العدد منذ بدايه البرنامج 424 معناها مريض، فيهم 105 مريض من ولايه جندوبه، كلهم معناها تعافوا والحمد لله، كلهم تعافوا بالمراحل الكل. هو برنامج معناها للدولة التونسية في نطاق العناية بصحة المواطن، التحاليل مجانية، الأدوية مجانية، المتابعة مجانية، كل الخدمات معناها تتعلق بالبرنامج هذا كلها مجانية، والحمد لله وصلنا إلى مرحلة أنه 100% معناها تعافوا، كل من تمت معالجته تعافى. لحد الآن نزلوا فقط 9 في طور العلاج، وإن شاء الله كيف كيف يتعافوا من 424 مريض للزوز ولايات
0: إن شاء الله يا رب. هذه حاجة تفرح برشا أنه العدد يعني كي قلتوا يفجع 400 ويش، لكن الحمد لله مازالوا 9 حالات إن شاء الله ربي يشفيهم. يعني المرض هذا بطبيعته خطير، هو هكا ولا
1: بطبيعة هو مرض معدي ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية، ينتقل عن طريق الدم، معناها أثناء معناها أخذ الدم أو أثناء معناها التزود بمواد معناها غير عادية عن طريق الدم. وبالتالي معناها عنده معناها تأثيرات كبيرة، وفما حالات اللي تعالج بشكل عادي ولا بأس، وفما حالات تمشي معناها الاختلاطات، وهذوما هما اللي يختلف شوية البروتوكول، لأنه يعني البروتوكول جديد اللي هي تقريبا العلاج لمدة 3 أشهر، معناها فما حبة تأخذ يومين لمدة 3 أشهر، وبعد فما مراقبة حتى اللي نكملوا العام، معناها مراقبة بالتحاليل ومراقبة معناها طبية. والأقلية اللي هما أقل من 5% اللي عندهم إصابات أخرى غير الالتهاب الكبدي الفيروسي نجموا يتعداوا معناها الكومبليكاسيون أو الاختلاطات، هذو ما أقل من 5%. بالطبيعة يختلف العلاج متاعهم على العلاج لمدة 6 أشهر، ونعمله بعد ما يكمل العلاج فما سنة للمراقبة متاعه. يبقى احنا 100% او 100% هي تشمل الزوز انواع اللي هما معناها سواء كان العلاج العادي او كان العلاج مع الاختلاطات. وبالتالي معناها ان شاء الله احنا حاليا والحمد لله ماشيين نحو حتى قبل 2030 ان شاء الله تكون الولاية الكاف وولاية جندوبة خالية من الأمراض هذه، اللي هي معناها احنا كسلطة صحية والدولة التونسية تولي اهتمام كبير بالبرامج الوطنية، ومن ضمنها البرنامج اللي هو
0: يعني مش تكون ثامة توعية ولا شنو، بيش يكون
1: بالطبيعة احنا مثلا احنا مثلا معنا شهر عملنا حمله لكل المنتسبين للقطاع الصحي، عملنا لهم التيست نتاع الهيباتيت سي والحمد لله طلعت
0: الحمد
1: منها
0: لله
1: 100% كل الاعوان والحمد لله لا
0: الحمد
1: باس، ما
0: لله
1: عندهم حتى اشكال. احنا ديجا عملنا ل 2000، احنا عندنا 2000 معناها اطار وعون وعامل في القطاع، عملنا لهم تحاليل نتاع الهيباتيت سي والحمد لله ل 2000 شخص معناها 100% طلعوا سلامات والحمد
0: الحمد لله
1: لله.
0: يا ربي الحمد لله، وهذا
1: نعم.
0: هو اللي يفرح ان شاء الله. نوصلوا ل 2030 كما قلت انت، وما ثماش ثم صفر حالات ان شاء الله في الولايتين وفي كامل التراب الجمهورية، ونتمنوا الشفاء لكل الناس المرضى، وان شاء الله ربي يشفي الجميع. وشكرا لكم انتم، وشكرا زيدا للقسم المعدة دكتور كمال، وتحياتنا لكم الكل على الانجاز هذا. شكرا لك دكتور.
1: شكرا شكرا لك وعلى الاهتمام بالقطاع الصحي، وشكرا لإذاعة كاف اللي
0: الله
1: ترافقنا
0: يخليك.
1: في كل البرامج متاعنا اللي هي تهم المواطن بشكل أساسي، وبارك الله فيك.
0: الله يخليك، شكرا لك دكتور، وتحياتنا لك. شكرا لك، إلى اللقاء. هذا دكتور منصف هواني مدير الإدارة الجهوية للصحة بالكيف. مهم برشا اليوم أنه نحقق نسبة شفاء 100% من الالتهاب الكبد الفيروسي صنف جيم أو سي كما تعرفوه الناس الكل. إن شاء الله ربي يشفي الجميع إن شاء الله. بعد شوية ركن ناس ومشاغل، نرجوكم.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات، وبطبيعة باش نحكو عن في ناس سواء مشاغل حبينا نحكو في

0: فيه من جراء الماء والتريق. نرجو لك.
1: باهي ما فهم باهي.
2: دوار الصينية حتى البهرة 400 واش مناجيل، عدنا 7 سنين ما شربناش الماء، الطريق مفيز، جينا باش نقدوه وحدنا ما حبوش، ما عدناش حتى وسيلة لا ماء ولا كياس. 7 سنين خذاه مقاول فياه ومشى.
3: نحن الدوار الفطيمية القطايرية الحنانشة الهلاغين حتى المجهور 250 دار 7 سنين قطرة ماء لا القرادير ما تجيناش لاخر كيلو متر على الكياس. لو يمرض صغير الدوار الفطيمية الجنوبية ما فماش كهرباء منين تتعدى باش تهز الاستعجال. طالبين تحسين الطرقات والماء على الشارع.
4: عندنا المرضى، عندنا صفي في الدم، وعندنا كل شيء، حتى واحد ما بقى يسمعنا. 7 سنين احنا عطاش، والماء بحذانا راي حكاية
5: متعدي للدشرة.
4: اي متعدي متعدي حتى للدشرة، ونحن محرومين جماعة بحر على هنا.
3: احنا رانا الماء قاس علينا من 2019، عندنا 7 سنين ونحن الان ثم 18 بحذانا محطوط في فلاوة، معدين ليه للدشرة وسيدي خيار، ومعدين بر رايفة وبحرة، ونحن لهنا الفطيمية نص كيلومتر قاعدين هكاك العطش. بنيت عمي واحد يشري سيدي رانا 70,000، الناس ما عنديش، سيدي رانا كل نهار ينتوفى، عباد تعاني راهو علاش 7 سنين؟ احنا مش عباد ما نعيشوش في الدولة ذي. أكثر من 300 عين، بريسك في 500 400 عين، محصورين هكاك قاعدين العطش عليها، 7 سنين مش عباد نعيشوا معاكم. كاين لا كياس ولا حتى شيء، عباد طابوت عباد ما عندهاش، عنده تراكتور الاخر ما عندوش، جاره يشرب والاخر ما يشربش، علاش بعد نص كيلومتر العباد الكل عادوا له. كان
0: هذا هو مشكل كبير وكبير برشا. تقريبا 7 سنين كما يحكوا انه 7 سنين تقريبا معاناة بالنسبة لمشكل الماء. علاش لليوم ما ثمش حتى حل بالنسبة لمشكل الماء؟ حاضر معنا سي طارق هراغي، تحياتنا ليكم، مرحبا بك من جديد سي طارق.
6: مرحبا مدام عايش،
0: الله يخليك. به المشكل هذا انت بتبيع ادرى بالبلاصة اكيد، وبدوار الفطايمة والمعاناة اللي عانوا فيها الوقتاش هذي، وهل
6: هي
0: انه
6: مادام هي راي مشروع ذاير بين زوز عمادات بين سيدي مدين وبهرة، يعني انت صورين في 270 عائلة ولا كديش اقل شيء، يعني 1000 بشر عطشاء. ما نحكوش يعني على الحيوانات، ما نحكوش الطرقات، حدث ولا حرج. معتمدية نبر يعني تعاني معاناة زرقاء، أكيد تشوفي مدام لا طريق لا ماء لا سمحت شيء. نحن عندنا طريق اللي يعني فرحانين به معمول قدروني، عندنا عام ونحن نجروا عليه باش يصلحوا حفر، كان 4 حفرات وكنا برجليك ما عادش تنجم تتعدى عليه. يعني رانا قاعدين نعاونوا، مشينا شكينا دقينا البيبي، ما حبش حتى واحد يسمعنا. ما فهمتش شنو دور المجالس المحلية وشني، نحن نبلغوا على الحوايج على النقائص والواحد وما يعني ما فهمش حتى واحد مستجيب لين. حكاية الماء تاع الفطايمية مجهول توا عامين ولا ثلاثة ونفس الإشكال. المقاول اللي جي يلقاه اشترى خدمة، خاطر المقاول اللي قبله فسد كان عن الماء يمشي. نحن من الكورونا قاس علينا الماء، جاسي المقاول فيا القديم وعلى أساس مش يكمل. ما عملش حد شيء يا أخي، خدم 60% وهرب. ما كملش
0: بيه.
6: في كل مرة ندخلوا نمشوا للفلاحة يا ودي شوفوا لنا حل، راي عباد قاعدة تهاجر، راو اللي عنده حيوانات راو بيحم ومشي، خلينا احنا نشجعوا على الهجرة. ما نورمال ما يعني قد لنا الماء طريق اللي عباد تبقى لهنا. علاش
0: اللي يعمل ايه ولا اليوم ما ثمش حتى حل اللحظة هذه؟
6: اليوم هذه في آخر مرة كتسكر فيها الطريق قالوا راهو ثم مقاول لخذية للمشروع. نحن إن شاء الله تكون الحكاية صحيحة، خاطر
0: مشروع الماء ولا الطريق ولا لزوز مع بعض.
6: مشروع الماء بنتي ما يجوش لزوز مع بعض، مستحيلة. نحكيك على الماء
0: هات بالحاجة المهم
6: صبرنا رواحنا بالحكاية ذي. العباد علاش روحت المرة اللي فات؟ راي صبرت 7 سنين، صور الإنسان 7 سنين ما يشربش. هي تو كان واحد يقعد نهار ولا اثنين ما يشربش.
0: منين ياخذوا في الماء العباد؟ اش يعمل؟
6: من عيون، من جلت، من اللي عنده وسيلة نقل أو يجيب الماء، دراكتور ولا حاجة ياخذوا في ستيرنا ب 60 70 ألف. اللي عنده به ما يجيب عليها اللي عنده كل واحد مسكين.

0: وظروف اللي عنه.
1: فهمتك.
0: حسيله معاناتك تعرفي انت، انسان يبقى نهار ما غير ما تعرفي كل شيء، يصيف تشوفي يصيف كيفاش.
1: ثم انه كما قلت لي انت المقاول سيعطوه المقاول
0: ان شاء
1: اخر،
0: الله
1: هل
0: ان شاء
1: انه
0: الله
1: على
0: تكون
1: قريب ولا مازالت برشا الحكايه متاول؟
0: ان شاء الله. هو تو السيد معتمد المره اللي فاتت قال تريسك 20 يوم شهر يبدا يخدم. ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله.
0: نحن خاطر هذيا الحكايه هذه سمعتها عم نقول وبشرت العباد، العباد تو ماهيش مصدقت العباد اللي نخبت لي هنا وحاطه في ثقتها ماهيش مصدقتني. المره اللي فاتت في تذكره كياس جيت نحدث بها قالوا لي بالنسبه لك انت ما تنش نسمعوك اخويا، كل مره توعد فين وما ثمش حد شيء. صحيح يا راي مرات بالحق تتحط في سيتياسيون خايب خلاص، لو كما كان خسر ثقتي مع العباد واحد من جراء الادارات والبيعات هذه الكل.
1: به نحن نستنوا إذا كان ثم البشرة هذه إن شاء الله باش تتحل، نعود إن شاء الله نرجعوا بعد شهر يا سيدي ولا حتى شهر ونص ونشوفوا إذا كان المقاول بدا وإلا لا في في الماء على الأقل في مشكل
0: والله. إن
1: الماء
0: شاء الله
1: هذه
0: إن شاء الله،
1: إن
0: خاطر
1: شاء الله.
0: نحن شفتي يا مدام بالنسبة للفلاح والتجهيز في ولاية الكاف غايبين تماما بالحق. لو كان تخرجي وتصوري ماذا شيء ما يتوقعوش البشر خلاص. الحالة اللي وصلنا لها في معتمدية نبر بالحق راهو مش نحكيك على بهرة جزء ما كان. شوفي انت المعتمديات الاخرين راهو شيء حبس المخ. هي زعترية في سيدي مدين عباد قاعد عطاش على 300 متر وبرقتين. تصوري انت يعني الفلاحة تقول تجهيز وتجهيز تقول الفلاحة، ونحن 3 سنين ولا هما 5 سنين العباد عطاش. تصوري
1: ما
0: انت
1: تعرفش البلاصة
0: شيء
1: وي
0: حبس المخ والله، شيء حبس المخ بالحق.
1: ان شاء الله على كل، ان شاء الله نبقوا في متابعه للموضوع هذايا ونرجعوا
0: إن
1: معاكم، وان
0: شاء
1: شاء الله
0: الله
1: نلقوا يكون ثم امل
0: ان
1: وانفراج
0: شاء
1: على الاقل ان
0: الله
1: شاء الله في
0: وصلوا
1: قدم.
0: الحل على الاقل. عباد راهي لا طالبه لا معامل لا لا لا لا, لا حد شيء، راهي طالبه تشرب الماء واولادها يمشوا يقروا
1: ان
0: في
1: شاء الله يا رب
0: معنا.
1: ان شاء الله.
0: معنا راهي ثم طرقات تصب مطر. تصوري انت يعني واحد تلقى يطلب في ربي عشان تصب له مطر، نهار تصب له مطر يخاف ولاده ما يقروش ما نعرفش شنو يمرض له مريض
1: يعني
0: يموت
1: يتسكر
0: في
1: الطريق بشكل كامل واضح.
0: اي شيء
1: ان شاء الله.
0: غريب. راهو بالحق 2026 داخلين على 27 عباد تو ما تصوري انت تصب مطر ما تمشيش تق
1: واضح ان
0: ولا
1: شاء الله.
0: مريض يموت لك في الدار ولا اللي هو بالحق راهي العباد تعاني.
1: ان شاء الله نرجعوا اكيد ونكملوا معاكم المشوار ونحاولوا في كل مره تكونوا
0: عماد طبارة مدام فيها 3 مجامع تاع ماء، زول حابسي وحده تمشي تاع الحاره
1: واضح.
0: حابسه عندها تو عامين على حكايه بوشاج. راهو بالحق كي نحكي
1: ان شاء الله تو نرجعوا
0: يعني بوشاج واحد يبقى عامين ما يشربش الماء راهو شيء ياسف. راهو
1: واضح سي طارق واكيد باش نرجعوا لك ان شاء الله باش نمشوا لرفع الاذان ونرجعوا نكملوا معاكم ان شاء الله. شكرا
0: ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا الحل
1: ان شاء الله يا رب. شكرا ليك الى اللقاء. شكرا ليك سي طارق، تحياتنا ليك. سي طارق هريغي عن عماده بهره عضو المجلس المحلي بنبر. نرجعوا ان شاء الله للموضوع مره اخرى.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم المشوار في مرايا الجهات، وهذا ركن باش نمشوا الركن أرقام ودلالات.
1: أرقام ودلالات.
0: تحياتنا لكم من جديد، أكيد في أرقام ودلالات في كل مرة نحاول معكم نقدم لكم رقم أو مجموعة من الأرقام اللي تهم الشأن الجهوي في ولاية الكيف، وتحديدا اخترنا باش نحكو عن 6 أكتوبر إن شاء الله 2016. من 6 ال 16 أكتوبر 2016 باش يكون ثم أكيد مهم برشا هذية بالنسبة للبرنامج الوطني للتكوين، هذية يهم دورات التكوينية اللي تهم مديري المدارس الأعدادية والمعاهد بولاية الكيف. هذيك علاش الفرصة مجعولة للناس باش أو المربين أو المديرين أنهم ينخرطوا، لأنه مهم برشا اليوم التحسين والعناية أكثر بالجودة التعليم في المجالات التعليمية. ومهم اليوم نحكو عن جهة الكيف في التعليم، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله لكل التلاميذ، اللي نقول لهم إن شاء الله بنجاح والتوفيق إن شاء الله في حياتهم الدراسية إن شاء الله، وإن شاء الله بأهم النجاحات إن شاء الله بقدرة ربي. 25 سبتمبر 2026 كانت جلسات في إطار التنسيق بين السلطات الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية والفلاحية ضبط خطط استباقية للتصدي والحد أكيد كما حكينا من بكري من سرقة المواشي اللي تستهدف أرزاق الفلاحين، وكيف كيف كان ثم جلسات أخرى تحكي زيدة في 22 سبتمبر 2026 سمحوني لاستعداد لافتتاح موسم البذر وسط ظروف مناخية مشجعة لتحضير الأرض قبل الحرث وال الزراعة، وهذه كان جلسة في ولاية الكيف. وضمنت الجلسة عرض للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تقييم حول الموسم الفلاحي الفارط، واللي أكدوا أنه خير وإن شاء الله يكون لباس، والاستعدادات لموسم 2026-2027 واللي تمت برمجة مساحة تقريبا ما يقارب 229 ألف هكتار للزراعات الكبرى، واللي منها بشتكون 200 ألف هكتار مخصة لبذر الحبوب إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرزقنا وإن شاء الله ربي يعطينا خيره إن شاء الله يا رب. أكيد باش نواصل معاكم المشوار بعد شوية، نرجع لكم.

نخلي دموعك تتقاتر والعيون نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لولها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميت العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البياع ما

0: ضيف الأسبوع.
1: تحيتنا لكم من جديد مرايا الجهات، مواصلين معكم المشوار في ضيف الأسبوع. في الحقيقة هو شاعر مرموق، شاعر محترم، شاعر وأديب ومحب للحضارات ومحب للتاريخ، وكتب برشا فيما يخص الكيف، فيما يخص تونس، فيما يخص كل شيء كتب. حبه للكتابة خليه يبدع، حبه للكتابة خليه ماذا به الكتابة متاعه توصل للنشء الكل، الناس الكل تقرأ، خاصة النشء الجديد لليوم مازال يطمح ويحلم أنه غدوة إن شاء الله كتاباته تكون موجودة في المدارس الابتدائية والأعدادية وكلها، وإن شاء الله هذا حلم مهم برشا، خاصة أنه قاعد يبحث، قاعد يلوج، قاعد يشوف في التاريخ وأهم الحضارات اللي تعدت بها تونس أو الكيف، حابب يوثق، حابب هو قاعد يوثق في الحقيقة، لكن حابب التوثيق هذا يوصل لكل الأجيال باش الناس كلها تفهم أهمية تاريخنا وحضارتنا وشنو هو المخزون اللي عنا الحضاري. لكن للأسف مازال صحيح لليوم الحلم ما تحققش، لكن متأكدة أنه باش يواصل البحث والسعي وراء الحلم متاعه، وعنده حق لأنه حلم مشروع. سعيدة برشا أنه يكون حاضر معنا أكيد شعرنا وأديبنا شعرنا وليد أسبيعي. مساء الأنوار وتحيتنا ليك.
2: مساء الأنوار، تحياتي لك وشكرا على الاستضافة سيدتي هناء. تحياتي لك ولكل مستمعي إذاعة الكاف أينما كان.
1: الله يخليك وتحياتنا ليك. أكيد وليد السبيعي، كي نقول لك في كلمتين إيش نجم تقول على وليد السبيعي كشاعر وأديب؟
2: وليد السبيعي هو شاعر وكاتب، وهو امرؤ من الكيف قبل كل شيء، فهمتني، ينتمي لهذه الربوع، فهمتني، نشأ وترعرع في هذه الربوع، ولا يظن أو لا يرى مستقبلا له خارج هذه الربوع. معناتها
1: إن شاء الله يا رب يكون المستقبل زاهر، هو لمحالة الخطاء ثابتة يظهر لي إن شاء الله لليوم إن شاء الله. وقاعد تخدم برشا، عملت برشا حاجات مهمة، سواء للشعر، سواء أنك حبيت ترسخ من خلال كتاباتك للجهة اللي تنتمي لها والجهة اللي تحبها واللي هي الكيف، وهذايا اللي لاحظناه من خلال سواء الندوات الشعرية، سواء الجلسات الفكرية، سواء كل مكان تكون حاضر فيه إلا وتكون حاضرة فيه معك الكيف. وهذاك علاش نلقوا في الملتقيات الموجودة الكل، وعملتوا برشا حاجات في الكيف اللي تهم الشعر اليوم.
2: هو سيدتي أنا أؤمن بما قاله جابرييل غارسيا ماركيز، إن المحلية الطريق إلى العالمية، لا تستطيع أن تنشئ مشروعا، لا تستطيع أن تدافع عن فكرة إذا كنت منبتا من جذورك. يعني في الأخير وأنا أكتب الشعر وأنا أتبنى موقفا مثلا في قضية ما، وأنا مثلا حتى وإن استحضرت التاريخ، فإننا عندما نأتي بالتاريخ من غابر الزمان، فأنا لا نأتي به هكذا اعتباطا. أنا لا أؤمن بالكتابة للعبث أو الكتابة للتشافي، ربما هناك غير من يرى ذلك، وإنما نكتب عن وعي، عن وعي أنا أعي ما أكتب ولمن أكتب وماذا أكتب. وهو مذهب جرامشي في نهاية الأمر، المثقف يجب أن يكون مثقفا عضويا، يجب أن ينزل إلى القاع، يسحب أكثر ما يمكن من المحيطين به إلى الأعلى. معناته
1: صحيح، وهو اللي قرأ كتاباتك يعرف الكلام هذا، ويعرف أنه وليد السبيعي تألق تألقا كبير، والسهم متاع وليد السبيعي قاعد طالع في العلالي إن شاء الله يا رب دي ما يبقى طالع. برشا حاجات أنشأتها في الكلام من خلال بحثا وحديثا واهتماما بالشعر وبالأدب، أكيد حتى من دار النشر توجدت برشا حاجات تعملت من أجل الشعر ومن أجل الأدب بالنسبة للكيف. هل هذا هو الطموح كهو اللي حكيتوني مزيد؟
2: هو أنا أرى نفسي يعني بين قوسين بكل تواضع أقول هذا وأنا على الأرض يعني، ولكن من منطق الوعي، معناتها أنا أرى نفسي حاملة مشروع ثقافي. المشروع يرتكز على عدة جوانب، هناك ما حققته وهناك الشيء الكثير الذي لا يزال أو الذي ينتظر أن أحققه، ربما سيكون في قادم الأيام معناتها غير بعيد من اليوم، سيكون في القريب، معناتها أن الديوان الذي أراه أنا ربما هو الديوان المؤسس أو دستور التجربة التي أو دستور المشروع الذي أحمله أنا، هو الديوان سيكون بعنوان الحضارة أنثى. هذا الديوان معناتها فيه محاولة للإجابة من نحن التونسيون، من نحن، كيف أصبحنا تونسيين، علاقتنا بالجوار، علاقتنا بجار الغرب، علاقتنا بجار الشرق، علاقتنا بالشمال المتوسط، جنوب المتوسط، حوار حضاري شرق غرب، حوار حضاري صحراء إفريقيا ونحن إلى آخره. وفي ضمن هذا المشروع يعني أنا اشتغلت على أشياء وما زلت أشتغل على أشياء أخرى. مثلا حتى إيمانا مني بأن جمهور الشعر هو ضيق الذين يستسيغون الشعر، مش أي ربما الرواية أكثر، حنا نكتب حتى الرواية التاريخية. مثلا كتبت أنطلاس، هذا البطل الفرشيشي الذي أنشأ يعني كونفدرالية أو مملكة فرشيش أو واحدة إمارات الأمازيغية الموجودة في جبال الغرب التونسي والشرق الجزائر، وحدها وطرد الوندال من تونس. هذا معناتها هي الرواية، أنا لم أستدعي ذلك عبثا من التاريخ، وإنما لأقول أن يمكن أن تقوم دولة في الداخل، هو دحض لهذه الفكرة التي تقوم أننا كذلك. أنا بصدد كتابة نارافاس، هذا الأمير النوميدي الذي عندما انحاز إلى أبكار أو عبد ملقرت، أنا أريد أن معناتها عندما انحاز إلى عبد ملقرت، تمكنت قرطاج من إخماد ثورة الجند الماجور، وهو حتى نقول أن هذا الوطن يسير بجناحين بالسواحل بين قوسين، أو الداخل والساحل، الساحل معنى بمعنى البحر، معناتها فهمتني، وهذا هو هذا قدر هذا البلد أو نحن هذا الشعب من قديم زمان، نحن شعب منفتح على الغريب، يقبل الغرباء، ولكن في تبقى دائما الخصوصية. مثلا كنت أكتب وأستطيع أن أكتب
1: في أقل من دقيقة شعرنا، تفضل.
2: كنت مثلا أستطيع أن أكتب عن حمودة باشا، وأكتب مثلا لو مد الله في عمري أريد أن أكتب شيئا عن حمودة باشا أب القومية التونسية بالمفهوم الحديث، ولكن هناك أولويات الآن. مثلا أريد أن أكتب شيئا عن جينس ريك، هذا الوندالي الذي قام مملكة و استطاع هزيمة الرومان وتعديل الكفة الحضارية بين الشمال المتوسط وجنوبه. سيدتي باختصار هو مشروع أراه متكامل الأركان،
1: وإن شاء الله يتحقق.
2: إن شاء الله. هو المثقف يجب أن يعمل، حتى يعني حتى وإن ربما أنا فشلت في أشياء، والفشل كل عمل ينجم يكون فيه فشل في أشياء، ولكن ذلك لا يجب أن يمنعنا من مزيد العمل.
1: واضح. إن شاء الله بالتوفيق، وأكيد هو الحديث معك ذو شجون، والحديث معك دي موضة به واحد يستفيد أكثر، لكن الله غالب الوقت يدهمنا. هذا هو شخصية لليوم، وليد السبيعي الشاعر المتألق، إن شاء الله دائما من حسن إلى أحسن. شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا لكم الناس الكل، ونقول لكم إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
3: إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة الساقية السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: إشهار
1: الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. أحياء لليوم العالمي للتوقي من داء الكلب، اليوم تواصل المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكافة تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب القيام بأنشطة تحسيسية موجهة للتلاميذ، وذلك إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل. تنظم غدا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تنظم غدا عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديون بالعاصمة يوما إعلاميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية، وعلى رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو أي بحوالي 181 مليون دينار تونسية، إلى جانب برنامج التنمية المستدامة أدابت. وتستهدف التظاهرة أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين والخبراء المحاسبين ورجال الأعمال لإطلاعهم على الشروط والإجراءات العملية للانتفاع بهذا الخط التمويلي التفاوضي والبرامج المصاحبة له. شن اليوم جيش الكيان الصهيوني غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، وفق ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية. قال مسؤول مطلع لرويتر إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا مع بقاء وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف ذات المصدر أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.
4: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزق.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا فينا، تابعوا في اذاعه الكيف وبرنامج صحتك لليوم. نتواصل معكم كل اسبوع في مثل هذا التوقيت. اليوم اخترنا موضوع مهم برشا باش نحكيه على الاضطرابات اللغة والتواصل لدى الطفل. برشا الصغيرات عندهم الحكاية هذه، اللي عندهم اضطراب في اللغة، وثم شكون اللي عنده اضطراب التواصل، ثم شكون يجمع الاثنين، اضطرابات اللغة والتواصل لدى الأطفال. هذاك علاش حاضرة معنا اليوم السيدة هدى دريدي شوقراني، مختصة في تقويم النطق، حاضرة معنا في الاستوديو. مدام هدى، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، يعيشك، شكرا على الاستضافة مدام أمينة.
0: موضوع مهم برشا،
1: مهم برشا برشا،
0: اللغة والتواصل. برشا أولياء يتشكيوا يعني من صغيراتهم عندهم إشكال في الموضوع هذا، فما شكون اللي فاهم الإشكال وين بالضبط، يقول لك عنده اضطراب في اللغة، ويجيك يقول لك كريمو اضطراب في التواصل، ثم يقول لك ما فهمتش صغيري.
1: ولدي عنده مشاكل أما ما فهمتش بالضبط شنو المشكل. دونك مش نحكيو على اضطرابات اللغة والتواصل، احنا مش نحكيو على اضطرابات اللغة، نفسروها ساعة خاطر هما كيما ينجموا يكونوا مربوطين ببعضهم، كيما ينجموا يكونوا ماهمش مربوطين ببعض، منفصلين. دونك اضطرابات اللغة هي تأخر أو خلل في اكتساب اللغة عند بعض الأطفال. أكيد نحكيو نحنا من الولادة حتى لسن 5 سنوات، معناتها مازلنا ما دخلناش في المدرسة، دون سبب عضوي واضح، معناتها صغير لا عندوش إعاقة سمعية، ما عندوش إعاقة ذهنية، ما عندوش إصابة عصبية، دونك صغير عادي ما عنده حتى مشكل، مي مع هذا يكون عنده صعوبات في اكتساب اللغة، في أنه يتكلم، في أنه يتواصل عن طريق الكلام.
0: وقتاش نجمو نحكيو ونقولو الصغير هذا عنده اضطراب في اللغة؟ الأولياء يسمعوا فينا توا يقولك صغيري مثلا توا عام ونص، من المفروض يقول حتى كلمة، ثم شكون يقولوا عام ونص راهو مازال صغير، يعني ما همش أخصائيين. أنت كأخصائية
1: صحة على السؤال هذيك، علاش أنا باش نعطيهم علامات الإنذار، معناتها أنا باش نعطيكم العادي، التطور العادي، باش أنت تعرف وين تحط صغيرك، هو فين وصل الكلام نتاعو الزاد اللغوي اللي عنده، في يحطوا فين عمر، معناتها تقريبا في العام عام وشهرين يبدا يتطور الكلام، هو يتطور لقبل راه الكلام ماهوش كان الكلام المنطوق، الكلام هو اشاره، هو انه يبيبي صغير، انه يضحك لك، انه يشير للحاجه، هذا الكل راهو كلام. هذا يكون في عمر من اللي نقولوا احنا من 3 شهور، خاطر 3 شهور اللي خلولانين الصغير سي ما فماش انتراكسيون، ما فماش تواصل ما بيناتنا، ما بيننا وبينه حاجه كبيره. دونك في 3 شهور يبدا يفيق الصغير ويبدا يكتشف في العالم الخارجي نتاعو. دونك ما في العام عام وشهرين عنده تقريبا 20 كلمه، 20 كلمه هما اللي يقولوا احنا لفظه واحده، معناتها يقول ناني شاشي تاتي مامي هبا، دونك هما كلمات اللي ما نعرفوهم نفهموهم، معناتها نحنا نفهمو هو المطلوب الكل. فما كلمات اللي ماهوش متداولين، معناتها ما يعرفوهمش الناس الكل، من الاولياء نتاعو يفهموه شنو يحب. في العام ونص راهو الصغير قادر ان يقول 200 كلمه، دونك الكلام يتطور بطريقه كبيره
0: وسريعة.
1: الكلام اللي يقولوه هو كل ما هو موجود في الدار، كل ما هو أسامي خال عم خوال، كل ما هو أثاث موجود في الدار، كل ما هو غلة خضرة، برشا حاجات، معناتها الموجود لانفيرونو اللي داير به. ما التسمية تكون ماهيش كما نقولوا صحيحة 100%، يقول الكلمة ما يتنجم تكون ناقصة، باش يقول مثلا صباتي يقول باتي باباتي، ما الوالدين نحنا ديما نرجع للوالدين نفهمه، ولا نجمه الكلمات هذو ما نجمه نفهموه. دونك في العامين نوصلوا حتى ل900 كلمة باش تشوف الزاد اللغوي قداش يكبر، وندخلوا في الجمل. الجملة بكلمتي اعطيني ما، اعطيني نشرب، كرشي توجع، ومن بعد الجملة تتطور أكثر، معناتها باش يولي فاعل وفاعل ومفعول به، باش يدخلوا لي نوسيون نتاع الفضاء نتاع الوقت، الفضاء تحت وفوق وأمام وراء، يدخلوا البارح، يدخلوا البارح واليوم وغدوة ومن بعد. باش نحكيو على كل ما هو تعلم هذاك الألوان والأشكال والجسم الإنسان والفضاء الداير به، إنه يغوبريزونت الحاجات هذوما، هذاك أبارتيغ دو لاج دو 3 سنين، مع العامين ل3 سنين يبداو نطوروا في الكلام. يلزم الصغير يحكي الحكاية كاملة، يلزم الصغير يعطي جمل كاملين، يلزم يصرف، يلزم فما تأنيث وتذكير. دونك هذا اللي يتطور، هذاك علاش احنا في 3 سنين نهزو صغيرنا للروضة، على خاطر قادر انه يوصل
0: اللي يصير الكل في الروضة معناتها يوصل لك شكله إيش قرأ إيش تعلم كأنشودة بر معناتها كي تسأله قادر إنه يرجع لك المعلومة. دونك صغير تبدأ تعمل عليه. لو كان صغير وصل لثلاث سنين وتلاحظ اللي التطور هذا ما صارش خاطر أبارتير من التروازان وش ندخلوا في التعلم كيما أنت قلت وش ندخلوا في الألوان والأشكال والعداد وندخلوا في كل ما ونحضروه للمدرسة. لو كان صغيرك الكلام متاعه مش قادر يتطور راهو فما مشكل راهو ما تستناش مش على خاطر عمو تكلم مخر ولا ابوه تكلم مخر ولا فلان تكلم مخر
2: هذه أبغتير من؟
0: أبغتير ديجا انت ديجا في العام ونص وفي العامين وقت اللي ما فماش حتى كما نقولوا 80% من البورسنتاج اللي نعطيته معناتها راهو فما مشكل معناتها لازم يكون الكلام متطور قادر انه يقول الزاد ذاك اللغوي الكل. ديجا اول ايتاب احنا ناخذوها نقولوا هز الروضه معناتها بالك فما نقص في الاختلاط كان باقي الموجود المشكل وقتها ندخلوا في الاصلاح. علامات اضطراب اللغوي هو فما زوز انواع فما الاضطراب الاستقبالي شو معناتها الاضطراب الاستقبالي معناتها صعوبه في فهم الكلام الموجه له وقت انا نطلب منه مثلا تعليمات ولا نطلب منه باش يعمل حاجه ولا باش يجيب لي حاجه ولا كي نعيط له ما يجاوبليش هذاك الاستقبالي معناتها كي يسمع الكلام ما يفهموش باش يطبق اللي انا طلبته منه ما يتبعش تعليمات بسيطة يعتمد أكثر على الإشارة يا إما الإشارة أنه يهزك للحاجة للي حشته بها وإلا الإشارة أنه كي أنت تطلب منه حاجة مثلا تقول له بص عمي هو يقعد يتبع بعينيه باش يفهم أنت لشكون تشير باش هو يطبق باش يخلط أنه يفهم المعلومة والمطلوب منه. ثم الاضطراب اللغوي التعبيري اللي هو صعوبة في إنتاج اللغة في أنه يتكلم في أنه يعطي مفردات وتراكيب وجمل ويعطي أفكار كاملة دونك رغم أنه يفهم فيك ما كيجي يعبر ما نجمش يعطيك جمل كاملة تحس اللي الزاد اللغوي محدود برش مثلا باش يقولك باش يحب على الماء يقولك ماء ما يقولكش ما معتيني ماء كلمة باش تعبر والأغلبية الكلمات اللي هو يكتسبهم تلقاهم مربوطين بالرغبة معناتها بالحاجات اللي هو يحب ما ماكلة خرجة تبديل كوش معناتها الحاجات اللي هو محتاج لهم اللي فيهم حاجة إذوكم اللي يركز فيهم باش يقولهم. دونك صعوبة في تنظيم الأفكار شفويا معناتها هو كي يخرج مع باباتو مثلا تقول له وين مشيت ما يعرفش يعطيك خرجنا مثلا مشينا للعطار ولا مشينا للتيل دونك يعطيك افكار مشوشه ينقز يقول لك الكلمه هذه بعد ينقز للكلمه هذه ما فماش افكار مسترسله حكايه منظمه نقولوا احنا لانكوغونس في الديسكور مع انه كي نسالوا الوالدين نقول له صغيرك يوصل المعلومه تقول لي اي يوصل المعلومه علاش خاطر هي اللي تعمل في الليفوخ هي اللي تفهم فيه
2: الام ولا البو
0: هي تقولها هو كلمتين ثلاثة بالنسبة لها هو تكلم دونك تقولك اي يوصلي المعلومة انا نفهم انت تفهمه اما هيت الفيزافي اسكو كي ما يفهموش
2: باش تبان لي روضه باش تبان لي مدرسه
0: اي اي دونك هو ماهوش قاعد يوصل المعلومه ما توصلش كامله ما يوصلش المعلومه. عندنا الاضطراب اللغوي المختلط اللي يلم الخلل في الفهم وفي التعبير مع بعض دونك هذا نلقاوه بدرجات مختلفه كيما نلقاوه خفيف كيما نلقاوه متوسط كيما نلقاوه عميق
2: فيه درجات
0: اكيد هذا فيما يخص اللغه. دونك نجمو تويكا نحكيو على اضطرابات التواصل
2: اللغة نمشي ونكمل مدام هدى اضطرابات اللغة المضاعفات متاحة يعني انت حكيت فيها درجات يعني درجة خفيفة متوسطة ودرجة عالية المضاعفات يعني الانترم يعني شنية نجم يصير مثلا انسان صغير عنده اضطرابات في اللغة خفيف ينجم يتطور يولي متوسط يولي
0: اكيد بما ان احنا ماناش قاعدين نصلحوا وحتى شيء ما
2: تبدل فوالا هذه النقطه اللي نركز عليها خاطر الوالدين يقول لك تو يتحسن تو يتحسن
0: تو يتحسن راهو اكيد هو باش يتحسن اما يقعد فما ديكالاج ما بين مثلا في الخمس سنين
2: وبين اصحابه
0: صحيح في الخمس سنين ينجم يولي هو يعبر ويعطي جمله كامله اما اصحابه في الوقت هذاك يعطي 10 جمل مش جمله واحده
2: فما ديكالاج بالحق
0: ينجم هو من بعد يتطور يكون مثلا ما يعرفش ما يستعملش الضمير انا معناتها المخاطب انا من بعد يولي يستعملها اما غيره ولا يستعمل معناتها ديتان اخرين ولا قادر انه يعبر بطريقه خير من هذيك فهمتني، اكتسب المرادفات نتاع الكلمات ولا يلعب بالكلام فهمت، عنده الكلمة وعنده المرادف نتاعها سنين ولا ثلاثة، معناتها يعرف في كل وضعية وين يستعمل الكلمة، فما تطور لغوي كبير.
2: المشكلة هنا مدام هدى وقت لي يدخل سن الدراسة وقتها مثلا المربي وإلا المربية يعني هو في القسم مطالب باش يقري قسم كامل يعني ما ينجمش يحبس برشا مع صغير
0: على حساب
2: اثنين يعني هو باش يلقى روحه صغير عنده شوية تأخر.
0: فلا الأكثر الحاجات اللي الأم تقول لك
2: لا يقول لك لا
0: صغير وإلا في التعبير متاعه مثلا تقول لك أنا ولدي خايب في الإنتاج الكتابي، علاش صغيرك خايب في الإنتاج الكتابي؟ فماش صغير راه خايب وباهي، على خاطر ما عندوش زاد لغوي باش يحكي، هو ما عندوش أفكار، أفكاره محدودة، حتى لو كان عنده الأفكار ما عندوش اللغة باش يعبر بها على الأفكار اللي عنده. دونك هو كي يحكي لك الأفكار أغلبية الوالدين وأنا متأكدة اللي يسمعوا فيا باش يلقاو الحاجة هذه، كي يروح يقول تقول له يقولها مثلا مع الموضوع العطلة الصيفية، ايش حكيت؟ حكيت له وحكيت له وحكيت له وحكيت له، ما كي تجي تشوف على الورقة هو كتب فكرة واحدة من اللي حكاه الكل. دونك هو بالنسبة للشفوي يحكي برشا، أما بالنسبة للي وصلوا على الورقة راه ما يوصلش، علاش؟ على خاطر اللغة هي العائق، وما عندوش برشا كلام باش يوصل اللي حشتو به، معناتها الكلام اللي عنده الزاد اللغوي اللي عنده ما يوصلوش باش يعبر على الأفكار اللي عنده الكل. هذا هي العائق اللي باش نلقاوه من بعد في اللغة في المشاكل اللغوية.
2: أنت حكيت مدام هودة قلت ما شكون يقول لها هذه بتو يتحسن كيما خوه الكبير كيما مثلا خالته كيما خاله، ثم جانب الوراثة يدخل فيها هنا؟
0: فما الجانب الوراثة أكيد كي يبدأ فما، أما أحنا نصلح كي يبدأ فما عم مثلا عنده نقص في الكلام مش معناتها نقول واي هكا طلع له، ليه أحنا نصلحه، أحنا ما خليهوش نقول نقعد ونغزروا له، حتى لو كان فما نقول أحنا قالونا راهو طلع لفلان ولا لفلان، إيه أحنا نصلحوه ما نقعدوش نغزروا له، معناتها حتى لو كان عمه عانى ما هيك المشكل وصل هو الان سارتان نيفو، احنا صغيرنا ما خليوهوش، راهو صغير كي يتعب، راهو اللي عنده نقص في الكلام راهو عنده قله ثقه في النفس، راهو باش يتعرض للتنمر، راهو باش يلقى روحه ما يحبش يبرز في القسم بخاطر هو ما يحبش ياخذ البارول، ما يحبش شكون يقول تكلم ولا احكي ولا عبر ولا حتى في وسط اصحابه ما يعرفش يوصل فكرته كامله، ما فماش تناسق وتنظيم وأفكار مسترسلة اللي باش يحكيهم، فهمتني؟
2: بالنسبة للأسباب الأسباب شنية مثلا من الأولى، خاطر مش صغير الكل كما كنت تحكي أنت، ثم حاجات يعني يخلق بها سبحان الله، ثم حاجات الانفيرونمون اللي عايش فيه ما نعرفش
0: من الأسباب فما سبب اللي ما يلزمناش نتعداوه، هو الصغير اللي يمرض برشا وذنيه، اللي يعمل برشا التهابات في وذنه، راهو الصغير اللي يعمل التهابات معناتها فهم بار مومون هو يكون يسمع وساعات ينقص، خاطر هو كي تمرض الاذن الوسطى دونك تعمل كي نقص في السمع، دونك صغيرك ما عادش قاعد يسمع وتليجات تحس تلاحظ اللي هو اللي يقرا الشفاه يولي يزيد في التلفزه، لو كان صغيرك يمرض برشا بوذنيه ويعمل ديزونجينا ريبيتيسيون راه ما نسكتوش عليها، سكون ابل لي زوتيت، لي زوتيت هذوكم راهو ينجموا يكونوا سبب تصور تسيه في ما بين العامين والثلاث سنين في العمر اللي هو قاعد يتعلم يتطور في الكلام، راهو من الاسباب اللي تخلي صغيرك مره يسمع بالكدا مره ما يسمعش بالكدا، الكلام ما يتطورش كيما يلزم، فهمت؟
2: يعني انعدام تقريبا بين قوسين، انعدام التواصل في العائلة بين الأفراد بين الأم وصغيرها،
0: هذه هي الأعداد. الحاجة الثانية اللي أنا باش نسميها إنه
2: تورينا وعصر التكنولوجيا وكل
0: الزاد اللغوي فماش باند لونجاج، فماش عباد تحكي في الدار،
2: كل واحد شاد تليفونه توا،
0: كل واحد شاد تليفونه، وإلا الأم اللي تخدم نعرف هي مرأة تعبة كي باش تدخل كوجينتها، دونك ما يفماش وقت باش الصغير راهو يتعلم الكلام بالكلام،
1: دونك احنا نسكتوه باي طريقه، ما نقولش حتى الشاشه، اعطيه تليفون، اعطيه تلفزه، حط له كود نتاع اللعب، خليه يبربش مثلا، فما صغار راهو تدور في الدار وتبربش وتحل قجره وتعمل العمايل الكل، معناتها تقول كي يتحرك بيرس ويمس لي برشا، اما انا ما عنديش حتى حل على خاطر انا نبدا غاطسه. دونك المهم هو لابس، فما شكون اللي يتفرغ بيت تقول لك خليها هكا يجري ويلعب وفيها اللعب مصيبه. دونك المهم لا، المهم هو اون سيكوريتي بالنسبه لها هي،
2: مي
1: الصغير فوالا الصغير ماهوش قاعد يسمع في زاد اللغوي، الصغير زاد اللي يكون ما فما انترفال داج كبير ما بينه وبين اخواته. دونك تجيب زوز مثلا على رؤوس بعضهم كيما نقولوا 11 و10 سنين، وبعد يجي صغير جديد، دونك هو باش يكون لعبه لاخواته، مش باش يعاونوه راه في الزاد اللغوي. ما تقول لك هاكا عنده خواته في الدار، ما خواته ماهمش قاعدين يصلحوا فيه ولا ينجموا حتى يضحكوا عليه ولا يوليو هما يتكلموا كيفه. دونك هذا من الاسباب اللي خليت الكلام نتاعو ماهوش قاعد يتطور. دونك هذاك راهو صغير تنجم تهزه للروضه حتى من قبل 3 سنين، على خاطر محتاج لانتيغراسيون، كانك انت جبت صغير من اول وجديد، فهمت؟ كانه ما عندكش صغار اخرين.
2: ثم كا عرفتها دكتور مدام هدى، ثم صغير والدي ديما يحطوا له صور متحركه بالفرنسيه وهو ملي صغير ملي عمره 6 شهور، كي يوصل وقت الكلام يتكلم بالفرنسي. ما عادش يفهم، يتفرج بالفرنسي ومن بعد يتلفت يلقى خويته ويلقى العيل يتكلم في كلام ماهوش مفهوم، قتلوا مشكل وصل لمشي حتى تقويم النطق، وهو اللي فاق بيه اللي قال له راني نحط ليه في ديساني مي بالفرنسي، قال له في في في في نفسه هو تتخلطت عليه
1: الاشياء صار له اللي يسمع فيه واللي فما صغار اللي بون هذايا خاطر بتيتر تلمو يقعد قدام التلفزه لين لا حصل اللغه اللي يسمع فيها في التلفزه ولا حصل الكلام الموجود، فما شكون يولي يحكي كلمه بكلمه بيلانغويزم احنا نسميه، كانه عنده زوز لغات كيما صغير مولود في فرنسا والديه يحكيه في العربي، دونك يمشي للروضه يسمع بالفرنسي يروح للدار يلقى العربي، كلمه هكا وكلمه هكا، دونك لا حصل للغه هذه للغه هذه، كيف كيف نفس المشكل، فما اللي بالانجلي حتى فهمت، دونك يحط يعطيك كلام اللي هو بالانجلي ويعرف يحطه راه يحطه في بلاصته الصحيحه، مي كلمه منا وكلمه منا
2: يقع عليه اختلاط،
1: يعني يصير له اختلاط.
2: بالنسبة للتشخيص أنت كمختصة يعني في تقويم النطق، يعني من خلال يعني الأسئلة الكلاسيكية للوالدين ولا من خلال الصغير كي تحكي معاه تفهمه؟
1: كي تحكي معاه أكيد احنا عنا معناتها نعرف فيك في العمر الفلاني الصغير قداش عنده زاد لغوي، معناتها لو كان هو بشي يسمي وإلا بش تسأله وإلا ما يعرفش يقدرش أنه يجاوبك، معناتها فما خلل فما مشكل. أغلبية راهو الصغار اللي يجيك معناتها الوالدين حسوا فما مشكل وهما وصلوا جيك للبيرو، ك هو الوالدين يقول لك راني حسيت، الأغلبية كي قارن عنده صغير في العائلة من نفس العمر مثلا ولد خوها ولا ولد أختها، كي تقارن تقول لك لا فلان يحكي خير من ولدي، ولدي ما يوصليش المعلومة، وإلا كيف كيف كي تدخلوا للروضة تحس الديكالاج ما بين صغيرها، فما زاد المروضات هما اللي يفيقوا يقولوا لا راه ولدك ما يعبرش كيما الصغار الاخرين، راه ولدك ما يوصلش المعلومه كيما يلزم، راه يستعمل اكثر لغه الاشاره على انه يحكي بالكلام.
2: دكار من بعد في الختام نحكيوا على العلاج نتاع اضطرابات اللغه وحدها والتواصل وحده ولا
1: هما باش يمشيوا مع بعضهم، تشوف اللي هما باش يمشيوا مع بعضهم،
2: نعملوا استراحه غنائيه ثم نرجعوا نحكيوا على صعوبات اضطرابات التواصل. مدام هدي
3: تسكت الفلكه
4: الفلكه دي اسمها الفلكه.

0: متجدة لكم إن ما كنتم مستمعين مستمعاتنا، مرحبا بكم في برنامج صحتك. نحكي على صعوبات هكا مدام هداء،
1: اضطرابات
0: اللغة والتواصل. حكيت لنا مدام هداء دريدي شكراني، مختصة في تقويم النطق، على اضطرابات اللغة. أعطتنا شنية هي اضطرابات اللغة، أعطتنا العلامات، الأسباب، المضاعفات. بطبيعة في آخر الحصة باش نحكيه على العلاج، وكان ثم وقاية. نصل للركن الثاني اللي هو اضطرابات التواصل. يعني ثم فرق بين اضطرابات اللغة واضطرابات التواصل. ما معنى يعني اضطرابات التواصل؟
1: اضطرابات التواصل هي أوسع برشة من اضطرابات اللغة. علاش؟ على خاطر مش تمس اللغة برك، ما تمس المحيط الدائر بالصغير. دوك هو ما يتواصلش لغويا، أما هو ما يتواصلش مع محيطه، معناتها كأنه صغير موجود ومش موجود. هو رافض انه يتواصل معنا، كيكو سوا بالكلام ولا بالنظرة ولا بالإشارة. ما فماش حتى نوع من أنواع التواصل. أكيد فيه درجات، معناتها فما يكون عنده شوية أكيد. دونك هو صعوبة في الاستخدام الوظيفي للغة، معناتها في السياق الاجتماعي. معناتها ينجم يكون يتكلم صغير، ينجم يكون عنده كلام، أما الكلام هذاك ما يحطوش ما يوظفوش في المكان متاعه
0: المناسب.
1: ينجم يكون يدور في الدار ويردد في كلام ويقول في كلام صحيح راهو منطوق صحيح. ينجم يغني، ينجم يقول دي بلوك دومو، يعاودهم كما انت قلت ساعات، حتى يعاود كلام بالفرنسي ولا باي لغه هو قاعد يسمع فيها، اما مش في بقته ومش للغرض التواصل، ومش لغرض انه يحكي معك، انه يبدا معك حوار ولا يحكي معك في منظومه. نجم مثلا انت تبادر انك تساله حاجه ولا باش تحكي معاه حاجه، معناتها يجاوبك بكلمه وكهو.

0: ويمشي على روحه، ما فماش آداب الحوار الموجود ما بين زوز أفراد. فهمتني؟
1: يعني آداب الحوار، يعني احنا ما بين قوسين نسموها آداب الحوار، هذيك علامة من ورغم صغير في السن
0: أكيد
1: علامة من العلامات، يبدا يلعب يدور يدور يجي يرمي لك كلمة، أنت تحكي مع شكون يرمي لك كلمة ويمشي
0: على روحه،
1: هذيك من العلامات.
0: فوالا
1: علامات اضطرابات التواصل.
0: ما يفهمش حاجة أخرى، إنه ما يفهمش شنو معناتها وأنت تتحاور معاه، ما يفهمش شنو معناتها تفدلك معاه، المزاح ما يفهموش، ما يفهمش إنك تعطيه هكا معناتها كل ما يخص الكلام ما يعرفوش، مثلا إنك تعطيه كناية باش تقول له دي شبيكة طويل برشا هكا كي زرافة مثلا تفدلك معاه، ما ينجمش أنا الزرافة ويتغشش وينجم يدخل في إيتا آخر، خاطر ما يفهمش شنو معناتها تفدليك، ما يفهمش شنو معناتها أنا راني جوست نفدلك معاك، معناتها نضحك معاك، فهمت؟ دونك يكون مزاجي نجم نقولو. والحاجات هذوما وين نلقاهم؟ نلقاهم عند أطفال طيف التوحد، وإلا الأطفال التلفزة نجم نلقاو عندهم مع هذا، مع التأخر في الكلام ومع المشكل في التواصل، نلقاو سلوكيات نمطية، معناتها كتكرار الحاجة انه يشد الحاجة ويقعد يعاودها، ولا اهتمامات مثلا يقول لك الكوليكسيون لي فواتور، يحب كان الكراهبي، اي كل ما ندخل مغازان يلزمني نشري له كهرباء. دونك هذوما الحاجات اللي نلقاهم اغلبي لو كان موجود اضطراب التواصل راهو مربوط بطفل الطفل اللي عنده طيف
1: يعني
0: التوحد. اكيد اوتوماتيكمون اليا ما نجمش يكون مشكل اخر الا انه يا اما نسميوه يا اما طيف التوحد يا اما طفل التلفاز.
1: الأسباب نتاعو يعني واضحة ذي
0: باش نجيو للأسباب، نحكيو على المظاهر نتاعو،
1: العلامات.
0: العلامات نتاعو هو غياب أو تأخر في التواصل البصري والانتباه، معناتها أنت ساعات تشدو اغزر لي اغزر لي، أما هو ما يغزر لكش في عينيك، دونك الفوي نحن نقولو لو غاغ، دونك يغزر لك غزرة مقتضبة، يغزر أما يدور راسه في ساعة، معناتها ما فماش الاتصال البصري، راهو الاتصال البصري هو
1: مهم برشا.
0: لغة هذاك تواصل
1: لغة ديجا
0: غياب الإشارة التواصلية الصغير في تقريبا في 6 أشهر يشير للحاجة بصبعه، البوينتينغ هذيك إيتاب مهمة ياسر عند الصغير، إنه تقول له وينو بابا يوريك، وينو فلان يوريك، وين الدبوس، حتى لو كان ما يسميهاش أما هو يشير لها، معناتها قاعد يفهم فيك. دونك طفل اللي نحطوه قدام التلفزة راه ما يتعداش بها المرحلة هذه. استخدام محدود للإيماءات التواصلية بشكل عام، مثلا مثلا انه يفرح كي يجيبوه، انه يغزر لك يضحك لك، انه يعمل لك باي باي، هذا كله تواصل. دوك هذوما ما راوهمش عند الصغير، الاغلبيه كي يدخل الصغير ما يفرحش بيه، علاش ما يفرحش بيه؟ خاطر قاعد قدام التلفزه. دونك كيما يدخل كيما تقول لك ما يقلقنيش انا الحقيقه، نخرج من الدار ما يتقلقش ولدي لا يبكي لا حتى شيء،
1: يعني ما يتاثر بحد شيء، لونتوراج نتاعو ما
0: الدائري قلنا احنا اللي داير بيه ما يقلقوش، ماكل شارب مبدل كوشو تلفزه محلوله قدامه ما عادش يقلقو حتى شيء. اللغه اللفظيه نتاعو راهو تنجم تكون صحيحه، اما راهي ترديد اصوات سكون ابل احنا ديزيكولالي، ساعات فما صغير يوصل انك حتى كي تساله انت تقول له شو اسمك يعاود لك نفس الكلمه، يقول لك شو اسمك عسلامه، ما مش يعاود لك كلمه عسلامه، قداش عمرك قداش عمرك، هذوما من المراحل اللي نلقاهم عند الصغير. علاش؟ على خاطر هو ما عندوش لغه، ما يعرفش انهي شو اسمك شنو نجاوبوا لها، فهمت؟ اي بورتو هو يعرف اسمه، فهمت؟ ينجم وحده يقول لك يعطيك اسمه، فهمت؟ اما كي تساله في كونتكست معين ما يجاوبكش على اسمه. دونك فما قلنا اللي علم اضطرابات التواصل الغير لفظي، اللي هو انه يبيبي، انه مثلا يعمل اشاره للحاجه، ما يستعملش معناتها كل ما هو لغه معناتها باش نتواصلوا بها ما بينات بعضنا.
1: يعني العلامات هذوما هما العلامات، اكثر علامات شفتو عند طفل التلفاز التوحد هذوما هم. بالنسبه للاسباب، يعني الاسباب واضحه كي انت تقول خاصه باطفال يعني التوحد وطفل التلفاز، يعني الاسباب معروفه، يعني صغير ديما قدام التلفزه في
0: محطوط شاشه طريقه في عمر اللي صغير ما يلزمش يتحط قدام التلفزه، احنا نحطوه قدام التلفزة
1: من وقتاش؟ يعني ملي تولد حتى
0: راهو التلفزة، هذه النقطة اللي أنا حبيت أنبه لها، راهو التلفزة مش كان الإكرا،

0: راهو صغير كي يتولد هو ينتبه، هو يكتشف العالم بالسمع،
1: بالسمع.
0: معناتها راك كي تحط له قرآن عند راسه راهو صغير كي ينجم يجي بعديك طفل تلفزة، فهمت؟ ينجم يكون من أطفال اللي عندهم طيف التوحد. علاش؟ خاطر هو من الأول باش ودنه باش تتفطر على أكل غنى اللي يسمع فيه، ولا على ترتيل القرآن اللي هو غنى واللي هو ريتم. دونك من بعد كي باش يتقدم في العمر، باش يعرف يوصل 3 أشهر ولا 4 أشهر، واش تولد أنت تقعد فيه، دونك باش يبدا يلوج وين الصوت اللي أنا كنت نسمع فيه، وين الصوت اللي انا استنست بيه، خاطر هو ما استنسش يسمع في صوتك انت، استنس يسمع فك الاله ولا الجهاز اللي انت حاطته له عند راسه. برشا مات تقول لك انا نحط له قران، معناتها نحب قران في الدار يهدي وباهي القران، هي باهي القران انا معاك، اما مش للصغير عمره 3 أيامات، فهمت؟ نجم تحطه في بيت اخرى، اما مش تحطه له عند راسه. راهو هو قاعد يكتشف بالعالم وذنه، قاعد يسمع مثلا كي انت تخدم ماكينه، ولا تسكر باب، ولا تسكر شباك، ولا تعمل ينقص تليفون، هذا الكل قاعد يسمع فيه هو. قاعد يكتشف العالم بوذنه. دونك وقت انت تحط له صوت في عمر متقدم، راهو نهار اللي باش يقعد باش يلوج على هاك الصوت وين كان منين قاعد يخرج. وتلقى انت ما تنتبهش اللي الصغير طول يلوج، يلوج في التلفزه ويني يلوج في الاكران، خاطر يلوج في الصوت راهو مش يلوج في الاكران من الاول. من بعد باش يربط الصوره بالصوت ويولي يتفرج في التلفزه. فما شكون باش يقول لي لا هاو انا حطيت صغيري الاولاني وما صار له حتى شيء. اي صحيح، فما صغار تتاثر وصغار ما تتاثرش. علاش؟ على خاطر يا إما يكون عنده الأرضية باش يتأثر. ما هي الأرضية؟ للي عاشوا وهو في كرش أمه. الصغير اللي أمه معناتها ما هيش فرحانة برشا بصغيرها اللي هو جاي، على خاطر هي ما عينهاش باش تزيد صغير ولا أي مشاكل تكون عندها. اللي عندها مشاكل في العائلة اللي هي عديت جروسيس كاملة وهي تعاني في مشاكل، الأم اللي عندها مشاكل، اللي عندها شكون توفى في وعاشت الدوي وعاشت معناتها برشا مشاكل، فوالا الأم اللي هي نفسيتها بطبيعتها تعبة معناتها نفسانيا ما هيش إكيليبريمي. رام هذو الأرضية اللي تخلي الصغير بعد كي تولد هو معناتها عنده الأرضية باش يتأثر كي تحط له التلفزة. هذاك الفرق ما بين الصغير هذا حطيته قدام التلفزة وما صار له شيء، وهذا حطيته وتأثر بالتلفزة على خاطر ديجا الأرضية
1: جاهزة
0: تسمح بأنه يتأثر بالتلفزة. فما زاد حاجة ثالثة، أنه ساعات أنت تحطه من لون من بعد تفيق، جي مثلا عاش انا سمعت برنامج في وهو عمره 6 أشهر، فقط انت قلت اه صار هي هكا تلف، اي سكر عليه التلف، زي كانك منعته انت صغيرك، هو كان باش يغرق وانت خرجته. هذاك علاش صغيرك ما تاثرش؟ دونك انت فقط وقت في العمر
1: المناسب
0: تنجم تكون مثلا عاش صارت ظروف انك كنت في دار صغيره كيما نقولوا كان يسمع في التلفزه حتى من بيت اخر، نقلت في دار كبيره ولا الصوت ما عادش يخلط له، دونك انت منعت صغيرك بطريقه لا اراد، معناتها غير مباشره،
1: غير مباشره،
0: غير مباشرة.
1: بالنسبه لمضاعفاتهم هذوما يظهر لي صعوبات ولا اضطرابات التواصل اخطر من اضطرابات اللغه، يظهر لي كحسب ما حكيت انت.
0: اكيد معناتها باش تصلح صغير عنده تاخر في الكلام ووقت اللي يجيك في العمر اللي لازم راهو يتصلح باذن الله ويتطور زاد اللغوي، تلقى روحك سيفغي صغير عنده مشاكل في الكلام، انت باش تطور له زاد اللغوي. والصغير في العمر معناتها كي يبدا في العامين وفي العامين ونص معناتها عنده كيما نقولوا الذاكره لي فريش مازالت ناشطه، دونك في ساعه يختف الكلام مع المساعده نتاع الاولياء، مع تهزوا للروضه باذن الله يتطور الكلام وما يصير حتى شيء. بما الصغير اللي باش يجيك عنده مشكله في التواصل راهو المشكل اكبر برشا زاد، معناتها انت ديجا صغير رافضنا، رافض العالم الخارجي، انت باش ترجعوا ساعه للعالم انه يقبلنا انه يغزر النار. والصغير هذا باش يبدا يعمل في الحركات المتكرره، الحركات المتكرره انواع، فما اللي لغويه الكونابيل ستيريوتيبي لوكيتوار، فما الحركيه اللي يلعب بالانتربتور نتاع الضوء اللي ينقز واللي يجري في كولوار واللي يلعب بالعجله، دوك هما انواع. فما لي جوستاتيف اللي الصغير تقول لك ياكل انواع معينه نتاع اكل ما ياكلش كل شيء. الصغير فما الجرافيك اللي يشد الحيوط ويبدا يزين وهو يدور يدور يدور. راهو هذوكم حركات متكرره. صغير ما يغزرلكش في عينه، صغير يعمل دي كريز دو بلور وقت اللي يعملك دي كريز، وقت اللي محتاج الحاجه. نومه ماهوش باش يكون منظم، باش يكون رافض الكل ما هو تواصل، رافض حتى انه يدخل للروضه في حد ذاتها. معناتها بالنسبه لي كانك باش تحد له في، والا باش يكون ياخذ التركينه ويعاود يعمل الحاجات الحاجات اللي هو يعمل فيهم. دوك ديجا انت باش تصلح هذا من الكل، باش من بعد تصلح اللغه، تصلح المنظومه نتاع اللغه ويسترجع الكلام. دونك باش تاخذ اكثر وقت،
1: اكثر وقت
0: واكثر صبر واكثر وسع بال، وانت والعمر اللي جيت فيه. رانا في الحل مشكل التواصل، نحن مربوطين بعمر مش كيما اللغه. لغه تنجم تصلحه حتى كي يجيك الاربع سنين تنجم تخلط انك توصله، فهمت؟ اما التواصل راهو فيه مشكله اكبر برشا.
1: ثم مادام وديش كون يجمع بين حاجات هذوما الزوز اضطرابات في اللغه،
0: هو لو كان
1: اللغه والتواصل مع بعضهم،
0: كان فما مشكله في التواصل راهي فما مشكله في اللغه، مش تتمس اللغه. خاطر اللغه اللي عنده ما هيش كلام، هو حفظ، هي دي بلوك دومو، هو حافظ كلام اللي ردد فيه. ديجا احنا نسكتوه باش نفسخوه هذاك الكلام هذاك، باش نبنيو منظومه صحيحه وكلام مرتوب ومنظم وعنده معنى وعنده يقولوا في سياق ويقولوا في بلاصته. دونك راهم هما باش يمشيو مع بعض.
1: هذا هو اضطرابات اللغه والتواصل بطبيعة
0: وانا
1: موضوع.
0: حبيت نعطي بالضبط الفرق ما بيناتهم بالنسبه للغه. بالنسبه للغه الطفل يحب يتكلم، معناتها عنده يحب يتواصل مع الاخر، اما مشكلته انه الكلمات مش موجوده. دونك مثلا تلقاه صغير باش يعطيك الكلمه، برشا اولياء يجوني يقول لي ولدي عنده
1: يوكوك، نقولوا نحن بالدارجه
0: التأتأة. أما هي راهي ما هيش تأتأة، هي نقص في الزاد اللغوي، ما هيش تأتأة. أنا ما يريد مثلا، أنا نحب على الماء، يقولك أنا ما نحب، أو هو باش يقول نحب كاس ماء. الرغبة موجودة، المبادرة موجودة، أما ما يلقاش الكلام الصحيح معناتها عنده نقص. كما قلنا قبيلة الأسباب متاعها ينجم يكون الالتهابات المتكررة في الودنين، ينجم التحفيز على الكلام معناتها البنية اللغوية فقيرة في الدار، فارق العمر ما بين الأخوة، ما فماش التحاق برياض الأطفال في العمر، فما والدين يحب يدخل صغيره في الأربع سنين. علاش الأربع سنين؟ تقولك ليه هاو عندي شكون يشدوا في الدار، وعندي مراها هاي ماماها وفلاش.
1: مش الحكاية كيكة،
0: مش كونفور. يلزم صغيرك يمشي للروضة، يلزم يختلط، خاطر احنا ما عادش عندنا أول حاجة ما عادش نجيبوا في برشا صغار. دونك اسافوار لانترفال داج ما بينه وبين خو، يجي الحاجة وينجم يكون خو دخل المدرسة دونك قعد وحده في الدار. الحاجة الثانية معناش احنا نخرجوا للشارع ولا نلعبوا، دونك الحاجة هذه لوبسيون هذه تنحات على خاطر ولينا نخاف على صغارنا، على خاطر باش يخرج للشارع ما نعرفش شنو النجم يلقى. دونك الحل في الروضة. الصغار الكل تمشي للروضة، فماش صغير ما يلزمش تخلي صغيرك حتى الأربع سنين وهو في الدار. دونك الشاشات أكيد من الأسباب اللي تعمل التأخر، راهي تعمل تأخر اللغة، ناش كيما تنجم تعمل تأخر تليفون. اللغة فوالا تعمل تأخر اللغوي وحده. علاش؟ خاطر هو كي ياخذ الشاشة دونك ريسبتور يسمع، أما ما تطلبش منه باش يتكلم التلفزة. دونك هو ياخذ ياخذ ياخذ أما ما يتكلمش. حاجة الأخرى أنه ما نصلحوش صغيرنا، أما نضحكوا عليه. راه هذاك يخلي صغيرك ما عادش يهتم باللغه. هما كان انا نتكلم هما يضحكوا عليا ولا يعاودوا الكلام بالطريقه الغلطه اللي انا نقولها، يولي ما عادش يحب يتكلم. دونك انت تعمل له مشكله نفسانيه ومشكله في اللغه في نفس الوقت. بالنسبه للتواصل، الطفل يمتلك مفردات، معناتها عنده شويه كلام، عنده باجاج نتاع كلام، اما ما يستخدموش بشكل وظيفي، ما يستعملوش في بلاصته، ما يستعملوش في مكانه. سي دي بلوك دومو كيما احنا قلنا.
1: يعني وين جاي الكلمة؟
0: حبيت نعمل كي سنتيز.
1: توا ثما برشا الدكتور مدام هدي يقول لك يتكلم، يقول برشا حاجات صحيح، اما مش في وقت،
0: اما مش في بلاصته.
1: يعني هذا يتسمى عنده مشكلة
0: في اكيد
1: هذا عنده مشكلة اضطراب في اللغة.
0: هذا اضطراب التواصل، تواصل من اضطراب اللغة.
1: الكلمة يقولها اما مش في مكانها.
0: اللي عنده اضطراب التواصل ما يبادركش بالكلام، ما يجيش هو باش يحكي معاك، تلقاك انت تجري وراه باش تكلمه، اما هو ما يجيكش. ينادريس با لا بارول، ينادريس با لا بارول. ما يجاوبش في نفس المنع، تنجم انت تساله مثلا في حاجه وهو يجاوبك على حاجه اخرى. مثلا تقول له مشيت اليوم للروضة، أنا شريت طيارة تتاع وعندي كرهبة في الدار، فهمت؟
1: هذا اضطراب
0: دونك
1: التواصل
0: يجاوبك
1: هذا.
0: أكوتي، على خاطر كانوا ماهوش قاعد يسمع في اللي أنت تقول
1: هذه
0: فيه.
1: برشا أخطاء يقعوا فيها الأولياء، يقول كي يتكلم
0: صغير يقول لك كي يتكلم، هاني
1: أوركو يزم يتكلم في
0: اسك الكلام قاعد يتقال
1: اللي
0: في بلاصته
1: له أنت ولا لا.
0: تقول لي راهو يعيط لكم بسامي، تقول لك هي قول لي ما يقول ماما وبابا، اسكو يقولها ليك أنت؟ تقولي لا، راهو يدور في الدار يقول بابا ماما، ولا عاود ماما ماما عاود فيها برشا مرات، اما هو مش يقصد امه، فهمت؟ قلنا يكرر عبارات دون قصد تواصلي، معناتها هو يردد في كلام اما ماهوش للتواصل، مش باش يحكي معاك حكايه، ما يوجهش، فماش الاتصال البصري، ما يوجهش الكلام لشخص معين، هو يرمي كلام ساعات الدور تقول اه هو اللي قاله هو اللي يتكلم، معناتها تقول اسكو هو اللي يحكي ولا لا، هو راهو ما عنده مشكل حتى مشكل باش يتكلم، الا انه ما يعرفش اللي الكلام هذاك احنا نتواصلوا به، هو يقوله وقت يخرج وقعه. دونك الاضطرابين هذوما كما قلنا قبيله راهو نلقاهم عند الطفل المصاب بطيف التوحد ولا اضطراب ولا طفل التلوثه، هو اضطراب لغوي مع خلل تواصل اجتماعي، دونك يتلموا مع بعضهم.
1: بالنسبه للعلاج كيفاش يكون العلاج بالنسبه لاضطرابات اللغه والتواصل؟
0: نعاودوا، جست سامحني باش نرجع، راهو السبب الاصلي راهو التلفزه، راهو بالنسبه لمشكل التواصل راهو السبب الاصلي، معناتها اكثر سبب نجمو نحكيو عليه هو التلفزه.
1: نفسروا الساده المستمعين، راهي ماهيش التلفزه برك، الشاشه، التليفون،
0: الشاشه
1: كل التلفزه،
0: كل ما هو
1: التليفون، التليفون
0: كل ما هو
1: اولياء باش سكت صغير هتمد له التليفون، يقول لك فما شكون تعرف كيفاش باش يفطر صغيره،
0: فوالا
1: التليفون يقول له هات التليفون،
0: تقولها تقول لها ياكل وحده، تقول لي لا ما يحبش، علاش؟ خاطر انا نحط له ليكرون هو يقعد يتفرج في التلفزه وانا نوكله، اما راهو كي نحط له ليكرون ياكل لي كل شيء، اما كي ما نحطلوش ليكرون يولي ما عادش يحب ياكل.
1: اكبر خطر.
0: فوالا دونك انت كي تعطيه، باهي ولدك كيفاش يتصرف كي يطلع في الكهرباء، عندك الكهرباء؟ اي. ولدك كيفاش يتصرف؟ اه والله ما يقلقنيش في الكهرباء بالكل، يحط راسه على البلار ويقعد يتفرج، علاش؟ ما خممتش فيها شنيا هذيك
1: التلفزه؟
0: هذيك التلفزه مصغره، خاطر هو يشوف في ديزيماج كي باس، وهو قاعد مسافر تنجم تعدي ساعتين انت ماشيه من هنا لتونس، ولدك يتفرج ما غير ما انت تحس، تقول لها هاني لعطيته لا يكرون لعطيته حتى شيء، اما هو قاعد يتفرج. دوك راهو الشاشه الصوره نجم تكون في برشا حاجات، كيما الام مثلا باش تسكت صغيره تحصره في شباك في الدار، فما شكون باش قاعد يشوف في عباد قاعده تتعدى، كراهب قاعده تتعدى بسكليتي، ويدور راسه ويتفرج، راهو معناتها يقعد يتبعها من اول. لا دوك الحلول،
1: العلاج،
0: العلاج فوالا، العلاج راهو باش يكون اول حاجه واهم حاجه ديما نعاودها، التدخل قد ما يكون مبكر قد ما انت تنتبه، ما تسكتش على صغيرك، ما تبداش تغزر للغلط وتقول ليه ليه بدا يتحسن ليه، والله مازال صغير هاو عامين هاو عام ونص هاو عامين وش، راني كي نحكي اعذر لي العمر اللي نعطي فيه، نعطي في عمر قريب راه في 3 سنين راك تتسمى عديت برشا مراحل، راك ضيعت له برشا وقت، راهو كيما قلت من الاول في 3 سنين اللونجاج اللي انستالي سيي الكلام موجود، رانا باش ندخلوا في التعلم، وقت انت تبدا تصلح في 3 سنين معناتها انت على حساب التعلم، على حساب قرايته، على حساب مستقبله، دونك قد ما يكون مبكر راهو قد ما صغيرك باذن الله يتحسن ويبرى، خاطر انا راني مش باش نصلحوه في نهار ولا اثنين، اللي تهلك احسب انت، ما انت جبته في العامين، معناتها راهو عامين هذوكم صغيرك ما حصلش منهم اللي يلزموا يحصلوا، اي كفايه انا باش نسترجعهم له العامين هذوكم في جمعه ولا جمعتين، يلزمهم مده باش نحاولوا باش نجموا. التدخل باش يكون متعدد الاختصاصات، راهو مش كان لوغتوفونيست، راهو نجموا نستحقوا ليرغوثيرابوت، كيما نجموا نستحقوا البسيكوموتريسيان، كيما نجموا نستحقوا البيدوبسيكياتر، كيما نجموا نستحقوا برشا عباد باش تعاوننا في المشكل هذا باش نخرجوا منه. قد ما تفيق بكري نجم حتى تحلوا، معناتها ما نسحقوش ما نوصلوش مثلا البيدوبسيكياتر نجمو، مي راهو لازم باش انك تتدخل، التدخل يكون مبكر. بربي الاشتراك، اشراك الوالدين الزوز في المشكل، على خاطر اللي انا لاحظته اللي تجي مثلا الام كيف كيف راهو كيما تنجم الام، لا ننحاز لحتى حد، كيما تنجم الام كيما تنجم البو، يجي الام تقول لك والله هاني ما عادش نعطيه تليفوني ونقصت عليه التلفزه ونحاول ونعاونه، اما راهو كي يجي بو يعطيه التليفون، كيما ينجم يكون العكس، البو ما يحلوش التلفزه وكي تجي لهم باش تسكتوا تقول لك ما عندي ما نعمل تعطيه التليفون. ايه شنو عملنا؟ مش الفايده شكون عطاه؟ تقول لك انا مش انا راني نعطي فيه بوه، راه انا مش مشكلتي انت ولا هو، المشكله انه ما يلزموش ياخذوا. معناتها يلزمكم تكونوا انتوما متفاهمين وانتوما الزوز تحبوا صغيركم يتحسن، وحتى باقي افراد العائله لو كان الجده موجوده والجد والاخوه والناس الكل يلزمها تفهم المشكل نتاع الصغير باش الناس الكل تعاونوا. نقول للوالدين انا كنت قبل نقول سكر التلفزه، بعد وليت نقول لا ما تسكرش التلفزه، خرز الصغير لو كانوا مازال موجود في بيت النوم وحط التلفزه في بيت النوم، وهوكا للي يحب يتفرج يدخل البيت، معناتها با فورسيمون تكون بيت النوم، تحط التلفزه في بيت للي يحب يتفرج، ولدك يستعمل الاسباس الاخر باش ما تحكمش على العباد الكل. فهمتني؟ دونك المحيط العائلي راه مهم ياسر. دونك راهو حاجه الاخرى اللي حبيت نحكي فيها هي الحلقات التلفزيه، انه تقول لك هاني دخلت على السيت الفلاني نداوي في صغيري. فما شكون مثلا شكون عاش هنا دي زيكسبير ولا دي ناس قاعدين يعملوا في برامج تلفزيه وتقول لك مثلا الطفل التوحد نعملوا له ريجيم اليمونتير ويلزمك تتعامل معاه هكا ويلزمك تعمل له هكا. لا، راهو العلاج شخصي، راهو حسب نوع الاضطراب. راني مانيش باش انا نشخص الصغار الكل كيف كيف، راهو
1: مش معمول
0: ناخذ رسيت انا باش نطبقها، سي با دي رسيت،
1: كل صغير والدرجه اللي
0: راهو
1: عنده،
0: كل صغير والدرجه اللي عنده. راهو انت تنجم تعمل الحاجه في صغيرك اللي هي ماهيش قاعده تصلح فيه، قاعده تهلك فيه، راهي ماهيش نتاعو. دونك
1: هو درجه خفيفه، درجه متوسطه ودرجه متطوره،
0: عمرنا ما نصلحوا صغيرنا بالطريقه هذه. راهو العلاج يكون معناتها يلزم تشوفوا صغير، يلزم تتعامل معاه. كيما مثلا تقولي يجي اخذ لي صغيري اونليني، رانا ما ناخذوش الصغار اونليني، راهو صغيري يلزم قدامك ان شاء الله. انت تتحكم
1: باش نزيدوا
0: باش نصلحوا، راني باش نشدوا باش نعنقوا باش نقعدوا في حجري باش يمد لي والمد
1: حاجه ملموسه.
0: التواصل هو اسمه تواصل، تواصل ما ينجمش يكون
1: عن بعد
0: وما بيناتنا اكرون. احنا كنا نحكيوا راضيين الاكرون، نزيدوا الاكرون راهو غلط. سورتو النقطه هذه راهو عمره ما يكون العلاج عن طريق حلقات شفتهم انت شو انترنت ولا حاجة، راهو ما نصلحوش صغيرنا بالطريقة هذيك.
1: لذا لذا الوقاية أنا مهمة برشا،
0: مهمة هذيك أساس
1: من العيلة،
0: من العيلة من الناس الكل. راهو يجيك تقول لك ما نعرفش أنا مشيت الحفلة فاقت بيه فلانة، ولا مشيت ما نعرفش وين العيد ميلاد فما شكون نبهتها قالت لها شبيه ولدك التا ولا تكلم، ولا شبيه ولدك مازال ما حكاش، ولا شبيه ولدك ما يغزرش في العين. فما برشا عباد فاقت راهو بالمشكل وانتبهت له. فهمتني؟
1: لذا الوقاية خير من العلاج. تردوا بالكم على صغيراتكم اللي يكيدوا حتى سن يظهر لي دام مدي 3 سنين هكا زيرو اكران ديما ذي كلمتك
0: اكيد صفر شاشه. راهو انا بالنسبه لي اجرام، راهو تحط صغيرك قبل 3 سنين قدام التلفزه ولا تعطيه تليفون،
1: تحكي مع صغيرك،
0: تحكي مع صغيرك،
1: تعطيه وقت
0: ما تعطيهوش انت. يمكن حتى كان تسيبه وتخليه في الدار يتحرك ويتحرك برشا وخير من انك تعطيه الاكران. يكون في كل الحالات هو خير، مع انك راهو تنجم تشاركه في اللي انت تقضي فيه، في اللي انت تعمل فيه،
1: تحطه بحذك في كوجينة
0: اللي انت تعمل فيه، اعطيه فرغ الخضرة معاك، اعطيه يمسح الغبرة مسيش، اعطيه شليقة وخليه يبلبس كيما يعرف، اعطيه ما نعرفش انا
1: تعمل فيه بات،
0: تعمل بان في عجينة، اعطيه صغيرك معاك. هذي ما يخليهوش
1: حياتك اليومية،
0: هذاك اللي ما يخليهوش يحس روحه في فراغ ويحس روحه ما عنده يعمل، يولي لوش في الاكران باش تسكتوا. فهمت؟
1: شكرا لك مدام هدي دريدي،
0: شكرا شكرا على الاستضافه
1: في تقويم النقطه،
0: شكرا على اختيارك للموضوع اللي عجبني برشا جا في وقته. يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: شكرا لك انت على المعلومات اللي قدمتها الساده المستمعين والمستمعات. مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام. الى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تابعونا على الفيسبوك، راديو كاف إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
2: نور حنينة ممكن.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: بلاد الخير غار الدماء باللاريجة عين دراهم وبنين تير قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
1: إشهار
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق النسخة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تنظم غدا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بلغت صادرات المنتوجات الفلاحية البيولوجية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 نحو 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق معطيات للإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة نشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 19.8% على مستوى العائدات والتي بلغت 669.2 مليون دينار إلى موفى أوتا المنقذية. تنظم عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركاء الاقتصاديون غدا بالعاصمة يوما إعلاميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية على رأسها خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون أورو إلى جانب برنامج التنمية المستدامة أدابت، وتستهدف التظاهر أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين والخبراء المحاسبين ورجال الأعمال لإطلاعهم على الشروط والإجراءات العملية للانتفاع بهذا الخط التمويلية. شن جيش الكيان الصهيوني اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة وفق ما أفادت وكالة الأعلام اللبنانية. قال مسؤول مطلع لرويتر إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف ذات المصدر أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: نبض المساء أمسية الاثنين 28 سبتمبر 2026. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من هو حاضر معنا الآن في الاستماع مع بعضنا إن شاء الله إلى غاية الساعة السابعة من أمسية هذا اليوم. نبذ المساء، نبذ الثقافة، نبذ الحياة الفكرية، نبذ كل ما يهم المشهد الثقافي في تونس. ونعرفوا أنه خاصة أواخر سبتمبر وشهر أكتوبر يكون حافل برشا بالتظاهرات الثقافية. هذيك علاش نحاولوا احنا في نبذ المساء وأنه نعطيكم حوصلة لهالمشهد الثقافي للحياة الثقافية هنا وهناك، وبتبيع مع الإطلالة الغنائية مع مجموعة من الأنغام اللي حضرناها لكم بالنسبة لهذه الأمسية. هو في العادة الحقيقة الأمسية دي ما نخصصهم لأنغام الزمن الجميل. أبقوا معنا إذا كان تحبوا تسمعوا، إذا كان إن تحبوا أنه رجعكم العشرين وأكثر، نتحدث على 30 و40 وحتى 50 سنة التالية مع أنغام الزمن الجميل، تلقاهم موجودين معنا في هذه الأمسية. فريق كامل متكامل، هيت نبدأ بخيري أنه باش يرافقني من توا حتى للسبعة في على الكونسولات، كونسولات إذاعة الكيف. مواصلين مع بعضنا، أنا معاكم ليلى سميدة من توا كما قلت إلى السبعة متاع العشية. اليوم أمس واليوم حسيت أنه فما درجات حرارة في الارتفاع طفيف، والحقيقة البارح ما كانش طفيف، كانت درجات حرارة متاع الصيف، القيلة متاع الرمان ومتاع السفرجل. الحرارة اليوم يعني كانت القصوى بين 27 و32 درجة، وكانت في حدود 29 درجة بتونس العاصمة. كما قلنا نسجلوا اليوم وسجلنا ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، وبتبيع مازلنا بين فصل الخريف وبين بقايا فصل الصيف. على كل تون زيد نعطيكم أكثر تفاصيل بالنسبة لحالة طقسنا لهذه الليلة، خاصة على مستوى مناطق الشمال الغربي. هيت نبدأ بالأنغام، وحضرت لكم مجموعة من الأنغام. هيت نبدأ بالموسيقار الراحل ملحم بركات. ملحم بركات يغنينا، واخترت لكم من أنغامه الجميلة يا سمراء.

أوك مسين عليكم بطريقة ملحم بركات، يسعد مساكم، إن شاء الله يسعد مساكم بالخير والهنا والرضا. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. قلت وأنه المشهد الثقافي حاضر بقوة هذه الأمسية مع ضيوفي إن شاء الله، لكن باش نزكم فما حاجات راهو الحقيقة ما نجمش نزابيهم هكا ونفلت منع التلاميذ من المغادرة في أوقات هك الفجوة، هذيك الأوقات الراحة، هذا إن شاء الله بش يكون يطبق أبارتير من 1 أكتوبر. يعني هو يقولك في خطوة حاسمة تهدف لتعزيز أمن الوسط المدرسي ووقاية التلامذة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذيك علاش خذيت القرار هذايا وزارة التربية، القرار هذايا يقضي بمنع التلامذة في مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة وساعات الجوفة أكلي زوغ كروز، هذوكم ساعة كلي ما عندهم ما يعمل فيها، أوليو أنه باش يبقى يتكيف، باش يبقى يلعب، باش يبقى أمام الليسي المعهد المدرسة ما يعمل في حد شيء، بالعكس ربما باش يتعلم فيهم حاجات تكون ترجع له بالمضرة. أوكا يقول لك احنا من راهو ما يمنع منعا باتا مغادرة المؤسسات هذه بداية من غرت أكتوبر. الحقيقة قرارات كيف نهكر أنه غمالموت تاخذ عندها مدة وما هيش مربوطة تكون بأجل. علاش لو غرة أكتوبر؟ علاش مش في الحين؟ علاش مش من 15 سبتمبر نبدأ به القرار هذية؟ يعني هل 15 يوم هذو ما نعدوهم البرة مثالش في مداخلة اليوم المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي قال وأنه هل قرار هذية يتنزل في إطار برنامج تنفيذي وطني مشترك يسعى لمواجهة الظواهر وظواهر المستجدين جدا داخل وحول المؤسسات التعليمية. الحقيقة أنا نرجع نقول أن الظواهر هذه ما هيش جديدة، ما هيش غريبة على الوسط المدرسي وعلى التلامذة. عنا سنوات نشوفوا فيهم وعنا سنوات نشوفوا بعينينا التلامذة متاعنا كيفاش يعني هزهم الطيار. علاش؟ لأنه هل ساعات الجوفاء هذه لزوغ كروز ولا إذا كان ما يقراش ودار بعيد عليه يعني يضطر وأنه يبقى. وشوف أنت كيما قلنا المخاطر المحفوفة اللي ينجم يتعرض لها. دونك قلت الخطة هذه الإجرائية تهدف بشكل أساسي إلى حماية السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والتصدي لمخاطر العنف والإدمان والمخدرات التي قد تتسلل إليهم خارج أسوار المدرسة. وداخل أسوار المدرسة شاملنا فيها، لأنه هو ساعات التلميذ رأوه هو يدخل لك سيي ويدخل الداخل ويعمل العنف الداخل داخل أسوار المدرسة، وعنف بين بعضهم تلامذة، وعنف ربما زاد يتعمل على الأستاذ وعلى المربي وعلى الكادر والإطار التربوي. يعني برشا حوايج الحقيقة يلزمنا رانا ناخذوا فيهم ومتأخرين متأخرين في القرارات هذه. تقول وزارة التربية أنها تحرص دائما على تفادي الساعات الجوفاء، غير أنه بعض الأوقات الشاغرة تفرضها ظروف طارئة كما غياب الأستاذ. ولمواجهة هذه يعني تقتصر الخطة على أبقاء تلامذة داخل المؤسسات، وباش تعمل على استغلال وتأثيث أوقات الفراغ بأنشطة مفيدة شاملة تتوزع بين الثقافة والتربية. وهذه على حد وحسب كلام وزارة التربية تقول لك هذه يضمن تنمية قدرات التلميذ وتوعيته بدلا من ترك أوقات فراغه دون تأطير. بون كلام به، لكن كما قلنا متأخر، جاي متأخر ميسيج لو 1 اكتوبر او 1 اكتوبر باش تدخلوا في الاجراء هذايا، وان شاء الله نوصلوا فيه الاجراء هذايا، ان شاء الله ما يكونش متاع فتره زمنيه وبعدش نرجعوا كل عاده نرجعوا الامور تدخل بعضها وكما العاده. منع التلاميذ من المغادره في اوقات الراحه ابتداء من غرة أكتوبر كما قلنا، طيلة أوقات الراحة وساعات الجوفاء. وكما قلت لكم القرار هذايا اللي جاي متأخر، خلينا نزيد نقول إنه جاي متأخر بارشة زادة مش شوية، يقولك إنه يسعى لمواجهة الظواهر المستجدة داخل وحول المؤسسات التعليمية. هذايا
القرار قرار وزارة التربية. هيت مازلنا واصلين احنا الحقيقة، هيت نزيد نرجع مع انغامنا، وساعتنا الأولى كلها انغام تربية. سمعنا يا سمرة ملحم بركات، هيت نمشيو فما عرض تجلي لمهرجان ليالي الطرب. باش نسمعكم دلال أبو آمنة الفنانة الفلسطينية. هي قبل ما تكون فنانة هي دكتورة في الأعصاب. دكتورة دلال أبو آمنة تغني لي، قلت مأخوذ من عرض تجلي في إطار مهرجان ليالي الطرب.

0: غني لي شويه شويه مازلنا مواصلين معاكم، واحنا باش نغني لكم مش شويه، باش نغني لكم برشا في هذه الامسيه الثقافه بامتياز. مهرجان بعيونهن في دورته السابعه يطلق مختبر لتطوير المشاريع السينمائيه، وهذه باش يكون انطلاقا من 4 اكتوبر. هذيك علاش قلت لكم راهم اكتوبر باش يكون حافل بمختلف هذه التظاهرات الثقافيه وإحنا إن شاء الله باش نواكبوها معاكم مختلف هذه التظاهرات الثقافية. دونك نرجع بعيونهن، هل المهرجان هذايا في دورته السابعة واللي يطلق مختبر لتطوير يعني الخدم العمل السينمائي وتطوير المشاريع سورتو السينمائيه بعنوان اي في امل. بون ماخذينه من نغم لفيروز تحت عنوان مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائيه مهرجان بعيونهن السينمائي الدولي، يعني يطلق دورته اللي تنتظم من 4 الى غايه 7 اكتوبر الجاي، ورشه لتطوير الافلام تحت إشراف المخرج والكاتب والمنتج التونسي إبراهيم الطايف. الورشة هذية تندرج ضمن حرص المهرجان على مرافقة صاحبات المشاريع السينمائية، فتح فضاءات عملية للتكوين، تبادل الخبرات خاصة لفائدة المخرجات المشاركات في المسابقة الرسمية. وهذا الحقيقة باش يكون حسب مجال البلاغ اللي صادر عن هذا المهرجان. الورشة تشمل الأفلام القصيرة الروائية الوثائقية أفلام التحريك والتجريبية بمشاركة عدد من صاحبات المشاريع من تونس ومن خارج تونس. المبادرة هذه تعتبر جزء من البرنامج المهني والتكويني للدورة السابعة من مهرجان بعيونهن، واللي يهدف إلى إتاحة مزيد من المساحات للسينمائيات للتطوير والتبادل وبناء العلاقات المهنية. المهرجان تعود وأنه ينظم إقامة فنية لتطوير مشاريع الأفلام القصيرة باش تشرف عليها كاتبة السيناريو التونسية سامي عميمي، وباش يتم خلالها الاشتغال على مجموعة من السيناريوهات لمخرجات عربيات باش يشاركوا في هالمهرجان هذايا. أفلام المسابقة ستحتكم 19 لجنة تحكيم يرأسها المخرج المصري يسري نصر الله، وضم في أعضائها التونسيين سهير بن عمارة وغانم الزرلي، المخرجة المغربية خولة أسباب بن عمر، والمخرجة الليبية جيهان الكيخيا. هذو ما بش يكونوا حاضرين من 4 إلى غاية 7 أكتوبر إيه في أمل بعيونهن، مهرجان السينمائي الدولي للمخرجين والكتاب والتوينسة وغير التوينسة. 5:30 على موجتنا، مازلنا مواصلين مع انغامنا ونكتشف النغمة الموالية.
1: إشهار.
2: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
3: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك التوى ما ركبت فاتورة تايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكايه فير ما نحسيش.
3: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

0: وما زلنا في الفلاش باك، فلاش باك مع النغم هذايا، نغم التسعينات والألفية ربما، مع الفنان راغب علامة. نعمل وقفة صغيرة مع الومضات التحسيسية اللي عودناكم بها، إن شاء الله ثنيتكم زينة، كل من هو قاصد ربي توا ويسمع فينا من وراء مقود السيارة، من وراء مقود سيارة الأجرة، لواج، تاكسي، كرهبة خاصة، لكلكم اللي تسمعوا فينا نقول لكم إن شاء الله ثنيتكم زينة. ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم باش نحكوا على كيفية التعامل مع المترجل أثناء القيادة. المترجلين هما من أكثر مستعملي الطريق عرضة للخطر، هذاك علاش يلزم السائق يكون يقظ ومستعد للتوقف عند اقتراب

0: من طريق أو عبورهم له. وين يلزم ننتبهه؟ ننتبهه بشكل خاص عند ممرات المترجدين، أمام المدارس ومداخل المؤسسات، محطات الحافلات، المناطق التجارية والمزدحمة، الأماكن ذات الرؤية الضعيفة، عند اقتراب المترجل من الطريق. وإذا كان نشوفه شخص يستعد للعبور يلزم نراقبه مبكرا، يلزم نخفه من السرعة ونكونوا مستعدين للتوقف ونترك للمترجل مجال آمن للعبور. الأطفال قد يتصرفوا بشكل مفاجئ خصوصا قرب المدارس أو الأحياء السكنية، هذاك علاش السائق يلزم يخفف من السرعة ويراقب جوانب الطريق ويكون مستعد للتوقف في أي لحظة. في الليل مثلا أو عند ضعف الرؤية يصبح اكتشاف المترجل أصعب، هذاك علاش لازم نستعملوا الأضواء المناسبة، نخف السرعة حسب الرؤية ونركزوا على جوانب الطريق وممرات المترجلين. من الأخطاء الشائعة أنه نقتربوا بسرعة من ممر المترجل ونستعملوا المنبه لإجبار المترجل على الإسراع ونتجاوزوا عربة تتوقف للسماح للمترجل بالعبور. يلزم الناس الكل تتحلى بالصبر والحذر وتكون القيادة بنفس السرعة وما يلزموش نتجاهلوا المترجل قرب المؤسسات التربوية. إذا كان ثم مترجل أمامك يلزمك تنتبه وتخفف من السرعة وتستعد للتوقف وتمر بعدها بأمان. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

هو راهو في الحقيقة في الحقيقة عنا كلمني وطمني لي علي الحجار والمجموعة الصوتية. نجزنا ديريك الطول صوفيا صادق تعرفني أنا المتعلي. هي أغنية حلوة، هي أغنية تونسية وجيت في وقتها. خيري خيري صديقي صديقي وزميلي يحبها الأغنية هذي، هكا تنخذو له بخاطره ونحطو صوفيا صادق أقبل علي الحجار والمجموعة نتاعو. تعرفني أنا المتعلي، احنا نحبوكم ونحبوا الانغام التونسيه اللي انتم تطلبوها. شكرا خيري انك ذكرتنا في النهم هذايا. هو الترتيب نتاعو بعد السته، لكن ميساج نسموه توا 42 دقيقه بعد الخامسه مساء. الانسان يتبدل، ما يبقاش على حاله. راهو الانسان ميسالش يتبدل للجميل، يتبدل لما هو احسن.

هو راهو الحقيقة، الحقيقة تقال إنه عندكم الحق تحبوا وطالبوا برشا بالأنغام التونسية، خاصة الأنغام اللايف هذه، لأنه فيها برشا، فيها برشا جو، فيها يعني فما تناغم بين سورتو الجمهور والفنان وكم ريتو سنة، وكل عام الحقيقة تتكرر، كل عام وقت نجيبوا ضيوف ونصرفوا عليهم فلوس إلى بالعملة الصعبة، يجي هو يشد لك الميكرو والألاف المؤلفة من الجمهور، هو اللي يعمل لك الغفران، وهو اللي يغني، وهو اللي يخرج، هو يعني ربما ينتشي، والضيف والفنان ياخذ الفلايسات ويرجع لروحه. هذا نورمالمون نبقاو مع ضيوفنا الحقيقه، نبقاو مع الفنانين التوانسه نتاعنا اللي نعملوا معاهم جو كيف ما عملنا جو توا مع الفنانه صوفيا صادق، واللي كانت حاضره معنا وضمنا في اطار مهرجان بو مخلوف لهذه الصائفه. نرجع على تفاعلكم مع الموضوع اللي بيت به اليوم الحلقة متاعنا، بيت بالمنع، بمنع اللي إن شاء الله يدخل حيز التنفيذ، منع الشباب والتلامذة والطلبة إنهم يخرجوا البرة في الأوقات الفراغ متاعهم، وإلا فك الساعة، ساعة الجوفي ما يعبر عنها بالساعة الجوفي اللي هي لوكروس، يعني يقول كان دي ساعة كروس أبو. فك ساعة كروز هذيك راهو انطلاقا من 1 أكتوبر، ما عادش عندك ساعة كروز، باش تولي ساعة هذيك مليانة شؤون ثقافية ومليانة، يعني حسب وزارة التربية وإن شاء الله يشدوا في الكلام متاعهم، باش تكون يعني حماية لسلامتهم الجسدية والنفسية والتصدي لمخاطر العنف والإدمان من المخدرات اللي تتسلى خارج أسوار المدينة. دونك باش تولي هذيك الساعة تاع الفراغ باش تولي مليانة، تتأثث بأنشطة مفيدة، أنشطة شاملة تتوزع بين الثقافة والتربية، وبشتا حتى أنها تضمن تنمية قدرات التلميذ وتوعيته بدلا من ترك أوقات الفراغ متاعه دون تأثير. شكرا لتفاعلكم مع الموضوع هذا. ياسر عامر يقول وأنه كلمة منع فيها نوع من التعصف، ترغيب التلميذ للمكوث داخل المعهد، وهل وفرنا ما يشد التلميذ داخل المعهد؟ إن شاء الله، إن شاء الله سي محمد، إن شاء الله نوفروا لهم الحقيقة، وإن شاء الله يشدوهم بهك القدرات وبالأنشطة الثقافية والأنشطة التربوية، وإن شاء الله التلميذ إنه ما يقول المصري ما زوغش، ما يهربش من هالأنشطة هذية، وإن شاء الله فعلا فعلا يعني إذا كان يشدوا صحيح وزارة التربية تشد صحيح في هالقرار هذية، قرار المنع متاع الخروج، إن شاء الله إنه نسيطروا شوية على التلامذة وعلى الطلبة امتاعنا، ونبعدوا على كل همجية لأمام المعاهد وكل الكلام النبي وكل الكلام الزايد اللي ساعات نسمعوه، عباد كبار تتعدى وحتى عباد صغار تتعدى وهما ما يحترموش لا كبير ولا صغير. 12 فيلم، خليني نرجع مع المشهد الثقافي، نرجع مع البرمجة الثقافية اللي حضرتها لكم، 12 انا غلطه، لانه هي ايام الدوره 21 لايام السينما المتوسطيه بشنني في ولايه جابس، ايام السينما هذيا باش تنتظم من 21 الى غايه 25 اكتوبر المقبل، قائمه الافلام القصيره الروائيه والوثائقيه المشاركه في المسابقه الرسميه، والبالغ العدد نتاعها 12، مانيش غلطه، 12 فيلم باش يشاركوا في هذا المهرجان واللي يحمل شعار الشباب والارض، 6 بلدان من ضفتي المتوسط، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، سوريا ولبنان، تم اختيار 6 أفلام وثائقية من بينها 3 أفلام تونسية، هي فيلم من خافش 2002 202 ليوسف زريات وهيثم مغيربي، الأرض أو الموت لنور الهدى ترابلسي، اتماتم الملعونة لمروة تيبا. باش يشارك في الصنف هذية من المسابقات فيلم ذو خافت لإبراهيم ملحم من سوريا، ويمكن تحن السماء لأسمى نور من مصر، فيلم إشوت لخير الدين بوشيخي من الجزائر،
وبالنسبة للأفلام الروائية القصيرة تم اختيار اللجنة اختارت 4 أفلام من تونس، هي ساموراي بيلانك ليوسف هندوس، حس لعبد الواحد حسام الدين، بلا مأوى لإياد المنوشي، والصابون يقتل لمؤمن الغربي، وتشارك لبنان بفيلم وحيد One Last Time لكريم رحباني، وتم قبول فيلم من المغرب بعنوان يبقى الظل لمهدي عبد العال. الدعوة دعوة المهرجان ترتكز بالأساس على البحث على أصوات تنظر إلى الأرض من زاوية الشباب، حكايات ترى في الأرض، ذاكرة هوية في الهجرة، وسؤال في البيئة مسؤولية، وفي المستقبل مساحة لإعادة الحلم. انتظروا الدورة 21 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني من 21 إلى غاية 25 أكتوبر المقبل.

اللي عجبني في النغم هذية كلمني طمني هي ربريز بصوت علي الحجار والمجموعة متاعو ربريز لنغم محمد فوزي. الغنية هذية ما فيها حتى انسترومون حتى آلة موسيقية جست بالكلام، يعني الصوت والألحان تحسهم كان بالكلام. نسمهم مع بعضنا.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، ما سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكفة. المطالبة بالتسريع في جهر البلوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية بجندوبة الجنوبية من مخاطر الفيضانات. غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار التوقي من المخدرات. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة، الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات لتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. ريبورتاج كفية فرشيشي.
3: جميع المجالات التي تحتوي على التجديد التكنولوجي مستهدفة من آليات الدعم والتمويل التي يوفرها المشروع. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات والمشرفة على المشروع ناجية غربي.
4: المشاريع اللي فيها تجديد كل مجالات في الفلاحة في الصحة، كلهم مستهدفين آليات الدعم وآليات التمويل يوفرها المشروع. نعملوا جلسة تقييمية في تونس نرجع فيها على الجولة الكل، نستخرجوا بعض الحاجات والطلبات الجديدة نلقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
3: صناديق والاستثمار كانت حاضرة لتقديم برنامج تمويلها للمؤسسات الناشئة وأصحاب أفكار المشاريع من أبناء الجهة. مدير عام شركة التصرف في صناديق الاستثمار طارق التريكي.
5: تمويلات بالنسبة لنوفاتيك توصل تقريبا 1 مليون دينار، المشاريع متاع 2 ملايين دينار وأكثر، هذا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الهدف من أنه نستثمر في صناديق مختلفة أنه يكون عنده استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
3: أصحاب أفكار المشاريع أكدوا أهمية هذا المشروع للتعريف بمشاريعهم وإيجاد فرص لتعريف تمويلها.
6: الفكرة أبليكاسيون على التليفونات موجهة للأطفال بين 3 و8 سنين. مشروع تو في مرحلة الذهاب إلى السوق، دونك قاعد نلوج في ديك اليوم. اليوم باش نشوف فرص الانفستيسمون.
7: البروجي نتاعي هو مسلك سياحي في مدينة الكيف، عندي تطبيقات في البيئة وفي السياحة. لهنا باش نعرف الفرص اللي تنجم تعاوني في البروجي نتاعي، نجم نمشي به من المرحلة اللي بعدها.
3: المرحلة القادمة لمشروع ستكون في ولايات المنستير وقفصة ومدنين.
2: تطورت الخدمات الصحية المزداة بقسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي بالكافة بفضل التجهيزات المتطورة للإطار الطبي والشبه الطبي، بما مكن من تسجيل نسبة شفاء 100% لدى مرضى التهاب الكبد الفيروسي المتكفل بهم من ولاية الكافة وجندوبة، وفقا لما أفادنا به المدير الجهوي للصحة بالكافة منصف الهويني.
8: يشهد قسم أمراض المعدة والجهاز الهضمي تطور في بنية التحتية، تطور في التجهيزات وكذلك في الخدمات نقدمها إلى مواطنين، حيث عنا زوز أطباء مختصين في الاختصاص هذا، كذلك إطار شبه طبي كوفا، كذلك عنا كل العاملين بالقسم، عنا الفيبروسكوبي، عنا كذلك الكولوسكوبي، عنا كل الإقصاءات المطلوبة في الاختصاص هذا، عنا معناها 26 سرير، كذلك عنا وحدة متكاملة حديثة للتقاصي، وأيضا عنا برنامج مهم كذلك نقوم به في نطاق القسم هذا اللي هو مكافحة التهاب الكبد الفيروسي. نسبة الشفاء في القسم هي 100%، ناخذه في المرضى متاعنا متاع ولاية الكاف وولاية جندوبة، وتقريبا النسبة هذه تفوق النسبة الوطنية. كذلك هو برنامج مجاني، التحاليل مجانية، العلاج مجاني.
2: طالب عضو المجلس المحلي بجندوبة الجنوبية مكرم جبيلي بتسريع في جهر البلوعات ومأجر المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية من مخاطر التقلبات المناخية والفيضانات.
9: الوضع بعد هالامطار بالنسبه لدول التطهير الريفيكسيون ناقصه، بالنسبه للمقاول ماهوش قاعد يقوم بالريفيكسيون كما يجب، ديزيغو ماهمش كونفورم المواصفات المطلوبه. احنا اليوم نطالبوا بمتابعه، نطالبوا بتنسيق استجابه، نعاودوا نشوفوا تعهدات نتاع المقاول وديوان التطهير تجاه ما عهد اليهم. عده عمادات متضرره غاديه، عماده النور، تطور نقاط يعتبروا نقاط سوداء. المشروع نورمالمون يكبري البلوعات، اليوم ما فماش بلوعات، هي بقنوات تصرف مئات الامتار باش يزيد الطين بله. احنا اليوم مازلنا نستنوا جلسه تجمع ديوان التطهير والبلديه كل الاطراف باش يشوفوا كل واحد ما له هو ما عليه.
2: طلب عضو المجلس المحلي ببلطة بعوان عن عمادة تحصيلة ماهر سلمي السلطة المعنية بإيجاد حلول لتردي الوضع البيئي بوادي بوجعارين بسبب ركود المياه وانبعاث روائح كريهة بما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
10: بالنسبة لواد بوجعارين، هو وادي مر على متسكنين حي سنيت عماد تعسالة ويصب في واد بوجعارين، هذا معناها لاحظنا اللي كونه فما ركود مياه وروائح كريهة تخرج من اللي كانيفو، مضى بينا احنا المسؤولين على المياه الراكدة هذه والصرف الصحي الموجود على مستوى الواد بوجعارين، ان شاء الله يتدخلوا فيه في اقرب الاجال بس نمنعوا من الروائح هذه ان شاء الله في اقرب الاجال.
2: استحسن عدد من الأولياء بباجة قرار وزارة التربية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بداية من يوم غرة أكتوبر بهدف مجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مطالبين بتوفير الشروط الملائمة لتطبيقه. ريبورتاج فتن التجيني.
11: استبشار بهذا القرار الذي اعتبره عدد من الأولياء خطوة مهمة لتعزيز سلامة التلاميذ.
12: قرار باهي، بين التلاميذ ما عادش يخرجوا سبحان الله على الاكسيدون، ماذا بين القرار هذا يتبقوه يحمي التلميذ من جميع ما يبقوا في الساحه يبعدوا على المخاطر الكل.
13: وقرار به
14: احسن قرار اللي اخذته الوزاره لحمايه التلاميذ.
15: فرحت خاطر ما نبدا نقاومي على صغير اللي هو فلوس مؤسسه تربويه اذا ما يقراش على الاقل بعيد على الشارع وما خدم تاع الشارع.
16: عجبني برشا وديجا انا بدي فرحت بأعز قرار عجبني لكونه تلميذ كي ما يقراش ولا اللي هو في الساحه ما يخرجش للشارع. لحمايه الصغير
11: هو قرار لحماية الأبناء من عدة مخاطر وهو مرتبط بتوفير عدة شروط.
17: نتهنوا عليهم عنا وقت نحن نمشوا روحوا بهم وذكرهم، خاصة من الكياس خاف عليهم الكياس من الكراب يخرج طول مهما شوز هي داخل خيري
16: برا نجم صغير ما يعرفش عيط له ذاك يمشي يمد له حاجة يعملها، يدخل ولدي في حاجات تكونوا علاش خاطره خرج البرة من مكتب قاعد في الشارع أنا ما يساعدنيش، المعلم يراقبه المدير معناها أنا ولدي مطمئن عليه.
18: أما المهم يوفرونا دي سيرفيون باش يحد من سلوك العنف اللي موجود البرة وكل عما زادة لازمك باش توفر في الإدارة للي سيرفيون لي سال بيرمانونس
14: يوفروا القاعات ساعة بيرمانونس تعمل لهم قاعة.
11: بين حماية التلاميذ والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر يدخل الوسط المدرسي بداية من غرة أكتوبر مرحلة جديدة من الإجراءات الوقائية.
2: أجرى فريق متعدد الاختصاصات يضم ممثلين عن وزارة البيئة، وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة مؤخرا عمليات مراقبة شملت عددا من المواقع والأنشطة الصناعية، وذلك في إطار جهود الرمية لحماية وادي مجردة ومليان من التلوث، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الاجتماعي. ومن المنتظر أن يتواصل عمل الفريق ليشمل ولايتي جندوبة وبجة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم غد قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس والمسؤولة عن هذه القوافل نجلة رشيد وهذه الإضافة.
13: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، هذه هي المبادرة موجهة للشباب وللأسر خلال الأخصائيين النفسيين والمختصين في الاتصال اللي باش يقدموا خدمات إنصات وتوجيه للشباب المعني بالأمر. ستنطلق هذه المبادرة من 29 سبتمبر 2026 في كامل ولايات الجمهورية. المبادرة هذه الهدف منها توعية الشباب حول مخاطر الإدمان والمخدرات وتوفير فضاء للإنصات والتوجيه للشباب. دعوة مفتوحة للجميع للالتحاق بالمندوبية الجهوية في المناطق التي ستنظم فيها هذه المبادرة. ستجدون معنا مختصين نفسيين، مختصين في الإنصات للقيام بتوجيهكم.
2: هذا وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. تهدف الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، والتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. في أخبار العالم، قال مسؤول مطلع لرويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم الاثنين أو غدا مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة مقترحة السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكف، المطالبة بالتسريع في جهر البلوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية بجندوبة الجنوبية من مخاطر الفيضانات، غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار الوقاية من المخدرات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
19: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. جديد الرياضة على موجاتنا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار موجاتنا. وأخبار الرياضة نبدأوها بأخبار فرق الشمال الغربي. فريق أولمبيك الكيف بعد الإشكال اللي صار في عقود بعض اللاعبين، الأمور ماشية وتتسوى، فقط يبقى ملف واسم اللاعب أنور مناعي. بقية اللاعبين تم تسوية الوضعية. هذا بالنسبة لأخبار فريق أولمبيك الكيف اللي تعادل البارح في الجولة الافتتاحية أمام فريق اتحاد قصور السيف دون أهداف في ملعب الكيف الجولة الافتتاحية. نمشي لأخبار فريق الأولمبي البيجي. في المواعيد الصباحية اليوم قلت أنه الفريق يعني تسوت الأزمة المالية ويعني يدخل في تربص أعدادي في مدينة عندرا. جليل حاضر عنده كل التفاصيل الأمور المالية وكل ما يتعلق بأخبار فريق الأولمبي البيجي. مساء الخير جليل، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور على مساء الخيرات، مساء المحبة لك وكل السادة المستمعين. فعلا كما شرط حنان، يعني انفرجت الأزمة أخيرا بعد 4 أيام إضراب للاعب فريق الأولمبي البلجي، وتدخل رئيس الفريق الهيئة التنفيذية السيد كمال والي وعد بخلاص جزء من الصحافات المالية للاعبين بعد وصول يعني منحة يعني التفريط في اللاعب الياس الضاوي لاعب فريق الأولمبي البلجي إلى فريق نيس الفرنسي منتمي إلى القسم الثاني الفرنسي.
0: يعني العائدات المالية شوية منها مش يتم تخصيصها لخلاص اللاعبين، هذا اللي فهمته.
1: فعلا حنان، يعني هذا هو يعني بالنسبة لما وعد به رئيس الهيئة التسيرية لفريق الأولمبي البيجي السيد كمال والي للاعبين. عادوا اللاعبين للتمارين يوم أمس وبطبيعة الحال بعد يعني الاستغناء أو العدول عن المباراة الودية فريق الأولمبي البيجي مع فريق الأمارات البعوية يوم السبت بسبب ضرب اللاعبين. وكان في البرنامج أن ينطلق الفريق في تربص تحضيري لمدة 4 أيام، هنا تغير في معطيات الكل حتى يتم تجاوز النقائص هذه وتلافي التأخير. تم برمجة تربص تحضيري انطلاقا من اليوم في مدينة عندرام لمدة أسبوع كامل. هذا معناته جيد جدا حتى يستعيد الفريق يعني الإمكانيات البدنية والفنية في هذا التربص، وبطبيعة الحال حتى يتم تأهيل اللاعبين الجدد خاصة المنوب الحداد ربيع الحمري وكذلك فايز بن حسين والوقوف على حقيقة الإمكانيات، وخاصة من الناحية الصحية ولو أن هناك يعني منوب الحداد ممكن شك هناك
0: عنده إصابة. جليل
1: عنده إصابة، ولهنا لابد من التحري في العقود والتحري من الوضعية الطبية الصحية
0: للاعبين اللي ينتدبوهم. توا صحيح كل واحد دقيقة. كل يد اخذت اختها جليل، وفي الميركاتو الصيفي يعني اللي حصل حصل توا، اما راهو به كيف نتحروا في وضعيه اللاعبين. راهو هي ملاحظه عامه تهب الفرق الكل، راهو ثم حاجات يصيروا ما يجوش نورمالمون ما يصيروش اصلا.
1: الفريق في الرابطه المحترفه الاولى ماشي
0: هذا هو،
1: الفريق في الرابطه الاولى لا يمكن ان يحصل مثل ما حصل لفريق الاولمبي البيجي. هذا جرنا الحديث على انه الهيئه التسييريه وتجد الهيئه التسييريه تبقى دائما نقيصه في الفرق، لانه كيف اعضاء في الهيئه المديره او في الهيئه التسييريه لا يمكن اطلاقا تسيير فريق في حجم فريق الاولمبي البيجي.
0: يعطيك صحه جليل، شكرا لك. اذا تربص عند راهم اليوم مقابله وديه من مستقبل المرسى، تسويه الامور الماليه ان شاء الله تتم من هنا لنهايه الاسبوع بعد وصول العائدات المالية صفقة اللاعب الياس الضاوي اللي موجود في نيس الفرنسي. هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي. المنتخب الوطني التونسي أقل من ساعتين يفصلوها عن انطلاق لقاء أمام منتخب بوتسوانا 8 نتاع الليل في ملعب رادس، الجولة الثانية من تصفيات الكان 2027. منتخبنا بنقطة كما أكدت الكأف إنه احتساب نقطة التعادل أمام أوغندا في الجولة الافتتاحية. نذكر منتخبنا تعادل 1-1 مع منتخب أوغندا، وبوتسوانا تعادلت مع ليبيا 2-2. نذكر بالتشكيلة اللي باش تكون حاضرة، أيمن دحمان، معتز نفاتي كما ذكرنا في مواعيدنا الفارطة إنه باش يكون أساسي منذ البداية، إدم عروس، منتصر الطالبي، علي معلول، فرجيني أساسي، عيسى العيدوني، إسماعيل غربي، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، وحازم المستوري. مقابلات اليوم جنوب افريقيا، بوركينا فاسو، غينيا، سيراليوني، زيمبابوي، كونغو الديمقراطيه. هذا بالنسبه لمقابلات الجوله الثانيه الخاصه بالمنطقه الافريقيه، والتصفيات الخاصة بكان 2027. الجولة الثانية لبطولة كرة السلة نذكر باش تتلعب غدوة العشية انطلاقا من 3 لقاء النادي الافريقي نجم الرياضي الساحلي، 6 الاتحاد المنستيري النادي الرياضي الصفاقسي، شبيبة المنازة النادي حمام سوسة، نجم الراسي شبيبة القيروان، الدالي الرياضي بجرومبيليا اتحاد الانصار، والملعب النابلي نجم حلق الواد. هذوما مقابلات الجولة الثانية للبطولة الوطنية لكرة السلة. كما ذكرت مقابلات يتلعبوا غدوة. ما ننساش التتويجات ودورة بولونيا الدولية للتيكواندو والذهبية لفراس القطوسي في وزن 87 كيلوغرام. هذه أخبار الرياضة وجديدها. ونذكر بالنسبة لحباء أولمبيك الكيف تم فض الإشكال، يبقى فقط ملف أنور المناعي للمتابعة في الساعات القادمة. إن شاء الله يتم حل الإشكال هذا، وهكا تتسوى الوضعية كل اللاعبين الموجودين أو المنتدبين بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف. هذه أخبار الرياضة، خليكم على ليلة.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا، راديو كاف، إذاعة الكاف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: muito grande.
1: J'en ai comme Mossami Inalkiram, j'en ai comme le trio Jobran, Thulethi Thulethi Jobran, هذوما ثلاثي الفلسطيني، هما ثلاثة خيوة على ما أعتقد فلسطينيين من أصل فلسطيني تشهروا بنغم مسار، نغم حلو برشا، لكن زادة الأغنية هذيا أهواك اللي خذوها عن الموسيقار أو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ثلاثي جبران فنانين ملتزمين هما الحقيقة، الفرقة متاعهم تتألف من الأخوة جبران فوالا سمير وسام وعدنان، جميعهم يتقنوا التأليف والموسيقى والعزف على آلة العود، بينما يتولى الشقيق الأوسط صناعة العود والعزف على آلة العود، والصناعة بتاع الآلات متاعهم هو شقيقهم هو اللي يصنعها، الحرفة اللي ورثوها على والدهم وطورها بدراسة في معهد أنطونيو سراديفاري في إيطاليا، وهي أول فرقة في تاريخ الموسيقى الشرقية اللي تضم ثلاثة عازفية العود. سمعنا الثلاثي جبران يهزونا الواحدة وثلاثين دقيقة بعد السادسة، نمشيو مباشرة دون إطالة للموعدنا القار والأسبوعي مع كتاب الأسبوع. خلينا تدباغ نرحبو ما عادش باش نقول ضيفتي لأنه شريكتي في البرنامج ريم مسانور، شنحويلك؟
2: خيرات لكل مستمعي إذاعة الكيف، كنت نسمع في الفن
1: أي.
2: وبالفن نرتقي، وإن شاء الله الناس الكل يا ربي يبدأ عندهم الإحساس المرهف، الناس الكل تبدأ تغوص في التفاصيل، الناس الكل تعرف قيمة المحبة وقيمة الفن وقيمة الرقي، هذاك باش تصلح المجتمعات الكل.
1: والموسيقى والفن غذاء الروح،
2: أكيد
1: يعني
2: أكيد.
1: ساعات أنت تبدأ متقلق هكا وفي حالة ربما حالة مكتئبة، أنك سمعت موسيقى ولا غنية حلوة
2: يتبدل
1: المود متاعك كومبليتمون، وذيك علاش يقولك هي غذاء الروح، والكتاب زادة غذاء الروح وغذاء الفكر وغذاء الثقافة
2: ورمز كل شيء. الارتقاء ورمز الثقافة ورمز رقي المجتمعات. والله كتابنا اليوم ديجا معناها اخترته خصيصا على خاطر مازلنا دوب رجعنا للعودة المدرسية والكل، معناها يخاطب ناس كلها، يخاطب بالأباء الأجداد الصغيرات المجتمع بصفة عامة على كيفية تربية الصغيرات وكيفية التعامل معهم سواء داخل الأسرة سواء في الشارع سواء في المؤسسات التربوية، على خاطر الصغير هذيك راه باش تخلي تربيتك باش تخلي فيه برشا بصمات، كل بصمه شنو لونها. لذلك يلزمنا نعرف كيفاش نتعاملوا مع الصغير هذيك.

0: امرأة مكسور
1: وهذا
0: برشا
1: اللي
0: حاجات
1: حكيت فيه هنا في بداية اللقاء،
0: صراحة.
1: لأنه حكيت على أنه انطلاقا من غرة أكتوبر أنه ما عاد شكل ساعة الجوفية هذيك لوغوز هذيك، أنه
0: يلزم صغار يبدو معناها خاطر
1: تفاديا للمشاكل
0: للمشاكل
1: وتفاديا للاختلاط وتفاديا زادة للناس اللي تروج للمخدرات الآفة هذه، وحملة كبيرة راهو حملة كبيرة.
0: إن شاء الله يا ربي تتواصل ليلى، على خاطر بالحق رو يكون الوعي شكرا يكون الوعي معناها من داخل الوعي من داخل، على خاطر الإنسان رو صغير وإلا الشاب وإلا المراهق إذا كان ما يكونش معناها هو اللي واعي بالخطر هذاك، رو تبديش أم وبوه والمجتمع والمدرس والمربي كل يحكوا ما يقتنع كان في مخه، معناها نحن نحاولوا نغوص داخل ذات هذا المراهق هذا الطفل هذا الشاب ونوروه مخاطر الخلطة الخايبة، نوروه مخاطر المخدرات، مخاطر معناها المبادئ اللي تخلى عليها، على خاطر نحن شو اللي خلانا مشوا للطريق هذايا هي المبادئ اللي تخلوا عليها، خاطر الإنسان ولا يثبت في وجوده بالعنف ولا يثبت في وجوده لطف علينا وعلى وليداتنا الكل بحاجات خايبة منها الاغتصابات منها المخدرات منها الكحول منها برشا حاجات اللي تذهب العقل. علاش الشاب والمراهق يضطر ولا مش يضطر، معناها خلطة السوء هي تخليه معناها يدخل للدومين هذي، هي التربية الأولى هي النواة الأولى اللي هي الأسرة. نزيد ونرجع للمربي اللي يزم تكون عنده بالحق صلاحية لكل لتربية الناشئ، على خاطر راهو علم فقط ما لا أستطيع أن أتعلم دون أن أتربى، ما يكونش تلميذ ما نجمش يستوعب شنو يقول المربي والمعلم والأستاذ وهو ما هوش متربي، يلزم يكون متربي أولا ثم باش نجم يستوعب ما يقوله ذلك المربي. كتابنا اليوم هو يحكي كنا ديما نحكي عن الأدب الروسي والأدب الأوروبي، اليوم مشينا للأدب أديب عربي مصري هو اسمه طه بهاء طه، هو قاص ومترجم وروائي مصري، ولد سنة 1935 توفي عام 2022. عنده العديد من الروايات منها خالتي صفية والدير، شرقا نخيل، الحب في المنفى، ومجموعة قصصية الأولى هي الخطوبة، وعنده زادة واحد الغروب اللي خذت جائزة البوكر عام 2008 ظهر لي. معناها هو ديما نقولوا أي كاتب وأي شاعر وأي ناقد وأي إنسان معناها نقولوا نحن خالة القلم وأحب القلم وأحب المحابر، أكيد راهو غاص في التفاصيل، وأكيد راهو كان فما حكاية ترتقي بالمجتمع أكيد تسعد، وكان فما حكاية تجعل المجتمع في أسفل السافلين أكيد تحزن ويلوج على شنو يخلي المجتمع يرتقي بأخلاقه. القصة هذه تحكي على زوز عائلات كيفاش تربوا، تحكي هي العائلات هذوما في السبعينات، خيلي ليلى في السبعينات والانعكاسات متاع التربية اللي تربوها هذوما أبطال القصة لبنى وسالم والجد هذا توفيق. زادة نحكي على قضية الانفصال بين الأزواج اللي تخلي زادة الصغيرات في مهب الريح في المنفى ما يدروش على رواحهم شكون يوجههم، ساعات يربيهم كما في القصة هذه يربيهم الجد اللي مازال معناها عنده العقلية متاع السنوات اللي عاشها هو، معناها دون لو طون ما نجمش يربي ناس للقادم، نحن حتى كنربي فما فيلسوف قال نحن نربي أجيالا للقادم لا نربيهم كما تربينا نحن، بالعكس نربيهم للقادم للمستقبل شنو موجود. هذا سالم من تربيته طلع انشوائي وما نجمش معناها يتعامل مع المجتمع، نفس الشيء لبنى التي عانت من الخيانة، فما برشا حاجات تعرضوا لها أبطال القصة هذه نقطة النور، لكن نجون تسأل وش معناها نقطة النور، هل هي معناها النهاية أم هل هي نقطة نغوص بين تفاصيلها حتى نجد ذواتنا ونجد هذا التوازن الذي يجب أن يسكننا ويسكن كل فرد يريد أن يرتقي بذاته وبالآخر نحو الأفضل. لهنا البحث نقطة النور نمشو كينها نزعة صوفية كينها نزعة إنسانية، كيف يبحث الإنسان عن نقطة النور؟ يقولك ساعات النور معناها ربي سبحانه يرسلك النور هذيك، ولكن النور نحن من نبحث عنه داخل ذواتنا ومن نجد التوازن داخل ذواتنا، حتى لو معناها تعرضنا إلى تربية غير مستقيمة، على خاطر ما نجموش نحط اللوم على مثلا أم ما عرفتش تربي، وإلا أبو تخلى، وإلا أم توفت، وإلا جد الجروح يلزم يربي.

0: بأحفاده، فما برشا وضعيات في المجتمع هنا ما نجموش نرمو المسؤولية كاملة لا على البو لا على الأم ولا للجد. زادا نحنا كي نفيقوا برواحنا غلطنا نصلحوا رواحنا، ديما نلوجوا على التفاصيل اللي تخلينا عنك استيقاظ الإنسان الذي يسكنون، خطر عنا الداخل بذرة الخير الموجودة في داخلنا نلوجوا عليها ونخرجوها. تو بالحق كنت والله نقرأ في قضية متاع الملاسين متاع اغتصاب فتاة، ربي يرحمها، فما ناس قالت ماتت وفما ناس ما نعرفش قالوا
1: هذه اللي اغتصبوها لمدة نهارين ووصلت حتى الاتلاف الكبد متاعها،
0: الكبد متاعها ما نعرفش، فما ناس قالوا ماتت وفما ناس قالوا لي راهي ما زالت. نتخيلوا وضعية العائلة هذه، نتخيلوا الألم اللي تعرضت ليه البنية هذه،
1: كل يوم نسمع غريبة
0: والله بالحق،
1: كل يوم نسمع غريبة أغرب من الغريبة اللي قبلها.
0: علاش إيه لازمنا نتسائل ونحن المثقفين والروائيين والشعراء واللي حاملين القلم الكل، معناها مش الفيدة نهز القلم متاعي ونقعد وراء المكتبي ولا يهمني في العالم الخارجي ما كيما يقول جرامشي. المثقف العضوي أين أنت من المجتمع؟ أين ذلك الطفل؟ مازال طفل، مازال ما يعرف حتى شيء. نوجهه مرة بالحوار، مرة باللين، مرة بالشدة، وما نخليش ولادي، ما نخليش بنتي نتبعها في خلطتها، نتبعها في قرايتها، نتبعها في تليفونها. ورو مش المراقبة برك ليلى، خاطر تنجم هي تخبي عليا برشا حاجات، والتكنولوجيا متطورة تو تنجم تتفرج في حاجات وتخبيهم، ما تنجمش تفيق بهم للبول للام. علاش قلت لك راهو الوعي الذاتي يكون راهو من داخل تلك نقطة النور اللي حكي عليها بها طه، هي نقطة النور التي تسكننا التي يجب أن نبحث عنها داخلنا. إذا كان صغير ما اقتنعش اللي الحكاية هذيك خايبة واللي قرأته راهي باش توصلوا معناها الحاجات باهية، واللي راهو مثلا الخلطة الخايبة راهو باش تهزوا معناها لطريق مسدود، وراهو ينجم معناها يدخل الإصلاحية وهو مازال صغير. معناها برشا حاجات نوريه الباهي ونوريه الخايب، نتحاور معاه، يزمني نلقى وقت الولدي، نلقى وقت البنتي، معناها أتم وما نحن قبل بذلك الكل. كان الصغير تحسيه حر، ما يعنيها من خزرة أمه ولا خزرة أبوه، تحسيه فهم المقصد متاعهم. توا المربي قاعد يعاني في تلامذة، يا ربي نحترم الناس الكل، نحترم الأولياء الكل، كلهم وليداتنا، لكن جو نلقوا معناها فئة متلامذة يرجع عليك بحدة، يرجع عليك بجيح، يرجع عليك بصوت عالي، ما يحترمش المربي، ما يحترمش المؤسسة التربوية. هذا الكل ويرجع خط البو البرة، الأم البرة، الوليد في الجارد، ما فماش كون يوريه الباهي والخايب، ما فماش كون يعلمه، ما فماش كون حتى يعطيه كتاب يقولوا إيجا أقرأ الكتاب،
1: ما فماش كون يأطره. لأنه توا سمحني ريم قصيت عليك، توا نرجع للموضوع اللي أنا بديت فيه الحقيقة. هالبرنامج هذية متاع الوقائي اللي باش يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، إيه أنت حذرت له أنت وقتي باش تحصروا انت سينورا ماهوش باش يبقى لك
0: بيان سيغ، هما خاصه طول عندنا ليبراكتيف برشا، يلزم عندنا قاعه، يلزم عندنا اوموا فيلم تثقيفي لك الصغيرات هذوكم الكل، عندنا مثلا قيم يفرقوا عليهم قصص هادفه، قصص توعيهم وتشدهم،
1: حتى اذا كان
0: ونجم حتى يكون القيم هذاك كل قصه عندها سؤال، انت قريت القصه هذه ترى نشوف السؤال هذاك، نجم زاد هو يطلع تولي هي المنفعه عامه، حتى القيم يولي يقرأ، يولي يقرأ التلميذ، يولي يقرأ، خاطر قلنا من الكتب نحن ناخذوا التجارب وناخذوا شنو صار وناخذوا العبرة. توا بعدنا يا ليلى على الأدب، بعدنا على ديننا، بعدنا على تربيتنا، بعدنا على المبادئ متاعنا، ولا المهم همنا ناخذ الفلوس معناها ألبي رغباتي الجسدية من غير لا رادع ومن غير لا حد شيء ولا قانون ولا حد شيء، معناها ولينا قانون الغاب اللي قاعد يحكم فينا. ونحن شعب صراحة واعي، شعب مثقف، شعب متعلم، يلزمنا نقفوا للظواهر هذية باش مش نقفوا لها. كما كنت تحكي ليلى توا شنو هو حذرنا للتلميذات هذوما، يلزم نحذروا لهم
1: لانه باش تشدوا انت كتلميذ هذيك،
0: هما الافلام التثقيفيه والله داتا شو فيلم تثقيفي تفرج معاهم، والله قبل كنا كان فيلم ونتناقشوا فيه علاش صار كيف هكاك في العيله هذيك، شنو هو الدوافع، شنو نجم نصلح، شنو كنا صغار وكنا واعيين بالمخاطر هذية. ولكن كان فما الميل الاكثر للصلاح صراحة، كنا نميلوا برشا لقرايتنا، نميلوا برشا لطاعت والدينا، نميلوا برشا لصلاتنا، نميلوا برشا لحاجات معناها غرست فينا وتربينا عليها. توا ولا المجتمع تخلط، ولينا نشوفوا في الخايب أكثر من الباهي. قبل كنا نقروا 36 تلميذ في كلاس، 30 باهين والستة برك ما همش باهين وقاعدين يحاولوا باش يكونوا باهين،
1: ويحاولوا باش يوصلوا.
0: ولينا توا العكس، ولينا 36 في القسم، 6 باهين و30 ما همش باهين. ويزيد بالحق حتى في التعليم الابتدائي نلقوا صغير يرجع للمربي نتاعه ويبدا معناه عنده حركات استفزازيه بيديه، كيفاش ما نخرجش، كيفاش ما نعملش هكايا. ديما نرجع النواه الاولى الاسره، علم ولدك يحترم المؤسسه التربويه نتاعه، يحترم المربي نتاعه، يحترم مدير المدرسه. لو حتى مدير المدرسه اذا كان عمل حاجات الولي راهو ما يعرفش على الظروف تاع المدير هذاك، خاطر المدير يعرف شنو يعمل، يعرف الاطار التربوي نتاعه، يعرف الفئه نتاع التلامذه نتاعه، وعلى هذاك الكل عنده تصرف في خدمة المؤسسة التربوية وفي خدمة الارتقاء بهذه المؤسسة التربوية. شنو الولي شنو يعمل؟ يجي قدام باب المدرسة ويعطيك ولده، معناها راني مراني نحس بالأمان ونعطيك ولدي ولا بنتي كي داخل المؤسسة التربوية. معناها أنا ندخل غاديكا وبعد نلقى جو آخر من العنف، وجو آخر من قلة التربية، سمحني ليلى في الكلمة، جو آخر من التعنت، جو آخر من برشا حاجات لا تليق بالتلميذ، والمربي يتحمل الأخطاء هذه الكل. وديما نرجعوا سواء الوليد في الأسرة يلزم فما حوار، فما قصة تقرا، فما عبرة نعرفوها من الحكاية زي، سواء في الجارد بما أنه الأم تخدم يلزم زيادة في الجارد يحطون حتى فيلم تثقيفي صغيرات الكل، ولو معناها حتى الفيلم راه يخليهم في هدوء، يخليهم يستمعوا، يخليهم يعرفوا شنو هو يعملوا. التلميذ ما عادش مفكر تو، ما عادش عنده أكل فكرة شنو هو نعمل، حتى في الإجابة نتاعو يجاوب اعتباطين، ما عادش عنده وقت التركيز. نمشوا زادة للركن التغذية ليلى، التغذية تبدلت برشا متاع الطفل، قبل كانت لبسيسة، كانت الدقلة، كانت برشا حاجات تعاون التلميذ على معناها على الذاكرة القوية،
1: الذاكرة
0: يعطيك الصحة. توا ولينا كعبة كيك، باكو جو برا امشي اقرأ على روحك.
1: فما وكأنه زاد اليوم الولي يعني تلمو عنده برشا مشاغل لدرجة انه حتى ولده عب اصبح عبء عليه وقتاش يتخلص منه. وهكا رينا زاد في بداية الرونتري سكولير انه اوف تهنينا منه جيت
0: المدرسة، جيت المدرسة باش نلقاه بحالي
1: باش نخرجوه ويعملوا وكل الصورة الكاريكاتورية انه فرحنا انه خرجوا عليا الصغار، انه تهنيت
0: ما عادش عنا ليلى ريحة المونتاليتي،
1: مسؤوليتي سيبتها لغيري.
0: نحن وزيد راهي سلسلة ليلى كما كنا نحكي في كل حلقة، راهي معناها سلسلة كبيرة حلقاتها مربوطة ببعضها. ني داخل على زواج راهي عارف روحي على شنو هو داخل، عندي مسؤولية تجاه زوجتي، عندي مسؤولية تجاه صغاري، ملي زالوا ملي مازالوا بيبيات لين يولوا معناها تلامذة، لين يولوا مراهقين، لين يولوا معناها شبان وعندهم مسؤولية، على خاطر حتى كي يشوفوا الأم تحمل المسؤولية راهم يعرفوا قيمة المسؤولية. البو كيف كي يلقوا هما الإهمال هذاك من البو والأم، زاد هما باش يعملوا نفس الشيء ويعاملون الآخر بالإهمال ذاته، ويعاملوا صغارهم بالإهمال ذاته.
1: نتذكر أنا في فترة من الفترات اشتغلت خدمت برشا مع أخصائيين نفسانيين ومع في الخليج. أيه. ونتذكر عندي صديقتي هي أخصائية نفسية، هي يعني طبيبة في علم النفس أو علم الاجتماع. عاد كان ولدي صغير برشا وإيبر أكتيف، يتحرك برشا وما هوش مركز. كنقول لها راني نفسر له، راني مثلا نحب نفسر له، راني نقول له ليه هذيك ما يجيش، هذيك عيب، هذيك حرام، رويزمك توا على الأقل ساعتين تركز وبعديش تو تمشي لها اللعبة ولا تو نحلك التلفزة. نقول لها رامي يسمعنيش، إيش تقول لي؟ تقول لي ليلى تو يزمك ديما تتكلم كيما كديسك دي
0: حوار،
1: ديما تتكلم حتى ولو انك تقول انه ماهوش قاعد يسمع فيه،
0: لا هو ياخذ راهو ياخذ،
1: تقول لي راهو كيما الديسك دور او كل شيء يحفظه
0: ويتخزن
1: وبعديش شكل الكلام الكل اللي فيه التوجيهات وفيه النصائح واللي فيه العيب
0: باش تلقيه نهار
1: هذيك الكل قالت لي باش يجبدوا وباش يستعملوا باش يطبقوا في حياتهم.
0: والله بالحق ليلى هذه تجربتي. دونك
1: تقول لي ما تمليش ملك لي، ما تقوليش راهو كلامي ماهوش قاعد يسمع فيه،
0: لا ابدا
1: راهو كلامي ماشي في الهواء، لا تقول لي قاعد يتخزن
0: ايفيكتيفمون. اي انا بالحق هذه عملتها مع بنتي يوميا الحوار، ديما نحكوا ديما نتناقشوا، ساعات بالحق نتنرفز، ساعات نرجع باللين بين اللين والشده، اما بعد الحمد لله بالحق لقيت نتيجه اللي صغيراتي معناها فهموا اوموا الحرام والحلال، فهموا العيب والحاجة الحاجه المباحه، فهموا قيمه القرايه، فهموا قيمه العلم، فهموا قيمه الاسره. عملتها التجربه ذي زاده مع صغيراتي في المدرسه، كل يوم نعمل لهم ربيع ساعه اخلاق، والله العظيم تبدلوا. ما جاء اخر العام كانوا تبدلوا وجو قالوا لي اني ستير، انا ما عادش نقولوا الكلام الخايب، اني ستير انا عدنا ولينا نعطوا الكراس لبعضنا ولينا نحبوا بعضنا. نرجعوا ليلى لنقطه النور، هذه شنو نقطه النور؟ يمشي الجد هذية. اكيد الانسان في حياته عمل برشا اخطاء، وكي يكبر يبدا راجع هكا عنده اكل محاسبه النفس شنو عمل في الامس ويحاول يصلح. الجد رجع طريق ربي وقال التوبه هي نقطه النور التي وجدتها داخل نفسي باش نجم نلقى التوازن. لبنى كيف كيف بالمحبه رجعت معناها تصالحت مع ذاتها وعملت التوازن هذاك الذاتي نتاعها. سالم ولا يعرف ينتقي العلاقات الاجتماعيه نتاعو، زاد لقى التوازن الذاتي نتاعو، وهذا الكل بالمحبه، بالمحبه وبالتامل الذاتي اللي حكينا فيه المره اللي فاتت ليلى، اللي لازم الانسان يحاسب روحه، يزم يتامل في الاخطاء نتاعو، ما يهموش في حتى حد يعرف اللي هو ماشي في الطريق هذاك الصحيح. يلزم ديما عنده التساؤلات، السؤالات الوجوديه يوميا الموجوده عنده، محاسبه النفس يوميا، وهذا الكل باش ياثر على تجاربه الحياتيه، على مهاراته الحياتيه، واكيد باش ياثر على صغيراته. والصغار كما كنت تحكي ليلى توا راهو صغير يخزن، راهو يلزم الحوار اليومي. يلزم راهو فما صغار ليلى قالوا عندي يقول لك رانا من 7 نتاع الصباح في الجارد للستة نتاع العشيه، لم تروح تعبه يا ربي، معناها يا ربي تعمل عشيه، البو كيف كيف يخرج القهوة، الصغيرات هيك التليفون وامشي.
1: يعني كل واحد عنده حياته شغل،
0: وهذا ما يجيش ليلى، ما يجيش على خاطر هذوك
1: والصغار أمانة عندهم حياتهم.
0: أمانة أمانة هذوكم صغار ما يعرفوش، حتى كي باش يعمل خطأ راهو نصف الخطأ على الوالدين، خاطر مازال ما يعرفش هو الباهي والخايب والحرام والحلال. الوالدين هما اللي يوجهوه، هما اللي يوروه. يلزم تاخذ حتى تكون أنت في قمة التعب نتاعك، تاخذ أكن صيف ساعة حوار مع ولدك، أكن صيف ساعة أقرأ إجا نبدو القصة هذه مع بعضنا ونقروش منها صفحتين، أي شنو عملت في الصفحتين الأخرين أقراهم وحدك وإحكيهم لي. شنو فما؟ فما تشجيع للصغيرات. نحن تو لينا حتى صغار يمشوا للقهوة ويقعدوا في القهوة ويسمعوا كلام الكبار ويحبوا يوصلوا فيس على مرحلة الكبار ويشوفوا في رواحهم يقولوا الكلام الخايب،
1: يحبوا يحرقوا المراحل وبعديش يقولوا كيزيتي نرجع
0: المخدرات ولا يعملوا حاجات ماهيش باهي. راك أنت وصلت لمرحلة رجولية عمرها ما كانت رجولية هكاك، على خاطر ما عندهم مفهوم خاطئ اللي انت تولي راجل بأتم معنى الكلمة. رجولية هي تربية، ثقافة، علم، احترام الآخر، احترام الوالدين، احترام مؤسسات تربوية، وأكثر حاجة احترام الذات. إذا كان احترام ذاتي أكيد باش يحترموني الآخرين، وإذا كان احترام ذاتي أكيد راهو عندي خلفيات خلتني نحترم ذاتي ونكون عندي صاحب مبادئ أو صاحب أخلاق، ومعناها الأخلاق هذيك نوزعها على الآخرين. مثالش نحن ولينا ننتقدوا في الخايب وكأننا نحن ملائكة. الإنسان حاسب روح قبل ما تحاسب غيرك، صلح ذاتك قبل ما تصلح غيرك، وما يسالش إذا كان أنت نجمت تقدم النصيحة بأناقة، على خاطر الإنسان إذا كان قدمت النصيحة باستهزاء ماهوش باش ياخذها، باش يمكن يعمل العكس نتاعها. فما ناس تمشي للانطوائية، فما ناس تمشي للعزلة، فما ناس تختار الصمت، وفما ناس تختار الانتحار ليلى، على خاطر ملقوش رواحهم مع مجتمعات متنمرة، مجتمعات تعاني من التعالي على خاطر عندهم الماديات متوفرة واللي يتعالي على غيره. فما برشا حاجات لازم نصلحوها في مجتمعاتنا، وباش نصلحوها نصلحوها بالكتاب، نصلحوها بالحوار، نصلحوها بالأسرة المتوازنة، نصلحوها بالتلميذ اللي بعثته يقرأ واللي كي نروح نسأله على حياته المدرسية شنو عمل، شنو قريت، لشنو تعرضت، باش نحكوا على معاملته مع المربي حتى مع أصحابه راه شنو. ساعات يحكي لك على حكاية صديقتي عملت لي هكا وهكا، نوريه الطريق الصحيح أناه، معناها يلزمني نقف وقفة صحيحة الولدي والبنتي باش يخرج انسان متوازن. نغرمه بالكتب على خاطر راه في الكتاب نعيشه اكثر من حياته، ناخذ برشا تجارب، وانا ويصبح الانسان معناها عنده وكل الاسئله الذاتيه اللي ساعات يلقى لها سؤال ساعات ما يلقاش لها سؤال، ولكن يكون مثقفا واعيا. واذا كان مثقفا واعيا فانه باذن الله لن يخطئ، خاطر الاخطاء الصغيره اللي نعملوها، اما الاخطاء الكبيره اللي نوجع عليها هي الكتاب هو منسني وخلصه. كما قلت والله هي صاحبتي ليلى ظهر لي كاتبة، قلت الكتابة أنقذتني، منعرفش ليلى طاهر، ليلى طاهر فوالا، قلت الكتابة أنقذتني فعلا. هي إذا كان تعمقت في الكتب وفي التفاصيل وتمعنت فيما قيل وتمعنت من الأخطاء، معناها أخذت التجربة من الأخطاء التي قام بها الأبطال، من خيانة، من سرقة، من برشا حاجات. وناخذ نقول لهم راي باش تهزني كاين الحاجات خايبة أكيد باش تكون معناها عندي صد للحاجات الخايبة، أكيد باش نتشبع بالمبادئ الدينية والإسلامية، أكيد باش نتشبع بالأخلاق، ويكون عندي معناها توازن ذاتي، ويكون عندي معناها حتى إسقاط إيجابي على الآخر.
1: نعم، شكرا ليك يعيشك أنت، يعطيك الصحة، شكرا على المتعة تعملها لنا كل أسبوع من خلال الكتب اللي تختارهم وتنتقيهم لنا بكل عناية. نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله مع كتاب آخر. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة ريم. نختم معك الحلقة متاعنا منوعتنا، نعطيكم موعد غدوة حتى مقطع صغيرة، لأنه طلبوا مني وردة الجزائرية، وأنا وقت يطلبوا مني وردة الجزائرية ما نجمش نرفض الطلب، لأنه يعرفوني نحب برشا وردة الجزائرية. مقطع حتى صغير من ذكرياتي، وإلا بعمري كله حبيتك. شكرا لكم، خليكم مع وردة، نتقابلوا غدوة كالعادة في الماتينال.

अगर त

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنتي؟
1: عندي ما نقولك.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: السابعة مساء.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق النسخة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تنظم غدا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الاتصالية للوقاية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ضمن فعاليات دورته الثانية يحط المهرجان الثقافي المتنقل سينما جات بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة من 30 من سبتمبر الجاري إلى غاية 11 من أكتوبر القادم. ويهدف هذا المشروع الثقافي القائم على لا مركزية الفعل الثقافية إلى تمكين الجمهور من متابعة الفن السابع خارج فضاءاته التقليدية، وذلك من خلال تحويل عدد من المساحات العامة في عدد من معتمديات طبرقة إلى فضاءات لعرض الأفلام ونقاشها. شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا تحت شعار البنية التحتية الأثر والابتكار. وقد تركزت أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، إضافة إلى مناقشة توجهات البنك الاستراتيجية وبرامجه المستقبلية. قال مسؤول مطلع لرويتر اليوم إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف ذات المصدر أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشارني.
7: مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا بكم نيس الكل. حدث ورأي المواد يتجدد معكم كالعادة نهار الاثنين ونهار الاربعاء في المواضيع اللي تهم شأن الوطني. مرحبا بكم نيس الكل في المتابعة والاستماع. إذا اليوم الموضوع اللي باش يكون موضوعنا الرئيسي في برنامج حدث ورأي عودة على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة 81 واللي كان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي كانوا ممثل الدولة التونسية في الأمم المتحدة، وكان قدم بيان بطبيعة الحال الجمهورية التونسية، والتواجد هناك بطبيعة الحال كانت عنده مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الشخصيات ومن أهمها السيدة دوبرافكا شويتسا هي المفوضة الأوروبية للمتوسط. اللقاء هذا جاء في مجموعة من النقاط المهمة، و من أبرزها هو تأكيد تونس على العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وأيضا على ضرورة مواصلة تطويرها في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. وفي السياق هذا شدد الوزير على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لإضفاء مزيد من الواقعية والإنصاف، وأنه تكون مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة. هذا العنوان الرئيسي. إذن هو صار عليه حديث سابقا فيما يتعلق بمراجعة الاتفاقيات اللي ما تخدمش مصلحة تونس، ما فيهاش توازن وتخدم مصلحة دول أخرى وما تخدمش مصلحة بلادنا، ولعل من أبرزها اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي. الاتفاقية هذه هي من عام 1995، اختلال كبير برشا في الموازين في علاقة بهذه الاتفاقية، وأكيد تونس ماهيش من المنتفعين من الاتفاقية هذه. أذيك علاش اليوم ضرورة إعادة النظر فيها، كيفاش هذه باش يتم وشنو المنفعة أكيد على بلادنا، لأنه اليوم وقت مش تعاملوا الند بالند ونتحدثوا على السيادة الوطنية لابد وبالضرورة أنه تصير مراجعة الاتفاقية هذه وغيرها ربما من الاتفاقيات. باش ناخذوها الموضوع بالقراءة والتحليل كالعادة، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام يكون حاضر معايا في القراءة والتحليل الموضوع، يكون حاضر معايا أيضا سي جمال دي العويديدي الخبير الاقتصادي. وسي جمال هو منذ سنوات من أكثر الناس اللي كانت دائما تدعو إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية، لأنه ما تخدمش مصلحة تونس يعني من مختلف الزوايا يعني الاتفاقية هذية. على كل حال هذية موضوعنا الرئيسي لليوم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجود راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذا المستمعين الكرام، نبدأ معكم في لقانا من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي اللي حاضرين معنا، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل. عسلامة ومرحبا سي نجاح، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعتك.
0: مرحبا، شكرا لك أستاذ. حاضر معايا أيضا سي جميل الدين العويدي، الخبير الاقتصادي في موضوعنا لليوم. عسلامة ومرحبا سي جميل، أهلا وسهلا. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا وتحية إلى مستمعينكم وفي نجاح.
0: بارك الله فيك، شكرا لك على حضورك معنا. أيضا أستاذ نجاح سالم، مرحبا بكم معنا في موضوعنا الرئيسي لليوم. نتحدث أكيد أستاذ نجاح سي جمال على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الجديدة 81 وما رافقها أكيد من حضور شكلا ومضمونا. الساعة كيفاش تبعتوا الأشغال هذه بالنسبة للجمعية العامة الأمم المتحدة؟ خلينا هكا تعليق أولي معاكم سي نجاح، تفضل، وبعد معاك سي جميل، تفضل.
1: وفي حقيقة الأمر أنا شخصيا ربما هذه الدورة وكسبقتها ما كانت شكلي عندها ما يسمى بك الزخم، وإلا الرغبة الجامحة في متابعة ما يسمى ب أطوارها وإلا مداخلات متاع الرؤساء وإلا الأجواء عامة للملمة بها. سألت على مسألة من حيث الشكل، سألت على مسألة من حيث المضمون. من حيث الشكل لاحظنا لكونه هنالك مبدئيا مسائل هذيك القارة تدخل في إطار ما يسمى بالتشريفات في الأمم المتحدة، هذيك محافظة عليها الأمم المتحدة، المسألة متاع الضيوف وين يجلس الضيوف الرئيسي لخي لخي لخ، وما تبعها أيضا ربما من ملازمة الهدوء وطلب ملازمة الهدوء من طرف رئيس الجلسة إلى آخره. هذا من حيث الشكل. من حيث الشكل أيضا لاحظنا كسابقتها من الدورات، وفي حقيقة أمنوش بالدورات حتى ربما الاجتماعات العادية متاع المنتظم الأممي، خروج بعض الوفود نظر لعدم رضاها عن كلمات وفود أخرى، خاصة وأنا نشوفه براتيكم والعالم توا مقسوم على زوز، وكما قلناش كزوز وشوية ناس أخرين ربما لما تحاولش باش تجي مع طرف ومع طرف آخر. العالم مقسوم على زوز، لكن ما شد انتباهي توا ننطلقي للمضمون هو أنه على الأقل هنالك أصوات لا تزال تندد بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وهذه هي اللي طغت على أعمال الجمعية العامة في اجتماع 81.
0: نعم، نمشي معاك سي جميل. نفس السؤال في متابعتك أكيد لأشغال الأشغال الجمعية العامة الأمم المتحدة، في نفس السؤال شكلا ومضمونا كيفاش تبعته، ولعل هو الأبرز يظهر لي الأبرز واللي خذي وعمل جدل كبير برشا هو عند دخول رئيس الكيان الصهيوني وانسحاب تقريبا نسبة كبيرة برشا، أكثر حتى من 50% من الجلسة، قعدوا فقط البعض يعني، وشوفنا زيدا هو كيف معناتها كيفاش كانت ردة الفعل نتاعو. يظهر لي صفعة وكانت سبقتها رأي صفعة حتى في 2025 يظهر. تفضل سي جميل.
2: شكرا لي. شكرا. هو الحقيقة يعني الاجتماع متاع السنة هذه عبارة وكأنه لا سامح الله احنا على أفواه يعني ربما حرب عالمية ثالثة، لأنه ثم التهديد بالمعنى أني لا شيء النيلي معناه يعني يقضي على إيران مرة واحدة معناه يعني حتى وقال في معناه وقت وجيز معناه تهديد معناه بالسلاح النووي، ولذلك معناها في وضع يعني متأزم جدا، ووضع يعني ساد فيه يعني برشا ظلم يعني كبير على مستوى مثلا القضايا الإنسانية كما في غزة وكما في الضفة وكما في فلسطين كاملة وفي جنوب لبنان كذلك وفي اليمن وغيرها، وكذلك في مسألة معناها المنطقة العربية والخليج العربي اللي احنا نتمناه أنه يتعهد أنه باش يكون يعني مسؤول على نفسه، وكان معناه يظن أنه عنده غطاء أمريكي إلى غير ذلك، ولكن تبين بالكشف وهذا معناها شهدوا به يعني جميع الأطراف بما فيهم حتى المعنيين أنه كان غطاء لدفاع على الكيان معناها المغتصب أكثر منه دفاع على بلدان الخليج، وبلدان الخليج هما اللي مولوا وهما اللي اعطيوا في الأرض متاعهم إلى غير ذلك، وهما اللي عرضوا رواحهم إلى ربما ردة فعل إيران اللي هي أنا شخصيا أعتبرها ردة فعل معناها طبيعية، أنه تنطلق منه عداوات كبيرة جدا، ويعني قواعد مدججة بالسلاح في يعني في الدائرة كاملة نتاع المنطقة اللي هي مقابلة معناها.
0: سامحني سي جمال، نستسمحك فقط لأنه عندنا إشهار ونرجع بعدها مباشرة.
3: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
0: نرجع معك سي جمال، اكيد تواصل في فكرتك. كما قلنا احنا توقفنا عند ايران والموقف الدولي في علاقه بالتوترات اللي صايره حاليا في منطقه الشرق الاوسط عموما. تفضل سي جمال.
2: صحيح، وهي تستدعي يعني مراجعات كبيره جدا، وانا حسب اعتقادي من جميع الاطراف بما فيهم معناها بلدان الخليج العربي اللي هم اشقائنا، وكذلك زاد من ايران ومن اللي نعتبرها كذلك محور مهام جدا في المنطقه لربما مقارعة معناها الإمبريالية اللي ننساوش أن الثورة الإيرانية جاءت بعد معناها انقلاب في سنة 53 على رئيس الوزراء السابق ولا رئيس حكومة محمد مصدق، اللي آمر معناها باسترجاع يعني وتأميم الثروة النفطية في إيران، وتم معناها الانقلاب عليه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولذلك معناها هو نضال وثورة معناها من أجل استرجاع السيادة واسترجاع معناها ثروات إلى غير ذلك. وإحنا مثلا في تونس أنا مازلنا معناها نتكلم على كيف على ثروات وطنية وعلى التصرف فيها،
0: باش نجوه نحن بطبيعتنا في العنوان الرئيسي.
2: أيوة
0: تفضل سي جميل مثال شو وصل فكرتك، اللي احنا نعمله في تعليق عام على أشغال الجمعية العامة. تفضل.
2: صحيح يعني، ولكن لابد من مواقف معناها تكون مدروسة، ولابد من ربما حتى خلية تفكير معناها معمق فيما يجري معناها في الشرق الأوسط وفي الخليج، حتى معناها نتبين الحقائق كيف ما يلزم، وناخذ يعني مواقف مدروسة وموضوعية، وربما يطغى عليها الطابع معناها متاع ربما وجود قواسم مشتركة ما بين إيران كقوة معناها ربما أصبحت معناها عندها اعتبار، وهذا معناها ما فيش حتى شك، وكذلك مش قوة يعني ما تكون قوة طاغية ولا ربما، أما بالعكس معناها ربما نتمناها تكون قوة تحرير وقوة معناها رد الاعتبار ل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة، حتى البلدان الأوروبية من سطو على ثروات نتاع البلدان الخليج على أساس أنه يخوفوهم، على أساس أنه معناها يعرفوا حتى الخدمات نتاعهم وبيعان الأسلحة نتاعهم إلى غير ذلك. كل هذا مهم جدا باش نتناقشوا فيه، وباش نتناقشوا فيه ربما حتى في الجامعة العربية مثلا بطريقة أخرى غير معناها الطرق اللي كانت موجودة، أو حتى في أماكن أخرى اللي تكون ربما عندها مردودية أكثر ونزعة نحو يعني التحاليل الموضوعية والصادقة من أجل معناها التحرير، وباش نربطه معناها بمسألة معناها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. بصراحة معناها هي شراكة معناها كانت مسلطة ما فيهاش أنا مثلا يعني اطلعنا على كل الوسائل يعني فماش حتى نقاش يعني تم معناها يعني النص اللي معناه خدمته خدمه معناه الاتحاد الأوروبي هو نفسه اللي معناه اتطبق بحذافره وبدون حتى أي مس في في في حتى سطر منه. كذلك مثلا من حاجات حتى غير بديهية حاجات يعني غير معقولة أنه فماش مثلا ترجمة للعربية
0: هذه في مجال الاتفاقية مع اتفاقية هذه تبادل حر سي جمال احنا سي جمال سامحني احنا باش نجوها لانه معاك ومع سي ناجح باش نحبوا نفهموا الساعة الاتفاقية هذه من 95 وصولا لليوم وشنو اللي ضمناته انت هاك بديت سي جمال تم بعد ان شاء الله نكملوا خليني نرجع معاك استاذ نجاح سلم لانه بالحق نحبوا نفهموا سي جمال شنو طبيعة هالاتفاقية هذه وانا راه في تقديمي قلت سي جمال منذ سنوات في دائما الفكرة هي نفسها ما تغيرتش القناعة هي نفسها ما تغيرتش ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية باعتبارها ما تخدمش هذا هو لأنه ما تخدمش مصلحة تونس واليوم معناتها الموقف الرسمي التونسي يمشي في الاتجاه هذا سي ناجح تقريبا في دقيقة أستاذ نجاح سالم الخليل أكيد التفاعل تفضل
1: بداية هذه الاتفاقية بدأت منذ السنوات 1986 من القرن الماضي بعد ما شهدت تونس الأزمات الاقتصادية 84 واللي الفترات اللي بعدها تونس كانت آنذاك ضعيفة بمعنى أوضح أنه حتى تتحلحل المسيرة الاقتصادية الاجتماعية لابد لها من اتفاقيات ولابد لها من ناس وإلا دول تمد لها يد المعونة. كانت آنذاك فرنسا ومن وراءها الاتحاد الأوروبي مدنا يد المعونة لكن هالمعونة هذه كانت مغلفة بمسألة السيطرة ومغلفة بمزيد إنهاك الاقتصاد التونسي لذلك السبب لابد من هذه أو لهذه الاتفاقية من إعادة بلورة.
0: نعود نذكر مرة أخرى بموضوعنا لليوم هو عودة على الموقف التونسي في ضمن أشغال الجمعية العامة الأمم المتحدة واللي يتمثل خاصة في لقاء وزير الخارجية بالمفوضة الأوروبية للمتوسط والتأكيد الرسمي التونسي على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وحتى تكون في إطار شراكة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية وتراعي سيادة تونس وتحترم مؤسساتها الوطنية. نمشي معك أستاذ نجاح سالم نرجع معك أكيد باش توصل أكيد في قراءتك الاتفاقية هذه هي اتفاقية شراكة تم توقيعها من عام 1995 ضمنت مجموعة من البنود نخلي لك أكيد المعطيات القانونية سيناجح بطبيعة الحال في التعريف بهذه الاتفاقية تفضل.
1: هو في حقيقة الأمر هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الخاصة بحكم أنها اتفاقية اقتصادية. الاتفاقية الاقتصادية هذه فيها زوز أطراف كبار لكن داخل الأطراف الكبار ذوما فما أطراف أخرى زوز أطراف كبار ما بين الدولة التونسية والاتحاد الأوروبي لكن الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي متعددة لأنه لاحظوا أن الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان بمثابة الدول المتوحدة وإلا إقليم ولا مجموعة من الدول إلا أنه عادة ما نشهد سيدة خيرة وهذا انطلاقا من الواقع أنه ساعة على ساعة كل دولة تولي تخمم في المصالح الاقتصادية متاعها. إذا كانت الاتحاد الأوروبي اللي هو مجموعة من الدول واللي تضموا اتفاقية أيضا كل دولة كيف تشد الأمور بعضها تولي تخمم في اقتصادها وتخمم في شعبها وتخمم في مالياتها كدير بالنسبة لتونس اللي هي تعتبر طرف أصغر بكثير من الاتحاد الأوروبي وربما أصغر بكثير حتى من دول داخل الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الاتفاقية تم إبرامها في 17 جويلية 95 التنفيذ كان في مارس 98 علاش؟ لأنه حتى نعطي على الأقل للطرفين تونس الاتحاد الأوروبي برها فترة من الزمن باش يبلوروا ربما الطرق الآليات متاع تنفيذ هالاتفاقية خاصة وأنها هي كانت اتفاقية سيدة خيرة لتنفذ عبر مراحل ولعل أهم مرحلة وآخرها مع الأسف كانت لصالح الاتحاد الأوروبي القوي وليست لصالح تونس الضعيفة كما أشرت قبل الأذان. بس نعم. معناتها هذا معناتها راهو انطلاقا من 1 جانفي 2008 أصبحت بموجب هذه الاتفاقية كل الدول للاتحاد الأوروبي القوي معطية السلع متاعها والمنتجات متاعها خاصة الصناعية وبعض المنتجات الفلاحية معطية تماما من ما يسمى المعاليم الجمركية. هذا اللي خلى فبلاص باش تونس تتقوى أصبحت الدول الأوروبية أقوى شيئا فشيئا على الأقل في علاقتها الثنائية. الدول الأوروبية ريد تحولت من الحديث عن الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأوروبية
0: أصبحت من العام إلى الخاص
1: لأنه حتى الدول الأوروبية ما كانتش مؤمنة بتلك الوحدة الصماء مثلا كيف ما الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من 50 دولة ونشوف ممثل واحد على مستوى الخارجية. الدول الأوروبية كل دولة عندها ممثلها وكل دولة عندها مبعوثيها وكل دولة عندها هيكلها وكل دولة عندها بمعنى كل دولة تضرب على الدراب متاعها. في هالخضم هذا لاحظنا لكون تونس دخلت خاسرة ولا تزال خاسرة وممكن باش تخرج خاسرة لا قدر الله. حان الأوان ولا آن الأوان وجاء الوقت وربما راهو يعتبر مؤخر توه من المفروض هذا فكرنا فيه منذ السنوات 2000 أي منذ 20 عام التالي لكن مع الأسف ما نفذناش رغم لأنه العديد من الأصوات ولا تزال تنادي بإعادة بلورة كما أشرت قبل الأذان لهذه الاتفاقية على مستوى 4 حاجات على الأقل. المستوى الأول ضمان ما يسمى بشراكة حقيقية. عندما نتحدث عن شراكة نتحدث عن زوز أطراف وهو صعيب باش نقوم لكن على الأقل بليزوموا على الأقل تقريبيا زوز أطراف متقاربي. خسرت أنا في هذه نربح في الأخرى ربحت في هذه نخسر في الأخرى إلى آخره. المسألة الثانية هي التوازن وهذا يا ربما اللي جاء في البيان متاع تونس. التوازن بمعنى شنو؟ أنه مش الدهك الكل بش يجي على تونس اللي هو الطرف الضعيف واللي كان ضعيف واللي ربما مازال ضعيف. ثلاثة مراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واللي أثار جزء منها في جمال الدين عويديدي مرحبا به مرة أخرى ونشكره على ملاحظته في علاقة بالمتغيرات الاقتصادية في العالم الكل سواء تعلق الأمر على مستوى التوازنات الاقتصادية سواء تعلق الأمر على مستوى الاتفاقيات ما بين الدول سواء تعلق الأمر على مستوى أيضا الخارطات وليس الخارطة في العالم الجيوسياسي سواء تعلق الأمر على مستوى الحروب تعلق الأمر على مستوى الشعوب تعلق الأمر ما بعد الربيع العربي وقبله إلى آخره. رابعا دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي وما أدراك ما الاقتصاد التونسي دعم القيمة المضافة لهذا الاقتصاد وما أدراك ما القيمة المضافة لعل سي جمال الدين عويديدي أكثر مني اختصاصا في الحديث عن القيمة المضافة للاقتصاد
0: التونسي. إذا هو سي نجاح سالم أنت قلت من المفروض كان صار التفكير قبل حتى بعشرين عام وتصير المراجعة لأنه فما اختلال كبير في موازين القوى والاتفاقية هذه ما تخدم مش مصلحة تونس. هو صار تفكير تقريبا في 2013 سي جميل تتذكر قديش تحدثنا وقت إعادة التفكير في تطوير الاتفاقية هذه كيفاش باش تولي اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل لليكا وقتها اللي تعرفت لليكا وكان فما تمشي نحو معناتها انه باش تدعم هذه وهذه تقريبا باش تكمل معناتها تقضي تماما معناتها على اللي مازال موجود خاصة في القطاع الفلاحي اساسا لكن الحمد لله
2: والخدمات
0: والخدمات لكن والحمد لله وقتها حتى على متذكر تحدثنا فيه برشا سي جميل والحمد لله معناتها ما تمش معناتها المضيف في الاتفاقية هذيك والاتحاد الأوروبي كان حريص أشد الحرص انه يتم توقيع حراوة
2: نوقع عليه في 2019 كانت حتى الغضب نتاع السفير السابق الاتحاد الأوروبي هو السبب نتاعه انه ما تمش معناها التوقيع في 2019
0: راي كانت بالحق معناتها اتفاقية مش في مصلحة تونس وإحنا رأوا اليوم كنا نتحدث على اتفاقية هذه ومش معناتها إحنا ما دام اتفاقية ما تخدمش مصلحة البلاد ضروري إنه نتحدثوا عليها ونبينوا شنو نقاط الضعف متاحة وإنه زيدا لأنه ما تخدمش مصلحة تونس هذه أولا وأخيرا معناتها أي بالطبيعة تفضل
2: سي جميل كريمة بس نذكروا بعض معناها النقاط اللي هي مهمة جدا. أنه فكرة اتفاقات شراكة كان منصوص عليها، يعني مش سمحني سياسي ناجح معناها، ملاحظتي معناها مش من 86، يعني في 57 وقت في يعني اتفاق روما في 57 وقت وقعوا في الاتفاق متاع روما اللي يكون معناها 6 دول، كانت وقتها ألمانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبور وهولندا. يعني قرروا أنه فرنسا بضغط كبير جدا من فرنسا، وهدت حتى أنه تخرج يعني من الاتفاق إذا ما يتحطش فيه، من نصوص فيه نص فيه أنه كل المستعمرات القديمة متاع البلدان هذية اللي في أفريقيا، أولا الفكر العام هو أنه العمق الإفريقي اللي هو كبروا له في الخريطة متاعه وطوى ورجعوه في يعني في الحجم متاعه الصحيح اللي تظهر معناها الأخرين كلهم، يعني يعني حتى أوروبا كاملة ما تجيش حتى معناها جزء من شمال أفريقيا فقط. في كل الأحوال أثبتوا حاجة أنه إذا كان باش يكون عندهم وزن ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اللي هما رابحين في الحرب العالمية الثانية، ما ضروري أنه يرجعوا للعمق الإفريقي باش يستغلوا حرفيا المواد الأولية متاعهم ويصنعوها ويعاودوا يرجعوا يبيعوها لهم، وهذا اللي صار. هذه معنى نقطة هامة، وأنه الباب اللي باش يدخلوا به هي اتفاقات الشراكة أختي الكريمة، منصوص عليه حرفيا، وبدأوا في كل مرحلة يفرضوا معناها فتح الملف هدايا للنقاش مع تونس مثلا، اللي بعدك الجدل على الاستقلال الداخلي واستقلال معنى استقلال البلاد التامي وغير ذلك. وقتاش باش نبداو يعني في المفاوضات على اتفاقات الشراكة؟ كان يعني مهم جدا، وكانت الفرصة بالنسبة لفرنسا هو عام 64 وقت لتونس أمت معناها الأراضي الفلاحية التونسية، استشاطت فرنسا إلى أقصى درجة ومعناها وقفت حتى كل ما ربما تعطي فيه معناها في الإعانات إلى غير ذلك في الوقت هذاك، وقالت هذا معناها مناقض اللي اتفقنا فيه وكل شيء. باش رجعت عند مسافر الرئيس بورقيبة الله يرحمه إلى فرنسا باش يهدي الوضع شوية، صرت عليه من باريس من فرنسا أنه يعني نرجع باش نتحدث في الاتفاقات الشراكة 64. ثم انطلقت معناها الاتفاقية المفاوضات، وأول اتفاق شراكة اللي صار وموقع ما بين البلدين ما بين ثلاثة بلدان، هو ما بين المغرب وتونس بنفس النص اللي يبدلوا كان في الاسم نتاع الدولة فقط ولا بعض معناها الجزئيات. احنا عندنا زيتونة

0: ما يدفعش ديوانه.
1: مهم.
0: المشكله اللي احنا ما عندناش منتوج صناعي وقت،
1: ايوه
0: عندنا منتوج وحيد اللي هو اتعمل بعد الاستقلال، هو الحديد والصلب. هذاك استثناوه، قالوا الا الحديد والصلب هذاك لا
1: غير معناتها يخلص نقولوا احنا ديوان.
0: اي معناها، ولكن اكتشفنا معناها بالبحوث انه هذا كان تحذير لقانون 72، لانه ثم شركات اوروبيه باش تنتصب في تونس وتولي تبيع السلعه نتاعها في الفضاء الاوروبي وغيره، وتعتبر انه يعني فضاء يعني ما يخلصش المعاليم الديوانيه في اوروبا، وباش معناها تكون هي كذلك ما مشموله بالمساله هذه، ما يصيرش فيها يعني تضارب انه لا يلزمها تدفع الديوانه في اوروبا كي تدخل. يعني كل شيء مدروس بحكي. ثاني اتفاق هو بسرعه مع عام 76، لكن ما كانش عنده يعني جانب اجتماعي اكثر، وبداوا يحذروا اللي مساله التاشيره ومساله ربما هجره سريه الى غير ذلك. ولكن الاشنع هو 95.
1: ايوه،
0: واللي حبيت نقول كذلك حتى الاخ ناجح معناها بكل احترام، انه مش اقتصادي فقط، هو يشمل حتى مجله الحوادث الشخصيه، معناها الزواج، ومثلا زواج معناها المسلمه من غير المسلم، الى اللي جبدت بكلها بعد الثوره معناها كان شفتوهم. هذوما كلهم موجودين من عام 95 وموجودين في كذلك فرضوا انه نغيروا معناها كل القوانين اللي هي مخالفه لقوانين الاتحاد الاوروبي ان تصبح مطابقه للقوانين نتاع الاتحاد الاوروبي، يعني احنا نصطفوا يعني كليا على كل القوانين نتاعهم، سواء في الصرف، سواء في مثلا البيئه، في كل الميادين. معناها تقرا تقول هذا ما همش مسيبين حد شيء، وذلك علاش لا هذه جات تتم وتطبيق للي ما صار في الوقت ذاك. نرجع توا للحاضر بسرعه ان شاء الله.
1: تفضل.
0: بالنسبه للحاضر،
1: ليه مهم رو هو انه المسار التاريخي هذايا رو مهم ان نسمعوه، لانه هذايا اكيد معناتها كل معناتها ما يصير في الحاضر اكيد عنده ارتباط بالماضي، والتاريخ
0: أكيد
1: مهم
0: أكيد.
1: ان نقرا التاريخ وندرس التاريخ،
0: يعني هما مبرمجين محضرين. وخرج كتاب اخ ناجح نتمنى معناها تقراه، مهم جدا، العنوان نتاعو هو عملوه زوج سويديين من جامعة ستوكهولم. العنوان نتاعو هو أوزوريجين دو كولونياليزم دو لونيون أوروبيان، يعني يتحدث يقول معناها يعني منين ما ينبع معناها أوزوريجين دو كولونياليزم دو لونيون أوروبيان. وكان جدل كبير جدا تاريخيا، الكتاب معناها مش كبير ياسر لكن مهما جدا، فيه كل التفاصيل على هالتحضير اللي صار قبل ما وقعوا في الاتفاقية نتاع روما. اليوم انا توا شفت يعني اللقاء اللي قام به السيد وزير الخارجية في نيويورك، وتبين معناها انه يتكلم حتى على المسائل التجارية. انه احنا المسائل التجارية مش قالونا اللي احنا عنا فايز مع فرنسا ومع المانيا ومع ايطاليا، دونك ما انا علاش باش نرجعوه معناها اذا كان ثم فايز او فيما يتعلق بالمبادرات التجاريه والتعاون المالي والبرامج العلميه الى غير ذلك. في المبادرات التجاريه وصلوا معناها خاصه وهذا هو المؤلم جدا، انه الابواق الداخليه اللي هي مسانده للطرف الاوروبي وهم من ابناء جلدتنا معناها مع الاسف، ولكن معناها ومؤلم جدا بصراحه. عندما يستدعوا سفير فرنسا يقول اي صحيح انتم قلتوا، وراوا حتى في الاحصائيات نتاعكم تقولوا لي عندنا معناها فايف تجاري مع فرنسا ومع المانيا وبعد ولا مع ايطاليا ومع البلدان الكل معناها، وقت اللي هو اكثر من 50% من العجز التجاري نتاع تونس يجي من الاتحاد الاوروبي تقريبا على مدى 30 سنه ولا اللي صار فيها. ثاني حاجه، حتى في يعني في العاده وقت يصير اتفاقيات من قبيل هذا تصير يعني لجنات معناها كبيره جدا ومهمه جدا، وكذلك معناها علميه وجديه ووطنيه، عندها طابع وطني، باش تقرا حساب يعني ايش باش يصير في البلاد اذا كان ندخلوا في شراكه مثل هذه، لان احنا نحكيوا على شراكه ولا تقريبا 26 و27 دوله مع دويله معناها صغيره، خلينا نقولوا بصراحه من ناحيه حتى الاقتصاد، خلينا من معزتنا هذيك

0: حاجة ثانية، والوطن نمتاعنا عز علينا، وإحنا نقول راهو يعيش أولاده وعايش حتى 50 مليون نسمة فيه. هذه أنا كمختص في الاقتصاد أنا نقوله معناها بالفم المليان. ما عملناش حتى دراسة استشرافية، وما عملناش حتى دراسة باش نشوفوا كيفاش نطبقوا. والغريب في الأمر، وذكر في ناجح قال معناها كان ومعناها بشي يتطبق من 98، بداية من 98 على 10 سنوات، يعني حتى 2008. الشيء الغريب في الأمر أنه تطبق في 96 في تونس، بداية من 96، وأنا سابق أوانه وقت اللي هما ومازال ما تعديش على مجلس النواب في تونس، ولكن هو كان الشرط أنه يعديوه على مجلس النواب بتاع كل البلدان متاعهم، وكان وقتها أنا ذاك تقريب 16 دولة. هلوم الإخلالات. الإخلالات هذه مهمة جدا، لأنه الاتحاد الأوروبي يفهم أنه الباب مفتوح للخروقات ولكل الخروقات، لأنه ما ثماش معناها تجنيد وطني في تونس للحرص معناها على ردان البال على كل معناها كبيرة وصغيرة باش ندافع على الوطن، وأصبح معناها الباب معناها مفتوح يعني حاجة عينا من الحاجات اللي مهمة جدا اللي هي حتى مطروحة اليوم، لأنه شخص معني نعين وزير تجارة تونسي من عام 96 اللي هو جاي باش يطبق، لأنه وزارة التجارة محورية والخارجية محورية باش معناها تمرر معناها الاتفاق هذايا في القوانين متاعها وفي كذلك الإجراءات متاعها متاع الديوانة إلى غير ذلك، من عام 96 وهو وزير التجارة إلى 2007 يعني تقريبا 16 سنة ولا حاجة كما هكا على بعضهم، يعني ثم مدة معناها وجيزة متاع 6 أشهر عوضوا معناها وزير آخر ثم رجع بسرعة معناها بسرعة، واللي اليوم يعيش في فرنسا واللي اليوم يحب يقدم روحه باش يترشح من جديد لتونس في تونس رئيس الجمهورية في تونس، خلينا نقولوها بكل وضوح والفهم يفهم فهمت، وهو حريص في الوقت الحاضر، هو يسكن معناها في في في معناها في منطقة معناها اللي هي من أثر المناطق في في في فرنسا، وعنده توا تقريب معناها مستورة حتى التوا، وحرص باش ما يطبق حتى قانون اللي هو في صالح معناها الشركات التونسية، وإحنا مثال على ذلك، احنا تشكينا بشركة إسبانية اللي تعمل معناها ممارسات مخلة للمنافسة، وتم معناها كان ثم لازم نعطيه حقه قاضي جليل اللي هو سي غازي جريبي الله يطول في أنفاسه ويطول في صحته، اللي كان معناها طبق معناها القانون حسب الملف وكان وكان معناها حريص على أنه بشي يطبق، وكان أول ربما قرار خذاه المجلس منافسة باش يحافظ على يعني يعني الشركات التونسية معناها تاخذ حقها في هذا كله، هذا الكل يعني هذه الطرق اللي تم التطبيق بها وما تطبق حتى قانون لا متاع دامبينج ولا متاع هذا القانون يسميه كلوز دو سوفغارد اللي هو معناها باش ربما تحديد كميات، وهذا موجود فيه، والمنظمة العالمية للتجارة اعطت كل الفرص وحاطة معناها تقول خرجوا قوانين باش تدافعوا على ارواحكم خاطر من بعد راهو
1: صحيح
0: معناها طوفان
1: صحيح وهذه كنا زاد تحدثنا فيه سي جميل، انه حتى منظمه التجاره العالميه تعطي للدول اللي هي فما اختلال في موازين القوى والاتفاقيات ما تخدمهاش تنجم تقول لك راهي تنجموا تراجعوا وتنجموا اعاده النظر.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: بتقول لك راي تنجموا تراجعوا تنجموا اعاده النظر، خلي يتفاعل معنا.
2: ما كان فيها صراعات كبيره أي. حتى داخل المنظمه ما بين البلدان الصغيره والبلدان كما مثلا البرازيل كما الصين كما
1: اي خلي
2: هي اي في القوانين هي الولايات المتحده الامريكيه الاتحاد الاوروبي ثم الصين.
1: نعم اليوم الواضح والثابت انه الموقف الرسمي التونسي نحو إعادة مراجعة هذه الاتفاقية، اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي. اي سي ناجح، نخلي لك التفاعل اكيد ببرشة تفاصيل قدمها لنا سي جمال انطلاقا من منطلق تاريخي وصولا معناتها لليوم اللي صار هذه الكل. كما قلت انا الثابت اليوم، والله باش نزيد انا معناتها سي جمال، وانت قلت الابواق اليوم والناس المدافعه على مصالح ربما الدول مش على مصلحه تونس. هو شفنا مؤخرا، والله شفتنا مؤخرا وقت اللي خرجت وصار فيها برشا حديث حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، الموقف الرسمي ما خرجش موقف رسمي، اما هي خرجت معلومه انه معناتها تونس نحو معناتها فما التوجه نحو انه تامم الثروات نتاعها وغيره، تحدثوا عن الملح والبترول وغيره وغيره وغيره. فما انا شفت والله بالصدفة أحد الخبراء في الاقتصاد اللي خرج يقول لك لا راه مش بالساهل باش نجم نراجعوا الاتفاقيات هذه، معناتها تقريبا تعجيزية ما تنجمش تصير، اللي هي ليه ما علاش ليه ما تنجمش تصير إذا كان حاجة ما تخدمش مصلحة البلاد ما ترجعش. نصور عرفت ما ترجعش بالمنفعة على البلاد، وشنو المستحيل؟ ما فماش نصور حاجة مستحيل. سي ناجح نخلي لك الكلمة، سي ناجح خلي تفاعل معنا أستاذ ناجح سالم وبعد نرجع معك سي جميل. تفضل سي ناجح.
3: شكرا سي جمال على هذه المعلومات القيمة. وفي حقيقة الأمر الكتاب الذي أشرت إليه صدر عام 2022 إن لم تخلني الذاكرة هيك ولا
2: بالفرنسية، لكن 2014 هو الدور، لكن في فرنسا ما حبتش الترجمة لأنه كان ثم صد ليعرفوا أنه اللغة الفرنسية منتشرة في أفريقيا. لكن الترجمة عام 22 عندك حق.
1: تفضل سي ناجح.
3: على أي حال هذا في علاقة برب ما اللي قاله سي جمال كله صحيح، المعطى التاريخي والمعطى الواقع أيضا، لكن ثم نقطة هامة حبيت نركز عليها اللي هي اللي أشرتي لها مؤخرا وأنا نتصور في جمال ضدها، هي كيفاش إنسان مختص في الاقتصاد ولا غيره ولا في القانون يقول لك راهو من المستحيل ولا من الصعب أن نراجع اتفاقية. الاتفاقية تقوم على مسألتين اثنتين، هما برشا مسائل لكن لذيق الوقت الفصل ثم إرادة متاع زوج دول، وتقوم أيضا على ما يسمى بالمصالح المشتركة. أنا مصلحتي مضرورة. نعم سيد،
2: قلت لك حق تقرير المصير يسمى.
3: نعم اللي هي منبع نتاعه هو في من بعد كيف تولي دا حق تقرير المصير، عادة نتحدث عنه أو نتحدث عن الحق في تقرير المصير قبل قيام الدولة، لأني اكتفيت بالمسألتين الاثنتين لأنه نتحدث عن دولة ذات سيادة، بمعنى أنه نتحدث عن السيادة أكثر من حق تقرير المصير. ربما الحق في أنه نشوف خياراتنا وين، الحق في اختيار النظام الاقتصادي اللي يهمنا، الحق في اختيار النظام السياسي اللي يهمنا، الحق في اختيار كيفية النظم المجتمع بتاعنا ولا الاقتصاد، كيفية النظم الفلاحة إلى آخره. هذا يدخل في مسألة السيادة لأنه كل دولة حرة، كل دولة كل سلطة سياسية تشرف على دولة حرة نظرا لهذا المبدأ اللي هو مبدأ السيادة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ثم مسألة أخرى هامة أيضا، كيفاش الشخص يقول لك راهو ما نجموش ان ان ان نقف هال والا نبدلوا هالاتفاقيه في الوقت اللي ما نجموش سبب بادير يكونوا مستحيله.
1: أيوة.
3: ما نجموش أيوة. خلينا نبادروا،
1: فما امور اجرائيه هي بطبيعتها تصير، معناتها فما امور اجرائيه تصير، ما مش معناها ما نجموش ولا مستحيله. لا تفضل سي ناجح.
3: اللي كونوا صعيب لنفترض انها صعيبه، مثل معناتها ناقفوا ونكتفوا يدينا حتى الشعب التونسي لا قدر الله يموت ولا الشعب التونسي يزيدوا ازمات اخرى الى اخره. المساله هذه مجانبه للصواب ان لم اقل مخطئه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه ثم العديد من المسائل اللي اشار لها في جمال عويديدي، خاصه في قراءته للتاريخ. مع الاسف هالتاريخ هذا الملعون مع الاسف لا يزال يكرر نفسه، بمعنى اوضح انه تلك الغزوات وان تغيرت الطرق فانها لا تزال تلك الطرق الاستعماريه تغيرت لكنها لا تزال ثم استعمار. ذلك الاستغلال نتاع الدول القويه للدول الضعيفه لا يزال، لكن تغيرت الطرق مع الأسف من بين هذه الطرق اللي أشرت له سيدة خيرة وفي العديد من المرات أحس لكونك ضدها كاتيجوري كمان مثلا بي لكونه إنسان لا يدافع عن بلده بقدر ما هو مدافعته على أطراف أخرى اللي تحدث عليهم في جمال وقال من بني جلدتنا. أنا نحير كيفاش هالناس هذوما لا تزال تصدق أنه الدول المستعمرة والدول اللي في وقت من الأوقات امتصتنا كالليمونة ومانيش باش نذكر دولة معينة اللي هي كانت أكثر الدول عند استعمارها الدول تمتص كالليمونة مع الليمونة تدخل الدولة معينة متخلي فيها شيء. كيفاش يتوقع ويتصور أنه بمرور 10 سنوات بمرور عقدين من الزمن ستتغير هذه الدول؟ هذا واحد. اثنين، الناس اللي ضد تغيير الاتفاقية ولا تبديلها وإلا تنقيحها في سبيل أن تونس على الأقل تستنفع، وإلا الناس اللي ضد أنه تونس تستفيد، شنو المغزى؟ معناتها هو يحب يعيش في تونس مضطهدة، يحب يعيش في تونس الاقتصاد متاعها منهك، يحب يعيش في تونس وإلا يحبنا نعيش نحن؟ لو كان يحب هو يعيش في تونس عيش وحدك، نحن نحب نعيشه في رفاهية كيفنا كيف الدول الأخرى وكيفنا كيف شعوب الدول الأخرى. ولو كانك أنت في معناتها في علاقة بالغرب أنك تدافع على مصالحه هذا يعتبر عيب لبني جلدتنا اللي أشار عليهم أو يشار إليهم في جمال الدين عوديدي. حتى لا أحتكر الكلمة سيدة خيرة أشرت إلى المسائل الأربعة ربما اللي جات ولا على الأقل اللي لخصت فيها الأصوات التي تنادي بتغيير هالاتفاقية هذه ما بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وإن كان فيها شوية حاجات ربما باهية، الحاجات الباهية خلت العديد من الرسميل التونسية تستفيد وقت من الأوقات، إلا أن هذه الرسميل رجعت للنوم مرة أخرى، ربما العديد من الرسميل أيضا التونسية خرجت البرة وخرجت الفلوس متاحة. الحاجة اللي حبيت نركز فيها
1: ما عادش عندي برشا وقت سيدي نجح،
2: ماذا بي عندي إضافة مهمة
1: أي تفضل سي نجح تواصل فكرتك. لا ميسالش واصل فكرتك سي نجح باش سي جمال باش نخدموا معاه.
3: الله يبارك. دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي، دعم القيمة المضافة للاقتصاد التونسي والاقتصاد أي دولة ما هوش كلام وما هيش بتجيبه الاتفاقية بقدر ما تجيبوه نحن، يجيبوه سواعدنا، يجيبوه خدمتنا، يجيبوه تحريفنا، يجيبوه سعينا لحبنا لبعضنا وحبنا لبلادنا ودعما للاقتصاد متاع بلادنا.
1: واضح سي جميل باش لخصو في 3 دقائق ونص توا الاتفاقية هذيك فاش نجمو نراجعوها. وسي جميل أنا حكينا وياك البارح تقول لي ما يزمناش نضيعوا الوقت، معناتها من المفروض راهي صارت من قبل. تفضل.
2: صحيح. أنا باش نربحك الوقت ونحب نبشر في سي ناجح وسيادتك زادة أنه فصل 93 تقريب أما تنثبتوا فيها أما 93 تقريب واضح يقول لك كل طرف سواء تونس أو مجموعة الاتحاد الأوروبي يحب معناها يضع حد لهالاتفاق هذا يعلم الطرف الثاني قبل 6 أشهر بطريقة رسمية وبعد 6 أشهر تولي كل بلاد كل مجموعة حل معناها
1: من اتفاق
2: يعني الحل الموجود والحل وهذاك علاش أنا نقول يلزم نقرأ والاتفاقية احنا قريناها يمكن 20 مرة باش ما نستوعبناها لأنه فيها معناها تشابك معناها خلط كبير وفيه معناها ولكن اي والله معش ما يعني كل مره نفكر نقولوا لا لازمنا نثبتوا في الحاجه الفلانيه كما الفصل هذا وانا حكيت فيه وكتبنا عليه حتى في جريده الشارع المغاربي وقلنا معناها راه فما امكانيه ولكن المعطلين لذلك الناس اللي قررت في 95 اسمعوني مليح خاطر ما مهم جدا والله بكل صراحه عام 95 قبل حتى من عام 90 لكن 95 فهموا اللي في تونس ما عادش تبقى صناعة يا إخواني راهو هذا هو المهم جدا ما عادش بتبقى صناعة وطنية ما عادش تشوف حتى شيء اللي هو مصنوع في تونس وتونسي الأحذية كلها مشيت معناها ما عادش عنا إلهي والكل ولات فضاءات فرنسية وعلامات كلها معناها فرنسية وغيرها وإيطالية ومخلطة معناها وإسبانية كما واحدة منهم ما نسميهاش أما إسبانية إلى غير ذلك والكل والباقي الكل مثلا في محل وذلك علاش القيمة المضافة والله عندي بيان عندي رسم بياني معناها إستغرام اللي عملته مؤخرا شفت يعني من عام 2000 ل 2018 القيمة المضافة للصناعة المعملية في تونس تقريبا ما تجيش تقريبا العشر متاع القيمة المضافة متاع اللي تجيب فيها التجارة، والتجارة اللي هو بالتوريد واللي هو بالعملة الأجنبية. نفس الشيء بالنسبة للصناعة يعني العمومية بصفة عامة، خاصة بالنسبة للبترول وبالنسبة للفوسفات.
1: نعم.
2: كيف يعني في تقهقر وتراجع. يعني وهذا السبب، وهذيك هي معناها القطاعات اللي هي باش تشغل وباش معناها تعمل القيمة المضافة.
1: واضح سي جميل.
2: وتزيد في نسبة النمو.
1: نعم.
2: وهذا علاش اليوم المراجعة لازمها تنطلق من هذا المعطى.
1: وهذه ممكن ماهوش مستحيل سي جميلة، هذه ممكن جدا ماهوش.
2: أي سبع سنوات
1: نختم سي جميلة،
2: نخدم سبع سنوات عملنا الفولاذ والبترول وتكرير النفط وشركة يعني صنع السيارات، كل ما صار في تونس السبع سنوات هذه بما فيها الدواوين المهمة كما ديوان السياحة وكما يعني شركة الكهرباء
1: نعم.
2: والغاز وشركة توزيع المياه،
1: انتهى الوقت سي جميل.
2: سبع ايه. سنوات نعم. فقط كنقارنوا بالثورة من 2011 ل 2018 حق صار هذا كله
1: نعم.
2: هدمة. أنا ما مرينا شيء.
1: واضح إن شاء الله. على كل حال سيرة التدارك هذه كما قلنا ممكن ماهوش مستحيل من أجل مصلحة تونس أولا وأخيرا وقبل كل شيء. شكرا لك سي جميل جلعويديدي، شكرا لك سيد نجاح سالم، إن شاء الله نكون هكا وصلنا المعلومة كما يلزم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان. تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
2: الثامنة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق النسخة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات لتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تنظم غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم الأربعاء موفى سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات. وتهدف الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 28 و29 سبتمبر 2026 تحت شعار البنية التحتية الأثر والابتكار. وتركزت أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، إضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للبنك. قال مسؤول مطلع لوكالة الأنباء رويترز إنه من المتوقع أن يعقد وسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران اليوم أو غدا مع بقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ووسطاء قطريين في الولايات المتحدة. وأضاف ذات المصدر أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح 7 أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

Thank you.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله ليلتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجهز لأهم الأنباء. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق النسخة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الوداع والأمانات للتعريف بآلية تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن موفى سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات، وتهدف الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، وتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. شارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في الدورة 11 للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم وغدا تحت شعار البنية التحتية الأثر والابتكار، وتركزت أشغال هذه الدورة على تدارس سبل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة في ظل التغيرات المناخية من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، إضافة إلى مناقشة توجهات البنك الاستراتيجية وبرامجه المستقبلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات اليوم مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران، وأضاف لصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، وأردف قائلا سننتصر من وجهة نظري بطريقة أو بأخرى وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة، وذكر أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد انتصار الولايات المتحدة في الحرب. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد المتجدد معكم في برنامج بين ثنايا الذاكرة. ما زالت رحلتنا بين ثنايا الذاكرة متواصلة، وما زال عنا برشا ما نقوله في ثنايا الذاكرة، معناها ذاكرة وما تحويه، معناها مخزن كامل من المعلومات ومن المحطات الهامة في حياة الناس، في حياة المدينة العتيقة، في شوارعها، في أنهجها، في أزقتها، في عاداتها وتقاليدها، وما أطلقنا عليه وما يطلق عليه اسم التراث المادي ولا مادي بصفة عامة. على كل نرجع معكم الأسبوع هذايا بعد ما تغيبنا الأسبوع الماضي، يرجع معنا الدكتور محمد تليلي. أهلا وسهلا بك دكتور، قرب شوي لك الميكرو باش نسمعوك بالقدا.
1: لاباس
0: كمان. شنحويلك انت؟ غبت علينا الاسبوع الماضي.
1: قاعد تفكر في بوديده حا. مسيكم بالخير.
0: عبد المجيد بوديده.
1: اي
0: محلاك. كنت رنة ونغمة. والناس كل تبدا تستنى فك الموعد.
1: اي النغمة في الاذاعة الوطنية. مسيكم بالخير.
0: فما اصوات وفما جمل ما تتنساش.
1: اي
0: حاجات تطبع في الذاكرة. ونحن بين ثنايا الذاكرة.
1: وكان نهار نجم حكاية الاذاعة كيفاش كانت. كيف كيف لا تسير وجوك.
0: اي
1: وكل نهار وكل وقت كان عنده. الاذاعة كانت عندها ماخذ مجال كبير ياسر في حياة المجتمع.
0: بالضبط. بداية الناس مع المذياع ومع التكنولوجيا بصفة عامة، مع التواصل كان عبر السماع، معناها قبل التلفزة كان التواصل بالسماع، معناها وهك التمثيليات اللي كانت، معناها شناب و
1: وشسمه ذيك بوكتراكي
0: وكتراكي
1: وكان اللي كان محبوب ياسر، وكانت محطة بتاعه معناتها هو عبد العزيز العروي. عبد العزيز العروي ممتاز، عنده نوع حصتين، ثم حصة أخلاقية يعطي فيها يأخذ عبرة ويلا ديفلوب كل بالحق كل المثقف العضوي كل هو من جماعة تحت الصور، يعني ينتمينا عائلة فكرية ممتازة ياسر، مثقفين عضويين تواسع عاشوا تحت الصور. ثم في نفس الوقت عبد العزيز العروي كان وطني، معناته ملتزم بالقضايا الوطنية، يعني بناء المجتمع في الوقت ذاك، يعني بعد الاستقلال كان الإذاعة تلعب دور كبير في تهذيب المجتمع.
0: هذا كنت باش نشير لها،
1: هام جدا في اللبسة، في الميكل، في الكلام، في كل شيء كل شيء كل شيء، معناته لا فالوريزاسيون تثمين اي حاجة يتعدى من خلال. وعبد العزيز العروي كان له دور حاسب قوي، الناس تسمعوا معناتها بالحق، يعني مؤثره الى ابعد درجه معناتها. ثم عبد العزيز العروي اللي يحكي لك الحكايات، القصص حلوه ياسر بالتراث
0: الاسلوب بتاعه،
1: ممتاز ياسر.
0: عبد العزيز العروي كانت معناها فسحه للناس، معناها باش تستمتع بك الحكايات وهك العبره من خلال كل حكايه، معناها وكل قصه يجيبها.
1: كانت ثم حاجة هذيك هي فين كنا نحن محظوظين، معناتها هي مفارقة. النظرة يعني كل شيء كالنادرة، ذاك كيما السينما، كيما كل حاجة، كتاب، حتى ستيل وقلم كرتاب، وكل شيء كان نادر.
0: صحيح.
1: إلى درجة عنده قيمة.
0: بالضبط. الحاجة النادرة عندها قيمتها.
1: هكا ولا لا؟ عشنا. يعني في نفس الوقت قلت لك المفارقة، أنه في نفس الوقت محرومين، ما عندناش كل شيء.
0: صحيح.
1: هكا ولا لا؟
0: صحيح. لكن الموجود مكفي.
1: يعطيك صح. ماخذ قيمته.
0: ماخذ قيمته. وماخذ حظه وماخذ قيمته.
1: أهمه هي العيلة. فين هي العيلة؟ العيلة كانت حاجة كوجه ياسر. لو تطلع مثلا تمشي في الزقة وفي كنت بكري مثل مش حومة مش تغلي بالصغار هكي والعائلات محلولة على بعضها والجو بتاعك العائلات وكل الحياة الاجتماعية. اليوم برا شوف كل مسكرة وراء معتها أبواب معتها
0: في حين أنه مجتمعات أخرى رجعت للعيلة
1: اي خاطر فهموا يعني ما يلزم ثم الوعي نحن بالزنة ما أخذناش الوعي هو يلزم الوعي الوعي أنا في شوف سي كمان في بداية السبعينيات عايش في فرنسا من جملة وقت لك نتعارك مع الوعي نقول لهم تيتم ويديكم وقت لي يكبروا طيشوا في الماء والعز وكذا فهمت إبا توا هما بالعكس
0: رجعوا
1: يردوا علاش خاطر فهموا دور هكا الجد
0: والجد والجدة
1: في حضانة الصغار ما عادش هكا العائلات اللي تخرج كيما نحن توا يطيش الصغير في بلاصه فهمتوا ما يعرفوش
0: هي حتى العائله المصغره توا في المجتمع ولت مشتة
1: اي هي صحيح
0: معناها الاب والام وصغير ولا زوج صغار
1: على ثلاثة ولا أربعة بلدين
0: تقريبا يتقابلوا حتى في نفس المدينة يتقابلوا في الليل هذاك في الروضة هذاك في المدرسة هذاك البو يخدم لهم تخدم
1: ما تمكنش باش التربية تأخذ فهمتش معناتها كيما انت مش تبني حاجة يلزمك وقت ويلزمك مواد ويلزمك فهمتك هذيك معك الوقت هذاك ما عندكش بناء صغار بناء تربيتهم
0: زعما تو معناها وقتنا معبي للدرجة أكثر من اليابانيين مثلا ولا الصينيين
1: لا
0: لا, لا. الوقت عنا برشا
1: ما عندناش في
0: أعذار هذه نختلقوا فيها
1: أي في تركيبة شوف ثم نحن عنا عطاب معينة ما عندناش حكاية الوقت
0: اي اعطاب
1: اي ما عندناش الوقت ما عندناش استراتيجيه ما عندناش ثلاثة الأربعة معناتها تنجم نقول معطيات هامة ياسر في بناء العقل اللي يبني والعقل اللي يبدع والعقل اللي يخلق المجتمع وفهمت هذاك للأسف هذا معناتها يلزمنا تربية
0: نتفرج في وثائقي على الصين وبعض من تطوراتها معناها التكنولوجية وكيفاش انه تبدا معناها واقف هكا بجنب كشك كاس غير تعمل لك الكيير كود وتحط معناها اوكي يجيك الماكلة نتاعك بك الدرون تهبط فك الكشك هذاك وبعد انت تحط الفلوس وتاخذ المذيع معناها قال هذه قبل كنا نرفع ايدينا الى السماء ونقولوا يا ربي ارزقنا الماكله هاي ولد تهبط علينا الماكله وهذيك فعلا معناها شوف انت في الصين تو يقول لك معناها انه فما بلاصه ما تغادر منها وانت جبت حاجه تحب تصنعها ولا ما تغادر معناها الحكايه كل انك تفطر والا تتعشى وتهز الحاجه نتاعك في ايدك معناها اللي هي يقارنها بدول اوروبيه ولا حتى امريكا يقولك مثلا هذه تاخذ جمعتين في الصين الحكايه كل اربع سوايع خمسه سوايع مثلا وتهز الحاجه نتاعك فيه
1: شوفش كمان
0: معناها الناس انطلقت رجعت للعائله ورجعت لبناء المجتمع
1: بيسر.
0: ومن غادي كانت التكنولوجيات
1: خطر نسينا نحن شوف انه كل تنميه هدف الانسان
0: بالانسان
1: نحن مرات بالانسان ولكن الناس والانسان هو اللي وبالتالي يضحوا به ويمشي وما في قله معناتها لديقاع والاضرار جسيمه فهمت خاصه في العائله شوفوا نحن اليوم نعيشوا مع اشياء ما عندنا هالجبين فهمت كيفاش على كل الاصعده وبالتالي يلزمنا هي وشو هو في سو كون ابل لو مود دو ديفلوبمون هو معناتها نمط التنميه كيفاش انت تشوف تنميتك شوف يعني انسان تنجم تقول مثلا جي انت تعمل امتحان للجماعة تعطيهم كل واحد تعطيه كيما يقولوا 5000 وتقول له برا باش ياخذي وجيب ومش نعملوا كونكور بتاع احسن صلات
0: اي
1: تو تشوف ماهوش بالضروري اللي يصرف اكثر
0: اي هو اللي باش تطلع معناها الصلاه نتاعو
1: تلقاه مرات واحد صحيح. حتى بحاجتي ثلاثه هكا بسيطه وعرف كيفاش يصرفهم وعرف كيفاش يعملهم وعرف كيفاش كذا ويقدمهم وكذا ويبننهم يعني تكون هذيك هي الحياه الحياه نحن اعطينا ياسر اهميه اللي ما يسمى بالكم
0: اي على حساب الكيف.
1: يعطيك الصحة. برا لم برا كدس برا جمع برا أعمل برا كذا برا شريذية زيد شريذية تمشي تدخل المجازان قلوا لي لا ماذا بك كل شيء تشتري ويش
0: حتى القوانين عملنا حزمة كبيرة متاع قوانين وما تطبقش برشا منها.
1: بالضبط برشا منها يعني ثم نقولوا نحن سيلين ولا كل هذيين كل كل حاجة اللي هي دياري يعني واحد
0: سهل
1: اي ألوركو هنا حاجتنا فلاسفة حاجتنا بدي سوسيولوج حاجتنا مفكرين حاجتنا مبدعين شفت هالناس هذم هم اللي ما حسناش بدي تكنوكرات هنقول هنا خاطر نعرف دوك ما جبا تكنوكرات يجي بعد يرتب الحلم يعطيه معتها واقعيته أما كما أنت تحلم تحلم بفضاء معين وبعد تمشي لارشتكت يعمل لك بعد مش يجيك ارشتكت يحشرك في بيوت ولا كذا وبعد تلقى روحك ماكش عايش فيهم بالقدا فهمت انت احلم
0: انا حلمي توا اني نشوف طريق حروش تقد
1: مثلا
0: معناها الطريق هذاك معناها ما نعرفش شنو ماذا اصابه
1: ما صابه
0: قعد سنوات
1: انجينيري
0: قعد سنوات باش والناس معناها تشكي باش تقدك الطريق
1: هي وبعد
0: ملي تقد من هنا تحفر
1: نورمال
0: ورجع اتعس من الحاله اللي كان عليها
1: الشاهيه لك اللي يحفروا لك الحفاره
0: واللي طري القدروني واللي طري
1: فوالا سي سا يقول لك فهمت هذه مصيبه
0: معناها تمشي وتجي عليه الطريق هذاك 3-4 مرات في النهار يجب تتفقد كهربتك
1: على خاطر شوف
0: يجب ترجع تتفقد الكهرباء نتاعك هذه حبيت نوجهها الملاحظه هذه
1: لانه
0: حملوني مسؤوليه
1: شوف انت الحاره الفوق
0: حملوني مسؤوليه الملاحظه هذه على الطريقه ذاك خاصه
1: هاب جدا
0: التاكسيستيه نوجه لهم تحيه كبيره برشا وفما دي لواجيست معناها يتعدوا على الطريقه ذاك مرتين ثلاثه في النهار وفما اللي يسكن ويمشي ويجي ويهز ولاده على الطريقه ذاك للمدرسه ولا
1: هي ثم شوف يا سي كمال ني راهو برشا مرات تجبد الموضوع وديما تلقاني ديما سيفير خاطر في بالنسبه للحوايج اللي فيها المسؤوليه الثابته بتاع الانسان وبتاع المسؤول وبتاع الانسان اللي هو بين مسؤوليه ما هيش يرية وهذا زلزال ولا فيضانات استثنائيه نجم نفهمه اما لا ويا مثلا اوفراج اكزيكوتي راهو في حسابات واضحه يا بالضبط بلاش مكون كيفاش الريسبسيون الاولى كيفاش الثانيه كيفاش الارضيه كيفاش التحضر هيك البروسيسوس الكل مكتوب فيك الراس
0: باش يقعد هكاك الطريق هذاك باش يقعد مصيره باش يقعد هكاك هل انه الى معناه الى الدرجه هذه ما فيش حل معناه وعدونا انه باش يتحل المشكله هذه 15 جوان نتفكر 15 جوان اللي فات قالوا لنا راهو باش تحل المشكله تاع الحروش والحفر
1: وديما في لا لا لا. المشاكل كيما سراب فهمني وهذايا للاسف علاش الخاطر التوه ما وصلناش فضينا مشكله نتاع ما يسمى معتها الحوك من الراشدة القويه الثابته اللي هي شرعيه واللي هي موجوده هنا اللي هي تسهر على مخططات بتاع 15 و10 و20 سنة وتتابعهم معتها حتى بالتعهد وبالوحد وكذا فهمت راهو الامور هذية
0: عندك حزمة بتاع قوانين
1: سي
0: كل راس شروط
1: وانا هنا في الكيف وصاحبي شري لو في هولندا في ديلفت سيدي ماشي في بالي خلطت علي انا بعد باش تمشي نلقى بلاصه هكا مقسمه ناس بيني وناس نص بيني وناس حافره وناس مشيت لقيته حي مسكون كانه عنده 100 سنه مسكون حتى بالسجر كل شيء التروتوار هذا التقسيم اي نعم لانه في مفهوم التقسيم انت مش تتمتع بمسكنك مش تضرب 20 و30 سنه وانت في شانتي واذا انت كملت ثم شانتي عن
0: جنبك كملت شانتي اخرى
1: ومن هنا يحس ومن هنا معناتها سايلاني هبطك الجرافيه هذا كيسبي المسكوك والاخر مدري شنو وهذا كاميون وهذا معناتها سيكواس
0: خاطي الحس والموتورات
1: حيات معناتها ما عادش سكن هو جاء سكن من السكون
0: من السكون كذا
1: ولا معناتها
0: راحه
1: فهمت كيفاش
0: ولا
1: جحيم ولا جحيم
0: هرج
1: اي هرج اي بالضبط وبالتالي سي كمال نرجع ديما شوف نهار اللي نفهموا اللي رانا كي نتلموا مع بعضنا تصعب مهمتنا، ولكن في نفس الوقت ما نخرج منها إلا لما نتنظم
0: حلول
1: بالمؤسسات المسؤولة صحيح. القائمة توا كياس كما كما عندك حاجتين، يما كياس وطني تابع معناتها التجهيز وهي مسؤولة عليه في التعهد نتاعه في كذا في كذا
0: في ترقيم وفي تخطيط
1: كيف كيف تتعهد بلدي فرنسا ونقولوا فرنسا واللي نقولوا فرنسا كان معناتها تحصروا على طريقة بتاع النظام كيفاش منظمين اكل سموه نحن الميزونتا وشي الميزونتا من كل اظن 10 كيلو متر ثم ميزونتا وفساكنة فيها عيلة غادي خدمتها انه يمشي ويجي مع كياس يبدا يرجع فيه وينظف فيه وينظف ويفرح فيه ويسرح فيك القنيطرات على الماء وكذا وهو السيجار يتعهدها وكذا معناتها تلقى الطريقة ذاك معناتها شيء فهمت لي ميزونات هذا موجودين هاو تلقاه معنا
0: في وقت الموزانات
1: هي تلقاه وانت ماشي يبداها من من ذي البياض
0: اي
1: وانت ماشي
0: اي
1: تلقى فيها انا في في بوجريدة في وانت ماشي هاني واحدة ميزونات من حلوة ياسر جميلة في بهرة وهذه مناسبة
0: صحيح.
1: قاعدين يخربوا فيها يخربوا فيها وقت اللي هو ما يلزم بلديت الزعفران ولا ما نعرفش شكون غاديك ترممها وتنظفها وتعملها نادي شباب غادي لك شباب وتخليها بك علاش هكاك يخلوا اكن هذيك تعديت قلبي وجعني علاش علاش هذيك تجي تقول صفحه حبينا كرهنا من تاريخها هي بك تو هي ولد قريه هذيك بهر ما كانتش كانت معناتها ميزونتا هكا محطه مع مثلا فهمت نحن نخرب بيوتنا بيدي ايدي
0: الدخلة حبيناها تكون معناها من ملاحظات السادة اللي تبعوا فينا واللي حملونا مسؤولية الملاحظات هذه معناها على الطريق على النظافة على غيره معناها تبقى بها انه حتى مجهود البلدية راه البلدية يلزم نعاونوها نحن راه المواطن دكتور معناها معناها توا كان نطلع على جهة حي حشاد مثلا ما فماش حاويات كانت فما محطوطة حاويات اتنحت الحاويات رجعت الناس تحطها على الطريق
1: كمان برا شوف الحياة الشعبية الحقيقية كما وسسمة ذي العصفورية راو تشوف متفهمهاش لا خليقة لا صانعة لا بلاد لا قرية لا مدرسو لا كذا راي فوضى فوضى فوضى والناس ساكنة معتها وعايشة معتها في الظنك
0: معناها المفروض زادة حتى الناس تنضبط شوية معناها البرشة حاجات أقلوا هات وكي باش نحكوا على النظافة مثلا دكتور راي ما فيها بيس
1: يعاونوا رواحهم يعاونوا
0: يهز يحط
1: يعاونوا رواحهم
0: راي ما فيها حتى
1: يعملوا لجان أحياء ويتفاهموا باش مثلا ثم ديتاش كوميون يعملوها حتى مرة في الشهر ينموا بعضهم الكل
0: فما حركات بسيطة يقوموا بها
1: بيض عمل داني تبتبرع الواحدة تفقد حال فهمت ليه
0: هذيك فما حاجات
1: هذيك تدخل في المواطنة
0: اي في الوعي
1: والوعي
0: الوعي
1: خاطر نحن التو بزلنا خبوا في أفراد
0: يعمل الزبيرة متاع الجردة متاعه ويمشي يحطها وين الحاويات ما يجيش ماشي المفروض ما يجيش هذه الدخلة الأولى متاعنا بين ثانية ذكر نحن باش نرجع شوي معناها إلى العصر الجميل نوعا ما نهرب شوي من الواقع ونرجع التالي شوي معناها تقول لي أنت معناها هولندا وكيفاش التقسيم تمشي تلقاه بني وتلقاه حي كامل معناها في الصين دكتور يجي يقول لك راو الشركة العملاقة هذية معناها متحكمة في الانتاج متاع تكنولوجيات البسيطة هذه ولكن تبعث عندها 20 سنة تخيل 20 سنة تعمل شركة عملاقة معناها تنافس أمريكا وتنافس في طوكيو وتنافس انجلترا وفرنسا والتكنولوجيات الحديثة 20 سنة ريما معناها نحن عنا 20 سنة عنا طريق ما تصلحش
1: نقعدوا في القاوي نحن
0: دكتور مرحبا بك نرجع معك إلى بين ثنايا الذاكرة حس هذا الأسبوع الهندسة تقنيا زميلنا هشام بن سحابة من القاعة الفنية المركزية زميلتنا هند اليونسي من أمام الميكروفون دكتور محمد تليلي وكمال الزديري يرجواني للجميع أمتع وسعد الأوقات معنا

تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: تطبع
1: فن بيموت
0: اي الفن يعطيك الصحة
1: الفن الحكواتي
0: اي
1: رو كيفاش انسان يحكي
0: فن فن اي
1: هكا مش بتجي
0: الحكاية اي بالضبط
1: حكواتي ولا صحيح. كذا الفداوي ولا كذا
0: صحيح
1: مهنة مهنة يتعيش منها
0: محترف
1: ولا ثم راديو ولا شيء يقعد والناس تسمعه يبدأ يحكي فهمت وشو لعب راهو يبدأ حافظ ما نعرفش أنا قديش من سيرة وسيرة
0: بالضبط
1: فهمت هذه كلها معناتها مخزون يعني مخزون سيديات
0: ذاكرة ذاكرة به دكتور باش نواصلوا نحن في اللي كنا انطلقنا فيه تحدثنا المرة اللي فاتت معناها آخر مرة تحدثنا على الأسوار المدينة قلنا أنه المدينة العتيقة لابد لها من أسوار تحميها ولابد لها من أسوار تعرف بها واللي جاء خارج أسوار المدينة العتيقة هو التوسع الجديد معناها البناءات الجديدة والإدارة الجديدة بالضبط المتنفسات الجديدة وقلنا أنه المدينة العتيقة محاطة بالأسوار وعندها أبواب وقلنا أنه باب بن عنين وقتها تحدثنا حتى على التسمية معناها وقلنا ما فماش تسمية رسمية تقريبا معناها المصادر ما تعطيناش تسمية
1: ما ثبش إلى حد الآن يعني نجم نهار
0: نجم تكون نهار من نهارات
1: شوف
0: نلقوا مخطوط مثلا نقيشة
1: بالضبط تعطيك صح
0: والأبواب الأخرى دكتور معناها
1: الحوارث
0: باب الشرفيين
1: وعندنا الابواب الوظيفيه كما قلنا باب غدر باب السويري باب الجبان هذه كلها ابواب معناتها باب سيدي علي بن صالح هذه كلها ابواب معناتها
0: وظيفيه
1: اش معناتها يعني شوف ثم الابواب الرئيسيه ثلاثة. حسب الموقع بتاع كيف تفرض ثلاث ثم شرقي وغربي وجنوبي
0: جنوب.
1: شمالي إيه. مسكر لانه واد بصميد
0: اي بالضبط الواد اي يحمي روحه
1: بالضبط يعني مسكر
0: مدينه حامي روحها من تلك
1: بالضبط ماشي في سهل كيف
0: بالضبط اي باش تحاط بالابواب
1: ما تنجمش فهمت ولو كان من جهه واد بصميده من جهه القصبه ثم ابواب سريه لقيناها وقت اللي نرموا في القصبة لقينا الأبواب السرية
0: هاي بتبيعها
1: وعندنا حتى في وثائق مع الكاية صار
0: كل
1: سكر القصبة بأبواب سرية من ثم وموجودة حتى في يعني حاب يقول القصبة بالنسبة للحامية كانت عندها أبواب سرية
0: أكيد.
1: طبيعي
0: أكيد
1: حامية يعني تنزمها عندها منين تخرج
0: حامية عسكرية
1: أي طبيعي أما المدينة عندها ثلاثة أبواب
0: رئيسية
1: باب شرقي نعودوه اسمه الشرفيين باب جنوبي بن عنين باب غربي باب الحوارث وهذا كل واحد مربوط بحي كبير أو باب حي الشرفيين حي بن عنين حي الحوارث ثم ما بيناتهم ثم أبواب صغيرة ثانوية وظيفية شمالتها داخلية ما تستعمل إلا لي مثلا باب غدر لي كونها وقت اللي ثم مثلا حروب يخرجوا مغادي ثم جماعة سيدية
0: شكون اللي يخرجوا مغادي معناها السكان
1: وقت اللي ليه تتحاصر المدينة مال انت حاصروك ما مش تعمل دي مانوفر تطلع سواء تخبر تبعث ناس تقبل نجدة موجود عندنا نصوص قبلوا فيها النجدات من ثم على شيء جاء تفك المنخفض ذاك متخبي فهمت يعني يدخلوا ويخرجوا مغادي ما فيق مام حد
0: معناه غلطك الحكاية انت عبا بغدر
1: لا لا حكاية فارغة حكاية دي ما يعودوا فيها ويعودوا فيها ويعودوا فيها
0: لا معناها معلومة كيف هكا هذه معلومة صحيحة هذه المعلومة العلمية صحيحة
1: هذاك هو كيما تو تشوف الصحافة تمشي ديما لك سهلك اللي يدغدغك اللي ثمش الحاجة اللي هي تتبنى على معلومة معناتها ذكية ومعلومة صحيحة واحدة ديما هكاك يا راهو
0: اي دكتور انت قلت صحافه ما تعملناش مشكله مع الصحافه وصحافيين
1: لا يعني لا
0: احنا نتحرف في المعلومه معناها
1: بشو لا ثم فرق لا شوف راهو الصحافي هو في حد ذاته ثم الصحافي اللي يتحرى والصحافي الذكي والصحافي اللي يحترم بهته وذاك جدير بكل
0: احترام
1: لانه هو بيده تصبح الماده بتاعه مرجع هاو فين القوة لما يستنجدوا به فيه هكا
0: الوحيد
1: ثم
0: يأخذ المعلومة هكا مع دليجي
1: هكا يعودها ونعرفها
0: ما عنديش علاقة
1: احنا ما ندخلوش في الجزئيات لأن ذي ما تثم أشياء انا بيدي اسمعني مليح

0: أنا فيديو مرة أخويا توفى فهمت
1: الله يرحمه
0: طلعوا بطلعة قال لك راهو يسمعوا فيه يعيط في الجبانة هيك فهمت وكتبتها نوعية بتاع الصحافة كتبتها الحكاية هذه هي ولاحترموا مشاعر معناتها الواحد ومش صحيح شوف لك الحكاية هذه تحترموا هذا ما تحترموش
1: نفوتوها الحكاية اي نمشوا للابواب الوظيفية قلنا
0: قلنا باب اخضر
1: معناها راهو ما عندهاش علاقة بالمخيال وبك الخرافة
0: لا لا اي شوف اخضر سي كمان راهو التاريخ ثانا هو كله معناتها مصايد
1: اي
0: اش معناتها فيه برشا ايديولوجيا راهو يخلق لك يطلع لك حكاية من حيط
1: صحيح صحيح
0: ويبدأ وباش يباصيك ولا يبيلك ولا يخلق لك فهمت كيفاش يدعي عليك الى اخره هذه الكل نعرفوها راهو هذا هو التاريخ الايديولوجي هما واش حبوا يقولوا انه الكيف راهي حلت ابوابها بسهوله للاستعمار بسيغرافسا هي مش صحيح
1: مش صحيح
0: هي فانا ثم مقاومين ثم ناس
1: عبر التاريخ قاومت
0: حبوا فل الرجل مونتكوت بعد ثم ناس ضد ناس طبيعي انه طلعوا فيها الدعايات هذية او بدروا شو حلوا البيبان وكذا وسيح البيبان فهمت كيفاش مو برا
1: هذا باب من الابواب الوظيفية انه دوروا معناها
0: باب اخر باب السويدي باب السويدي اللي هو توا بالضبط بالضبط فين وسط البلاد فين هنا
1: وين
0: ما تحبوناش
1: لا ما نعملوش بليسيتي باب السويني
0: باب السويني هذاك يحل على السويني هذاك
1: وين ماسينيسا وين ماسينيسا
0: يعطي هذيك الكل كانت سويني فهمت وبعد ثم باب اخر وظيفي كيف كيف
1: والسوانيا ذي اللي كانت تأكل منها المدينة معناها كانت تغذي المدينة
0: هي تهبط حتى يعني درجات تلقى المرلولة الغلال وبعد ثم مبيناتهم كيت الوحات بالضبط الخضر
1: الورقية
0: وبعد تجي الزيتين وما يفضل مك الزيتين مك المياه هذيك يمشي يزقي ما يسمى المقاسل المقاسل هي معناتها بلايص يطلع فيها الحشيش للبقر كانت يسيبوا البقر غادي فالحشيش يروحوا به باش يحلبوه كل شيء دورة كاملة الدور
1: شوف دورة اقتصادية
0: وزيت وقمح
1: جمع.
0: يعني جيتوا يقليه فهمت
1: جنة هذه الجنة
0: المطاحن وكانت عندنا يسموها القنارة مش اسميه يعني في المعصر بتاع الزيت فهمت المعصر يعني فهمت كيف ما كانش يستحق كان اللي عايشين فيه مكتفي بالخاطر جاهم معناتها العلم تاعهم من برا من الفلاحه يرحوا ويعملوا العلم تاعهم الى اخره كانت مدينه متواضعه ولكن عايشه يعني اجتماعيا وثقافيا
1: بالضبط يعني بالضبط معناها
0: العزله اللي نعيشها اليوم
1: بالضبط تحقق اكتفائها الذاتي اليومي معناها خاصه
0: شوف سي
1: انه الخضر يوميا تجي معناها
0: الجهه في ثبته والقنصليه بتاع الجزائر وكل واحد هذيك وكانوا هذيك سموها نحن جابيت مربيع واطلع كل كد زواتين من تحت البلدية وتهب الزواتين هذيك يبدو ان جانب منها كان حباس القليل وقت اللي يجي وتطلع سيف الزيتون التو هانو كبير اكل القليل الكل تمشي اللي طايح الكل يلموه فهمت كيفاش يعني الخير كان
1: ويعملوا منه معناها
0: انا نعقل
1: عولته
0: بالضبط كانت عاده يهبطوا الشريشي كانت سويني
1: حي احمد الشريشي
0: هي هذه الكل كانت سويني تهبط الناس بالقفف وكذا وتبدا مروحه بالقضيه بتاعها يعني بليش معبي البصل والطماطم
1: خضره رقيقه وغيره معناها الورقيه
0: بليش يمشي للسوني يعبي فهمت الاذاعه ذي كنت
1: المقر ذي
0: كيف بكري الولد بتشاركوا واحد بروكي في سادية بتاع فول ايه
1: ماتي
0: يبعث لي الولد طلع قفه من هنا لا كنت الدنيا كل مع زيتون ولا ثمره كياس ولا تاكسي ولا بني تخوف فهمت ثم لقار من هنا واطلع حطيت اول بنيه تبدا فين الانترنا هذيك هي
1: فين الانترنا اللي هو اللي سي بيلوت تو
0: هكاك هاي هاي هاي هاي
1: قدام المقر الولاية
0: هكاك فوالا بالضبط هذيك تبدا من ثم البلاد
1: من ثم باش تلقى لوناس معناه
0: هي تبدا قبل غير غبا
1: من هنا محشة. حتى
0: اي محشه زيتون
1: معناه على الاقل كيلومتر ونص
0: هكاك خوف بيه فهمت يعني عاد يبعثني الوالده تطلع القفه بتاع
1: فول. الفول
0: اي كنت نكره الفول ونكره المروكي
1: ملي تتزود بالفول في ثنية
0: هو ما يتزودوا نطلع كرفي كامل فهمت صوروا هذيك كله قفه معبيه نكالي فيها كيما الماء اي طلعوا ثاني الماء من راس العين باللصله
1: بلصلة.
0: نحن جيل طلعنا معناتها يسيبك بعد القيله لا تمشي
1: تعبي الماء
0: اربع بعد اربع الاصله اللي نفركنا ولينا في الدروش نطلع جوج اصله منه
1: والما يعرفش الكيف معناها قلت لك والما يعرفش الكيف راي عندها معناها قديه من ثنيه توصل للبو مخلوف
0: هي كلها تصب ثب
1: كلها تصب البو
0: مخلوف اي ياسر هذيك جبناها في الاسواق
1: قلنا هو واحد كان يخزر لها من فوق معناها بالدرون مثلا تتصور
0: اي كل شيء معناتها تولي الشباب انا راب علاش لانك الروش هذيك اك الجبل لك صخر هذيك البنيه فوق القصبه هي القصبه بداها خذات بلاصه بتاع ما يسمى بالاكروبول يعني سحق يلاع قبل وثم معناتها اللي باين يعني وحفرنا عليه في فتره معينه وطلعناه الاكروبول هو مجمل المعابد تاع المدينه القديمه الرومانيه فهمتوا وبعد ذلك كل خذاوها البيزنطيين عملوها يعني اسوار حصن تكلم عليه حتى بروكوب وثم بعد يجوا العرب يسموها قلعة شق بنارية ثم يجوا العثمانيين في بداية القرن السابع عشر باش يبنوا القصبة الحالية يعني القصبة يفعل ذلك يعني تداول جبل صخري كان هو معناتها تنجم تقول الحصن الحصين اللي تلتجيله المدينة
1: بالضبط
0: يبقى كل
1: يعني النسيجة ترقد تحت الجبل معناها المدينة
0: احنا عندنا تحت بالضبط القصبة عاملين دي سونداج أسبار معناتها بال 20 متر برشا 20 متر
1: برشا
0: 20 متر مسينا الطبقة المائية اللوطة فهمت فيها معناتها شيء كبير معناتها التاريخ كبير كيف مدينة من أقدم المدن في العالم
1: صحيح
0: مدينة قديمة
1: الأبواب الوظيفية الأخرى معناها
0: وبقى باب الجبان هذا اللي يعطي على جهة الدردورية من هنا فهمت حومة الرومية
1: أي حومة الرومية
0: هذيك كانت جبانة مقابلة الدردورية هذيك كانت جبانة تابعة كيما عندنا شو ثم بن عني جبانة بن عني مقابلة بن عني وجبانة الشرفيين هي ما كانتش غاديك اصل جبانة الشرفيين في تبنت القدري هذيك هي اصل الجبان ثم واحد قدمت القدام فهمت كيفاش ثم جبانة الحوارث هي يدفنوا في الدردورية نهار اللي الجيش الفرنساوي انتصب في الزيتونة وانتصب في القصبة ضمهم ما بيناتهم وخلق زون ميليتير منطقة عسكرية خرج منها هك الناس هذا حولوا القبور الكل بقى كان قبر سيدي الصيد انا موجود غادي والكل هبطوا شريت القايد هي مقبره حديثه هي اللي عوضت الدردوري
1: فهمت واصل التسميه نتاع حومه الروميه شنو
0: هي عند قديم ياسر الروميه شوف لانه نحن ماشي في بيننا حديث ومربوط بالحضور التجمع الاوروبي لان عند جبهه
1: فرنسا معناها وايطاليا وغيره معناها
0: كانوا برشا طلعين يسكنوا ماشي في بيننا معناتها لا وقتاش فقنا اللي هي الواحد وقت اللي قرينا وثيقه قديمه لسيدي علي بن صالح في الحمام بتاع سيدي علي بن صالح سيدي علي بن صالح عاش في وسط القرن الثامن عشر يعني قرن ونص قبل ما تدخل فرنسا فمال جنين يتكلم على أنه شراء الحمام بتاعه أو عمل الحمام بتاعه في حومة الرومية وبالتالي الرومية هي باقية لما تبقى من الروم الروم اللي هما هاك البيزنطيين اللي بقاوا على عهدهم على مسيحيتهم وحافظ عليهم الإسلام وبقاوا لهنا معناتها ثم برشا بلدان كيما يتكلموا على طوزر وقفصة وكذا حافظوا على معناتها هذاكم مجموعاتهم المسيحيه نحن
1: الاقليات
0: سعودي حافظنا على وكل الحومه ذيك الكل موجوده غاديك
1: أيوة. معناها لهنا
0: تحت السور البيزنطي بالضبط
1: نرجع للنسبه انه للرومان معناها
0: الروم
1: الروم.
0: يعني بيزنطا يعني الروم هما يعني ما تعرف يعني ثم الأفارقة وهم الكجو العرب هنا فرقوا ما بين البربر اللي هم جلهم البر يعني عايشين البر وفي داخل المدن ثم يماروم اللي هم أكثرهم مسيحيين وثم الأفارقة اللي هم خليط ما بين معناتها الجانب وما بين وبين البلاد هذاك الفارقة فهمت يعني هذا مع الأقل والعجم اللي جاءوا معهم هم
1: بالضبط
0: بقاوا محافظين على يعني في اللغة أكثر منهم في اللغة أما في الدين هم اللي أقرب الوحدة هم الروم الروم يعني مسيح
1: سيد علي بن صالح خلى آثار مكتوبة خلى
0: سيد علي بن صالح شوف بخي بالدنيا
1: كيفاش
0: لو تعرف الناس ما آثروا ما عندكش فكرة سيد علي بن صالح سيد مصلح ابن المدارس عمل الحمام عمل حتى ما صنع الصابون باش يعطي الصابون بلاش للقليل إنسان خاصة مول حملة من أكبر الحملات اللي هي مش تسترجع استقلال تونس
1: مع
0: سيدي يوسف بوحجر وسيدي عبد الملك معناتها في سليانة والمعركة الكبرى اللي لأن عملنا معركتين نحن ثم معركة خسرناها في قسنطينة والمعركة الثانية ربحناها هنا في سرات هذه من جملة اللي مولوها هو سيدي علي بن صالح سيدي علي بن صالح لعب أدوار كبرى ومصلح وكانت عنده فهمت لهناشر وكانت عنده الرزاق فهمت ولا هو
1: دور اجتماعي ودور سياسي ودور عسكري
0: بالضبط
1: ودور
0: بالضبط فينو سيدي علي بن صالح وبقى الاخر كيك اسمه مش هو ماخذ حظه الحقيقي كانسان مؤسس كانسان يعني بالحق معناتها يلزم الناس تقرا عليه تعرفه فهمت كيفاش تلوج على الاثر بتاعه فهمت كيفاش تبقى بعد مش هو مصيبه الزوايا يوفوا فك الطمع كل وش خلى من أبلاك يبدو يتقاسموا فيها ويلوجوا
1: يقتسموها
0: يعطيك صحوة ذيك وهذا موجود في برشا زوايا تأسست المرة على الإصلاح وعلى الصلاح وعلى الأشياء الهامة
1: صحيح
0: وبعد شوي شوي بعد
1: كما حكينا على الزاوية الرحمانية
0: تكسر خيرات وبعد كذا تتنابى معها
1: الأطماع نواصل في الجزء الثاني إن شاء الله من الحصة بعد هذا النغم ونرجع معك دكتور مع السادة المستمعين هذه حصة شيقة قليلة

0: تمام، 10 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم. وضمن عناوينها: بولاية الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بولاية جندوب متساكنو عمادة عسالة ببلطة بوعوان يطالبون بإيجاد حلول لتردي الوضع البيئي بالمنطقة. وفي الشأن الوطني، غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار الوقاية من المخدرات. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. الزميلة كفية الفرشيشي وكبت الحدث وأعدت الروبورتاج التالي.
2: جميع المجالات التي تحتوي على التجديد التكنولوجي مستهدفة من آليات الدعم والتمويل التي يوفرها المشروع. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات والمشرفة على المشروع ناجية غربي:
3: المشاريع اللي فيها تجديد كل مجالات في الفلاحة في الصحة كلهم مستهدفين آليات الدعم وآليات التمويل يوفرها المشروع. نعملوا جلسة تقييمية في تونس نرجع فيها على الجولة الكل، نستخرجوا بعض الحاجات ولا طلبات الجديدة نلقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
2: صناديق والاستثمار كانت حاضرة لتقديم برنامج تمويلها للمؤسسات الناشئة وأصحاب أفكار المشاريع من أبناء الجهة. مدير عام شركة التصرف في صناديق الاستثمار طارق التريكي:
4: تمويلات بالنسبة لنوفاتيك توصل تقريبا 1 مليون دينار، المشاريع متاع 2 ملايين دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الهدف من أنه نستثمر في صناديق مختلفة أنه يكون عنده استراتيجية مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
2: أصحاب أفكار المشاريع أكدوا أهمية هذا المشروع للتعريف بمشاريعهم وإيجاد فرص لتمويلها.
5: الفكرة أبليكاسيون على التليفونات موجهة للأطفال بين 3 و8 سنين. مشروع تو في مرحلة الذهاب إلى السوق، دونك قاعد نلوج في ديك اليوم. اليوم باش نشوف فرص الانفستيسمون.
6: البروجي نتاعي هو مسلك سياحي في مدينة الكيف، عندي تطبيق في البيئه وفي السياحه. لهنا باش نعرف الفرص اللي تنجم تعاوني في البروجي بتاعي نجم نمشي به من المرحله اللي بعدها.
2: المرحله القادمه لمشروع ستكون في ولايات المنستير وقفصة ومدنين.
0: طلب عضو المجلس المحلي بجندوب الجنوبية مكرم جبالي بالتسريع في جهر البالوعات ومجاري المياه لحماية عدد من التجمعات السكنية من مخاطر التقلبات المناخية والفيضانات.
7: الوضع بعد هالامطار بالنسبه لديول التطهير ريفيكسيون ناقصه، بالنسبه للمقاول ماهوش قاعد يقوم بالريفيكسيون كما يجب، ديزيغو ماهمش كونفورم المواصفات المطلوبه. احنا اليوم نطالبوا بمتابعه، نطالبوا بتنسيق استجابه، نعاودوا نشوفوا تعهدات نتاع المقاول وديوان التطهير تجاه ما عهد اليهم. عده عمادات متضره غاديه، عماده النور تطور نقاط يعتبروا نقاط سوداء. المشروع نورمالمون يكوفريل بالبلوعات، اليوم ما فماش بلوعات، هي بقنوات تصرف مياه الأمطار باش يزيد الطين بلة. احنا اليوم مازلنا نستنوا جلسة تجمع ديوان التطهير والبلدية كل الأطراف باش يشوفوا كل واحد ما له هو ما عليه.
0: ونبقى في ولاية جندوبة، إذ طلب عضو المجلس المحلي ببلطة بوعوان عن عمادة عسالة ماهر سلامي السلطة المعنية بإيجاد حلول لتردي الوضع البيئي بواد بوجعارين بسبب ركود المياه وانبعاث روائح كريهة بما يمثل خطرا على صحة المواطنين.
8: لا بالنسبه لواد بوجعارين هو واد يمر على متسكنين حي سنيت عماد تعسالة ويصب في واد بوجعارين. هذا معناها لاحظنا اللي كونه فما ركود مياه او روائح كريهه تخرج من اللي كانيفو، مضى بينا احنا المسؤولين على المياه الراكده هذه والصرف الصحي الموجود على مستوى الواد بوجعارين، ان شاء الله يتدخلوا فيه في اقرب الاجال باش نمنعوكم الروائح هذه ان شاء الله في اقرب الاجال.
0: تقدمت أشغال بناء مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سليانة بنسبة 40%، ويشتمل على عدة مكونات منها قاعة عروض كبرى وخصصت له اعتمادات تقدر ب5,435,000 دينار وفقا للمندوب الجهوي لشؤون الثقافية بسليانة منصور المرواني.
9: مشروع مركز الفنون الدرامية بسليانة، هذا المشروع الهام للجهة واللي تقدر منها مساحته ب 2000 متر مربع، تم تخصيصه خلال سنة 2025. طبعا فيه مكونات إجمالية، جناح إداري، وحدات إنتاج للأعمال المسرحية والفنية، طبقات وورشات للتكوين، قاعة للندوات وقاعة متعددة الاختصاص، ووحدة لإنتاج الأعمال المسرحية والفنية، قاعة عروض يعني بطاقة استيعاب تقريبا معناها 200 شخص. مركز الفنون الدرامية والرقية بسليانة منها يقدر معناها الاعتمادات المرصودة ليه في حدود 5,000,000 دينار و435,000 دينار. انطلاق الأشغال هو تم في 21 منها أكتوبر 2025، مدة منها إنجاز المشروع 420 يوم. نسبة مهمة نتقدم بها هو توفير نسق عادي للأشغال، 40% نسبة تقدم الأشغال.
0: إلى الشأن الوطني، حيث تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس والمسؤولة عن هذه القوافل نجلة رشيد تضيف.
10: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، هذه هي المبادرة موجهة للشباب وللأسر خلال الأخصائيين النفسيين والمختصين في الاتصال اللي باش يقدموا خدمات إنصات وتوجيه للشباب المعني بالأمر. ستنطلق هذه المبادرة من 29 سبتمبر 2026 في كامل ولايات الجمهورية. المبادرة هذه الهدف منها توعية الشباب حول مخاطر الإدمان والمخدرات وتوفير فضاء للإنصات والتوجيه للشباب. دعوة مفتوحة للجميع للالتحاق بالمندوبيات الجهوية في المناطق التي ستنظم فيها هذه المبادرة. ستجدون معنا مختصين نفسيين، مختصين في الإنصات للقيام بتوجيهكم.
0: وضمن أخبارنا العربية، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين اليوم من خطورة التصعيد الصهيوني الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، مؤكدا أن استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك يمثل محاولة فاشلة لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال الصهيوني أي شرعية. وقال أبو ردينة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء إن هذه الاقتحامات الاستفزازية والمدانة تعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، والاحتلال يحاول فرض سياسة الأمر الواقع تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ومن جهة أخرى، وصلت قوات الكيان الصهيونية اليوم اعتداءاتها على بلدة في جنوب لبنان، وذلك بتنفيذ قصف مدفعي وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام، فقد قصفت قوات الكيان الصهيوني بالمدفعية أطراف بلدة بيت يحون بالتزامن مع قيامها بعملية تمشيط بالأسلحة باتجاه أطراف بلدة في بنتجبيل. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. بولاية جندوبة متساكنو عمادة عسالة ببلطة بوعوان يطالبون بإيجاد حلول لتردي الوضع البيئي بالمنطقة. وفي الشأن الوطني غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار الوقاية من المخدرات. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 11:00. إلى اللقاء.
11: بين ثنايا الذاكره.

0: نرجعوا مستمعينا الكرام لجزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. كنا نسمع في مدح سيدي عمر وهذه التراث اللامادي اللي وثق معناها الكثير من المحطات الهامة في حياة المدينة العتيقة. كنا نحكي على سيدي علي بن صالح ودوره معناها, ونحن قلنا انه معناها اي فهم مدح اي, ومعناها قلنا انه لعب دور مهم, وهذا يجبدناها انه معناها هو وثق في الحمام متاعه اي لا معناها مسألة الرومية
1: موجود في الوثيقة بتاع الشراء بتاع الناس اللي بدا فيها الحمام اشتراها في حومة الرومية
0: اي معناها سابقة للحكاية
1: اللي هو يعني للوقت بتاع المستعمرية
0: بالضبط. معناها التراث المادي ولا مادي معناها يصنع مجتمع ويصنع حياة ناس حياة مجتمعات كاملة معناها تتحرك في إطار الأسوار هذيك وفي
1: وكل محيط وكل إطار ذاك سواء
0: الميكروفون بحذاك دكتور
1: هو ونصح مدينة دفاعية مدينة دينية معناتها فيها المساجد بتاع الصلوات اليومية وفيها الحمامات فيها المساجد الخاصة بالأحياء فيها يعني ثم ما يسمى بكل صحة الهياكل اللي تحوي معناتها الوظائف مختلف الوظائف سواء المعيشية والحياتية والروحانية إلى آخره
0: هذه
1: كلها تكون هك النسيج هذاك اللي فصت وك الإنسان هذاك حسب عمره حسب أهواه حسب
0: معناه يعوم
1: ويتأثر بك ثقافة المحيطة هذيك فهمت ويأخذ عليها حتى في اللهجة في التصورات في برشا أشياء
0: صحيح ويخلي الأثر متاعه معناها
1: طبيعي
0: أنه الإنسان متى استقر ومتى اطمأن يقول تحسين إذا اطمأن المرء على القوت تطلع إلى الجمال
1: طبيعي.
0: يخلي معناها الأثر متاعه الإنسان
1: أي خطر الإنسان تاوتا أنا شو يقولك أشبع كرش غني رأس
0: أي
1: أنت أخرج برا تلقى واحد يبدأ بعد الوقت به يربيع وزهور والسعي شبعان
0: بالضبط
1: ايش بده القصب الراعي ايش بده القصب يبدأ شيخ فهمت كيفاش
0: بالضبط يعني يبقى شي خمم معناه على
1: يعني
0: علفته
1: وعلى الجديد معناته فيه الجمال وبعد اسمع الذي بتاع فيروز اعطيني الناية وغني وكذا فهمت يعني الإنسان وجدان ما هوش مادة بركة ذاك على فقبيلتي كمان اطرقت القضية جوهرية هامة محورية أنه راو معتها نمط التنمية ما هوش بالضروري معتها هكا بتاع تراكم تراكمي يعني بتاع شكون عنده أكثر فلوس وشكون عنده أكثر كراهب وشكون عنده أكثر فني وشكون لا لا لا لا ربما
0: فما لمسة فنية
1: يعطيك الصحة هو نوعية الحياة أنا كي تبدأ عيلة ملبوبة حول حتى البساطة ولا حتى خير ما كل ربما كتفرقة وكل واحد في بيته وهو
0: أكيد أكيد
1: غاطس في عالمه كذا مثلا في كل واحدة يعني لا سوليتود بارتاجي يعني يعني وحدة متقاسمة حتى معنى
0: بالضبط
1: فهمتني
0: زيد الاستعمال تاع التكنولوجيا الحديثة معناها الهاتف
1: تغرنا الأشياء ذي لأن نحن نشوف نحن خرجنا من ما يسمى بال كيف نقولوا احنا المونك يعني انه كل شيء كان ناقصنا
0: حرمان
1: في كل شيء وبالتالي تو كي نتمكنوا نبالغوا
0: صحيح
1: ونبقوا ديما وكأن مش تعاود ترجع ازمه الخبز وازمه الحليب وازمه الغاز نبدو هزين في حد ذاتنا ازماتنا هكي ونحن نفتعلوها كيما الماء كيما برشا حوايج نحن نفتعلوها بكل البانيك يسموه موفمون بانيك
0: بالضبط
1: فهمت وبالتالي نبقوا ديما تقويت سامحني
0: انت ذكرت معناها حاجه مهمه جدا معناها ونحن نتحدث على المدينة العتيقة وأنه كانت تحمي روحها بروحها
1: بالضبط قلناها
0: أي وقلناها وتحدثنا فيها
1: ما فيها
0: أي وكانت العيلة معناها أكل لما على الفطور مثلا ولا على العشاء.
1: أي أي
0: أكل ميدة تتنصب وتتحلق حولها معناها
1: بالضبط.
0: أكل العشاء ذاك مهما يكون
1: عنده رمزيته.
0: رمزيته
1: يخلق الوحدة
0: الوحدة معناها
1: اللحمة.
0: اللحمة
1: أي مش الوحدة
0: أي مش الوحدة بمعنى أن كل واحد وحد العزلة لا
1: توحدوا. ثم غريبة الكلمات العربية مرات تحمل فيها
0: تحمل المعنى وضده
1: توحد توحد
0: كيف البانة بانة بمعنى ظهر أو بمعنى اختفاء
1: بالضبط. وبالتالي يعني هكا رمزية الماكلة مع بعضهم هم المسيحيين شوفهم كيفاش معناتها رمزيتهم حول معناتها آخر فطور بتاع المسيح
0: فهمت العشاء الأخير
1: هاي فهمت هام ياسرك نحن هذاك هام ياسرك الخبز اللي يتفرق كل يوم وكل ماكل بالباهي بالخيب بالمسوس بالبلح
0: بالضبط
1: يعني يتقاسم هاك الشيء هذاك حد. ثم مع ذاك عجبوا الضحك والتنكيت
0: بالضبط
1: وكل واحد وطبعه وكي تبدأ بالخاصة
0: وكي باش يتعدى معناها رسالة باش يعدها معناها كبير العيلة الأب معناها أنه فستك فك الماكلة ذيك يعدي أي يعدي الرسالة متاعه ويوجه الملاحظة
1: وذاك علاش الأكلة في حد ذاتها يعني عالم كبير خاطر هو شي ديما يأكل في نفس الطريقة عنده العياد عياد ورمضان وكذا كذا فهمت كل شيء وهذيك في حد ذاتها باش تعرف أنت كيفاش المجتمع وذكاه وتجارب وهو وقت اللي معناتها كل وقت من أوقاته عنده ليه معنى
0: بالضبط
1: سيني يعني
0: صحيح
1: وهذاك هو اللي يخلق الثقافة ويثقف ويدمج العنصر في وسط مجموعة
0: صحيح
1: مع بعضها كلها
0: مهم جدا هذا
1: كما نحن بكري كان مهم جدا النماذج الأنماط الليبول فهمت أخي نحن توا مثلا جيليان قرينا نفس الكتب المدرسية مثلا لأجيال وأجيال بقينا نفس النصوص معناتها نعطوا فيها مثلا نتفكر أنا نص مشهور ياسر شيخ علي اسمه الحلاق الثفار
0: اي بقى جيلنا نحن
1: وقت نتفكروا فهمت لعن الله روسا واليابانيين والسياسة والسياسيين كنا نقولوا فهم
0: من خلال
1: فهمت وذيك حارسات فنادي مت ولك الحباب بدشوك انا برشا النصوص كانوا يخيروها بذكاء وبدقة وتصبح كما كنا نحكوا على العروي فيها دروس فيها عبر تتعدى وذيك هي اللي معناتها تهيكل أكل حس هذاك وأكل ذوق هذاك
0: صحيح.
1: ونحن في الكيف مثلا علشنا كنا معروفين لباسة منين جينك الذوق هذاك فهمت
0: هي بالضبط صحيح اي المعروف صحيح
1: اي الذواقه
0: صحيح
1: في الماكله كيف كيف في حتى الطريقه اللي نكونوا به ما نبدوش هكاك نضربوا في رواحنا كيما يجي ثم فهمت فيها اداب معينه فهمت هذيك كل تجيبك الاحتكاكات هذيك
0: تراكمات والاحتكاك والتجارب
1: بالضبط وهذيك كلها تعطي معناتها النمط المديني الثقافه المدينيه اللي هي معناتها ذاك علاش توا هي تعيش معناتها في ازمه الثقافه المدينيه توا تعيش في ازمه
0: الثقافه المدينيه
1: مثلا حكايه
0: النظافه مثلا
1: النظافه ياسر كاش النظافه احنا ما نلقوش طرف خبز ولا ورقة بالعربي نجزوهاش صح هذيك مقدس
0: اللعب ليه
1: مقدس تدخل في وجدان نعم ثم اشياء ما نمشوش فوق ما نمشوش فهمت
0: بالضبط
1: بكري كان عندنا موسم نجروا فيه السطح بتاع الجامع الكبير البازيليكا يخيروا ذر الصغار قال لك خفيه فويات فسروا لينا واش نعملوا قال لك شو كذا وجابوا الواحد شو ويتزمنا بالاخص حفايه
0: اي
1: خاطر الصبات فوق السطح يدمزج يعني حتى السطح يعني لان فوق قاعه الصالات شوف معناتها في توصل معناتها
0: مقدسه
1: المقدس
0: اي المقدس اي بالضبط
1: الى درجه انه مره شباب قاعدين فوق في طبق اكل الازمه بتاع السلفيين فوق السطح بتاع الجامع الهلال الكبير بتاع سي بسببتهم وسبوا في دارنا كيف حرام عليكم
0: كناش نعملوا وكي
1: كناش نحن رانا نحو والتوضوا نهاراتها
0: بالذمة صحيح يطلع طاهر طفل صغير معناها انه
1: تواصل المقدس للكستح هذاك شوف انت حتى بالفضاء ما تخزرلوش هكيك بصفة عشوائية
0: صحيح
1: عنده ترتيب في ذهنك
0: صحيح
1: في تصرفك كل شيء معناتها عنده معنى يعني ما ثمش حد شيء مسيب هذاك اش معناتها الإطار اللي هو ضروري باش يكون هاك ثقافة اللامادية اللي هي ما تتشافش
0: بالضبط
1: ولكن هي في طريقة معناتها
0: صحيح اي بالضبط
1: كيفاش يعيش كيفاش كذا كيفاش يمشي يسمع مثلا يشوف عجوزة يمشي توتسويت يشدها
0: يعاونها يشدها من نيدها يقضي لها قضيتها
1: راحة تخرجها من دامها يهزها يجي يبدأ بالتعدي صغير يقولوا وجه هنا ماك في الحومة ذيك مرة هزها ذيك وصلها أكل خبز لأمك فلانة عادية جدا
0: يتعلم من صغرته المادة التضامني معناها مع العيلة مع
1: المجتمع
0: والاحترام والأمانة والضافة. يتعلم الأمانة لأنه باش يهز ذيك الحاجة ذيك للجارة الأخرى في النهج الأخر أنه الأمانة ذيك أنه ما يعتديش على الأمانة
1: يعني الإطار ذاك هو إطار أكثر بالمدرسة لأنه هو شو هو عندنا العيلة أول حاجة أقرب حاجة لنا العيلة بعد الحي هكذا والحي تو كل حي هذا كيفاش مأطرك الحي والحي تو نحن مثلا حي مو مخلوف مش سهل كانوا فيه معناتها ماضية مخلوف حب سوق ولكن كان عندهم كودونر كانوا هذا ناس عندهم الشرف وعندهم احترام كبير واحترام كذا
0: احترام
1: كذا الناس تصلي غاديك تمشي للجامع الكبير لا ما ثمش واحد يتجرى يعمل واحد كذا كان معناتها بالرغم من معناتها الطبقة الاجتماعية اللي كانت غادي معناتها ماهيش محظوظة وكذا وشي ولكن متخلقة ومنطبعة ومندمجة فك ثقافة بتاع الحي ذاك هو ثقافة الجامع الكبير
0: ناي صحيح تاي
1: فهمت تعيطش على الجامع الكبير
0: ناي صحيح
1: ما تصرخش
0: يضفي على المكان نوع من القداسة والهيبة
1: فهمت انت وحدك ما يقولوش ليك شو حاطين لك بوليس غادي ما تعيطش
0: لا بالعكس
1: ولا ترطر وتعدي ترطر
0: بالوطراب
1: فهمت
0: ساعتين ثلاثة أسبوع
1: اي مثلا اي هذيك
0: هذا اللي يخلق الثقافة اللامادية بالضبط معناها
1: وهذا هو
0: التراث اللامادي اللي نتحدث عليه
1: وهذا اللي ضعنا فيه نحن وما عرفناش كيفاش نحضروا البدائل
0: اي
1: نحن مشينا في الحداثة ولكن حداثة غلبتنا لأن مناش نحن اللي
0: محصنين.
1: أصحاب المبادرة
0: أيوة مناش محصنين ضد
1: يعطيك صح
0: العولمة رهيبة
1: يعطيك صح والعولمة هذه وراها بعدها المصالح الكبرى اللي هي أكثر منها رأسمالية واللي هي بشوي بدأت تخرج التروس جريس معناتك الأطر الوطنية والدينية
0: ذوب ذوب المجتمعات ما
1: يساعدهاش كلها تعتبرها مقاومات
0: بالضبط
1: وهي طبعها ضد كل نوع معناتها الاستثناء
0: ومحسن كل ضد كل تحسين هي اي
1: لاحظ فرنسا ومدراك قتلت تغسر وتوقع لها مشكلة وجاء برا رامسفيلد قال لافيا يوروب وكذا قال واه نحن عندنا الثقافة القديمة نحن أوروبا القديمة نحن فرنسا القديمة نحن على

0: الأسرة اللي تتحلق حول طعام معناها
1: أيه.
0: وكيفاش كانت معناها هذيك النواة وهذيك النواة الأولى للمجتمع معناها لأنه مثيلاتها في كل دار تقريبا تشترك الديار كل في هاك النموذج هذاك وكون
1: نموذج بعضها
0: نموذج متلاحم
1: نستضيف
0: بعض هاي
1: مرات تبدأ بتعلم مع صاحبك يدخلوا يأكل
0: يفطر يعمل كاسكروت وانت مصغار تعمل كاسكروت
1: ولما ذيك تلقى حنينة معروفة
0: صحيت
1: تستثنى فك الحومة ذيك تلقى حنينة تعمل كاسكروتات لك
0: الصغار اللي يلعبوا
1: هاي مثلا هاجة يبدو يهم يخذين الراي ويلعبوا بالضافة وبعد على اختر وكذا هذا كان ثم رعاية وكان ثم توا
0: ماخذ الراي عجبتني الجملة ذي عندي برش ما سمعتهاش
1: يأخذ الراي
0: شبيه ما يأخذش الراي
1: اي كان
0: معناها هو المقصود منها انه يسمع كلام وينضبط ومطيع
1: مطيع مطيع ويلزم مطيع
0: اي مخش الراي
1: والانجليزي لا يومنا هذا الانجليزي مدراك يحتلوا العالم وزياد العالم وتحب تقرا تو مازالوا يتحملوا ويتضربوا ويلزمهم ياخذوا الراي ويقولوا يسر يسر يبداوا يكلفوا ويبدا بحبط راسه كي يقولوا يسر ما يخسرش ليه في عينه نحن هذا يطلع له في راك وكذا يطلع له عينيه وكذا يولي كلمه بكلمه فهمت هو
0: اللي هو ما تجيش
1: يلزم لا في هذاك لا في هذاك لا الخير لا في هذاك لا في هذاك راهو باش نبدو واضحين فهمت احنا نعيشوا مع تهزمات تربوية للمعلم اليوم ثم اللي يعتدوا عليه
0: مصيبة مصيبة
1: الأستاذ حدث ولا حرج فهمت وبالتالي معناتها نحن لما حالة صعيب اليوم باش نتراجع ونتقهقروا التالي لأن الظروف تاع قبل مش بتاع اليوم برك أشوف سيكي حليت عيني على تونس بكلها فيها 5 ملايين كيف فيها يمكن 14,000 اليوم تونس فيها 12 مليون والكيف فيها بقلش من 70,000
0: المدينة
1: مدينة أي برشة برشة
0: برشة
1: شوف أنت توا بكري في السيركولاسيون نرجع للسيركولاسيون بكري كرهبة تتعدى
0: مرة
1: في النهار مرة
0: كرهبة مرة في النهار
1: أي ليه سير بكل نعطيك دي فيي كارت بوستال 1910 تلقى زوج كرهبة هذيك بتاع الفارماسيا مسيو فلان وهذيك بتاع المعمر فلان ثابت قليل
0: تسمع بيه الدنيا الكل
1: فهمت كيف هي مصورين ثم تصوير المتعة بالضحك ميلانو ميلانو هو اللولاني اللي عمل له تيل في التوا الكوليج بتاع يوغرت وبعد مشى عمل البارتي الكبير عاد ذيك يسموها لانكس هذيك ميلان وهذيك تولت كوليج بتاع يوغرت ومورين كيفاش بالكهرباء نتاعو الكهرباء الديكابوتابل كيفاش مش يقاري مش يدخل وانو التو اللي يمشي غاديك يشوف الكراج كيفاش اوبيزوه الحلقة اللي بتاع الناس اللي واقفة قدام الكراج يتفرجوا عليك كيفاش مانوفري باش يقمر بالضبط ويدخل قد قد يعني البلاد كاملة
0: البلاد كاملة
1: تفرج موجود التصوير شيخ عليه يعني كرهبة فين اليوم كرهبك تشوف معناتها تو واحد مش معناتها يقولوا برا زمر فهمت تزمير تزمير تزمير اقل حاجه وممنوع التزمير
0: في ممنوع المفروض ممنوع
1: طلع تشنج الاعصاب
0: المفروض ممنوع
1: والكرهب تحبس كيما يجي الى اخره الخير هذه امور للاسف
0: للاسف الشديد
1: هو ضريبه التقدم سواء
0: هو مش تقدم ماناش متقدمين اكثر من الصين معناها الصين معناها اللي فيها مليار ونص ما عندهاش الفوضى متاع السيركولاسيون هذيك ما عندهاش توا ما عندهم التاكسي ما غير شوفور معناها تبقى حال فمك معناها يجيك شوف التاكسي يحبس في الوقت الفلاني ويهزك وين تحب انت ما فماش شوفور فولون يدور مش شوفور باهي بعد النغمة ذي نرجع نواصلوا نرجع نواصلوا في حديثنا
2: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2

0: وصلوا في ما تبقى من الوقت دكتور باش نختموا. معناها انه نحن ديما عندنا هدف من خلال الموضوع اللي نقترحه في كل حصة. معناها انه نحن اعطينا تقريبا معناها في كل مرة نمشوا بين ثنايا الذاكرة الا ونسترجعوا محطات هامة في تاريخ المدينة العتيقة سواء من تراثها المادي او تراثها اللامادي. وديما الهدف متاعنا انه نبنوا على الحاجة الباهية. ديما نحبوا نوصلوا رسالة باهية للناس، للمجتمع، للشباب خاصة، انه راو معناها الحياة راي اللي بنوها المجتمع اللي بنوها. معناها رام ناس قروا تعبوا وعانوا وما كانوش بنفس الظروف المتوفرة تو. معناها دكتور فما ناس معناها ورغم ذلك ضحت بمناصب كبيرة وضحت بأنها تكون في وضعيات مخير وخيرت أنها ترجع. معناها أنها تخدم البلاد وأنها تخدم المجتمع وتخدم الناس.
1: وشوف سي نحن تو أمام تحديات
0: ايه؟
1: لأول مرة نعيش معتها هل التطور ذا مش يقوى مش
0: صحيح صحيح.
1: واحنا ما لقيناش حتى الوقت باش نستوعبوا ما
0: اللي تعدى
1: ما يخلوش حتى يهبط
0: بالضبط.
1: عليه زيد كل هذه زيد كل هذه زيد
0: كل هذه ذوق من هذه
1: نطلع الماكله على شوشه على ما يسيبوش. نحن هكاك معناتها ما عندناش الوقت
0: بشكل مجازي. معناها
1: الفائده هو التنظيم. كنا نحكوا كيفاش النسق بتاع المجتمع
0: بالضبط.
1: كان بطيء الى درجة انه اي حاجة تاخذ وقتها باش يستوعبها المجتمع ويفهمها ويدخلها في عادات وتبدأ بشوي بشوي معناتها. وبالتالي يصبح اليوم كل شيء مزروب كل شيء هكا ولا لا. وهذه معناتها جحيم اصبحنا نعيشه. يعني اللي مشى معناتها وما عندوش ما شدش لك نساق ذاك يمشي في العفس
0: بالضبط.
1: سورتو تولت أمور بتاع ماديات
0: عندك
1: ما عندكش فلوس كذا ولت مشكلة كبيرة. معناتها القليل واللي ما عندوش وكذا وذيك بالأخص في الوليدات لأنه حساسين
0: بالضبط
1: ويولي مرات يقبلها ولا عاش ولا عرف ولا كذا وحكيم حتى الحكمة تجعل منه أبا الصغير ليه صغير يتأثر ومرات ما يتكلم لمش ويخزنك شيء ذاك
0: يرد فعل عكسي
1: ردت فعل أخرى إلى. وبالتالي بعدها قلت لك نحن اليوم حبينا كرهنا أمام التحديات اللي توا تجعل منا أن نحن أمام جحيم.
0: علاش ما معناها نستدعوشك الصورة القديمة ونبنوا عليها معناها
1: شو الذكاء؟ كل الذكاء أنه مثقفين وأنه خب المثقفة والفنانين والفلاسفة وكما يقولوا علماء الاجتماع يتناقشوا ويطرحوا القضايا بتاع الأنماط الاجتماعية. أي. توا مثلا نعطيكنا حاجة بسيطة منكم
0: ونختموا بها.
1: أي. هو توا توريزم فير.
0: أي.
1: الناس توا يجي يهز عيلته ما عادش يمشوا على رجليهم ويهزوا سكادو ويمشوا يطلعوا للغابه ولا يمشوا يخيموا ولا يبدلوا. يعني يبقوا النهارين مع بعضهم مع العيله هذيك الخليه هذيك فهمت يرحلوا مع بعضهم يمشوا كيما نحن نمشوا على رجلينا اللي كنا نعملوا كالخرجات. يعني نردوا معناتها الامور على ما يسمى نسق الإنسان ومستوى الإنسان على شان يمان. نحن قضيتنا أن بعدنا يسر على أك الإمكانيات اللي هي متوفرة للبشر
0: واللي هي فينا فينا كامنة فينا
1: ما تطلبش باش أنت تمشي عرجلك كذا ما تطلبش فلوس. يعني
0: بالضبط
1: تأخذ فلوس هك ولا لا
0: ما تطلبش
1: بالضبط
0: تلبس
1: سروال
0: جين ولا سروال مون ولا كذا وتمشي
1: وكسكروتات وكذا وكابو زمان ويطلعوا بالفايدة يتوجدوا مع بعضهم في الجبل الفوق يحوسوا يخضروا
0: مناظر
1: يغنوا كذا يفادلكوا يروحوا تبدل جوهم. أكل الإنسانية هذيك هي توا معتها كنزنا الحقيقي
0: محور
1: هو معتها اللي بشي يرد لنا معتها التجمل أملنا في الحياة، لأن حسب الاتجاه هذا ماشيين نحو معتها
0: صعيبة. إيه صعيبة شوي. به شكرا لك دكتور، حصة رائعة. معناها كل مرة تغيب علينا هكا ترجعنا بحصة قوية. لا معاش نحبوك تغيب، ونحبو معناها الحصص تبقى ديما معناها. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. شكرا لكامل الفريق العامل معنا الليلة. نلتقي بإذن الله الاثنين القادم في مثل توقيت هذه الليلة. تصبحون على خير.

0: تمام، 11 هنا بإذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق النسخة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. طلب عضو المجلس المحلي ببلطة بوعوان عن عمادة عسالة مهر سلامي السلطة المعنية بإيجاد حلول لتردي الوضع البيئي بواد بوجعرين بسبب ركود المياه وانبعاث روائح كريهة بما يمثل خطرا على صحة المواطنين. تقدمت أشغال بناء مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سليانة بنسبة 40%، ويشتمل عدة مكونات منها قاعة عروض كبرى وخصصت له اعتمادات تقدر ب 5,435,000 دينار. تنظم غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. طالبت المصحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات اليوم الاثنين مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم.
3: جماليات
4: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
5: مستمعات ومستمعي، مرحبا بكم في حصة اليوم من برنامج جماليات. في حصة جماليات نحاول طرح أسئلة حول واقع الفنون التشكيلية في تونس، نعرف بعض المفاهيم المتداولة ونحاول أن ننظر في علاقة المتداول بالمفهوم، نعرف أيضا ببعض الفنانين التشكيليين، نقدم تجاربهم ونتناول بالنظر إشكاليات الإبداع الفني المعاصر. نحاول في أركان فقراته بعض الفاعلين كذلك في الساحة التشكيلية التونسية والمفكرين، قصد أن ننظر معهم في قضايا الفنون البصرية. في موعد اليوم من جماليات نستضيف ضيفتنا المتميزة وفنانتنا التشكيلية دون شك الأستاذة والجامعية في مجال الفنون البصرية السيدة مفيدة الغضبان. سيدة مفيدة، إذن مرحبا بك. ونواصل في حصة اليوم معك النظر في موضوع الفن المعاصر في تونس، وننظر أيضا في أسئلة الإبداع وما يمكن أن تقدمينه لنا من أجوبة حول عديد الاستفهامات التي تطرح والتي تخترق ربما جسد المجتمع. في البداية وبعد واجب الترحيب الحار بك سيدتي، دعنا نتعرف على الأستاذة مفيدة الغضبان في محاولة منك إلى تقديم سيرتك، تفضل.
6: شكرا أستاذة أحلام، شكرا على الدعوة، شكرا أيضا على حرارة الاستقبال. قبل أن أعرف بنفسي في كلمتين طبعا، لأنه الأهم هو موضوع الحصة وما سنتحدث فيه، طبعا أحيي المستمعين لهذه الإذاعة المتميزة المهتمة بالشأن الفكري الثقافي والفني في تونس. أنا أبدأ بعنوان حصتك جماليات. طبعا أعتقد أننا انطلاقا من هذا العنوان لن نتحدث في الجمال، وإنما سنتحدث في أبعاد العنوان سأعود إليه. أنا مفيدة غضبان، باحثة أكاديمية، أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل جامعة قرطاج، باحثة وفنانة تشكيلية لي تجربة في كتابة الشعر، ولي الأكثر هو منشورات مقالات وكتب في الفن عموما، الفن في المغرب العربي، الفن في تونس، ومقالات حول الفن الغربي طبعا انطلاقا من إشكاليات معاصرة
5: متعددة الاختصاصات. سيدة مفيدة
6: شكرا، هي محاولات.
5: شكرا سيدتي. ونحاول معك معناها النظر في موضوع السؤال الأول. دونك نحاول اليوم الحديث عن الفن المعاصر، أو نثير هذا الطرح وهذا المصطلح الجديد، معناها لأن المعاصر في علاقة كذلك بالراهن. لو حاولنا النظر في الثقافة التونسية اليوم والإبداع التشكيلي مقارنة بما يحدث في العالم، باعتبار أن الفن المعاصر هو شكل من أشكال الإبداع الذي قطع مع التعبير الفني المتداول بين قوسين، نذكر معناها فن اللوحة، ليتجاوز جمالية المألوف والسائد إذا أردنا. ماذا لو أفدتنا برأيك سيدتي؟
6: شكرا أستاذ أحلام. كما قلت في البداية، عنوان الحصة في حد ذاته حسب رأيي طبعا هو يطرح إشكالية مهمة. أن تعنوني حصتك جماليات في طبعا يعني في تعدد او في صيغه التعدد
5: الجمع.
6: وتجاوزتي طبعا التعدد والجمع وتجاوزتي المفرد، تحيلني مباشره على اننا سنتحدث انطلاقا من ممارسات فنيه في تونس، من رؤى فنيه في تونس، ومن مفاهيم طبعا اشكاليه لهذه الممارسات الابداعيه. انا قلت في البدايه اننا انطلاقا من الجماليات لن نتحدث عن الجميل، لانه طبعا نعلم، وساحاول ان يكون الخطاب طبعا فيه نوع من التبسيط، لانني أعي أننا لسنا في درس أكاديمي، بقدر ما نحن نريد أن نوصل هذه الأفكار إلى المستمعين ككل. وطبعا نحن نحترم كل الاختصاصات في البلاد، يعني هناك من يهتم بالشأن الفني لكن غير مختص، فنريد أن تكون أو يكون الفهم بسيط سلس، وفي نفس الوقت طبعا نسلط الضوء على خصوصية هذا المجال. عندما قلت جماليات وفي علاقة بالممارسات الفنية في تونس، لن أعود طبعا إلى بداية القرن العشرين، لكن سأقول إذا أردنا أن نتحدث عن المعاصرة كمفهوم في تونس وعن الممارسات المعاصرة، لابد أن نذكر ربما جيل ما بعد جيل الرواة. نتحدث على جيل الستينات وجيل السبعينات وجيل الثمانينات، طبعا لن نأخذ كثيرا في التفاصيل، لكن بعض الأسماء تكون مذئة. عندما أقول نجيب بلخوج، عندما أقول لطفي لرناؤوت، عندما أقول حاتم المكي، ثم أتقدم قليلا وأقول محمد بن مفتاح، أقول لمين ساسي، رفيق الكامل، لحبيب شبيل، عبد الرزاق ساحلي، هي أسماء ولكن في نفس الوقت تمثل ممارسات، تمثل رؤى، وكل تجربة هي رؤية، هي مفهوم، وهي منطق في ممارسة. لكن السؤال ربما الذي يطرح نفسه، هل هذه الممارسات تقرأ معزولة كمعاصرة تونسية أم كمعاصرة في علاقة بالمعاصرة العالمية؟ هذا سؤال كبير، لا أدري أن يسمح لنا الوقت أن نجيب، أو على الأقل سنطرح أسئلة ونقدم بعض عناصر إجابة. هذا سؤال أول. سؤال الثاني، عندما نتحدث عن الجيل ما بعد التسعينات مثلا، سنتحدث عن مجموعة من الفنانين في اختلاف الاختصاصات، سنتحدث عن الرسم، نقول مثلا حمد النيدن، نقول زنيدي، نقول الحبيبيدة، نقول معتوق، نقول العديد من الأسماء. كي لا أتوقف عند أسماء بعينها، أنا أذكر فقط بعض الأسماء. عندما أتقدم أكثر وأكثر مثلا في أجيال شابة طبعا بين ظفرين، لا أعني طبعا الاستنقاص، هل سنتحدث عن رسم؟ هل سنتحدث عن الخزف؟ هل سنتحدث عن الحفر؟ هل سنتحدث عن النحت؟ هل سنتحدث عن فنانين ذهبوا إلى تعدد التقنيات، ذهبوا إلى التنصيبات، ذهبوا إلى الفوتوغرافيا، ذهبوا إلى الأداء؟ يعني هناك مجال كبير.
5: أكيد، وهنا لب الموضوع سيدة مفيدة، لأنك أثرتي مسألة على غاية من الأهمية، هو هل أصناف أو تصنيف المجالات، لأن الفنون التشكيلية راهنا اليوم أو المعاصرة بصفة عامة، وهذا ربما موضوع السؤال الموالي، المعاصرة لهنا معناها اتسمت في صيغتها العالمية أو في صيغتها الشمولية بذلك الفن الذي يرنو إلى الخروج عن المألوف وعن المتداول، غير أننا نجده في بعض الأحيان أو في خاصيته التونسية نابع من الواقع، وهذا ربما ما كان موضوع إثارة مثل ما كنت تذكرين معناها في قولك، معناها كان موضوع إثارة في الحصة الفارطة حول المعاصرة، كيف كانت هي وليدة عصرها. وهنا أترك لك المجال ربما لتواصلي حديثك في هذا الشأن.
6: إذن قلنا المعاصرة، هل هناك قراءة واحدة لمعنى المعاصرة؟ عن أي معاصرة نتحدث؟ هل المعاصرة مثلا في بلدان المغرب العربي هي نفس المعاصرة الغربية؟ هل نحن في نفس السياق؟ هل نحن في تسلسل تاريخي لقراءتنا للأمثلة المعاصرة؟ ربما أجرأ وأقول، هل هناك فن معاصر في تونس؟ هل يمكن أن نتحدث عن فن معاصر في تونس؟ يعني هو وليد ممارسات قطعت مع فن بين ظفرين كلاسيكي حديث ثم وصلت إلى المعاصر، أم أن هناك تجارب على حدة؟ يعني يمكن أن أقول هذا الفنان معاصر وهذه التجربة معاصرة، لكن ليس لدي ربما حقبة يمكن أن أتحدث فيها عن المعاصرة، لأنه مثلا عندما نأخذ الأمثلة الغربية نقول أن المعاصرة بدأت مع اسم، مثلا نقول مارسيل دوشان أو نقول إيف كلان أو نقول، يعني أذكر أسماء في تاريخ الفن المعاصر مثلت رؤى مختلفة. يعني وقت اللي قلت مارسيل دوشان أنا نتحدث على 1917، وقت اللي ذكرت إيف كلان نتحدث على 1960، وقت اللي نقول حركات فنية مثل الدادائية أو غيرها هي حركات جات مثلا ما بين
5: معاصرة في زمانها
6: ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية، لكن ما بعد الستينات هناك تيارات كثيرة معاصرة ولكل طيار رؤية، وداخل الطيار هناك لكل فنان رؤية أيضا، فنحن نتحدث عن تعدد الرؤى داخل الطيارات. هل لدينا في تونس طيارات معاصر؟ هل لدينا مجموعات أقول معاصر؟ أقول نعم، أقول نعم، مثلا مجموعة الستة، مجموعة الخمسة، فنانين في الثمانينات في التسعينات اشتغلوا، يعني كل فنان على حدة في ورشته، في انطلاقا من مفاهيمه، انطلاقا من تقنياته، انطلاقا حتى من رؤيته للفن وقراءته للفن الغربي، ثم عودت إلى تونس وقراءته لتجربته في تونس مقارنة بتجارب سابقة له. يعني ما نريد أن نتوقف ربما عنده أستاذ أحلام هو للباحث مثلا في تونس أو حتى المستمع العادي أو يعني عموم الناس في تونس، عندما يريدون فهم ما يحصل في تونس على الساحة الفنية كيف يقرؤون؟ هل لدينا هل لدينا أسماء يمكن معايير أو لدينا أسماء يمكن أن تكون منطلقات لقراءة؟ هذا في حد ذاته هو يطرح إشكاليات. وأقول كباحثة أكاديمية أنه ربما أطروحات الماجستير وأطروحات الدكتوراه حاولت، أقول بكل تواضع طبعا، هي حاولت مع المؤطرين ومع الطلبة الباحثين الاشتغال على هذه الإشكاليات انطلاقا من قراءات لمجموعات فنية أو لممارسات فردية لمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة، موضوع المعاصرة في تونس وفي بلاد المغرب عموما.
5: لو أحاول الاستناد إلى ما ذكرت سيدة مفيدة، أنا نحاول نستشف وإلا نستخلص أني الرؤى متعددة والتجارب مختلفة، وكل معناها حقبة حاولت أن تخلق معاصرتها ربما. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو لو حاولنا أن ننظر في هذا مفهوم المعاصرة من ناحية الموضوع الفني ربما، لأن تجربة المعاصرة قلنا معناها سواء مع تجاوز الشكل وإلا تجاوز طريقة خوض التجربة الفنية، نحاول ننظر لها من خلال الموضوع الفني. هل أن الفنان التونسي في الحقبة الراهنة، وإحنا خطرة توا نحكيو على الفن الراهن وعن عديد التجارب اللي قاعدة تتجدد كل يوم واللي قاعدة تطلع واللي قاعدة معناها تتطور واللي قاعدة تنتج في الساحة التشكيلية التونسية وهي حاضرة معناها اللي تسجلها التاريخ الراهن، هل أن هذه التجارب في مواضيعها كانت مواضيعها في علاقة بما يحدث على الصعيد العالمي ربما؟
6: أجل، هو سؤال مهم، يعني ما هي الإشكاليات المطروحة، ما هي التقنيات الجديدة، وما هي شواغل الفنان لسوسيدو الأرتيست أكتوال أون تونيزي، ما هي شواغل هذا الفنان المعاصر في تونس؟ في البداية نقول أنه الفن المعاصر عموما في العالم اهتم باليومي، اهتم بالتافه، اهتم بالعادي، اهتم بالواقع، اهتم بالمجتمع، وبين ظفرين أقول تجاوز ربما ما يعبر عنه سابقا بالمواضيع الكبرى، بمعنى مواضيع تاريخية، مواضيع ميتولوجية، مواضيع دينية إلى آخره، يعني المواضيع الكبرى المعنية لجونغ ماجور كما يعبر عنه.
5: ربما لتصبح الجمالية في صيغة الجمع جماليات،
6: جماليات هي في علاقة كما قلنا بالممارسة الفردية، لذلك أنا أفضل كلمة ممارسة، مثلا نتحدث عن إن براتيك أرتيستيك إنون با لاغ باغ إكزومبل، لنقول فن اليوم حتى في مصطلحاتنا أصبحنا أكثر دقة، نحن نتحدث عن ممارسة فنية، وعندما أقول ممارسة يعني نذهب مباشرة إلى الفنان الذي يمارس، وعندما أقول يمارس من مارس يمارس ممارسة يعني هناك الفعل، هناك الفعل اليومي في الفن، وعندما أقول الفعل طبعا هناك الفكرة، لأنه لا يوجد فعل خارج الفكرة، ولا يوجد فعل خارج الفضاء، ولا يوجد فعل خارج الزمن، وبالتالي هذا الفنان الفاعل في الزمن والفاعل في فضاء ممارسته ينطلق من فكرة، ومن ثم أصبحنا نتحدث عن ممارسة التفكير، أصبحت الفكرة نفسها هي ممارسة، ومن ثم أيضا تحدثنا عن الفن المفهومي، يعني الذي ولد في الفن الغربي، يعني طبعا كتطور للممارسات الغربية اللي كنا نعرفوها مدارسها وتياراتها وحركاتها إلى آخره، لكن نحن اليوم نتحدث عن تونس. تونس ليست معزولة عن المغرب العربي، تونس ليست معزولة عن إفريقيا، وتونس ليست معزولة عن العالم، خاصة يعني بالتكنولوجيات الجديدة إلى آخره وبالإنترنت إلى آخره، أصبح احنا نرى كل التجارب معا وفي نفس الوقت، ومن ثم الفنان المعاصر في تونس أصبح يرى نفسه ويقارن نفسه في التجربة أو في التجارب العالمية، من بين التجارب العالمية مثلا عندما نأخذ على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا كارو بوليس لنادية جلاسي، أو هموم جامدة لعائشة الفيلالي، أو حتى تجربها الأخرى عندما تتجول في شوارع المدينة وتشتغل، لا للانقسام منى جمل خوضة، حتى يعني الرسوم اللي قدمها عماد جميل، الرسوم اللي يقوم بها نبيل صوابي، حمدة السعيدي. يعني الخزف اللي تقوم به طبعا سارة بن عطية، كمال الكشو، ليندا عبد اللطيف، بسمة هلالي إلى آخره، يعني هي أسماء في البداية هم في البحث الأكاديمي وهم ينتمون إلى الجامعة التونسية، وطبعا تشبعوا بالدروس من تاريخ الفن والفن المعاصر وكل هذه التجارب قرأوها وفهموا طبعا إلى أي مدى يجب ويمكن للفنان المعاصر اليوم في تونس أن ينتج معنى مختلف وفي نفس الوقت ألا ينقطع عن الرؤى العالمية دون أن يسقط في التقليد، أن يكون تونسي وأن يكون مندرج في سياقات عالمية. وهذا صعب، صعب جدا وأصعب بكثير من تجارب خليني نقول تبحث عن الإتقان التقني والخاصية التقنية، لأنه الفن المعاصر على قد ما يظهر يعني بالدارجة لأن نقول على قد ما يظهر بسيط وسهل تقنيا، يعني يستسهل الناس يقولوا يعني ما هذا ما هذا، يعني غرض جاهز يعرض أو فضاء يعرض أو مجرد يعني الاشتغال على فضاء ونحوله إلى عمل فني تنصيبة طبعا، أو مجرد حركات ونقول هذا أداء معاصر. يعني طبعا لغير المختص هو أحيانا في حيرة لا يفهم، ونحن نعذره لأنه ليست لديه آليات القراءة والفهم، وبرنامج مثل هذا هو يبسط ويسهل قراءة يذلل بعض الصعوبات ويبسط للمجتمع عموما. وهذا دور طبعا الفعلي النخبة بين ظفرين، لأنه هناك من يقول نكبتنا في نخبتنا، أنا أقول النكبة ليست في النخبة على عكس ذلك. لا لا أتحدث سياسيا، يعني عندما قيل في وقت من الأوقات 2012 13 14 15 حتى استمعنا إلى كلمة نكبتنا في نخبتنا، بمعنى يعني يجب أن نتوقف عند هذا المعطى السياسي. عندما يقول مثلا سياسي ما النكبة في النخبة، بمعنى أن النخبة تخلت عن دورها في المجتمع. أنا أقول عندما يوجد برامج إذاعية وبرامج تلفزية تحاول أن تقطع ربما مع التافه، بمعنى أن نقدم أشياء يعني تافهة وكأنه ومستهلكة وتافهة، كأنه يعني نعتبر أنه الجمهور العام لا يفهم فنقدم إليه أشياء بسيطة. أنا أقول لا، أنا أشكر وأثمن كل يعني المجهودات الفعلة في هذا السياق الثقافي والفكري والفني، محاولة تقريب كل ما هو في حقل الأكاديمي إلى الحقل العام وإلى الفضاء العام وإلى المستمع الغير المختص. هذا في حد ذاته جهد كبير، وهذا في حد ذاته شيء مهم. يعني لا أعرف واصل أن تريد التدخل، تفضلي.
5: سأتدخل دونك، نثمن حديثك سيدة مفيدة، خاصة من حيث المصطلح وكيفية تداوله أو كيفية فهمه، لأن هناك حقيقة إشكال بين المصطلح المكتوب، المصطلح أقصد بطبيعة الحال المصطلح التشكيلي المصطلح الفني، بين المقروء والمكتوب وبين المتداول في ذهن العامة أو في فهم العامة. دونك ولعل معناها الحاجة من هذا البرنامج هي تذليل مثل هذه الصعوبات، ولذا اخترنا بطبيعة الحال فكرة الفن المعاصر. أنا لهنا ربما معناها خذيت هكا بعض مما ذكرتي لأقف عند ربما بعض المحطات، من أن هذا الفن المعاصر هو محاولة لإنتاج المعنى من داخل المعنى ذاته ومحاولة لإعمال الفكر. وهنا سؤالي سيتوجه في هذا الاتجاه، باش نقول سيدة مفيدة، هل تعتبرين أن الفن المعاصر في تونس تجربة كانت ذات انطلاقة جريئة؟ ربما هذا اللي خليك ذكرت قبيلة كوني بعض التجارب معناها دون غيرها اللي هي اعتمدت على هذا التمشي، أم أنها تجارب ما زالت تحن إلى الماضي؟ يعني التجارب التشكيلية اللي متواجدة اليوم نحسوها أحيانا ما زالت تحن إلى الماضي، كيف ذلك؟ من خلال معناها حيف الشكل الذي تقدم به، ولازلنا معناها نجد أن الفنان التشكيلي يحن إلى اللوحة ثنائية الأبعاد، هذا من ناحية، ويحن إلى فضاء العرض اللي نقوله بين ظفرين، هو فضاء معناها يستقي المرجع متاعه من روح الحداثة، معناها كأني معاصرة مخضبة بروح الحداثة ربما. لكن قبل ذلك نمر إلى نقطة ضوء.
4: نقطة ضوء.
5: في حصة اليوم نسلط الضوء على معرض فني أريد له أن يقام خارج أروقة الفنون التقليدية من أجل المنادات باستفاقة الضمير حول معلم فني أريد له أن يكون رواقا رغم الظروف. بل وقع توظيف الإطار المكاني والخلفية المهترئة للجدران وتحويلها إلى خلفية مندمجة في عملية الإبداع الفني. أثارت هذه البادرة التي أشرفت عليها السيدة سلمى الماجري شكلاً جديداً لأسلوب العرض الفني ولتقديم الأعمال الفنية. فليس الإبداع رهين الفضاء التقليدي للعرض، ولا هو رهين البهاء والنظام والنواميس التقليدية. أعادت النظر في مفهوم العرض الفني في تونس، وهنا يكمن الجانب الإبداعي الخلاق والمغاير لهذا المعرض في مبادرة جريئة. دونك الفنانة التشكيلية سلمى الماجري وكوميسار المعرض قامت بإعداد وإنجاز وإخراج هذا المعرض الحدث. تحدثنا اليوم عن التظاهرة بين ظفرين التي أقيمت في فضاء برج البكوش. سيدة سلمى، هل لك أن تقدمي لنا هذا المعرض؟ كيف كانت انطلاقة فكرة العرض في فضاء غير الفضاء الرسمي للعرض وخارج القاعات المعتاد عليها؟
7: بالنسبة للمعرض ناراسيون إفيمير، كان الاختيار قصر برج بكوش بالذات هو بينسير مع السيدة المندوبة مدام هيلة بن سعد، تسليط الضوء على القصر،
5: المعلم التاريخي، المعلم التاريخي لفضاء برج بكوش،
7: هو مسكر عنده قد سنوات، تسليط الضوء عليه وعلاش لي يولي مساحة باش نعرضوا فيها معناتها.
5: واضح.
7: بالنسبة للأعمال اللي تخدمت معناتها، كيما نقولوا احنا الفنانين لازم نحط عجبتهم الفكرة،
5: تفاعلوا معناها مع الفكرة ومع كيف سيقع معناها العرض في فضاء غير الفضاء المعتاد عليه معناها، خاطر برج
7: كلهم جاوا وشافوا عملوا الفيزيت وخذوا تصاور وكل واحد قرر شنو باش يختم وقعدوا يختموا.
5: دونك هو مفكر في وقع التفكير المسبق في فكرة العرض في هذا الفضاء الخارجي، وكما ذكرتي سابقا في الكواليس قلتي أن هذا المعرض معناها وقع تقديم تاريخي للمراحل التي مر بها معلم برج بكوش حتى يتمكن الفنانون من اقتباس هالمواضيع متاحهم. هل تذكريننا، هل لك أن تذكريننا سيدة سلمى بأبرز الفنانين ربما الذين شاركوا في هذا المعرض؟
7: شاركوا معنا سي
5: عندنا ليلى الركبيني،
7: ليلى الركبيني، مدام أميل بوسليمة،
5: أسماء رائدة، في
7: أمين بسرور، ليلى سراج،
5: محمد جيجا،
7: سليم القمري، حسين بن غربيل، سيف بن حامد، إنيس الزيلي، محمد بوعزيز.
5: السيدة سلمى، المرجعية التاريخية ربما للخروج بالعمل الفني من قاعة العرض اليومية إلى قاعة مفتوحة ربما، هل تذكرين لنا شيئا في هذا الإطار معناها؟
7: والله هو أنا حسب شفت التجربة اللي عشتها في قصر برج بكوش، إنه هو كين نعرضه في القاعات المعهود بها، القاعات العرض كسوة الخاصة ولا التابعة الدولة، شكون اللي الزوار شكونهم؟ هم العبيد المغرومة في الفن، في ميدان الفن، فنانين اللي يهتموا بالميدان الفن. الملاحظة اللي لاحظتها في برج بكوش هو قصر برج بكوش كان مسكر عنده سنين، ونهار اللي تحل الناس كل دخلت، سكان أرينا
5: الحنين ربما إلى المكان،
7: فرصة هي باش يكون ذكرت
5: هي للذكرى،
7: العبيد منها تدخل ساعة باش يشوفوا القصر يلقاو المعرف، عبيد تسكن في قرينا، عبيد تتعدى قديمه كل يوم ما يعرفوش هو ذاك شنو مسكر، دوك فرصة باش يشوفوا المعلم التاريخي خاطره من داخل مزيان برشا، معلم بالحق ساحر وحلو ياسر. انا ذكرني شويه بالفن الشارع،
5: اكيد، لكن فن الشارع
7: لا، فكرني كيما نقولوا احنا الببليك نتاعك اللي يتفرج
5: التلقائيه معناها الجمهور لقى ذاته، لقى نفسه امام شيء من التلقائيه في الولوج ربما المعرض واستيعاب
7: وتدخل اكثر، وتدخل تدخل تتفرج في المعلم وتتفرج في المعرض.
5: إلا سلمى، أنت حكيت لي على فكرة المكان، حدثني عليها شوية، فكرة المكان في تعامل الفنان مع المكان.
7: أنا اللي أكدت عليه مع الفنانين بسكو قعدنا متواصلين مع بعضنا فك الأشهر هذوك وقت اللي هما قاعدين يخدموا، وننسق معاهم. لازمك تتفاعل مع الفضاء هذاك المكان اللي انت تخدم فيه.
5: إذن أنصح التعبير مواضيع العمل الفني كانت مقتبسة من ذاكرة المكان اللي هو قصر البكوش. وربما هنا خليني نقول أن الاجتماع في المكان غير المكان من شأنه أن قدم تصورا مغايرا لمساحة العرض الفني، وهذا ربما أنت اللي اشتغلت عليها إلا سلمى، وحاولت معناها تساهم من موقعك في تغيير أو في خلق إطار ثقافي جديد لاستيعاب الأعمال الفنية.
7: نعطي بعض الأمثلة باش العباد تفهمني. مثال كيما نقولوا احنا اللي خدم مع المرحلة متاع برج بكوش، كيما قلت لك تعدى برشا مراحل. اللي خدم على الفترة اللي هو وقت البيع، وكي تدخل خاطر العباد عامة الناس كي دخلت الزوار ما نجموش يطلعوا يدوروا فيه، قصر برج بكوش كبير برشا. كي تطلع الفوق تلقى البيوت النوم انت تاع القصر. فما شكون خدم على هذاك
5: على الغرف معناها
7: الغرف اللي هي في حالة متدهورة، تحاول خذي هكا حاجات دي فراغمون من الغرف هذيك وخدمها.
5: دونك ربما هنا باش نتحدثوا على ملائمة الفضاء للأعمال الفنية، وفي إطار هذا التجانس أو هذا التزاوج بين فكرة المرجعية التاريخية ومرجعية الإبداع هي التي ولدت معناها الإطار العام للمعرض والإطار العام الذي يختلف عن إطار قاعات العرض المعتاد عليها.
6: هو أنا أتفق معك عندما نتحدث عن المعاصرة، ليس بالضرورة حسب رأيي طبعا وانطلاقا من تجارب عديدة سواء في خارج تونس، يعني تجارب غربية أو تجارب عربية، عندما نتحدث عن رؤى معاصرة أو ممارسات معاصرة ليس بالضرورة على الفنان هذا المعاصر أو الذي نسميه معاصر أن يقطع مع تقنيات كلاسيكية. يمكن أن تكون تقنية كلاسيكية أو تقنية حديثة، لكن المعنى أو الفكرة أو المفهوم الذي يقود هذه الممارسة هو معاصر. ومن ثم هل نحن في تقييم التقنية فقط أم نحن في تقييم العمل الإبداعي الفني كمنطق عام لممارسة فنية؟ ومن ثم أقول يمكن أن تكون لوحة كلاسيكية شكلا وتقنية، لكن هي حمالة معاني جديدة وحمالة فكر جديد وحمالة فكر معاصر. ومن ثم نستقي ونفهم أن قضية المعاصرة ليست قضية تقنية، وهذا لا يمنع طبعا أن نقرأ التقنيات الجديدة، لأنه طبعا الممارسات الفنية هي بنت جيلها وهي بنت زمنها وهي بنت فضائها وهي بنت حتى جغرافيتها، لأنه هذا المنطق الجغرافي للفن والمنطق التاريخي للفن يقودنا إلى قراءة هذه التجارب في سياقات. مثلا أنا أذكر مثال بسيط جدا لي فنانة أحترمها جدا وأثمن تجربتها، الفنانة التونسية أمال بوسلمة، عندما اشتغلت على فكرتها مارشي إن تونس، أن تمشي في تونس، ما معنى أن يكون هذا عنوان عمل فني؟ وأنا كنت كتبت في كتابي الذي نشرته مؤخرا حول تجارب فنية معاصرة في تونس وفي أرض تونس بالذات. أمال بوسلمة مثلا عندما تقول مارشي إن تونس يعني أن تمشي في تونس، يعني هي تطرح قضية المشي بمعنى الأداء، يعني فن الأداء،
5: أي
6: فن الأداء، يعني هي في الأداء، هذا من جهة، ومن جهة هي في اليومي وهي في العادي، يعني ثلاث مفاهيم، وهي ثلاث مفاهيم أساسية في قراءتنا للفن المعاصر عموما خارج تونس، يعني نقول العادي، نقول التافه، نقول اليومي، ونقول الغرض، ونقول الجسد، ونقول الفضاء، يعني تقريبا كل المفاهيم التي بنيت عليها التجارب المعاصرة العالمية أقول هي حاضرة في هذه التجربة التي تبدو لنا بسيطة، وتثمنها انطلاقا من الاشتغال على جسدها، من أن تلبس. أنا حضرت في أدائها سنة 2014 وكان في ندوة علمية في سوسة اللي قام بها طبعا المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس، يعني وحدة البحث. وأمل بوسلامة لبست يعني أغراض على جسدها وكانت تمشي، وبالإضافة إلى صور فوتوغرافية تمثل ذلك. هذا قلت منذ قليل أيضا ذكرت مثلا لو جوجمون افان ديرني لي سوني قلال مثلا اللي قدمته في تربة البي، وهي تشتغل على هذا المفهوم. يعني لو جوجمون هذا التقييم أو هذا الحساب أو هذا الحكم على هذه الأجساد المدفونة، تربة للنساء وتربة للرجال مثلا. يعني داخل هذه التنصيبة هناك معالجة لقضايا اجتماعية وتاريخية ودينية وإن شاءنا يعني قضايا عديدة هي وراء عمل. عندما نرى عمل فني يبدو بسيط في شكله وفي تقنيته، لابد لنا أن نتوقف ونسائل تلك التجربة يعني في معانيها وفي أفكارها التي يحملها الفنان والتي حاول التعبير عنها بتلك الطريقة. الأمثلة عديدة، لا أستطيع أن لا أذكر ياسر جرادي المرحوم وفقيد الساحة الفنية في تونس. لماذا أذكر ياسر جرادي وأنت تسألينني عن معنى المعاصرة؟ مثلا في معنى المعاصرة مثلا ياسر جرادي كيف حول تجربته؟ هو كان نحات في البداية، ثم أصبح عازف، ثم أصبح جوال أو متجول، خليني أقول. يعني هل هذا المتجول في شوارع تونس وهذا الرحالة بين ظفرين من مدينة إلى مدينة، والمغني فهو يغني ويعزف ويتجول، وهذا في سياق الممارسة المعاصرة للفن التشكيل؟ ربما الوقت لا يسمح لي أن أتوقف عند
5: سمحني فقط لا حبيت كيف أنت ذكرت ياسر جراد حاجة جات الذهني كونه يمارس تداخل الأصناف

0: ذكرت مثلا نذكر قلت منجمل مثلا ذكرت على سبيل المثال المشروع خوذة الذي تقدم فيه رسم وفيه تنصيبات وفيه فيديو. عندما نذكر مثلا أعمال فاتنشوبة أيضا معنى أعمال الفيديو، عندما نذكر تنصيبات كمال الكشو الأخيرة اللي على شاطئ البحر، عندما أذكر بعض من أعمال بسمة هلال مثلا التي قدمت فيها أعمال خزفية وأعمال في الرسم، وهناك بعد سياسي وهناك بعد نقدي في الفن. يعني إجمالا حتى بخلاف بكري قلت كاروبوليس النادي جلاسي، فما فاتشاتا أيضا اللي هو معناها في 2013 كان في ذلك البعد النقدي للمجتمع، هذا المجتمع خلينا نقول اللي في خوضة إجمالية ولا حتى أناكرونيك لعائشة الفليلي لأخري. يعني مجموعة من التجارب الفنية المعاصرة ذات الأبعاد النقدية ذات الأبعاد السياسية
1: والتوعوية أيضا،
0: فما هذا البعد، لذلك أنا قلت نقدية اكتفيت بهذا المصطلح، وهي طبعا فتحت على العديد من التقنيات. يعني الكولاج مثلا اللي في أناكرونيك، هناك أجزاء من كولاج من منمنمات قديمة مع المنمنمات الجديدة التي رسمتها الفنانة، هناك مثلا رسوم عماد جميل مثلا ولا رسوم حليم قربيبان ولا رسوم باكر بن فرج ولا رسوم نجاة الذهبي ولا نضال شامخ إلى آخره، العديد من الأسماء. يعني لا أريد أن أذكر كثيرا أنا الأسماء، أنا أفضل أن أتحدث على هذه الرؤى الفنية. هناك رؤى ذهبت إلى المعاني النقدية، هناك رؤى ذهبت إلى معاني فيها بعد سريالي بين ظفرين، طبعا لا أقصد السريالية كتيار، وهناك أعمال ذهبت إلى فن الأداء، يعني بحثا عن نوع من التشاركية مع الجمهور، وهذا فكرة أخرى ربما أو إشكالية أخرى ربما نتحدث عنها إن أردت. يعني هي في علاقة بفضاء العرض وفي علاقة بالجمهور والفنان.
1: استبقت كل الأسئلة سيدة مفيدة بفضل العفو، معناها بفضل الخطاب الشامل والملم بهذه التجارب. حقيقة معناها هي تجارب قلت كانت مثالش نثمن اللي كنت تقول فيه، كانت وليدة الواقع التونسي، وليدة ما يحصل في الساحة الثقافية، وهي مثالش أضيف إلى كلامك كوني تجارب معناها فيها الجانب التوعوي، ومن هنا ربما ظهر هذا التوجه نحو الفن الملتزم، أي أن الفنان يكون ملتزم بقضايا واقعه وبما يحدث حوله في المجتمع التونسي ككل المجتمعات. غاست معناها ما ربما يمثل الاختلاف من وجهة نظري هو الأسلوب التقني، ومن هنا معناها نقول مثلا تجارب التنصيب الفنية أو الفن الزائر، الفن المحيطي أو الفن في الفضاء العام، كلها تجارب في تونس ما زال في طور معناها تبني المفهوم بصفة عامة. أستسمحك سيدة مفيدة إذا نذهب إلى فاصل موسيقي ثم نعود.

0: مرحبا بك مجددا سيدة مفيدة بعد هذا الفاصل الموسيقي. المحور الثاني من هذا اللقاء لأحاول الحديث معك حول الكتابة الفنية أو النقد الفني في تونس، وذلك باعتبارك معناها مهتمة وخبيرة في المجال. إذا هل لك أن تذكرينا ببعض آليات النقد؟ أولا النقد مع التجارب المعاصرة، وماذا حدث حقيقة خاصة ونحن في زمن صرنا نعيش معه أزمة المصطلح أو أزمة المفهوم، إزاء كما كنا نقول بين المتداول من مفاهيم تثير استفزاز المشاهد، وبين معناها الكتابة النقدية التي أحيانا، وأقول هذا باحتراز شديد، أحيانا نجدها غير ملائمة لما يقدم. ماذا لو أفدتنا برأيك سيدة مفيدة في هذا المجال؟
1: شكرا، هو طبعا سؤال مهم جدا. النقد وما أدراك ما النقد؟ عندما نتحدث عن النقاد في تونس لابدأ نسأل في البداية، هل لدينا نقاد في تونس؟ هل لدينا نقاد مختصين في النقد؟ هل لدينا تكوين نقدي في تونس؟ أم هي بعض تجارب فردية، اجتهادات فردية لصحفيين أو لجامعيين مهتمين بهذا الشأن؟ هذا في البداية لابد أن نحاول الإجابة. أنا سأطرح الأسئلة ربما لن أجيب على هذا السؤال. هل لدينا قلت تكوين في النقد؟ هل أن الصحفي ربما الغير مختص عندما ينقد عمل معاصر، وأتحدث بالذات عن مجال الفنون التشكيلية، هل هو قادر على طرح الأسئلة الضرورية أو التي يستطيع أن يجيب من خلالها وعنها وبها الفنان دون أن يسقط الصحفي في التقييم أو الحكم؟ لأن هناك من يعتقد أن النقد هو نوع من الحكم، ونحن نقول طبعا النقد هو ليس حكم، النقد هي قراءة، هو قراءة، أولا قراءة، نعم بناء طبعا، مفهوم البناء مهم جدا، لكن كي ينقد لابد أن يلم، أن يكون عارف بمجال الفنون التشكيلية مثلا كي ينقده، عارف بمجال السينما كي ينقد، عارف بمجال الأدب والشعر كي ينقد. وبالتالي أن تنقد عمل فني يجب أن تكون قادر في البداية على تفكيكه، قراءته، ومن ثم نقده. وعندما نقول النقد هناك آليات في النقد، يعني أنت ستقارنه في سياقه وستقرأه في سياقه وتقارنه مع أعمال سابقة، أعمال لاحقة، أعمال في نفس الفترة، انطلاقا من المفهوم الذي بني عليه العمل. ماذا كانت معنى، ما هي الإشكالية التي اختارها الفنان، إلى آخره إلى آخره. يعني أقول كي تكون الفكرة مفهومة كي ينقد أو كي نتحدث عن النقد لابد من دراسة الأعمال والإلمام بالمجال النقدي عموما، وثم الاستماع إلى الفنان.
0: أكيد أكيد أكيد، الاستماع إلى الفنان وزيارة الورشة لما لا، والتجربة عموما، لأننا لا نقتصر ربما ما يقوله الفنان فحسب، بل كذلك واجب الاطلاع إلى الخفايا وكل ما يحوم في ذهنه، ومشاهدة أحيانا كيفية معناها عمل الفنان، وهذه فترات معناها إنشاء وتكون العمل. ربما هنا ندخل في جانب آخر سيدة مفيدة، فيها العلاقة بين النقد والتأويل، التأويل أو القراءة الجمالية، نعم، التي معناها من المؤكد ستقدم الإضافة. لكن هنا مثالش، خليني نزيد نسأل سؤال آخر بصفة موجزة، معناها إذا هل تستوفي إشكاليات التأويل الفني رهانات الإبداع؟ أي هل أنها حقيقة تنفذ إلى المغزى والمعنى والرمز والمسكوت عنه؟ هذا هو معناها لب الطرح هنا.
1: انطلاقا من كلمتك التأويل، كلمة التأويل هي كلمة مهمة جدا، هي في حد ذاتها تطرح إشكالية، معناها أول لا يؤول أي عادة إلى الأول، يعني سنعود إلى الأول، سنعود إلى المنطق الأول للفنان، سنعود إلى بداية تلك التجربة أو منطقها أو فلسفتها أو تقنيتها، لأنه أحيانا تكون التقنية هي الإشكالية ومنها تأتي فكرة الفنان إلى آخره، وأحيانا أخرى يكون المفهوم هو المولد لتلك الممارسة. ومن ثم عندما نقول التأويل، من سيؤول؟ الفنان يؤول أيضا، يعني يمكن أن يشتغل بصفة تلقائية ثم يؤول تلك الفكرة تشكيليا وخطابيا، وهناك أيضا الناقد الذي يؤول ويقدم نوع من الإضاءة لذلك العمل، يضيء بالأسئلة، يضيء بالكتابة حوله، يضيء بتسليط يعني الضوء وتسطير يعني المفاهيم التي أدت إلى ولادة ذلك العمل. يعني أنا أقول في الساحة الفنية عموما وفي المجال الفني عموما، هناك الجانب الإبداعي للفنان المبدع المنتج، وهناك الجانب الإبداعي للقارئ، وأحيانا تكون القراءة هي إبداع ثاني أو منطق ثاني يضاف على منطق التجربة الفنية. إذن انطلاقا من كلمة التأويل، يعني كل عمل فني هو مفتوح وقابل للتأويل، كلمة مفتوح طبعا بالمعنى المعنى أومبرتو إيكو للكلمة، يعني هذا الانفتاح وهذا الإمكانية التي يعطيها العمل لقراءات متعددة.
0: أكيد، شكرا سيدة مفيدة. وهنا تعرف باش نقفوا على حكاية أخرى، هي علاقة قاعات العرض بالنقاد. هل حقيقة معناها تستقبل قاعات العرض النقاد، معناها باش نعملوا كيما نقولوا لا بروموسيون، باش نعملوا باش نثمنوا عمل المبدع ونقدموه في أبا حلة، وهذه علاقة قاعة العرض؟ معناها قاعة العرض بالنقد، هل هي معناها قائمة على هذا الأساس، خاصة في استقبالها أو في تقبلها بالأحرى الأعمال الفنية المعاصرة؟ وهل هي قاعات مؤهلة حقيقة من حيث البنية التحتية أولا، ومن حيث معناها حتى بنية الإنارة لتقبل أو لاستقبال الأعمال الفنية المعاصرة؟ ربما هذا في علاقة بالإنتاج الإبداعي، لأن الفنان لو ينتج شيء من الفن الذي يخرج حقيقة عن كل المتداول، أين سيعرض عمله؟
1: مرة أخرى أقول هذه إشكالية رابعة أو خامسة تقدمينها وهي مهمة جدا، قاعة العرض. أقول أنا فضاء العرض عموما، يعني هل أطرح سؤال في البداية، هل الفن المعاصر يحتاج فضاء للعرض؟ هذا أولا. هناك ربما عنصرين للإجابة،
0: يعيش في الفضاء سيدة
1: مفيدة. هناك عنصرين، أجل هناك عنصرين للإجابة. قد يكون هذا الفن المعاصر يحتاج فضاء للعرض، ومن ثم نطرح سؤال أي فضاء، كيف سيكون إضاءته، شكله، لونه، يعني كل تلك التفاصيل التقنية الخاصة بالفضاء. هذا إذا قلنا أن هذا الفن هو قابل للعرض في قاعة بالمعنى الكلاسيكي والتقليدي لكلمة قاعة أو فضاء للعرض. وهناك فن آخر اختار في فلسفته وفي منطقه أن يغادر تلك القاعة، فلن نخصص له قاعة، مثلا ستريت آرت، فن الشارع عموما، هو اختار أن لا يكون في قاعة، ومن فلسفته أن لا يكون في القاعة لأنه ثائر على القاعة وثائر على المؤسسة وثائر على حتى الحضور التقليدي للفنان، وثائر على أن يكون للتجربة الفنية جمهور تقليدي، ومن ثم خرج إلى الجمهور وأراد أن يكون كل الشارع أو كل المدينة هي فضاء له. يعني نتفق أولا عن أي فن معاصر نتحدث، وإن اتفقنا سنتحدث عن العرض. إذن سنتحدث عن الفن المعاصر الذي ما زال يريد قاعة أو ما زال يريد فضاء. أقول أن فضاءاتنا في تونس، ونحن بصدد الحديث عن تونس وعن مشاكلنا في تونس، أقول أن فضاءاتنا الحقيقة ما زالت تنقصها الكثير الكثير من الأشياء التقنية، ما زال ينقصها إدارتها أولا، يعني لابد من إدارة مهمة لهذه الفضاءات، بمعنى أن تكون أو تصبح ملائمة للعرض، وأن ربما يكون هناك كما قلت أنت معناها حضور صحفي أو حضور للناقد أو حضور للجمهور، يعني نفتح أكثر القاعات ونعددها. تقولي ربما وزارة الثقافة هذه إمكانياتها في هذه البلاد، فماذا سنفعل؟ إذن هو مشروع بلاد، هو يعني الشأن الثقافي هو ليس شأن الفنان، الشأن الثقافي هو شأن الدولة، وهو شأن المجتمع، وهو شأن النخبة، وهو شأن عموم الناس. فإذا أردنا يعني أن نتقدم بهذا المجال الثقافي، يعني لابد أن نعمل معا، وربما كما قلت لك معناه أنه نتحدث اليوم هي خطوة أولى، يكفي أن نتساءل عن هذا وأن نفتح مجال السؤال وأن نلتقي ونتكلم. أعتقد أنه معناها ذات مرة سيستمع إلينا مسؤول أول وثاني وثالث، وربما سيتخذ خطوة جريئة وسيقدم ربما مشروع وسنتقدم معا. إن لم يقدم لابد من النخبة أن تتقدم بشيء ما وتتحمل مسؤوليات، خليني أقول السياسية، لأنه كل شيء معناها السياسة هي في كل شيء، يعني سياسة بالمفهوم الضيق للكلمة، وإنما السياسة يعني أن أذهب إلى المسؤول وأقدم إليه مشروع قد لا يكون ربما ليس لديه الوقت أو ليس لديه معرفة بشأن الداخلي في الفنون، فلنذهب إليه ونتحدث معه ونقدم مشروع وننتظر ربما نتقدم معا. وهذا هو معناه أنا بالنسبة لي المشاريع الفنية. هناك مشاريع يعني ذات صبغة فردية يقوم بها الفنان وحده أو مجموعات صغيرة، وهناك مشاريع كبرى ربما تكون يعني لا أقول الوزارة كي لا يصبح يعني مشروع وزاري، لا أتحف بهذا المشروع، وإنما مشروع الدولة، خليني أقول مشروع البلاد، مشروع الجميع.
0: أنا سيدة مفيدة هنا نقول هو مشروع الإنسان، يمكن نمشي الأبعد من ذلك، مشروع كوني، لأن العمل الإبداعي هو عمل إنساني بالأساس، وإن لم يكن معناها هالإنسان هالفنان هذايا الفكرة نابعة منه، فكرة أن يتفاعل مع فضائه ولا يتفاعل مع الواقع ليبدع فكرة أداء معاصر، لن يتم ذلك. اسمح لي معناها نعقب على كلام كوني، لقاعات العرض مكثرها معناها هي تعود إلى القطاع الخاص، والقطاع الخاص معناها في أشكاله وفي علاقة معناها في طبيعة صاحب قاعة العرض الخاصة بالفنان لا يهتم كثيرا، وأقول ذلك على مسؤوليتي، لا يهتم كثيرا ب طبيعة ما سيعرض، ربما أكثر من أن يهتم بما سيقدم للعرض والطلب، ربما زاد هذا أشكال آخر يطرح من ناحية أخرى، وهو معناها صاحب الفضاء الخاص للعرض هو اللي نجم ربما يخدم أو يشتغل على هذه المساحة اللي هي فضاء العرض بين ظفرين ليقدم ذلك. سينو الشارع مفتوح إلى الجميع، لأنه
1: في ريسك في لابريس دي ريسك.
0: إذن شكرا سيدتي، هكذا نصل معك إلى نهاية هذا الحوار الشيق، لأن الوقت يلزمنا بذلك، لكن ربما نلتقي في موعد لاحق لنتحدث عن تجربة الأستاذة مفيدة الغضبان الفنانة والتشكيلية في الساحة الثقافية لما لا. إذن نشكركم مستمعينا ومستمعاتنا في ختام حصة جماليات، دمتم أجمل المستمعين.
1: شكرا شكرا أستاذ أحلام. أنا يعني آخر كلمة قلت هي فما ريسك في الشارع، قلت يعني فليعرض في الشارع أو الشارع مفتوح، وأنا قلت فما ريسك، طبعا يعني هالريسك أو هذه المجازفة هي سلاح ذو حدين، فل يعني يجازف الفنان وفل يجازف المبدع ويخرج إلى المجتمع ويخرج إلى الشارع وينزل من برجه العاجي طبعا ويخرج من الفضاء الأكاديمي ويلتقي بالناس إلى آخره. وهذا الريسك طبعا كما قلت لك معناتها هو سيسمح له بالانتشار وسيسمح له أن يكون فاعل في المجتمع. وإذا طبعا الريسك الثاني يعني اللي هو سلبي، إذا تمزقت أعماله أو إذا سرقت أو إذا يعني لم يجدها، يعني هذا غير مهم، لأنه في نهاية المطاف الفنان أراد أن يوصل فكرة، وأحيانا يعني شاهدنا تجارب في العالم هو من بين أهدافها أنه الفرد أو المجتمع ربما يدمر تلك الأعمال ليقول كلمته رفضا لشيء ما. ونحن اليوم في هذا السياق، ربما الخروج إلى الشارع مهم لسياقات سياسية، لسياقات فنية، لسياقات مجتمعية عموما، والشارع وما أدراك ما الشارع هو الذي ربما سمح لنا أن نتحدث اليوم بهذه الحرية. شكرا على هذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

ونس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد جد من بين كلمه ونغمه. اكيد النغمه باش تكون موجوده من خلال مختلف الاختيارات اللي باش تكون حاضره وموجوده معاكم من توا حتى نهايه مشوارنا معاكم ان شاء الله مع بقى متنوعه ان شاء الله. هذه بالاضافه لكلمتكم انتم اللي توصلنا في باج راديو كيف في التوقيت هذا. كان عندكم اغنيه ربما الناس هكا في الطريق توا ونسوكم بها، اقتراح، اهداس على الطاير، ميساج، مرحبا بكم معنا الناس كل تفاعلاتكم الكل توصلنا في باج راديو كيف.

كبرتأ يا رجل، فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا يقهر، وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انتصار، ومن صافح التعب يوما ثم عاد حاملا معه.

هذه موزيكتنا، مازلنا واصلين بها المشوار معاكم اليوم في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي البداية فيه باش تكون مع ويتني هيوستن في I Will Always Love You، أغنية ترجع العام 92 في الفيرسيون اللي غنتها ويتني، أما الفيرسيون الأوريجينال ترجع العام 74 اللي غنتها دولي باترون. بالنسبة للغنية الثانية أركيلي في I Believe I Can Fly اللي خرجت في نوفمبر 1996، خرجت كأول مرة كسينجل الأركيلي. خليكم عندكم تسمعوا دي معلومة جديدة على الكافة.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مازلنا معاكم بطبيعة مع بقيه اختياراتنا من الموسيقى. وصلنا مع بعضنا لدويتو اليوم مشينا فيها الحقيقة مع تجربة كانت مع واحد من البرامج الناجحة برشا، كان برنامج تراتاتا اللي جمع وقمة ربما نجاح، وكانت في الكمية الكبيرة الفنانين اللي جمعها في كل حصة، وكيف كيف زيدة حتى على مستوى التقديم اختلاف المقدمين زيدة في كل مرة، كان خلق تجربة فريدة من نوعها مع عدد كبير برشا من الأسماء. احنا من الأسماء اللي باش نسمعوها باش نسمعو عاسل حلاني ورويدة عطية، باش نسمعو زيدة أنغام ومروان جاسم وديو زيدة من الديو زيدة اللي كانوا حلوين برشا، فضل شاكر ووعد البحري، هذوما الديو اللي اخترناهم لكم اليوم في دويتو مع تجربة برنامج تراتاتا.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: مرحبا من جديد اكيد بكل الاصدقاء. وصلنا مع بعضنا الكفر في كفر لليوم باش نسمعوا اعادات تونسيه جوائنا التونسيه الحلوه مع زوز اختيارات عشاقه وخلي بدلني باش نسمعهم صوت فنان معروف وراقي في نوعه مبدع زيدا سمعنا عرفوه زيدا ونسمعوه في الاذكار الصباحيه الاذكار المسائيه والتكبيرات وزيدا سمعناه في الجو التونسي نتاعنا نحكي على الفنان عادل سلطان.

تحياتي لكم من جديد كل مستمعينا وحبينا، مازلنا معاكم من فقرة لفقرة. أكيد نمشي الموندو مختلف من الموزيكا باش هكا في محاولة مننا لبيه ومختلف الأذواق. قصنا مع بعضنا الحنين، حنين لليوم شكون مع زوز أسماء توينسا مع نوال غشيم في رجيت والمرجة كمال ولطيفة العرفاوي في غيب عليا. هذو اختياراتنا اليوم في حنين.